0: حال.
1: بس تذكري انه هذا اللقب مدام كلفنا كتير، لك ايه صرنا بايعين اللي فوقنا وتحتنا وسحبنا قروض من البنك هالقد قدام مشان نفتح هالمركز وتاخدي هاللقب.
0: يعني شو بتقصد؟ ما بستحق وبستاهل سير دكتورة؟ يلا سمعني هالاسطوانة مشان ازعل منك.
1: لك ايه بتستاهلي وبتستحقي وفيداك المصاري كلها، وما منزعل احلى دكتورة بالعالم.
0: ما بدك تزعلني؟ ليش لهلأ ما طبعت على الكرت تبعك دكتور؟
1: ببساطة لاني مالي دكتور.
0: ابو نبيل رح اكل حالي، رح تجنني. انا ما معي لا شهادات ولا شي، وصرت وتصورت دكتورة، وانت اللي معك شهادة بدك تطمرها وتخفيها.
1: اي شهادة هي حبيبتي؟ لازم تفهمي انه انا استاذ بالفلسفة وبس، وشهادة الدكتوراه هاي شهادة فخرية. الجامعة قدرت جهود تعبي معهم واكرمتني بهاللقب، ومالي حق استخدم هذا اللقب ابدا. بعدين برت حالي بمشكله ما لها حل.
0: الخوف تبعك هذا رح يحرمك من كتير اشياء بالحياه. انت بعد ما لسانك قلت لي انه من اول ما فتحنا مركز تجميل متطور هذا والناس تغيرت معاملتها معنا، كل الناس بعاد وقراب صاروا يعملوا لنا حساب، والشاطر يلي بده يعمل سحبه معنا.
1: بهي معك حق فيها، لك حتى الناس اللي كان في زعل بيننا وبينه صار بده يصالحونا.
0: اي لك كان حبيبي، الناس روح قلب المظاهر، اعمل مثل ما عم قلك وما بتندم.
1: أنا من إيدك هاي لإيدك هاي، أنت فصلي وأنا بالبيس، ومن بكرة رح أطبع الكروت، وبنص الكرت رح أكتب كلمة دكتور، وبالخط الذهبي مشان يلفت نظر كمان.
0: يا عيني عليك يا أبو نبيل، يا أسكى دكتور بالعالم.
1: ليكي ليكي اطلعي لبرا، باين إجاك ضيوف.
0: هدول الشباب جايين يعملوا صيانة للمكيف الجواني.
1: أهلين أهلين، يعطيكم العافية الشباب، كيفكم؟ تفضلوا تفضلوا الشباب.
0: ليك المتموزيل يلي جوا بتدلك على المكيف المعطل، خذ معك هالشنتات العدة لجوا. نبيل شو عملت؟
1: ما عملت شي.
0: لك عملت وكترت كمان، ليش وقفت وسلمت على شباب الصيانة؟
1: شو فيها؟ احتراما لهم وقفت وسلمت.
0: ليك حبيبي اوعى تفرط بهيبتك ومكانتك، واعتبر هذا الكلام اول درس خصوصي مني. بدي اياك تنسى شخصية ابو نبيل استاذ الفلسفة وتلبس توب الدكتور. بدي اياك تفكر بحالك وبس، وقت بتمشي بالشارع ما تشوف حدا، وين ما بتروح كأنه ما حدا موجود، ودايما ردد هالعبارة بقلبك، يا أرض اشتدي ما حدا قدي.
1: اها مشان هيك انت موقفتي وسلمت عليهم للشباب؟
0: ليش مين هنن حتى وقف لهم واعمل لهم قيمة؟ اك حتى عيني ما طلعت بعينهم ولا كأني شايفتهم. بدي اياك تتعلم، ولك تعلم، بدي بين عليك هيك الهيبة والعز والجاه، تعالي والشموخ والرهبة.
1: لك ايه شوي شوي شموخ وتعالي، شوي تاني رح أقول للناس استارح استعد، كأن البشر عساكر عندي ورايحين على المعركة.
0: اي مزبوط، هي الدنيا معركة، منتصر ومهزوم، يا بتكون فوق وبتتحكم بالناس أو بتكون تحت والناس رح تدعس عليك وتطلع أكتافك حتى توصل لأهدافها. فحام الدنيا منيح، أحسن ما تروح عليك حبيبي والناس تاكلك بلا ملح.
1: تاكلني بلا ملح؟ على سيرة الأكل صدقي جوعان موت، تعال نروح على البيت عملينا لقمة أكل ناكلها أحسن الحكي كله.
0: لك خس الجوع حبيبي، مشي على البيت ناكل وأحكي لك شو لازم نعمل بعزيمة مدام صفاء على عرس ابنها.
1: لك شو كتران العزايم شايف؟
0: إيه لسه ما شفت شي، والخير لقدام، مشي مشي لقلك.
1: لك مشي مشي لنشوف. واو لك شو هالفندق، لك شي ضخم، الواحد بضيع جواته.
0: حبيبي دكتور ابو نبيل، هذا الفندق 5 ستارز، مو حي الله. مشي وراي على الاسانسور، الحفله باخر طابق فوق.
1: لك الاسانسور على اليمين.
0: ايه شو بدي اقول لك، مثل ما فهمتك هاب البيت.
1: لك ايه مثل ما فهمتيني وحفظتيني. فوت على الحفله رافع راسي لفوق، بنفش حالي مثل الطاووس، خطواتي وحركاتي بطيئه، وما بسلم على حدا بس على الشخصيات المعروفه بالبلد. شفتي كيف حافظ درسي وسمعت لك يا؟
0: سمعت لي ونسيت اهم شي حفظتك يا.
1: شو نسيت بقى؟
0: نسيت اللغه، بدك تغني حديثك مع العالم، كلمه انجليزي كلمه فرنسي. نسيت الاكل كمان، شو فهمتك؟ ما بتطرق الصحن كله، بتاكل لقمه واحده من شي شغله وبترجع الصحن مليان على الطاوله مشان الناس تعرف انه نحن ناس شبعانه هيك فوق، ناس سينيه.
1: دخيل السينيه تبعك اللي رح ترجعني على البيت بعد حفله عشاء جوعان. شرف الاسانسير، تفضلي.
0: كبوسها 12.
1: هاي 12.
0: هات لزبط لك كرافتك على النص. دير بالك على ساعة الذهب ها تبع جوز اختي، بدنا نرجع له اياها ساخ سليم. يلا لشوف وصلنا، بلش اعطيني ابتسامة خفيفة.
1: وهي ابتسامة خفيفة؟ حاسس حالي بدك تصوريني شوي تاني.
0: رح تصير وتتصور كمان، طول بالك علي شوي لتصير بأعلى المراتب.
1: وصلنا
0: كما وصيتك ها. مبروك مبروك، congratulations، we wish them all the happiness. اتمنى ان شاء الله حبيبي.
1: مبروك مبروك. أهلين أهلين.
0: الجرسون عم يدلنا على الطاولة.
1: ايه ايه بالظاهر هي طاولتنا.
0: شايف كيف عطونا طاولة مرتبة جنب طاولة العرسان؟ مو آخر القاعة كل اللي قاعدين معنا باينتهم شخصيات مرتبة.
1: ليكي ليكي الطاولة مليانة أكل، باين كل شي طيب.
0: مثل ما فهمتك بتاكل لقمة وبتترك صحنك مليان، كاس العصير بتشربها على 100 مهلة، كأنك قرفان للأكل.
1: كاني قرفان؟ ايه مالي عرفان كيف بدي اقوم. ليكي صحن الدجاج والسلطة والسمك والشرحات اللحمة، ليكي الحلويات، لك شي مت صنف وصنف.
0: كفي فضحتنا، هلأ الناس تنتبه عليك.
1: ماشي لنشوف شو آخرتها بعين الله. عبدق موبايلك رد عليه.
0: سامعته ماني ترشا، بس أنا عم تقل حالي شوي، ما بدي رد عليها من أول مرة، مع أني ناطرة هذا التليفون منها من مبارح لأنه بدي منها مصاري. عملت لها إبرة سيليكون لأنفة وما عطتني كل المبلغ. تعلم هاي الأمور، هذا كله بيفيدك بالمستقبل.
1: ومنكم نتعلم ونستفيد دكتورة. ليك ليك رجعت دقيت، ردي عليها خلينا نقبض ونسدد شوية الديون. الله يخليكي.
0: اسمع شوي. ألو ألو كيفك حبيبتي؟ شو؟ علي صوتك شوي ما عم اسمعك. شو عم بيقولوا؟ انه انفك صار ديفو كان بالاول احلى؟ اوكي ما تردي على حدا، هدول رفقاتك غيرانين منك لانك صرتي احلى منه. ايه ايه شو؟ مناخيرك قابلة فوق كتير؟ اوكي احسن واحلى، اخر موضة هذا، واصلا ما تردي على حدا، خلي مناخيرك شامخة لفوق حتى يطقوا بغيظهم رفقاتك. ايه منخارك صار سليم ما فيه البلا. طولي بالك طولي بالك، ليش عم تبكي سناء حبيبتي؟ سناء ليش؟ طيب طب سناء انا بتاع طب بمرقي على العياده بكره بكره الصبح، طولي بالك. الو لك الو سكرت بوشي وقال بدها تجيب لي الشرطه. ابو نبيل
1: كملت معنا، شو مخبصه بالمخلوقه فهميني؟
0: سويت لها شيء، عملت لها تجربه جديده امبارح شفتها على اليوتيوب على مناخيرها، بس بالظاهر ما زبطت معي مدري ليش.
1: عم تقولي مدري ليش؟ يجوز مشان قطيش. ها عم بتقولي اسمع كلمتي لخليك تصير بالعالي؟ ايه فعلا اعلى من هيك ما رح تلاقي. ها اكيد رح يحطوكي بسجن القلعة، واعلى من هيك ما في، على راس الجبل.
0: مسخر ابو نبيل، بدل ما تلاقي لي حل لمصيبتي.
1: لا مصيبة ولا شي حبيبتي، خليكي مثل ما انتي، بس الله يخليكي بدي اياك تبيضين لوشناها بالسجن. مو ما تفوتي تسلمي على كل المساجين، بتسلمي على الشخصيات الجوا، التالت قتلة واحدة بتسرق بنوك ضخمة.
0: اصلا يمكن ما يصير شيء، هي بتحبني وما بتعملها وحاجه تتمسخر علي. لك انا وين وانت وين؟
1: قلتك خلينا هون، امسكي هي الساعه ذهب، خليها معك مشان ترجعي لجوز اختك.
0: لك مجنون شو عم تعمل؟
1: عم بشمر على ايدي حتى اكل. لو سمحت ابو الشباب اعطيني صحن سمك من عندها.
0: فضحتنا بكفي بقعود.
1: اي لا كل شيء الا الفضايح تركنا لك اياها حبيبتي. امسكي امسكي كلي هي صدر الدجاج، وضعي ايامك هنيك ما في دجاج وسمك. وهات البطاطا من عندك هنيك رح تملي منها، سمعت انه كل اكلهم بطاطا ورز.
0: انا متاكده ما رح يصير شيء ورح تضلني دكتوره رغما عن الكل.
1: خلصنا بقى صحي وعي، رح ينخرب بيتنا كرمال لقبك هاد. خلينا على طبيعتنا وحاجه تصنع وتمثيل، وكل الناس خير وبركه. تعي تعي نتعرف على العيله اللي قبالنا، باقي انتم حبابين وطيبين. محسوبك ابو نبيل استاذ فلسفي.
0: قصده يقول لك دكتور.
1: لا انا استاذ مالي دكتور.
0: لا انت دكتور.
1: انا استاذ.
0: انا عم اقول لك انت دكتور.
1: انا استاذ.
0: دكتور
1: استاذ
0: استاذ
1: استاذ
0: استاذ
1: دكتور.
0: واو مو معقول قديش ابو نبيل متمسكه باللقب. بنقدر نقول سام على هيك شخصيات ان عندها ثقه بالنفس اكثر ما انه هي مغروره؟
1: حسب رايي وراي كثير من الناس ابدا، لأنه عادة بيكون الشخص المغرور والمتكبر عنده شعور بالنقص وعم بيحاول دائما يخفي ضعفاته ونقصه للناس بتصرفات وسلوكيات وهمية، بعكس الشخص المتواضع قديش فرح قابلنا ناس بسطة بحكيهم بتصرفاتهم بلبسهم، ونتفاجأ أنه هن ذو شأن أو ذو نفوذ، غني عنده مركز مرموق، دكتور مهندس تاجر معروف بالبلد. هدول الأشخاص نقدر نقول عنهم أنهم عندهم ثقة بالنفس، ما عم بيركز على مركزه أو منصبه حتى ياخد قيمة من الناس، لأنه هو الشخص واثق من نفسه وقادر ياخد قيمة واحترام من الناس بدون أي لقب.
0: أنا قريت تعريف بسيط عن الغرور حابة شارك المستمعين فيه.
1: تفضلي فرح.
0: بيقول الغرور هو تضخم للذات، وأن يرى الشخص بأنه هو الأعلم وهو الأجمل، وهو دائما على الصواب، والبقية مجرد جهلة لا يفهمون من أمور حياتهم شيئا. الشخص المغرور هو من يعتقد بأن الجميع يدورون بحلقة كاملة هو محورها، والجميع يبحثون عن رضاه ولا يستغنون عنه، وهو الأساس وهم التابعون له، ولو غاب عنهم فسينتهون ويفقدون سبل النجاح.
1: حلو التعريف فرح. كمان كلمة الله بتحذرنا من الغرور والتكبر يلي بتعتبر الكبرياء برذاتي وهو خطية.
0: صح، وبسفر الأمثال بيورجينا عواقب الكبرياء، بيقول قبل الانكسار الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح، وبيكمل بيقول اتضاع الروح مع الودعاء خير من اقتسام الغنيمة مع المتكبرين.
1: وكمان خلينا نتذكر انه سبب سقوط الشيطان هو خطية التكبر، كيف حاول الشيطان يتكبر ويتعالى على الله وكان هذا الشيء سبب بطرده من السماء. الكبرياء هو عبادة للذات، بدل ما نمجد ونعطي المجد لله عم نمجد ذاتنا، ونفكر انه كل انجازاتنا وكل شيء قدرنا نحققه هو بفضل ذاتنا، والله ما له فضل واي دور على حياتنا.
0: مشان هيك خلينا نتذكر انه الله بيقاوم المستكبرين، مثل ما بتقول الآية بسفر يعقوب، يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. اخوتنا المستمعين، خلينا ننكسر امام الله ونتوب عن كل تكبر وغرور، ونصلي هالمقطع من الترنيمة مع بعضنا يلي رح نختم فيها حلقتنا. كلماتها بتقول نيجي نتواضع قدامك نعلن توبة حقيقية. اخوتنا المستمعين، منودعكن على امل انه نلتقي بحلقة تانية. رب يكون معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: لكل الناس اللي بتنادي بفكرة النسبية وانه كل الحياة نسبية وكل الحقائق اللي موجودة فيها مجرد حقائق نسبية مفيش حق مطلق، الناس دي هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هو ان احنا مش هنقدر نعرف حاجة زي العدل. العدل ايه هو في حالة النسبية؟ ان كل واحد هيكون ليه تعريف عن العدل، في الحالة دي هيبقى العدل مجرد فكرة جوه عقل كل واحد مش هيعرف يطلعها ومش هنعرف نطبقها. هنقع في مشكلة كمان خطيرة، هي مشكلة حقوق الإنسان. إزاي أقدر أقول إن الإنسان ليه حقوق؟ وإيه هي الحقوق اللي المفروض تكون للإنسان والمفروض إنه في حالة كسرها يبقى بينتهك حقوق الإنسان أي شخص بيقوم بكسر الحقوق دي؟ في حالة وجود النسبية ده معناها إن كل التعريفات اللي بنتمناها عن الحياة زي العدالة، زي وجود الأخلاق، زي حقوق الإنسان هتبقى مجرد أفكار مش حقيقية ومش واقعية، ومش هنلاقي معنى لكل التعريفات

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: أنا بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع في حضرتكم والجريء عليكم عن بعد، راجيا أن لا تدفعوني وأنا عندكم إلى تلك الجرأة التي أرى أن أعامل بها الذين يظنون أننا نسلك سبيل الجسد. نعم، إننا نحيا في الجسد، ولكننا لا نجاهد جهاد الجسد. فما سلاح جهادنا جسدي، بل إلهي قادر على هدم الحصون. نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية متى أصبحت طاعتكم كاملة. واجهوا حقائق الأمور. من اعتقد أنه للمسيح فليتذكر أنه بمقدار ما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. ولا أخجل إن بالغت بعض المبالغة في الافتخار بسلطاننا الذي وهبه الرب لنا لبنيانكم لا لخرابكم. فأنا لا أريد أن أظهر كأني أحاول التهويل عليكم برسائلي، فيقول أحدكم رسائل بولس قاسية عنيفة، ولكنه متى حضر بنفسه كان شخصا ضعيفا وكلامه سخيفة. فليعلم مثل هذا القائل أن ما نكتبه في رسائلنا ونحن غائبون نفعله ونحن حاضرون. نحن لا نجرؤ على أن نساوي أنفسنا أو نتشبه ببعض الذين يعظمون قدرهم، فما أغباهم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم. أما نحن فلا نفتخر بما يتعدى حدود عملنا، بل نقتصر في ذلك على ما قسم الله لنا من حدود بلغنا بها إليكم. فنحن لا ندعي أكثر مما لنا كما لو كنا ما بلغنا إليكم، لأننا بلغنا إليكم حقا ومعنا بشارة المسيح. ولا نتعدى تلك الحدود فنفتخر بأعمال غيرنا، ولكن نرجو أن يزداد إيمانكم فيتسع مجال العمل بينكم في الحدود التي لنا، حتى نحمل البشارة إلى أبعد من بلادكم، فلا نفتخر بما أنجزه غيرنا في حدود عمله.
3: فالكتاب يقول: من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب، لأن من يمدحه الرب هو المقبول عنده، لا من يمدح نفسه.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: النفسية محتاجة حرية. عمرك فكرت قبل كده عن معنى الحرية؟ في ناس بتقول إن الحرية معناها إن أنا أعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه، لكن خلينا نفكر شوية مع بعض. هل الأشخاص اللي بتعمل اللي هي عايزاه شعر بحرية بجد؟ خليني أدي مثال. الأشخاص اللي وقعوا تحت إدمانات هما في الحقيقة وقعين تحت كذبة كبيرة بتقول أنا حر وأنا أقدر أبطل ووقف الإدمان ده في أي لحظة، لكن بيكتشفوا بعد وقت إن هما وقعين تحت قيد وتحت فخ أكبر منهم. الفخ والكذبة دي بتقول أنا حر. لكن يا ترى إيه معنى الحرية اللي بجد؟ الحرية الحقيقية بتبدأ من حرية الأفكار، يعني أنا لو أفكاري حرة فأنا شخص حر. إيه الحرية اللي محتاجين نلاقيها؟ محتاجين نلاقي حرية من أفكار زي أفكار خبص، أفكار نميمة، أفكار سخرية، أفكار شر، أفكار شهوة. كل الأفكار دي بتقيدنا. الكتاب المقدس بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا حياتي هتتغير لما أفكاري تتغير، وسلوكي وتصرفاتي هيتغيروا لما أفكاري كمان تتغير. أوقات كتير ما بنعرفش نعمل ده لوحدنا، لكن لو شاعر بالعجز ومش عارف تعمل ده أطلب ده من الله، هو يقدر يساعدك. الحرية الحقيقية هي حرية أفكارنا. عيش أفكار مليانة بالحرية هتلاقي حياتك حرة بجد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: كما دونها لوقا الأصحاح الأول.
2: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما. وما كان لهما ولد، لأن أليصابات كانت عاقرا وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك:
3: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الآباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
2: فقال زكريا للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
2: فأجابه الملاك:
3: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
2: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل. فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
5: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
2: وحين كانت أليصابات في شهرها 6، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
3: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
2: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
3: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
2: فقالت مريم للملاك:
5: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟
2: فأجابها الملاك:
3: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله، ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها السادس، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله.
2: فقالت مريم:
6: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
2: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. فلما سمعت أليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:
5: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم.
2: فقالت مريم:
6: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده، فبدد المتكبرين في قلوبهم، أنزل الجبابرة عن عروشهم ورفع المتضعين، أشبع الجياع من خيراته وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل فتذكر رحمته، كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
2: وأقامت مريم عند أليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت أليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته، ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8 جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، فقالت أمه:
5: لا، بل نسميه يوحنا.
2: فقالوا:
7: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
2: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله، فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
6: ما عسى أن يكون هذا الطفل،
2: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس فتنبأ، قال:
4: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
2: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: لأنه حكيم لا يفتح كل الأبواب في وقت واحد، ولأنه كريم لا يغلق كل النوافذ في آن واحد، لأنه يحبك يكسر كل ما تستند عليه لكي ما تستند على عكاز واحد، ولأنه معلم يتركك تتخبط في مطبخ الحياة لتتعلم مع مرسى أن الحاجة إلى واحد، ولأنه الفاحص كثيرا ما يضع يده على نقطة ضعفك فيقول لك مع الشاب الغني يعوزك شيء واحد، فانظر إليه وانتظره، فما قيمة 10 أصفار لا يرافقها واحد.

0: الإصحاح السادس.
1: ومر يسوع بين الحقول في السبت، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل في السبت؟
1: فأجابهم يسوع:
3: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله، مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟
1: وقال لهم يسوع:
3: ابن الإنسان هو سيد السبت.
1: وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة. فراقب معلمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت، فيجدوا ما يتهمونه به. وعرف يسوع أفكارهم، فقال للرجل الذي يده يابسة:
3: قم وقف في وسط المجمع.
1: فقام الرجل ووقف هناك. فقال لهم يسوع:
3: أسألكم، أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟
1: وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فعادت يده صحيحة. فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي، فقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختار منهم 12 سماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب، ويوحنا، وفيلبس، وبرتلماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان الملقب بالوطني الغيور، ويهوذا بن يعقوب، ويهوذا أصخريوط الذي صار خائنا. ثم نزل يسوع معهم فوقف في مكان سهل، وهناك جمهور من تلاميذه وجمع كبير من الناس من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوه وليشفيهم من أمراضهم. وكان الذين تعذبهم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا. وحاول جميع الناس أن يلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم. ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هنيئا لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم عزاءكم. الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين. ولكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك. ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. وعامل الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم. فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم. وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يعملون هذا. وإن أقرضتم من ترجون أن تستردوا منهم قرضكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يقرضون الخاطئين ليستردوا قرضهم. ولكن أحبوا أعداءكم، أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكونوا أبناء الله العلي، لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار. كونوا رحماء كما أن الله أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلا ملآنا مكبوسا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم.
1: وقال لهم يسوع هذا المثل:
3: أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معا في حفرة؟ ما من تلميذ أعظم من معلمه، كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القشة من عينك والخشبة التي في عينك أنت لا تراها؟ يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة يدل عليها ثمرها، فأنت لا تجني من الشوك تينا ولا تقطف من العليق عنبا. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير، لأن من فيض القلب ينطق اللسان. كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول؟ كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنى بيتا فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر، فلما فاض النهر صدم ذلك البيت فما قدر أن يزعزعه لجودة بنائه. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيماً.

0: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج قالوا عنه مع كل دي فرحان على راديو سما من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. واهلا بكم انكم تكونوا بتشاركونا من خلال صفحتنا صفحه الفيسبوك او من خلال كمان انكم تكونوا بتسمعونا على ابلكيشن راديو سما. نزل الابلكيشن لو انت لسه مش عندك وبتشوفنا من الفيسبوك نزله وينفع تسمع حاجات كتيره مش بس قالوا عنه، لكن احنا معاك 24 ساعه طول اليوم 7 أيام في الأسبوع ينفع تسمع ترانيم وبرامج مختلفة ومتنوعة. قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عن المسيح حاجات كتير، منها الحاجات الحقيقية واللي نقدر نقول عليها فعلا ده ينطبق على المسيح، وحاجات تانية أنصاف حقائق فممكن يقولوا عنه حاجات تبين في ظاهرها إن هي صح لكن ما بتكونش للأسف صح للآخر، وقالوا عنه كمان حاجات مش حقيقية اتهموه باتهامات كتيرة جدا، ومن الاتهامات اللي اتهموه بيها وكأنها شيء عار، وإزاي يعمل كده انه كان يجلس مع العشارين والخطاة. حلقة النهاردة هنتكلم عن هل دي تهمة انه كان بيجلس مع الخطاة؟ هل ده يعيبه؟ هل ده غلط انه هو يعمل كده؟ ولا ده ايه بالظبط؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. قبل ما ندخل في الموضوع احب ارحب بالاخ العزيز الغالي عليا الاخ تامر سمير. ازيك؟
1: اهلا ليتي، اهلا بيكي.
0: هستسمحك تقرب المايك عليك علشان okay. الصوت ايوه وانا هكون بسمعك اكتر والناس هتكون بتسمعك بطريقه
1: كده كويس.
0: كده حلو زي الفل. اهلا وسهلا بيك في راديو سما، اعتقد اول مره تكون معانا في راديو سما.
1: مظبوط، اول مره. متحمس قوي.
0: وانا كمان جدا متحمسه جدا ومبسوطه انك تكون معانا كمان في موضوع يمكن مش كتير ناس بتتكلم فيه، يعني اني وكانها تهمه، اتهم المسيح بأنه كان يأكل مع العشرين والخطاة، كان يجلس مع العشرين والخطاة، ومش عارفة ليه هي تهمة ولا مش تهمة، هي كريدت لي ولا هي ضده، لكن في وقتها كانت تعتبر ضده. تعال نبدأ حلقتنا كده بقى وتقول لنا الأول تحب تبدأ منين أو تشرح لنا نفسك تقول إيه في بداية الحلقة.
1: نفسي أبدأ بأنه فعلاً أكتر شخصية عليها كلام وأكتر شخصية لأنها كان لها تأثير كبير قوي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وتأثير في التاريخ كمان هو شخصية يسوع. فكمية الاتهامات وكمية النقد وكمية الكلام عليه مش قليل، فعشان كده كويس ان احنا نعمل فوكس وزوم على هذه الشخصية ونفهم أكتر أبعادها. فالقضية مهمة قوي وأحب فعلا نخش فيها أكتر أعمق ونستوعب ونفهم اللي بيتقال ده صح والغلط.
0: طيب هو قبل ما أدخل في صميم الحلقة، عارف يا تامر دايما المسيح موضع أسئلة
1: yes.
0: موضع تشكك موضع اتهامات، يا إما ناس تنبهر بيه انبهار رهيب ويقفوا يعني قدامه منبهرين من تعليمه من معجزاته من حياته ويفضلوا منبهرين ويتكلموا عنه حتى لو مش مؤمنين بيه، ويا إما ناس عايزة تمسك
1: غلطة
0: اي حاجه
1: أيوة.
0: غلطه عايزه تمسك اي تصرف صح او غلط بس تمسكه عشان تقول اهو اللي انتوا بتؤمنوا بيه، طب اهو بصوا بيعمل ايه. ليه المسيح موضع تساؤلات وحيره واندهاش وصح وغلط واقوال لغايه العصر ده؟ يعني انا كنت بقول لحد يمكن في وقتها جه في زمن كان ينفع وقتها يحصل ده، لكن لغاية اللحظة اللي احنا فيها في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه حاليا هو مازال المسيح عليه كل الكلام ده ليه؟
1: بص يا ليديا، شخصية يسوع مش مجرد شخص عادي، مش شخصية كمان حد عمل تأثير والتأثير ده خلص. احنا بنتكلم على شخصية قسمت التاريخ، شخصية التاريخ بيقول ما قبل المسيح ما بعد المسيح، فدي أول حاجة. الحاجة التانية هو كمان مش مجرد شخص عمل تأثير ومجرد نقول عليه شخص مثلا نبي أو قاد ثورة مثلا اجتماعية أو ثورة دينية، احنا بنتكلم على الله المتجسد. ففكرة إن الله المتجسد في شكل إنسان ده مخلي الناس مش قادر تستوعب مش قادر تفهم ده، فبالتالي يبقى عندهم أسئلة وعندهم شك، عندهم شك بقى في 30 سنة والثلاث سنين اللي خلال بعديهم في كل حاجة في حياته، عايز يشككوا في هذه القضية. فبالتالي لازم هنسمع اتهامات، نسمع نقد، نسمع يحاول يكسر فكرة انه يسوع المسيح هو الله المتجسد على الارض، فبالتالي ده طبيعي.
0: وهتستمر إلى مجيئه غالبا لأني هيفضل هذا الشخص الإله المتجسد محور لتفكير كل الناس من أبسط الناس تفكيرا إلى أعمق الناس علماء وفلاسفة. هنفضل متحيرين فيه ما عدا الذين يؤمنون به إيمان حقيقي. ندخل في الموضوع بقى, وعايز أسألك ليه كان لقب محب للخطاة وكأنها تهمة؟ يعني دي حتة مهمة قوي, يعني كان بيتهموا وخاصة فئات الفريسيين والكتبة بإني بصوا عليه ده محب للخطاة. ليه بقى؟
1: عشان اقول لك ليه, اوريكي اتقالت فين وازاي, وكان واضح بالطريقه دي انها اتهام مش مجرد يعني حاجه ايجابيه, لان ممكن حد يقول لك دي حاجه ايجابيه. لا, هو اتقال بشكل اتهام, واتهام صعب قوي. في متى 11 19 بيقول كده, هو ذا انسان, كانوا بيتكلم على يسوع, اكل وشرب خمر, فدي حاجه سلبيه بالنسبه لهم, هو بياكل كتير وبيشرب خمر في وسطهم. قال كده محب للعشرين والخطاه. وساعتها وكانه المشكلة عند الفريسين والمجتمع الديني مش انه بيحب العشرين والخطاة, كانت مشكلتهم انه ازاي قريب منهم. كانت ثقافة التدين في الوقت ده انه المفروض الشخص المدين ما يقتربش من النوعية دي, ان الاقتراب بينجسه, انه يتعامل معاهم ده بينجسه, وانا عايز احافظ على ان انا اكون شخص متدين, احافظ على قداستي, بطبق الناموس. لكن يسوع قلب فكرة دي خالص, كأنه عمل ثورة وقال لهم ان الحب معناها ان يقرب بس ما تنجس. ينفع احب وينفع اقرب وما تأثرش. فبالنسبة لهم كانت ثورة. بعد شوية جم قالوا له في متى 19 بيكلموا التلاميذ, بيقولوا ليه المعلم بتاعكم مش زينا, بيقولوا كده لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاة, ليه المعلم بتاعكم مش شبهنا, ليه بيعمل عشرين الخطاة. وساعتها يسوع راح الرد بقى, أعتقد قفل بقى القصة دي وكأنهم بيفهمهم أنا جاي أعمل إيه. فقال كده لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. بيقولوا يا جماعة أنا جاي عشان الناس اللي تعبانة, اللي حياتها بايظة, اللي عندهم احتياج, اللي متشوهين, دي إرساليتي, دي دعوتي, دي دعوة أي خادم وأي حد عايز ساعد. أنا جاي عشان الناس دي. وبالتالي كانت صدمة بينهم بقى, إنه مش مجرد بقى بيقعد يأكل معهم بقى, خدي بقى الصدمة الجامدة بقى إنه ياخد واحد منهم إيه تلميذ. تخيلي بقى, يعني أنا مش بس بقعد
0: كمان بتاخد منهم شخص يتبعك ويبقى تلميذ من أقرب الناس ليك.
1: طبعا دي صدمة للفريسين, أنت مش مجرد بقى أنت جاي تغيرهم بس وفل, لا ده أنا كمان ممكن في وقت من الأوقات يصنعوا تأثير كبير في الملكوت. فطبعا هزة جامدة قوي.
0: فواضح أني وإنت بتتكلم يا تامر جاف أني المسيح ما كانش جاي بس علشان أكبر إرسالية دي اللي هي الصليب اللي احنا كنا لسه بنحتفل بيه الأسبوع اللي فات, لكن واضح إنه كان كمان كان بيغير مفاهيم, كان بيغير توجهات, بيغير دوافع. فاللي أنت بتقوله ده كبير قوي. أنا مش جاي بس على عمل عظيم كبير, لا ده أنا جاي أقول لكم أنتوا بتفكروا في الخطوة إزاي, بس أنا كمان بفكر فيهم إزاي.
1: أيوة, أضيف لك حاجة ليديا, لو تلاحظي لو قريت الكتاب المقدس كله بالذات العهد الجديد تسمع قصة يسوع وحياة يسوع, ما فيش ولا مرة كرز بالصليب. هو كل مرة بيكرز بالإيه؟ بالملكوت. هو جاي عايز يقول يا جماعة أنا جاي بعمل ملكوت جديد له قوانين تانية خالص. قوانين ملكوت الله مختلفة عن قوانينك, ومن ضمنها قوانين العلاقات, من ضمنها مبدأ القداسة. فتعريف القداسة عندك ان انا ملمسي خاطي, لا انا تعريف القداسة عندي ان انا اقرب من الخاطي وما تنجس. فجاي يعمل ثورة جوه الملكوت بتاعه اللي بيبنيه جديد حتى في وسط العلاقات.
0: Yeah. وعشان نكمل هنطلع لفاصل وهنرجع معاكم. احنا بس قلنا نشوقكم ونقول لكم حتة كده من الحلقة, لكن خليكم معانا لاني هنسمع حاجات مهمة جدا جدا عن اسلوب يسوع في معاملته للخطاة, وازاي احنا نتعلم كمان ده في الوقت الحالي. خليكم معانا نطلع فاصل ونرجع بسرعه.

0: قلبك على راديو سما.
1: كان محب للخطابة العشرين، إنها تهمة كبيرة للمسيح، اتهموه بيها كأنها عار، في حاجة أنت بتعملها غلط. ولما نقرأ الأناجيل للحقيقة إحنا هنلاقيه أكتر وقته كان مع الخطابة العشرين، ما كانش كتير قوي مع الناس المتدينين اللي شكلهم من برا جميل. مبسوطة يكون معايا الأخ تامر سمير، ولسه مكملين في حلقة قالوا عنه. أخ تامر، يعني وإحنا بنتكلم أو أنت كنت بتقول قبل الفاصل إن هو جه يغير مفهوم، إذا كان الفريسيين والكتبة والكهنة اللي في الوقت ده كانوا بيقولوا ابعد عن الخطاة لأن هينجسوك وهيبعدوك عن أوقات الصلاة اللي لازم وعن أنك تعرف تقدم قربانك وإلى آخره، جه المسيح يقلب الموضوع ويقول لأ، أنا المحبة الحقيقية والإيمان الحقيقي والعلاقة الحقيقية بالله هي أني أقرب للخطاة. لكن العشرين أنا مش فاهمة بقى دخلوا في السكة ليه، يعني ليه تحطوا في نفس الحتة اللي أنا فاهمها وانت تصحح لي ان العشرين ديت وظيفة، ففهمنا ليه اتحطوا باكج واحد.
2: العشرين يا ليديا كانوا يهود بس كانوا بيشتغلوا عند الرومان اللي هو المحتلين، فهو كان بيجمع ضرائب ويتعامل مع الرومان ويسلمها لهم. كانت ايه بقى مشكلة العشرين كان في وسط المجتمع العادي والديني؟ انه العشرين كانوا احيان كتيرة قوي كانوا لو سي مثلا انت ضربتك سي جنيه، هو يطلب 2 جنيه، يدفع جنيه للرومان وياخد هو جنيه. فكان في نظر الناس هو مش بس بيتعامل مع المحتلين والرومان، لكن كمان ممكن يبقى فاسد حرامي بالعربي، يعني بيسرق. لدرجة انه كمان لو تفتكري قصة زكا، زكا لما المسيح اتعامل معاه وراح له البيت وحصل تغيير، زكا قال كده في لقا 19، قال كده إن كنت قد وشيت بأحد، وشيت لنا كذا تفسير. أول تفسير إنه إن أنا أخدت فلوس أزيد من حقي أو من حق المفروض تدفع للضرائب، ده أول تفسير. التفسير التاني إن أنا كنت بلغت عن حد ظلم، فأحيان كتير قوي كانوا يعني عارفين معاه سلاح بقى يضغط على الناس اللي ما يسمعش اللي ما يدفعش يروح مبلغ عليه ظلم. فهم كانوا طبقة اجتماعيا مرفوضين دينيا بالنسبة لهم حرامية وفاسدين، فحطوه من جنب الخطاة، فبالتالي هم كانوا مرفوضين اجتماعيا ودينيا.
1: والناحية التانية الرب كان بيحبهم جدا زيهم زي أي حد وزي الخطاة وكان بيتعامل معاهم. بس يعني أنا مش عارفة، طب برضو المسيح ما كانش مقلق اني لما اتعامل مع العشرين ده يخليني الناس تبعد عني الباقيين، لاني انا بتعامل مع عشرين هم بيواتوا ومتقربين لجهة الاستعمار اللي كل الناس كرهاهم، لاني هم كانوا بيسخروهم بيبهدلوهم بياخدوا منهم ضرائب مضاعفة والى اخره. فالمحتل ده لما انا اشوف حد بيحب شخص هو بيمشي مع المحتل، أنا أكيد برضو كشخص مواطن عادي مواطن يهودي مش هبقى مبسوط ومرتاح.
2: صح، موافق طبعا، لأنه اجتماعيا ومبادئ العادية اللي احنا عايشينها هبقى جوايا رفض للنوعية دي، زي ما بجوا رفض الناس كتير ونوعية كتير في المجتمع. لكن النقلة اللي يسوع عملها هو بقول لهم كده أنا جاي علشان أسترد. رسالية يسوع رسالة استرداد الناس اللي بعدت، اللي في موقف مثلا العشرين ان الفلوس خلته يبقى فاسد، خلته يبقى بيتعامل مع المحتل المهم مصلحته فين، فهو جاي يسترد اللي بعد اللي ضل اللي مش سكة بس هو مش عارف اخرتها ايه. فده دعوة يسوع، رسالة يسوع اللي جاي عشان يسترد المرفوضين واللي بعده واللي ضل واللي ضل. فكان لازم يجي يعمل القلبة دي انه بتدي يقرب عشان يسترد، يروح للحتة الصعبة مع الناس اللي شكلهم أقول بين قوسين وحشين عشان يرجعهم، اللي في موت عشان يرجعهم الحياة. دي رسالة يسوع، فهو مش جاي عشان للناس الكويسة الجميلة المتدينة اللي بتروح مجتمع الكنيسة أو مجتمع الهيكل يصلوا، هو جاي للناس البعيدة. دي دعوة يسوع.
1: وده اللي يخليني أسألك بقى تامر، يعني الفرق ما بين، لأن أنت بتقول يسوع جاي علشان يسترد الخاطي وحتى لو العشار حطناه في نفس السلة بتاعت الخطاب بسبب الفساد المالي أو الفساد السياسي اللي هو كان بيمشي فيه. إذن في دعوة الاسترداد دي إحنا نفسنا نفرق ما بين يسوع وهو بيقرب للخطاة وللعشارين كان إيه الفكر عن الخطية؟ يعني معنى كده أنه كان بيقبلهم على ورغم أن هم خطاة رغم بالخطية بتاعتهم كان قريب للخطية بتاع يعني عادي أنا شايفك بتعمل خطية فعادي. وده دي الحتة اللي احنا نفسنا نفرق فيها النهاردة. فالفرق ما بين قبوله للخاطي وقبوله للخطية.
2: طبعا القضية دي ليديا قضية أنا في رأيي إنها قضية مهمة جدا جدا جدا. القضية دي محتاجين نميزها في شخصية يسوع عشان نبقى عارفين نعيش هذا الشخصية في المجتمع احنا عايشين دلوقتي. واحدة من القصة اللي نفسي أحكي عنها لو هتورينا إزاي التوازن في شخصية يسوع ما بين أنه بيحب الخاطي لكن بيكره الخطية كانت لما تقابل مع المرأة الزانية اللي جابوها له في حالة زنا ورموها عند رجليه اللي موجودة في يوحنا 8. تخيلي أنت المشهد، الفريسيين واللي هم حافظين الناموس عارفين القانون عارفين الناموس وحافظينه، وبالنسبة لهم القانون لازم يتطبق ترجم وتموت. فالست دي اترمت عند رجليه. يسوع عمل حاجة بالنسبة لي عبقرية وكانها عاملة ثورة في العلاقات. قدر يفك اللزقة ما بين الشخص والخطية. عارف تحس كده انه لما بعمل خطية هي كانها لزقت فيا، لزقت فيا بتخليني انا مرفوض والمجتمع بيرفضني. فازاي انه يسوع في الموقف اللي هحكي فيه ده فك اللزقة دي، فك الحتة دي جوه نفسية البنت او الست وجوه نفسية المجتمع بالذات المدين. لما قرب منها سألها سؤال، قال لها في حد بيدينك؟ فقالت له لا ما فيش حد كلهم مشوا. قال لها أنا كمان لا أدينك. وساعتها بيقول لها أنا في رحمة في قبول ليك لشخصك، أنا جاي عشانك أنت، أنا بحبك أنت، أنت غالي عندي. وهنا في اللقطة دي بينقل قلب الأب. إزاي الأب قادر يحب ابنه لكن بيكره المرض، بيكره الإدمان اللي خلاه في الحالة دي، لكن في نفس الوقت ما تهوانش مع الحق، ما تهوانش مع القداسة. قال لها إيه؟ اذهبي ولا تخطئي مرة أخرى. قال لها أنا بحبك قوي لكن أنا رافض الخطيئة، أنا رافض السلوك ده. وقال لها كبالتالي أنا بحبك قوي، قبلتك، عندي غفران ليكي، عندي رحمة ليكي، لكن من فضلك وانت بتتحركي بعد كده في حياتك أنا رافض الخطيئة اللي بتعمليها، لازم توقفيها. فالموقف ده يوريني قلب الأب، قلب الأب اللي يسوع جاي يعلنه. يعني واحدة من الحاجات المهمة قوي إن يسوع جاي يعلن قلب الأب، أنت ابني أنا بحبك لكن بكره الخطية، بكره المخدرات، بكره الإدمان اللي أنت فيه وعايزك تبطل وعايزك تمشي سكة تتعافى. يسوع وضح ده وفصل جدا. وطبعا دي صار في العلاقات إن أنا زي أنا بقى شايف نفسي مفصول عن خطيتي، أنا ليا قيمة، ربنا بيحبني لكن ما بيحبش التصرف ده. ازاي ده ممكن يتنقل كمان في مجتمعاتنا؟ انه زي انا بحبك انت لكن مش بحب التصرف ده.
1: يعني فعلا هي حتة شائكة، يعني تحس كده تامر اني محدش مش عارفة هل نعرف نعملها زي يسوع. لا بس وقت ما يسوع كان بيعملها وهو على الارض وهو متجسد ومشي وسط الناس، انه يعرف ازاي يحب الخطاة لكن يوضح لهم اني انا مش بحب الخطية، معضلة. لأن إحنا بناخد بعض باكج على بعض، وأوقات كتيرة معرفش يسوع عملها إزاي بس إحنا بنعمل إيه، إحنا أوقات بنحبس الناس وبنحبس بعض في تصرفاتنا في ضعفاتنا في أخطائنا. فمثلا بيبقى الشخص حتى ممكن يكون أخد سكة توبة، بس أنا فاكرة عن تامر إن من 10 سنين كان واقع في خطية معينة وحطيت له ليبل عليه إن هو مش تامر ده اللي كذا كذا كذا كذا. فمش عارفة أنت تقدر تدينا النهاردة إزاي نعرف نعمل التوازن دوت زي ما يسوع عمله، خطوات عملية في حياتنا إزاي أعرف أفصل ما بين الشخص فأحبه لكن ما أحبش تصرفاته الغلط فأتجنبه برضو وما كنش بشاركه فيها أو بسقف له عليها. إزاي ما أحبس شخص يكون كان خاطي أو ضعيف أو وقع بس ما حبسوش جوه الخطية بتاعته أو جوه الحتة اللي هو اتزنق فيها. نفسي اسمع منك ده، بس هنطلع لفاصل وهنرجع تاني، وكمان معنا كومنت كده لازم اقراه بعد شويه، فخليكم معنا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نشوف نتعلم ازاي ده من
0: انت دلوقتي بالتالي.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه على راديو سما، معاكم ليديا فرحان. احنا كل اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. نحب قوي ان انتوا تكونوا بتشاركونا، لو عندكوا اسئلة لو عندكوا تعليقات بيفرق معانا جدا جدا انكم تكونوا بتتفاعلوا معانا وانكم تكونوا مشاركين معانا في الحلقات وفي الراديو بتاعنا. بنتكلم النهاردة عن قالوا عنه ان هو محب للخطاة والعشرين، وانه بياكل معاهم وانه بيعيش معاهم وانه بيروح معاهم معاهم، وأوقات كمان أنه بيحامي عنهم. إزاي بيعمل كده وهو مفروض قدوس ومش بيحب الخطية وبيكره الخطية وجاي عشان يطهر من الخطية؟ ودي المعضلة الكبيرة جدا اللي جينا نقول فيها. وتامر سمير معايا النهاردة بيقول يا جماعة المسيح جه يغير

0: ودي حتة بعد مهم قوي عايز اتكلم عنه، ازاي اعيش مع نفسي بعد ما بين الرحمة والقداسة، بين انا عندي حاجة اسمها نعمة ربنا مديني نعمة اسمها الغفران، وبين الجهاد اللي انا فيه انا عايز احافظ على النعمة دي. وده بعد شخصي، بعد جوايا انا كتامر، لكن كمان في بعد علاقاتي بيننا وبين بعض، بيني وبين ولادي ومراتي، بيني وبين اخواتي في الكنيسة، بيني وبين الناس اللي في الشغل عندي، ازاي اطبق المبدأ. فخليني ارجع اجي من ورا لقدام، فكت الاول ان انا اطبق ده مع الناس اللي حواليها. خليني ارجع للمثل بتاع المرأة الزانية. انت عارفة يسوع قدر يفك الازمة ازاي لما جم الفريسين والكتبة ساحبين واحدة كده عملت خطية اسمها المرأة الزانية ورموها عند رجليه وجايين عايزين يحكموا عليها وجايين يختبروه. يسوع قال جملة اعتقد دي هتفك شفرة جوايا انا في تعاملي مع الشخص الخاطئ، في تعاملي مع الشخص اللي عنده ماضي، في تعاملي مع اخويا اللي مش بس عنده ماضي لكن شفته بيغلط دلوقتي وعرفت عنه حاجة بيعملها مش مظبوطة جوه الكنيسة، جوه شغل، جوه البيت. يسوع سأل سؤال لكل بقى اللي هم قط الدين بقى اللي هو يعني ايه مسكين الناموس وهم بيطبقوا الناموس، قال لهم كده، قال له من منكم بلا خطية فليلقيها أول بحجر. بالعربي واللغة بتاعتنا، اللي فيكو ما بيعملش خطية، اللي فيكو ما أخطأش، اللي فيكو ما عندوش ماضي. ده بالعكس بقى، ده اللي فيكو دلوقتي رغم أنه رجل دين وأنه هو يعني لابس رداءة القداسة والطهارة ما بيقعش في خطية. لو في حد منكم ما بيعملش خطية وما بيقعش في خطية، حقك دلوقتي ترفع حجر وتنفذ العد فيها. عارف إيه اللي حصل؟ كله انسحب من حتة أن أنا جاي حق العدل، كله انسحب من انه عايز احكم عليها. ودي حتة نفسي اللي بيسمعوني يفكروا فيها. لو انا رفضتك عشان بتعمل خطية، يبقى لازم ارفض انا كمان نفسي، انا كمان بعمل خطية، انا بضعف، انا بقع، انا عندي اخطائي، انا مش كامل، انا مش ماضية كامل ومش حاضري كامل ومش مستقبلي كامل. بالعكس انا عندي ضعف وفيا ضعف، فمش من حقي احكم عليك. فده بعد مهم قوي، ان انا يبقى جوايا في مايند سيت بتاعي انه انا ضعيف، انا فيا خطية، انا عندي ماضي وبعد شوية هقع في الخطية، انا مش كامل، فمش من حقي احكم على اخويا. لكن من حقي او اللي شو بقى اغيره، اقرب منه، احبه، اقبله واساعده انه يطلع من الحفرة اللي هو فيها بين قوسين الخطية، اساعده في الازمة اللي فيها هو محتاج مساعدة، المشكلة هو فيها. ده البعد العلاقاتي.
1: قبل ما ننقل على البعد التاني، كان حد بعت لنا سؤال بيقول، غالبا انت جاوبت كده عليه، ان الناس اللي كانوا بيتهموا يسوع انت محب للخطاة، هم نفسهم ايه؟ يعني انا كده واقف بقول له انت تهمتك انك انت بتحب الخطاة، على اساس ان الشخص اللي بيقول دوت هو ايه؟ فمش عارفة هل كان بيشعروا اللي بيتهموه بده بالبر الذاتي، بالقداسة، بان هم احسن من غيرهم؟ وأوقات إحنا بنقع في ده، إني أنا بشعر إن أنا أحسن من غيري، أنا تمام، لكن أنت اللي مش تمام. يمكن دوت اللي بيحبس اللي قدامي، يمكن دوت اللي بيخليني مش قادر أطلعه من الحتة اللي هو وقع فيها، حتى ذهنيا زي ما كنت بتقول. فالفكرة إني يمكن ده السبب، إن أنا شايف نفسي أفضل.
0: طيب انا هخبط شويه في الحل زي ما بيقولوا، يعني
1: خبط براحتك بقى. ايوه
0: وهخبط من الكتاب، يعني مش هخبط كده. انت عارفه مثل ابن الضال يا ليديا، مثل ابن الضال اللي هو في ولد، الولد الشقي دايما في العيله، في ولد شقي كده وفي ولد محترم، عارفه دايما في الاخوات في العيله، حتى لو حد فرق علينا وبيسمعنا عارف دايما في العيله تلاقي ولد الشقي اللي بيعمل مشاكل، الولد المحترم ابن الناس كده الزوات. في الابن الضال لما طلب الميراث وعمل ازمه في العيله وخد فلوس ابوه ومشي، بعد شويه خلص كل حاجه ورجع، فابوه قبله رغم الغلطه الكبيره عملها، انه عارف بيورثه بالحياه، طلب الميراث وابوه عايش، خد الفلوس بتاعته ميراثه وبددها في كل بقى اللي احنا عارفينه بقى، في شرب واصدقاء وخطيه، بس حس بالذنب ورجع. فابوه فرح. عارفين مين كان متضايق؟ الابن الاكبر اللي هو اخوه. اول ما عرف ان ابنه ان اخوه رجع وان ابوه رحب بيه ورحم وغفر له، رفض يخش وزعل وحرم. قال لكم الاخ الاكبر ده شبه مين؟ شبه مؤمنين وخدام كتير قوي في الكنائس.

0: مؤمنين كأنه لبس عباية زي أنت قلتي يا ليديا، عبادة التدين. لما بنخش كنيسة أو بنخش مجتمع المؤمنين كأني بلبس عباية، أنا بقيت كويس، أنا كويس، أنا قديس، أنا تمام، وده اللي عمله الفريسيين. فبالتالي بقى عندي الحق بسبب العباية دي أن أنا أخفي ضعفي عشان ما حدش يعرفه، ما حدش يشوفه، بعمله في السر، ما حدش يعرف بعمل إيه في الأوضة المظلمة. فبلبس عباية التدين واللي بيدافع عن الحق، فأعمل إيه؟ أرفع صباعي وابتدي أتهم أي حد موجود في الكنيسة أو في المجتمع بتاعي بأنه بيغلط وأنه أخطأ وأنه كسر الحق وكسر القانون. دي مشكلة التدين، مشكلة العباية.
1: أنا عايز أكمل عليك قبل، أنا مش ناسية البعد التاني اللي احنا هنروح له بعد شوية، بس أنا عايز أكمل عليك أني زي ما ده كمان حتى موجود جوه الكنيسة، أنا بشوفه في كل ما هو شخص متدين أيا كان دينه. اللي احنا عندنا وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية، التدين الظاهري اللي بيبان من شكل اللبس أو من شكل المظهر الخارجي، أو أنه رايح الكنيسة أو أنه رايح المسجد بمواعيد محددة، وانه محافظ على اوقات صيامه او محافظ على اوقات صيامها، وانها بتطلع الصدقة او العشور في الكنيسة. المظاهر الخارجية للتدين ايا كان نوع الدين ايه، مسيحي او غير مسيحي، بنتفاجئ ان هو الغطاء الخارجي علشان اظهر انا شخص كويس والله اعلم بالخبايا، واتهم بجراءة غيري وأكفر بجراءة غيري أيا كان نوعية أخطائه وأيا كان حياته شكلها إيه. للأسف ده طابع بينطبع علينا خاصة يمكن في مجتمعاتنا الشرقية اللي يظهر عليها التدين الخارجي. مش ناسي البعد اللي انت عايز تتكلم فيه، اللي هو فيه برضو توازن ما بين الرحمة والقداسة، فممكن تتكلم فيه دلوقتي.
0: البعد التاني ده أنا رأيي بعد مهم قوي، أنا بقى لشخصي اللي تامر، البعد اللي فيه أن أنا أبقى قادر أوازن ما بين النعمة اللي اسمها أنه يسوع رحمني، أن الله بيحبني، الله بيغفر لي في يسوع وفي عمل يسوع، وما بين الجهاد والحفاظ على قداستي. وصراحة دي أزمة كبيرة قوي، المؤمنين كتير قوي مؤمن ما بين أنه يعني طب خلاص ما هو بيغفر وهيغفر ورصيد الغفران موجود 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وأنليمتد يعني غير محدود، فيخلي جواي نوع من التخاذل، يخلي جواي نوع من أنه ما هو بيحبني بقى، عارف الابن لما عارف ان ابوه مهما عمل هيسامحه فخلاص بقى فانا مش هيزعل مني ما هو هيغفر لي. دي ازمه كبيره قوي، ازمه كبيره في في في حياتنا وفي المسيحيه وفي اي ديانه. وبولس على فكره عند المشكله دي، بولس تعرض يعني تعرض للقصه دي والازمه دي، فقال كده في روميا 5 بيقول كده الناموس عدد 20 اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطيه، ولكن حيث كثرت الخطيه ازدادت نعمه. بيقول قضية مهمة قوي هنا يا ليديا، بيقول ان الناموس او القوانين اتحطت عشان تقول لك خد بالك، فلو كسرتها انت كده عملت خطية. لكن في نفس الوقت في نعمة اسمها دم يسوع المسيح، اسمه صليب يسوع، النعمة دي كبيرة قوي، فانت عملت خطية كتير النعمة هتزيد، كأنه حسب حجم الخطية حسب حجم النعمة وحسب حجم الغفران، فالخطية كترت في نعمة تزودها ونعمة تغطيها. لكن جه بقى في روميا 6 واول عدد وكانه بيغلط في القصه، قال كده ايه، فماذا نقول، ان ابقى في الخطيه لكي تكسر النعمه؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها؟ وهنا حط بقى التوازن، في نعمه، في صليب، في غفران، في رحمه، لكن في جهات، في حته لازم فيها مش استغل محبه ابويا وقلب الله السماوي انه انا استبيح الخطيه وداني اعمل الخطيه، لكن لازم احافظ على قداستي، لازم احافظ على انعزالي عن الخطيه اللي بتشدني بعيد عن ربنا. فبالتالي انا لازم اظبط بقى دي، في غفران، الاب بيحبني، يسوع مات عشاني، في نعمه، لكن لازم اجاهد عشان احافظ على النعمه دي واحافظ على المحبه دي واحافظ على قداستي. وهنا التوازن،
1: انت عارف انت جاوبت على سؤال احنا بنتسأله كتير لما بنتكلم عن بنقول للناس انت لازم تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك وتصلي وتفتح باب قلبك ليه ويبقى هو السيد على حياتك علشان تعيش حياة مختلفة على الارض ويبقى لك كمان حياة ابدية في السماء وتبدأ احنا كالابدية من هنا كمان ليها طعم وليها معنى مختلف. بنلاقي السؤال اللي بيتسأل طيب ما هو أنا لو قبلت المسيح وفتحت له قلبي وغفر خلاص كل خطاياي اللي فاتت واللي جاية زي ما أنتوا بتقولوا طب ما ده هيخليني خلاص أعمل خطية براحتي لأني كده كده الصليب وعمل الصليب والعمل الكفاري اتدفعت فيه كل خطاياي وكل الأثام بتاعتي. ففعلا انت بتجاوب على سؤال اللي هو التوازن ما بين اني اقبل عمل المسيح كمخلص لحياتي فعلا بيغفر كل خطايا لكن في نفس الوقت علي دور طول الوقت اني اتقدس يوميا واجاهد في حياتي مع المسيح. بس السؤال هنا انا لو ما جهدتش يعني لو ريحت ايه الخسارة اللي هتعود علي؟
0: خليني أقول لك يا ليديا عايزين نبص على السؤال ده بمنظور قلب الأب. قلب الأب اللي بيحب ابنه يعني خليني أقول لك على حاجة شخصية يعني أنا زي أي أب مش عارف كم حد بيسمعني يا إما ابن فبيعاني من الحتة دي يا إما أب بيعمل الحكاية دي. دايما أي أب يبقى دايما عايز ولاده إيه
1: أحسن
0: صح لا يعني مش بس احسن حاجه ده عايزهم صح طول الوقت 10 من 10 مذاكره 10 من 10 في الاخلاق 10 من 10 في كل حاجه. فبالتالي بنحط قوانين واعمل ما تعملش في الاولاد بيجوا في وقت حاسين انه كتير قوي يعني انتوا خنقتونا لغايه ما اكتشفت حاجه ربنا علمها لي لما ربنا وراني ليه حط الوصيه وليه حط القوانين. ابتدى يقول لي يا تامر انا حاطط الوصيه والقوانين عشان اخنقك مش انا احسسك ان انت بتعمل حاجه حلوه وعايز امنعك عنها لكن عايز اقول لك ان الخطيه دي هي عباره عن موت انت بتروح للموت برجليك عامل زي الطفل كده ليديا لما بيتسحب كده واكتشف خرمين في الحيطه بتوع الكهرباء فبتدي يحط اصبعين عشان لعبه فبالنسبه له انت رايح العب لا بابا هيبقى خايف عليه فبحط القوانين ما تروحش للكهرباء الكهرباء هتموت هتموتك فانا بحط القوانين دي مش انا غلس عليك انا بحطها عشان بقول لك انك لما هتروح هناك تروح للموت. فلما افهم قلب الاب انه حاطط قوانين عشان عارف ان كسرها هيؤدي لموتي لانه خايف عليا مش انه عايز يخنقني ابتدي افهم ان انا عارف انا فهمت لابويا حط القوانين دي عشان خايف عليا مش عايز نموت. فلما الفكره دي تحط في دماغي ابقى اعرف ان الناموس اتحط والقوانين اتحطت بسبب قلب اب بيحب خايف عليا.
1: ودي جملة جميلة جدا. هنطلع الفاصل وهنرجع نكمل مع بعضينا الحلقة وقالوا عنه محب للخطاة والعشرين. خليكم معنا وإحنا مكملين علشان بنحط فوكس إزاي هو حب الخطاة والعشرين وإيه رد الفعل دوت علينا النهاردة إزاي نتعامل في ضوء اللي عمله المسيح.
2: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سماء

0: ولما نعرف عنه أكتر، نعرف عن المسيح أكتر، ونقف عند المواقف اللي هو عملها مع الخطاة، وأبص على نفسي وأقول لنفسي إزاي هو عمل كده مع الخطاة؟ إيه المحبة الكبيرة دي؟ إيه الاحتواء الكبير ده؟ ألاقي نفسي أنا كمان ممتنة، لأني أنا واحدة زي نفس الخطاة اللي هو تعامل معاهم. وإحنا جايين نتكلم النهاردة تامر، مش بنحكي بس عن المسيح في زمن كان بيحب الخطاة والعشرين، لكن بنحكي كمان عن المسيح اللي مازال يحب الخطاة حتى لو ما فيش عشرين، لكن يحب الخطاة بكل أنواع خطيتهم، بيحب الإنسان نفسه هو في حد ذاته. السؤال اللي عايزة أسأله، يعني المسيح كان عظيم قوي وهو بيحب الخطاة بالشكل دوت، لكن إزاي عارف يحب الخطاة لهذه الدرجة مثلا؟
1: يسوع كان جاي بيعلن الله اللي محدش شافه. يسوع كده انه مفيش حد شاف الاب، الابن الوحيد هو الذي خبر. يعني ناس كتير فهم الله بذهنها باشكال مختلفه، وفي حتت بسبب عدم الفهم ده خلت صوره الله مش واضحه. واحده من المهمات اللي يسوع جه على الارض فيها انه يورينا قلب الاب، وده اللي عمله يسوع. قلب الاب شايفنا، ودي جمله نفسي اقولها لكل حد بيتفرج علينا، قلب الله الاب شايفنا كلنا ولاده. مفيش اب هيرفض ابن ويقبل ابن، حتى لو الابن ده ابن صعب، ابن عنده مشكله، بعيد، عامل ازمه، بس في الاخر هو ابنه. دي الايدنتي، الهويه بتاعته، ابني مهما عمل ما اقدرش اتبرى منه.
0: عشان كده نفسي برضو أشوف معاك الصورة بإني أستنى هو هيدور علي ولا أنا اللي أروح له. وهو كان بيعمل إيه؟ هو كان بيعمل إيه هو على الأرض؟ هو كان بيدور على الخطاب يمشي يدور عليهم وهو اللي بيبادر، ولا هم اللي بيجروا وراه وعايزينه؟
1: هجاوب عليك بالكتاب. في لوقا 19 بيقول كده: ابن الإنسان قد جاء، ده يسوع بيتكلم عن نفسه، قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. انا جيت عشان ادور عليكم، جاء يطلب هنا معناها ادور. فهو بيقول انا جاي علشان كده، جاي عشان ادور عليكم، ادور على الخطاه. انا عايز ادور على الخطاه، انا عايزهم هم، انا جاي عشانهم هم للخطاه. الجميل بقى كمان في لوقا 15:1 بيقول كده: وكان جميع العشرين والخطاه يدنون منه، بيقربوا منه عشان يسمعوا. فواضح انه الاثنين بيدوروا على بعض، ودي حاجه مهمه قوي. بس البدايه مين؟ هو بيدور عليا، ولما بعرف ده انا بروح له عشان اعرفه اكتر.
0: فالمبادره جايه من قلبه الكبير، قلب الاب اللي انت بتكلمنا عنه النهارده، القلب الكبير بتاع الاب اللي بيدور على ابنه اللي تايه عنه، الخاطي اللي واقع في حته مش المفروض يكون واقع فيها لان هو ابنه. لكن من الناحيه الثانيه هم شافوا فيه حاجه مختلفه فبيدنون منه. أنا النهاردة كخاطي، أنا كليديا واحدة بعيدة مثلا عن الرب، أو في ناس بتسمعنا هم مازالوا بعاد عن الرب، بعاد عن المسيح. مش بتكلم عن الله في المطلق، لكن أنا بتكلم عن الله المسيح، المسيح المتجسد، المسيح الأقنوم الثاني، مش الثاني ترتيبا زي ما احنا عارفين، لكن المسيح الله. الناس اللي مازالوا بعيد عن المسيح، وإن أنت بتقول لنا هو بادر إن هو بيدور عليهم، المفروض هم يعملوا إيه؟
1: عايز أوجه دعوة لأي حد شايف نفسه مرفوض، شايف نفسه إنه فشل إنه يعيش قوانين مبادئ الدين، الناموس، الصح وغلط، الشريعة. أنا حاولت وفشلت. عايز اكلم الشخص المدمن اللي الناس قالت انه مفيش فايده، هو خلاص كده وراه متوبته. نقول عايز اتكلم على البنت او الست اللي لها ماضي، والماضي بيطاردها طول الوقت، مش بس بيطاردها جواها لكن بيطاردها من مجتمع عارف قصتها. عايز اكلم حد حاسس نفسه فاشل ومهما عمل هو مش عارف يوصل لربنا. عايز أكلم كل حد مرفوض بسبب ناس أو بسبب هو رافض نفسه. عايز أكلم كمان حد مكتئب وحاسس إن الحياة ملهاش معنى. عايز أكلم حد فقد الإحساس ومعنى الحياة. عايز أقول له في دعوة من إله بيحبك. هذا الإله، وعايز أقول جملة مهمة قوي، هذا الإله أب قرر إنه يسيب مجده ويسيب كل اللي عايش فيه في السماء وينزل على الأرض وياخد شكل إنسان عشان يقرب منك وعشان يقولك إني بحبك وعشان ياخد إيدك ويخرج من أنت فيه. أب قرر إن هو يعمل حاجة مش منطقية للبشر، إن إله ينزل شكل إنسان، لكن عشان ينقذ ولاده. وأختم بالآية دي في رومية 5-8، بولس قال كده وقال كده: ونحن بعد خطاة، وإحنا لسه في الخطية، يسوع عمل إيه؟ جه وتجسد ومات عشان يقول لي أنا بحبك. هذا الإله أعتقد يعني هيبقى سهل أوي أروح له وأنا مش خايف، سهل أروح له وأدي له حياتي، سهل أخد الحب والحياة والغفران منه ومن غير مقابل، من غير ثمن.
0: ودي حاجة تطمننا قوي يعني. وانت بتتكلم انا بقول ده ما فيش ولا حد ما ينفعش يقول انا مستثنى من اني ما ينفعش انا اروح له، ما ينفعش انا يقبلني. عشان كده في بعض الناس بتقول لا، ده هو في الوقت اللي كان فيه على الارض هو كان عشان بيتمم ارساليته فكان بيقبل ناس معينه، لكن انتوا مش شايفين اللي حاصل في مجتمعنا والشر زاد ازاي وانواع البشر اللي بقت في ابداع في الخطيه غير وقت الرب يسوع وهو على الارض. هل كان لو المسيح موجود دلوقتي كان هيبقى بيقعد مع مين او بيقبل مين؟ مين نوعية الخطاة أو مين نوعية العشرين اللي كان ممكن يكون قاعد معيهم النهاردة؟
1: عايزك تفتح عينيك لأي حد أنت ممكن ترفضه أو المجتمع يرفضه وبالتالي يقولك ما تقربش منه. فبتكلم على شخص مدمن. تخيل أنت لو قريب منك شخص مدمن أو عرفت أن شخص مدمن هتعملي معاه؟
0: بنبعد عنه وبنقول لأولادنا بعيدوا لأني بنخاف عليهم.
1: لكن هذا الشخص المدمن هو شخص يسوع جه عشانه، وجزء من ملكوت ربنا ان عايز ولاده اللي اختبروا الغفران واختبروا الحرية يساعدوا اخواتهم. ممكن تقابلي بنت عارفة عنها ماضي او اتقال عنها ماضي وليها سمعة مش كويسة، بس نفسها ترجع ونفسها تعيش نفسها تاني وتلاقي نفسها تاني. وساعتها ربنا بيقول لي كده تامر، او يقول لنا محتاجك، زي ما انت انقذتك من الموت مد ايدك وانقذ اختك وانقذي اختك وانقذ اخوك.
0: وانت المسيح يعني. وانت بتتكلم يا تامر انا شعرت قوي انك انت عايز تقول لنا ان زي ما المسيح كان قاعد مع الخطاة وقاعد مع العشرين، فاذا كنت انت ضقت قبول المسيح من الخطية بتاعتك وقبول المسيح ليك بكل ما فيك، يبقى أنت عليك أنت كمان دور أنك تكون أنت المسيح دلوقتي على الأرض، تعرف تقبل وتمد الإيد وتحب وتحتوي وتبقى عينيك وقلبك زي عينيه وقلبه بيشوف الناس إزاي، مش بيشوفهم في بميكروسكوب الخطية لكن بيشوفهم بعينين المحبة، بعينين القلب المفتوح اللي بيحب. عشان كده نفسي برضو في آخر دقيقتين بالظبط تطمن كل حد بيسمعنا انه هل ممكن يقبلني رغم ان انا ساقط او واقع او خاطي. ده اخر دقيقتين.
1: دي اكتر كذبة ابليس بيحطها في اذهاننا من مختلف الخلفيات ومن مختلف الطوائف ومن مختلف الديانات، انه يخوفني من ربنا فيحط لي كذبة انه مش هيقبلك ما تحاولش، ويزوم يعني يضخم الخطية والضعف لدرجة او الجملة جايز تخض منها، يحسسك انه ربنا ما يقدرش على اللي انت فيه فتبقى اكبر من قدرة ربنا انه ينقذك وانه يحبك وانه يغفر لك. عشان كده عايز اقولك ان يسوع كسر الكذبة دي، قال مفيش خطية ما فيهاش غفران، مفيش قيد ما فيهوش حريه، مفيش مرض لنفسي ولا روحي ملوش شفاء. يسوع جاء أعلن أنه محبة الله الآب وعمله على الصليب أعظم من أي حجم وعدد خطايا ممكن تعملها في حياتك. فبالتالي عندك فرصة في الحياة دي أنك تروح له وتاخد كل اللي نفسك فيه، حب وغفران وشفاء.
0: ده كلام جميل وكلام يطمن جدا. شكرا جدا جدا يا تامر على الوقت النهاردة وعلى الوجبة الدسمة المطمئنة اللي تقول لنا عندنا إله حي بيحب، أب وراعي ينفع يقبلني بكل حاجة فيا. شكرا لك.
1: شكرا.
0: شكرا لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في قالوا عنه، وقابلكم الاثنين اللي جاي على خير وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. كنا معاكم من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، أسمعكم وتسمعونا، وإحنا بنتقابل طول الأسبوع من خلال فريق المتابعة. أهلا بيكم بأسئلتكم وتعليقاتكم، وقابلكم على خير الاثنين اللي جاي. باي باي.

كنا بنتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما
1: مع فينا. يا صباح سما, صباحكم زي الفل والنعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة. معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة, وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير وفقرات كتيرة وجميلة النهاردة. والنهاردة 22/9, ده يوم مهم, يوم مهم لأنه يوم مهم في حياتنا. يعني مفيش حاجة أو خبر معين هقوله يعني, بس هو يوم مهم لأنه ربنا ادهولنا. فإذا هو يوم مهم, وأنا مهم, وإنت مهم, وهي مهم, والناس كلها مهمة في يوم مهم. فالنهاردة نبدأ بطاقة بقى كويسة قوي, ونتكلم على انت مصدر طاقة ايه. موضوع الحلقة النهاردة, عمرك كده قعدت مع حد ساعة بعد ما قمت حسيت انه اوف اوف اوف يا ربي انا محتاج امشي, انا مش قادر, انا مش طايق نفسي, نفسيتي تعبت يا جماعة, شيلوا الراجل ده من قدامي انا مش طايقاه. ومرة تانية تقعد كده 5-6 ساعات مع حد وتبص تلاقي الوقت جري في ساعة, وطول الساعة يعني تحس ان خلاص يعني بجد عدى الوقت ده كله, ده ولا كأننا لسه قاعدين, وطول القعدة هزار وضحك. ويعني حسيت ان انت ايه بقى, عارف لما الشخص امن معاك كده تحس ان انت خفيف, تحس ان انت طاير. الغريب انه ممكن يكون الاتنين كنت قاعد بتتكلم معهم في مشاكل, بتتكلم معهم في قضايا, بتتكلم معهم في حاجات, بس في واحد بيستنزفك قوي وحد تاني تحس انه وجوده سلام. وهنتكلم على فكرة السلام النهارده قوي. في ناس لما تدخل في حياتك تحس ان انت بدأت حرب بجد, تحس انه ايه ده اللي بيحصل, انا مش قادر. وفي ناس مجرد بس لما بتقعد معاك تتكلم كلمتين تحس يا انا مش لوحدي, انا ربنا بيبعت لي الناس دي يطبطبوا عليا. فيا ترى مين حواليك بيقدموا لك الدعم, وليه في شخص ممكن يقدم الدعم وشخص تاني يقدم الهم؟ يعني ليه في شخص تحس ان وجوده سلام وشخص تاني تحس ان وجوده حرب؟ طيب لو انا بتكلم على تعاملات الناس معايا, يا ترى انا تعاملاتي مع الناس ايه؟ يا ترى انا وجودي في وسط الناس بيكون سلام, ولا وجودي في وسط الناس يعني لما بتقعد مع حد الحد ده بيقوم يقول قفلتني يا عم, قفلتني بجد, ما كنتش قادر اقعد اكتر من كده, وتحس ان الشخص ايمن معاك متضايق وانت شايف انه متضايق ليه, ده انا كانت قعدتي حلوه قوي, انا مش فاهم هو في ايه. ولا لما الناس بتقعد معاك بتقول لك ده انت القعده معاك جميله جدا, ده انا انبسطت قوي, ده انت اليوم عدى بسرعه جدا. يا ترى انت بالنسبه للناس ايه؟ حلو انه انا اكون عارف الناس بالنسبه لي ايه, بس مهم برضو ان انا اكون عارف انت انا بالنسبه للناس ايه. يا ترى ايه اكتر حاجه في القعده بتسمعها بتضايقك؟ امتى القعده تبقى تقيله على قلبك وتقول القعدة دي تقيلة قوي, ياريتني ما كنت قعدت فيها؟ ويا ترى ايه اكتر لو اتيح لك الفرصة ان انت في نوعيات شخصيات معينة مش هتدخلها في القعدات اللي انت بتقعدها؟ يا ترى ايه نوعيات الشخصيات اللي انت بتقول لا لو سمحت عذرا انت ممنوع من الدخول؟ الشخصيات بالنسبة لك متعبة وبتستفزك وبتوترك. ومعانا سيلفيا بتصبح وتقول صباح الجمال يا فينا, صباح الفل عليك يا سيلفيا, وحشتيني جدا جدا, يومك مليان بالبركة والنعمة. احكي لي في موضوع مصدر الطاقة ده, انتي مصدر طاقة سلام ولا مصدر طاقة حرب؟ طيب يا ترى ايه نوعية الناس يا سيلفيا اللي لما بتقعدي معاهم بتحسي انه انتي ارهقتي, انتي تعبتي, ولو مسموح لك تقول لهم ممنوع الدخول هتقولي للناس دي ممنوع الدخول؟ ايه اللي ممكن يخلي القعدة اللي قعدنا وسط الناس تقيلة على قلبنا, مش قادرين نعودها, حاسين ان احنا تعبانين وقرفانين؟ وكمان معانا لعبة شهور الميلاد, قول شهر ميلادك وتعالى نشوف انت ايجابي في ايه. عامل شوية افتراضات كده علشان افتح كلام ونشوف كل واحد ايجابي في ايه. عبال بقى ما ندخل وعبال ما نتجمع مع بعض, يلا بينا نطلع اول فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل.
0: انت دلوقتي

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: خيرك هو ما يريده الله لك، راحتك هو ما تريده أنت لنفسك. خيرك سيؤدي لراحتك في النهاية وإن تألمت يسيرا، راحتك قد لا تؤدي إلى خيرك في النهاية وإن أراحتك كثيرا. ناس كتيرة فكرة أن وصايا الله طالما فيها حاجات ما بتريحنيش يبقى أكيد مش لخيري ومش هعملها، وملخبطين ما بين الخير والراحة. لكن الحقيقة أنه حتى في حياتنا بنشوف أن إحنا علشان نجتهد ونتعب ونحقق هدف كبير ده هيكون أحيانا على حساب راحتنا، فخيرنا مش هو راحتنا. اللي الله بيعمله في وصيته انه عايز خيرك مش راحتك. ده مش معناه انك مش هترتاح، لكن معناه انه خيرك هيجيب راحتك، لكن راحتك مش دايما هتكون لخيرك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع اصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: ورجعنا تاني ومكملين، وبنتكلم النهاردة عن ليه ناس وجودها في حياتنا حرب وناس وجودها في حياتنا سلام. بعد قعدة بتحس انك فرحان والوقت عدى بسرعة جدا، وبعد وقت تاني مع ناس تانية تبص تلاقي انك زي حمولة على قلبك، زي انك مش قادر. يا ترى انت بالنسبة للآخرين ايه؟ ويا ترى ايه السبب في انه اوقات القعدات بتبقى تقيلة مع الناس؟ لو قلت لك في ناس ممنوعة من الدخول في القعدة اللي انت بتقعدها علشان يبقى فيه سلام، ايه نوعية الناس اللي هتمنعهم من الدخول؟ سيلفيا بتقول الناس المتعبة ليا هي الناس النمامة على الناس، ويقصدوا يشوهوا في شخصيات، واللي بتسأل كتير. بصوا، من اكتر الناس اللي بجد بتعمل حرب ومش سلام الناس اللي بتنقل كلام، اللي هو حد يقول حاجة عن حد ويشوه صورته زي ما هي بتقول كده. ده من اكتر الناس بجد اللي مرهقة، بتخليك قايم شاكك في صوابع ايدك يعني، وفقد سلامك لان انت سمعت حاجات وحشة عن ناس انت ما كنتش تعرفهم اصلا. والناس الفضولية اللي بتسأل كتير في ما لا يخصها، مش بستحمل طاقتهم وبكون متأكدة من جوايا انهم بيعملوا نفس الشيء مع الآخرين. صح، الفضولية وان الناس تتحشر في حياة حد تاني وانه يسألوا عن حاجات غريبة، بجد كل ده مؤلم جدا وبيضايق قوي. ايه تاني من الناس اللي لو تسمح لك ان انت تمنعهم من الدخول في القعدة هتكون بتعمل كده؟ الغريبة بقى انه السؤال اللي بتسأل هو المشاعر المفرحة والسعادة معدية؟ العلم بيقول انه انت ممكن تبقى قاعد وسط ناس وتكون مصدر تفاؤل، والتفاؤل ده يتنقل للناس اللي حواليك. في دراسة ضخمة تبعت الاف الاشخاص على مدار سنين، الباحثين لقوا ان السعادة مش بس احساس فردي، ده ممكن ينتشر داخل كل الدوائر الاجتماعية. يعني شخص سعيد او شخص متفائل او شخص عنده طاقة ايجابية ممكن انه ينقلها لكل الناس اللي حواليه. ودي اسمها بقى بيسموها في علم النفس العدوى العاطفية. فترى انت بتعدي الناس عدوى عاطفية سلبية ولا إيجابية؟ يا ترى لما تبقى قاعد مع الناس بتأثر فيهم إزاي؟ نفسي قوي النهاردة كل حد في الحلقة بيسمعني يبقى خارج مقرر إنه هيكون تأثيره في حياة الناس إيجابي مش سلبي، وإنه مهما كنت في يوم من الأيام من غير ما أخد بالي بحط تشاؤم، بحط غضب في الناس من غير ما أخد بالي، أنا يا بخت اللي بيأثر تأثير إيجابي في حياة الناس. يعني إحنا مش بندخل حياة الناس بس بشخصيتنا، ده إحنا بندخل في حياة الناس بكلامنا، بتصرفاتنا، بطريقة أفعالنا، بمزاجنا. تخيل إن حد مزاجه مقلوب ممكن يقلب مزاج ناس كتيرة حتى لو هي رايقة. تخيل كده لما مديرك يجي متخانق وعصبي ومش طايق نفسه، ممكن اليوم ده يبقى نكد على الشركة كلها. فإذا مزاجك انت الشخصي ممكن يأثر على مزاج كل اللي حواليك. يا ترى احنا بنعدي الناس اللي حوالينا ضحكة ولا أمل ولا راحة ولا توتر ولا شكوى ولا عصبية؟ دي نقطة مهمة قوي هسيبها مع كل واحد بيسمعني دلوقتي علشان تفكر كده. يا ترى انت بتنقل للناس اللي حواليك ايه؟ لانه انت هتكون بتتسأل كمان في الحتة دي، انت كنت مصدر لأنهي طاقة. خليني كده احكي لكم حكاية جميلة قوي. بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 كانت اوروبا طبعا متدمرة بشكل كبير قوي، وكان في حروب وكراهية ما بين فرنسا وألمانيا طبعا بشكل كبير جدا. لكن سنة 1950 حصل حاجة غريبة قوي. في عز الأزمة وفي عز الحروب وفي عز ما الدنيا كانت مولعة ما بينهم والكراهية والدم وكل واحد موت من التاني، فالوضع مش كويس خالص. فرنسا اقترحت ان هم يحطوا انتاج الفحم والصلب الفرنسي والألماني تحت إدارة شركة، وده عمل تأسيس الجماعة أو الجمعية الأوروبية للفحم والصلب. الكلام ده كانت سنة 1951 وشارك فيها عدد كبير من الدول الأوروبية. الفكرة دي صراحة كانت ذكية جدا، لأنه بدل ما نخلي اتنين بيتنافسوا، بلدين بيتنافسوا وبيتنافسوا على الموارد ويستخدموها في الحرب ويبقى بينهم مشاكل أكتر، الفكرة بتاعت الاتحاد وان هم يتحدوا بمواردهم مع بعض خلت ما بينهم تعاون غريب، وخلت ما بينهم العلاقات مع الوقت بتبدأ تتغير تدريجيا. وفي سنة 1963 وقعوا زي معاهدة كده انه هيبقى في تعاون ما بين البلدين. شوفوا من كام سنة، يعني أنا كنت بحكي أول الخبر في سنة 1945 عن الحروب اللي كانت ما بينهم والعلاقات البايظة اللي ما بينهم والدم والأزمات الكبيرة اللي كانت ما بينهم، وبعد كده وصلنا ل 1963 وقع ما بينهم معاهدة إنه هيبقى فيه تعاون مشترك ما بينهم على الفحم والصلب، وده أدى طبعا لنهضة كبيرة حصلت وتغيير ظروف كتيرة قوي. يعني معنى كده أوقات ده مثال ما بين بلاد من الناحية السياسية. بس الحكاية دي بقى خدتني لحتة تانية قوي. هل كل علاقة اتكسرت في حياتنا؟ هل كل علاقة انتهت في حياتنا هي بالضرورة لازم تفضل مكسورة أو لازم تفضل منتهية؟ عمرك قطعت علاقتك مع حد وبعدين العلاقة دي مع الوقت رجعتها تاني؟ هل الشخص اللي اختلفت معاه النهاردة هل مستحيل ترجع له بكرة؟ هل مستحيل ترجع تتفهم معاه تاني بكرة؟ وهل لما نرجع العلاقات، لو العلاقات رجعت، هل المصالحة معناها ان احنا ننسى اللي فات وكأنه ما فيش حاجة حصلت؟ ازاي ببدأ الصفحة الجديدة؟ يعني لما حصل انه انا قطعت علاقات ازاي اجي ابدأ الصفحة الجديدة؟ فاحيانا بحس انه لما العلاقات تضيق قوي، لما الحروب تزيد قوي ما بين الاطراف، لما الدنيا تتعقد قوي، بدل ما نستثمر كل واحد طاقته في انه ازاي يدمر الشخص اللي قدامه وازاي ينتقم منه، لو احنا استخدمنا الطاقة دي لانه ازاي نتعاون، ازاي يبقى فيه سلام، اعتقد الموضوع هيبقى مختلف تماما. وده تم بشكل يعني عملي ونموذجي. نانا صباح الفل عليكي يا نانا، وحشتيني جدا جدا جدا. صدقيني يوم الخميس كنت موجوده بس حاسه انه بقاله فتره كبيره، لان القعده معاكم بتديني طاقه ايجابيه قوي. بحس انه بجد الحلقه ساعه ونص بس انا بحس انها بتعدي معاكم كانها ولا حاجه ولا ربع ساعه حتى. فده بسبب ان انتوا خفاف على قلبي قوي وبسبب ان انتوا قعدتكم جميله قوي. احكي لي كده يا نانا، لو هيبقى عندك مقدره ان انت تمنعي شخص متعب من الدخول في قعده انت قاعداها، يا ترى ايه نوعيات الناس المتعبه في القعدات؟ وايه اللي يخلي القعده تبقى مع ناس مرهقه قوي ومتعبه قوي؟ ويا ترى انت مصدر لانهي طاقه؟ معانا لعبه شهور الميلاد طبعا. تعالوا نتكلم مع كل حد كده، وانت ايجابي في ايه؟ خليني بقى احكي لكم حكايه حلوه قوي، هاخدكم لسنه ابعد شويه، 1914 في ديسمبر كانت بقى الحرب العالميه الاولى. انا بصوا بحس انه الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه يعني سيبكم بقى من انها حروب، بس انا كحد يعني كلايف كوتش بحس انها قمه في ان انا بتعلم منها دروس نفسيه يعني بجد. اقعد اقرا كتير قوي عن الحتت دي لانه انا بحس انه بجد هي مش بس مجرد كانت فترة زمنية حقبة زمنية أليمة، إنما هي فيها كمية دروس مش طبيعية. الحرب العالمية الأولى طبعا كان الوضع برضو سيء كده ما بين الألمان وما بين البريطانيين، وكانوا كل واحد عاملين خنادق كده حرب في وش التانيين وبيحاربوا بعض والدنيا قايمة ما بينهم والوضع صعب جدا كعادة الحروب يعني. كان ساعتها في ليلة عيد الميلاد في ديسمبر، وحصل شيء غريب جدا جدا. بدأ شوية جنود ألمان يغنوا ترانيم عن عيد الميلاد. تخيلوا أنت شخص في الحرب، العيد موجود، أهلك ما تعرفش عنهم حاجة، ما تعرفش إذا كنت هترجع لهم ولا لا، ما تعرفش أي حاجة، بس أنت نفسك تحتفل بالعيد. مفيش حد على وجه الأرض بيكون حابب الحرب وبيكون حابب الدمار وبيكون حابب عدم السلام. فالمهم كانوا قاعدين في الخنادق بتاعتهم وكانوا متألمين نفسيا جدا، فابتدوا يحاولوا يرنموا ترانيم عيد الميلاد. الحاجة الغريبة بقى اللي حصلت هي الخنادق بتاعتهم كانت قدام خنادق البريطانيين في الحرب، إنه الجنود البريطانيين بدأوا هم كمان يردوا عليهم بنفس الترانيم، فابتدوا دول يرنموا وابتدوا دول يردوا عليهم الترانيم. ففجأة كده بعد ما كانت الدنيا يعني ما بينها ضغوطات وما بينها حاجات كتيرة قوي، شوية ترانيم خلت فيه هدوء وسكون في المكان. بعدين شوية كده وابتدوا الجنود، كل جنود تخرج من الخندق بتاعه وابتدوا يتجمعوا في منطقة وسطية، كلوا مع بعض واتبادلوا هدايا واتبادلوا سجاير واتبادلوا يعني قضوا وقت حلو قوي، لدرجة ان هم عملوا مسابقات ما بينهم. انتوا متخيلين انه اتنين بيحاربوا بعض من كام ساعة وما بينهم حرب، بمجرد ما هديوا وحسوا ان في عيد وحسوا انه في فرح وابتدوا يعني يسمحوا لنفسهم بدخول الفرح وابتدوا يرنموا، كان في عدوى رهيبه للجيش التاني وهو كمان ابتدى يرنم، وابتدت القصه من معركه اللي ابتدت انها تدخل في حته مسابقات والعاب واكل وشرب وهزار وضحك. طبعا القادة العسكريين اعترضوا على الوضع ده وكانوا يعني عندهم غضب رهيب لحدوث ده، لانه وانس انه دخلت المشاعر انت هتكمل حرب ازاي يعني، ومنعوا انه ده يتكرر ومنعوا انه ده يحصل. اللي عجبني بجد وقعدت اتأمله في الحتة دي، ناس قبل ساعات كانوا بيحاربوا بعدين بقوا بيتكلموا ويدوا هدايا. اكتر حاجة اثرت قلبي في القصة دي انه الحرب في حد ذاتها ما اختفتش ولا الاختلاف اختفى، لكن لما كل انسان فيهم شاف الانسان اللي قدامه وشافه على انه انسان زيه لحم ودم ومشاعر وقلب، التفاصيل اتغيرت وابتدى يبقى فيه بهجة. ما شافوش انه مجرد عدو ولازم اخد حقي وانتقم منه، شافوا انه انسان ربنا خلقه بقلبه، هو كمان نفسه يحتفل، هو كمان عنده أسرة سايبها، هو كمان عنده مشاعر. فأخدتني كده في حتة أنه لو كل واحد فينا في عز الأزمة اللي ما بينه وما بين الشخص اللي قدامه فكر للحظة أنه مش عدو، وفكر للحظة أنه إنسان زيه زي يعني زي إنسان زيي، عنده مشاعر وبيتضايق وأكيد مش مبسوط من اللي بتحصل، أكيد في حاجات كتيرة هتحصل. أوقات كتير قوي بنحول شخص مختلف عننا لمجرد الاختلاف لعدو، قبل ما نحاول نشوف إن هو إنسان وليه ظروف وليه ضعف وليه مشاعر زينا. فتفتكروا كده لو شلنا كلمة عدو ما بين الناس وإنه ده خصمي، كم خناقة كانت ممكن ما تحصلش، كم حرب كانت ممكن ما تقومش، كام خسائر كانت ممكن ما تحصلش، كام عدوات كانت ممكن ما تحصلش. فالقصة بصراحة يعني أثرت قلبي بالقصة دي بصراحة. يعني تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا شهر 4، بصي يا نانا هقول لك انت إيجابية في ايه، قولي لي بقى ده صح ولا غلط. ماشي، انت إيجابي لأنك عندك ميزة انك ما بتسمعش، ما بتردش قبل ما بتسمع، بتسمع الأول. دي ميزة يا جماعة قوي. تعرفين انه لما لقوا انه ليه معدل الإيجابية أقل في حياة الناس، لقوا إن الناس بترد بسرعة قوي قبل ما بتسمع. فالميزة بقى، إيه رأيك في فكرة أنت إيجابية لأنك بتسمعي كتير قبل ما تردي؟ هل يعني أنا أنت بالشخصية دي أنك بتسمعي قبل ما تردي؟ وليكي رسالة كده أني مش كل شخص بيحكي لك محتاج حل، ساعات محتاج يتسمع بس. لما حد بيفضفض لك يا نانا بيبقى إيه رد فعلك؟ بتسمعي له على طول وبتقفي جنبه ولا بتدي له حلول؟ اول فكره بتيجي في دماغك ايه لما حد يجي يفضفض لك ويحكي لك هو محتاج حلول ايه، فانا هدي له حلول ولا ايه؟ هكتب لك الرساله بتاعتك كده وقريها على مهلك وقولي لي ايه افكارك في الدنيا من ناحيه الجمله بتاعتك. خليني كده اروح للحتة اللي بعدها. وانا شهر 12، يلا بينا نسمع شهر 12 بيقول ايه. ده ليا انا بقى شهر 12 بيقول انك انت ايجابي لانك بتسيب اللي يستنزفك. انا دي بالنسبة لي حقيقية قوي، لانه بصراحة انا بحس لما الاقي الشخص اللي قدامي، وهنتكلم في الحلقة يعني ايه استنزاف، وهنتكلم في الحلقة يعني إيه انسحاب من شخص بيستنزفني. بس أنا بحس بصراحة إنه لما الشخص يستنزفني قوي ولما أكون حملت كل محاولاتي فأنا بنسحب بصراحة وببعد خالص، لأنه خلاص ما فيش مجال إن أنا أكمل، أنا بحرق وقت. والرسالة ليا إنه أحيانا سلامي مش محتاج خناقة، محتاج مسافة. أنا أؤمن بده جدا. إيه العلامة اللي لما بشوفها تعرف إني محتاج أخد مسافة من الشخص؟ إنه ابتدى ما يحسش بمين فينا، إنه ابتدى ما يحسش بإنه ليه حقوق، دي الشخصية بتاعتي. يعني انا ممكن اكون بتعامل معاك انا اكون مش معجبه قوي بشخصيتك، بس اتس اوكي، دي الشخصيه بتاعتك انا مش هغيرها، فانا واجب عليا احترامها. فلما انا بيحصل معايا كده انه الشخص اللي قدامي مش مدرك انه دي شخصيتي ودي انا، وانه انت يعني لازم تحترم المسافه اللي ما بيننا، بحس انه لا، ده بيستنزف جدا ومحتاج ان انا امشي. فدي الـ الـ الـ الرساله الخاصه بيا. ميرسي يا نانا قوي. معانا الرسائل النهارده، انت ايجابي في ايه؟ رسائل لطيفه قوي. فكل حد كده يقول لي شهر ميلاده ونكون بنسمع مع بعض انت ايجابي في ايه. نانا بتقولي اللي بيحكي أسراره ومشاكل الناس بتبقى قاعد وانت حاسس ان دورك جاي. يا نانا جبتيها صح جدا، ودي تقريبا شبه اللي قالتها كمان سيلفيا، انه فعلا لما بتلاقي حد عمال بيحكي على أسراره ومشاكل الناس انت دورك جاي. فعلا ربنا يدينا القدرة على ان احنا نتحكم في لساننا. اوقات العيب ده بيطلع من الناس من غير ما تاخد بالها، بس فعلا احنا محتاجين نلمت ده. القصص رائعة يا فينا، شفتي مؤثرة قوي. بصي انا بتخطف قلبي الحاجات اللي هي مش عارفة، ربنا برضو مديني حتة كده نعمة كده انه في وسط كل حاجة ضلمة بعرف اطلع قصة حلوة بصراحة. يعني انا لما مهرت شوية حاجات عن الحروب انا بتبقى اعصابي منهارة بصراحة، وبعدين دلوقتي في كمية حاجات بتحكي عن الحروب كتيرة قوي، وانه الفترات الزمنية لسه حلقات معمولة قريب من يوتيوبر مهم يعني برضو عن شوية حروب وكده، فتحس ان انا بقى بقعد اركز. بس انا ببص وبحاول افصل قوي ما بين المشاعر السلبية وما بين ان انا هتعلم من ايه، ده اكيد ما حصلتش صدفة، اكيد الحكاية دي لما هتتحكي ل 300-400 سنة قدام يبقى المفروض ان اللي يسمعها بعد 300-400 سنة توصل له مسج، فانا بحاول ادور على المسج دايما. شهر 9 يا سيلفيا، يلا بينا نشوف شهر 9 بيقول لك ايه ونشوف انت ايجابي في ايه. انت ايجابي او انت ايجابيه لانك بتدي مساحه للناس، صح ولا غلط؟ بتدي مساحة للناس. مش كل بعد بتبقي قصدة بيه تجاهل, ومش كل سكوت زعل, إنما أوقات بنحتاج إن احنا نبعد شوية عشان ندي مساحة للناس. لا احنا بنتجاهل ولا احنا زعلانين, بس بدي اللي قدامي فرصة يفكر. لما حد قريب منك يختفي شوية بتسأليه مالك أو مالك, ولا بتقولي خلاص ده اتغير وبتبعدي انت كمان؟ تتصرفي ازاي في الموقف ده؟ لما حد قريب منك يختفي شوية بتسألي مالك, ولا بتقولي خلاص هو اتغير وبراحته وبعد وأنا

عليا ان انا مرهق، ده انا حاولت اسمعك بس للاسف التقييم النهائي مش ليك، التقييم النهائي للي قاعد معاك. الشخص اللي بيقوم من القعده معاك هو بيكون حاسس بايه؟ هل بيحس انه اتسمع؟ هل بيحس انه مفهوم؟ هل بيحس انه بيقدر يكون على طبيعته؟ اوقات احنا بنكتفي بنظره نفسنا لنفسنا، بس في جزء من حياتنا احنا محتاجين نشوف الناس اللي حوالينا بتشعر بايه، مش اي ناس، الناس اللي في الدايره القريبه اللي انا بثق فيها. في ناس بتتكلم كتير وتحكي في القعده بس بتحس في الاخر ان انت استنزفت قوي في القعده، بتحس انه تعبان. المشكله انه اوقات الشخص المرهق زي ما قلت كده هو ما بيبقاش حاسس انه مرهق، لان هو شايف انه انا لو صريح معاك فده انا صريح، بس هو في الحقيقه انت ما كنتش صريح، انت جرحتني بكلامك، انت صراحتك دي كانت عامله زي ميه النار اللي نزلت تكوي فيا، فانت مش شايف انها صراحه بس هي جرح ليا، كلام جارح جدا. الشخص اللي هو اللي بيبقى شايف نفسه ان هو حلو بس هو مرهق للاخرين ممكن يقولك انا مهتم، مهتم بكل تفاصيلك، بس هو حقيقي مش اهتمام على قد ما انه تطفل، على قد ما انه تدخل بزياده، ده مش اهتمام، ده خنقه. انا بحب اساعدك، انا بحب، ودي برضو أزمة عند بعض الناس إنه طول الوقت في حياتك بيقدم مساعدات، بيقدم إنه عايز يبقى جنبك، إنه عايز يعمل حاجات كتيرة قوي، بس هو ما بقيتش مساعدة، الموضوع بقى فرض نفس، أنا فرض نفسي عليك طول الوقت، أنا بحكي اللي جوايا وبتكلم معاك علشان بحبك وبتكلم بطبيعتي، بس الحقيقة أنت بتصب حملك دايما عليا، انت كل ما تشوف خلقتي عمال تطلع كل السواد اللي جواك، انا تعبت. فاوقات الناس المرهقة ما بتبقاش شايفة نفسها انها مرهقة، بتبقى شايفة نفسها ان دي طبيعتي يا جماعة وانا كويس. فعشان كده سؤال مهم قوي، يا ترى انت مرهق في حياة الناس ولا انت شخص مريح وسبب سلام في حياة الناس؟ الشخص المرهق اللي بيسبب تعب للناس اللي حواليه كل قاعدة معاه بيكون لازم فيها شكوى، كل كلام لازم يبقى عن نفسه وهو مش حاسس انه بيتكلم عن نفسه كتير، لما يفضل يقعد ينصحك وانت ما طلبتش النصيحة، بجد انا ما طلبتش النصيحة لكل النصايح اللي انت عملت تدهني دي، يفتح نفس الموضوع 1000 مرة ومن غير ما يحاول يغيره ولا يشوف انت مستمتع بالموضوع ولا لا، انا سمعته قبل كده بس لازم اقعد اسمعه لان انت بتتكلم فيه كل مرة، ويقول لك انا كده عشان صريح. تعالوا بقى نشوف على النقيض الشخص المريح، بيسمعك من غير ما يستنى دوره في الكلام. في ناس كده لما تسمعك تبقى مستنية امتى هترد ومتحفزة كده، لكن ده بيسمعك من اجل السمع، من اجل انت تتكلم، من اجل ان انت تطلع اللي جواك. بيختلف معاك بس من غير ما يقلل منك، عمره ما بيقلل منك، بيسيب لك مساحة من غير ما يحسسك بالذنب، من غير ما يحسسك ان انت متعاقب، من غير ما يحسسك ان انت عليك انا لازم اسيبك عشان انت اذيتني، لا خالص، بيسيب لك مساحة من غير ما يحسسك بالذنب. ولو مش قادر يساعدك هيقولك بمنتهى الصراحة أنا آسف أنا مش قادر أكون متاح في الوقت ده، ومش لازم يحللك مشاكلك، هو عارف حجمه وعارف مسؤولياته، فمش لازم دايما عارف إن هو يحللك مشكلتك، ممكن يسمعك وخلاص عشان تفضفض. فأحيانا بيبقى كفاية إنه يخليك تحس إنك مش لوحدك، أنا مش بقدم لك صحيح مساعدة بشكل كافي بس أنا بسمعك ومش سايبك لوحدك، ده في حد ذاته شخص مريح جدا. والفرق ما بينهم بصراحة واضح جدا، إن الشخص المرهق بيخليك بعد القعدة تسأل هو أنا مالي، هو أنا اتطفيت كده ليه، لكن الشخص المريح بيخليك تسأل هو إزاي خلاني خفيف كده، هو إزاي خلاني يومي مش تقيل كده. فدايما اسأل نفسك لما الناس تبقى قاعدة معاك وتقوم وتسيبك بتكون أخف ولا بتكون حاسة أنها تقيلة، ولا محتاجة تبعد عنك فترة عشان تاخد فترة نقاهة من اللي انت عملته فيها. انت مرهق ولا مريح للآخر؟ تعالوا كده نطلع فاصل، بس خليني أخد التعليقات

0: وبعدين ارجع اكمل. نانا بتقول انا اميل اني اسمعه الاول. يعني انت ايجابيه في دي، برافو، لان مش كل فضفضه هي طلب نصيحه، واحيانا مجرد ان الشخص يحس حد فهمه ومش بيحكم عليه بيكون اهم من اي نصيحه. برافو برافو برافو برافو. تعرفين يا جماعه انه كنت لسه بتكلم مع ليليان امبارح، انا وليليان صحاب قوي بنقعد نحكي مع بعض يعني، فكنت بقول لها اكتر حاجه فارقه معايا في حلقات الراديو انه من كتر ما بقرا كتير قوي في الصحه النفسيه علشان اقدر اطلع حلقه كويسه، بتخليني انا قادرة أكون عندي قدر من السماحة النفسية والمرونة النفسية. حلوة قوي إن أنت طول الوقت تسمع، حلوة قوي إنك طول الوقت تركز أنت مين، علشان دي هتسهلك كتير قوي في التعاملات اللي أنت بتتعامل فيها مع الآخر. سيلفيا بتقول صح جدا، ده أنا بسأل الأول وبشوف رد الفعل على أساسه وبتعامل بعد كده، أو بحاول أوضح لو حصل فهم خاطئ لموقف. أنت شخص مريح بصراحة، لما بسمعكم وانتوا بتتكلموا بينفع نحكم اذا كان الشخص ده مريح ولا لا، ولا مرهق. انت شخص مريح، شخص مريح لانه ما بيبقاش عبء على الاخر، بيعرف يبقى عنده سنسور كده، انا محتاجة اقرب دلوقتي ولا محتاجة ابعد عشان اريح الشخص شوية. ان انا بتقول اللي بيختبرك او يجرحك قدام الناس على سبيل الهزار، انا الناس دي بجد بجد يا نانا لو عندي سماحية ان انا اقومهم من اي قاعدة هعمل كده ومش هتردد لحظة. الناس دي حقيقي انا اختبرتها في حياتي ومع الاخرين، هي بجد مؤذية جدا، اللي بيبقى مقعدك علشان كأنه معاملك اختبارات وكل ويضايقك ويتنمر عليك ويقولك في الاخر انا بهزر. لا بجد شخصيات متعبة وشخصيات حقيقي مش سلكة، مش سلكة خالص. تعالوا كده يعني نطلع فاصل، وبعد الفاصل نحكي هل انتم مؤمنين بفكرة العدوى العاطفية؟ يعني تعالوا نتناقش في الحتة دي كده بعد الفاصل. هل انت مؤمن انك ممكن تكون سبب في قلب مزاج الاخر، او انك تحسن مود الاخر؟ هل مؤمنين انه حد ممكن يكون مزاجه وحش يقلب مجموعة كاملة؟ هل انتم مؤمنين بالعدوى العاطفية؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: دبل إسبريسو. أهلا بكم في نشرة أخبار التاسعة. ومن ناحية أخرى انفجر أمس هذا وقد لقوا مصرعهم جميعا. وفي مكان آخر أغرقت السيول. أما عن الزلازل فقد فقد وتشرد الملايين وهبوط الأسهم وانتشار الأوبئة.
1: اطفي يا عم من فضلك، مش ناقص طاقة سلبية.
0: طب على فكرة بقى علميا مفيش حاجة اسمها طاقة سلبية. طاقة سلبية مالت الأوضة وإيجابيا على البحر والمصايب والكوارث المالية العالم دي.
1: شت بس لو سمحت اعمل لي مج قهوة كبير.
0: ده رابع مج قهوة، كفاية كده. القهوة بتسرع ضربات القلب. الحل مش في القهوة.
1: أمال الحل فين؟
0: الحل إنك تطمن وتصدق، تصدق إن في حد يضمن لك حياتك وأولادك وممتلكاتك وسلامك وهدوءك، وتقدر تنام بعمق وتاكل بشهية وتتبسط بكل اللي عندك.
1: ده حلم ولا خيال ولا إيه المطلوب مني؟
0: ربنا بيقولك أنا بحبك وأحميك من كل الشرور.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: دنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا يا دنيا، وحشتيني حقيقي بجد، بحب وجودك قوي. دنيا شهر 7، هقولك يا دنيا انت إيجابية في ايه، وقوليلي انت ده صح ولا غلط، وعلقي على كلامي كده، وتعالوا نتناقش مع بعض. انت إيجابية لانك بتعرفي تقولي لأ، بتعرفي تقولي لأ يا دنيا، بجد دي ميزة رهيبة بجد، شابو لكل حد بيعرف يقول لأ، لأ لحاجة ضد مبادئه، لأ لحاجة هتيجي على صحته، لأ لحاجة هتستنزفه، لأ لحاجة حتى لو كان حد بيحبه قوي. فأنت إيجابية لأنك بتعرفي تقولي لأ. مش كل موافقة طيبة ومش كل رفض أسوأ. إيه أكتر حاجة نفسك تتعلمي تقولي لها لأ؟ إيه أكتر حاجة نفسك تتعلمي تقولي لها لأ؟ ده شهر 7 يا دنيا، وقوليلي الكلام ده هل ينطبق ولا لأ، مع ولا ضد. بنتكلم للناس اللي لسه داخلة وبتسمعنا عن الناس المريحة والناس اللي بتسبب قلق وتوتر. يا ترى أنت من الناس المريحة لما حد بيقعد معاك بيقولك أنت شخص مريح، ولا الناس بتبقى قاعدة معاك نفسها تقوم؟ ممكن تكون كابر علشان ما تعرفش الإجابة، بس هي ليها إجابة وإجابة أكيد معروفة. طه أين أنت يا طه؟ وحشني جدا يا طه، عامل إيه؟ يسعد صباحك وصباح المشاهدين راديو سما. صباح الفل عليك يا طه، دايما كده يومك مليان بالبركة والنعمة والانطلاق يا رب، وتقدر تعمل حاجات كتير قوي وحاجات حلوة على قلبك. طه بيقول بكره الشخص اللي بينتقد كل شيء. أكيد، بص، من حق كل بني آدم يقول اللي عاجبه ولا مش عاجبه، برضو عشان إيه من يبقى لينا واللي علينا. يعني من حق إنه مثلا أنا مش عاجبني الحاجة الفلانية، فقول يا جماعة هي مش لطيفة قوي، أو ممكن أعملها بشكل تاني أو بتاع. بس في ناس كده يا جماعة طول الوقت مش عاجبها العجب ولا الصيام في رجب بالمثل الشعبي، يعني مش عاجبها حاجة خالص، بجد مش عاجبها حاجة خالص، أيدلوا صوابع العشرة شمع، مش عاجبه حاجة خالص. ففي ناس بجد مهما عملت هي ما بتعرفش تقول شكرا، ما بتعرفش تقول أنا عاجبني. ناس مرهقة ومتعبة جدا. هاجي معاك يا طه في الحتة دي، وهقولك إن أنا بجد لو في إيدي إن أنا أمنع دخول الناس دي همنع الناس دي بجد. إيه تاني من الناس اللي أنت شايف إن هما تقال قوي على القعدة، علشان أنت بس بتبقى دايما عامل الحاجة وخايف لأن أنت عارف إنها تتقالك عليها لأ، فده إحساس مرهق جدا. نانا بتقول أكتر حاجة بتخلي القعدة مرهقة في رأيي هو غياب التبادل، واحد بيتكلم والكل بيسمع، واحد بيسأل لكن مش مهتم بالإجابة، أو كل يتحول لجدال أو شكوى. جدا جدا يا نانا، فكرة إنه فعلا بجد أنا اللي هنا الوان مان شو، وإن أنا اللي هتكلم، وإن أنا اللي لازم لما قاعد كله بيقعد يسمعني وكله يعمل لي حساب، وأنا اللي يضحك، وأنا اللي أقود الحديث، وأنا اللي من غيري لا تقدرون أن تفعلوا شيء. الشخص ده برضو متعب جدا، متعب جدا، لأنه لما ما بيبقاش موجود القعدة بتبقى أحسن مليون مرة. فأنا برضو موافقاكي جدا يا نانا في الكلام اللي أنت بتقوليه ده. نانا بتقول بالمقابل القعدة المريحة مش لازم تكون مليانة كلام، أحيانا أحسن قعدة هي اللي تقدر تسكت فيها من غير ما حد تحس إنك لازم تؤدي دور. عارفين انتوا كنت لسه بتكلم مع حد، فبنتريق بنقول ايه، احنا اللي بينا مصامتة مش مكالمة. بجد كنت انا واخويا كده بنتكلم، فاحنا بنتكلم احنا الاتنين رافعين السماعة بس ما بنتكلمش، احنا ساكتين. فكان في حد قاعد معايا فبيقول لي يا فينا انا مش بجد مش فاهم المكالمه اللي ما بينك وما بين اخوكي، هو انتوا متصلين ببعض عشان تسكتوا؟ فبقول له انا بحب انا واخويا اعمل مصامته. قال لي يعني ايه مصامته؟ قلت له يعني عكس المكالمه، هي مش مكالمه هي مصامته، احنا الاثنين بنلتزم الصمت. طب ليه يا فينا ما تتكلموا؟ احنا اتكلمنا شويه بس حسينا ان احنا مع بعض بنونس بعض في التليفون، فمش مهم نتكلم عادي، بس مفيش حد فينا متضايق، احنا مع بعض على التليفون سامعين صوت نفس بعض بس، مش مشكلة. هو لازم نتكلم طول الوقت عادي، من غير بقى ايه اللي هو بقولك ايه لو هتسكت كتير في الاحسن، لا عادي، انا بحب المصامتة، مش فارق لي اكون بعمل تليفون عشان اعمل مكالمة، ممكن اعمل مصامتة. جربت قبل كده تعمل مصامتة مش مكالمة مع حد، انك تتصل بيه بس لمجرد ان انت عايز تحس ان هو معاك وعايز تسمع نفس وعايز تشعر ان هو معاك في المكالمة وخلاص، مش مهم تتكلموا، مش مهم تقولوا حاجة، تكون انتوا الاتنين مخنوقين مش قادرين تتكلموا، بس المصامتة بتبقى حلوة في الوقت ده، فعادي يعني. ففعلا في اوقات بتبقى القعدة المريحة مش شرط نقعد نرغي، مش شرط نقعد نضحك، مش ملل ولا حاجة، احنا قاعدين بس مع بعض بنطمن على بعض، كل ما يجينا رغبة في الكلام هنتكلم، مش حاجة مؤذية يعني. قبل الفاصل كنت بقول لكم يا ترى هل العدوى العاطفية فعلا بتؤمنوا بالفكرة دي ان ممكن يكون شخص موده كويس؟ خليني اقول لكم انه العلم طبعا موافق على الفكرة دي جدا، بدليل انك مثلا تعالى نتفرج على، جابوا مجموعة ناس وفرجوهم على أفلام فيها مشاعر كتير قوي، وأفلام نهايتها حزينة وأفلام تانية نهايتها سعيدة. أنت نفسك، خليني أقولك على كده، أنت ممكن تدخل فيلم ويكون نهايته حزينة جدا، ترجع البيت متنكد متضايق، ياريتني ما كنت اتفرجت على الفيلم، ياريتني ما شفته، ياريتني ما دخلت، ياريتني كنت قريت الريفيوز الأول عنده، ياريتني كنت حرقت لنفسي الفكرة وعرفت النهاية وما كنتش دخلته. وتفضل قاعد وقت بتحاول تتعافى من أن تأثير الفيلم يروح من عليك لمجرد أنه العدوى العاطفية حصلت لك. أنت لما اتفرجت على الفيلم عشت بكل مشاعرك، تأثرت بيه، مودك بقى نفس مود بطل الفيلم، لو مات في الآخر بتحس أن أنا لقدت عنت ومت أنا كمان، فيعني اللي هو بتحس أنه خلاص أنت جايب أخرك أنت كمان. فده حاجة في علم النفس جدا، وعملوها على دراسات كتيرة جدا، وجابوا 277 واحد وعملوا عليه دراسات كتيرة، وشافوا تعبيرات الوجه من الصور والفيديوهات والكلام ده، فقالك أنه لقى أن الناس على وشك لما تيجي تبص لحد. انا مثلا من الناس بجد اللي ما بعرفش اتفرج على فيلم مع حد، ليه بقى؟ عشان انا الشخص يتوجع ومعامله كده بملامحي، فتحس ان انا اللي اتوجعت، لما يضحك هتلاقيني ضحكه، لما يتكلم اعمل براسي فتحس ان انا عايشه مع الشخص جدا وعايشه مع مشاعره جدا. فبيقولك انه التجربة اللي عملوها على الناس دي، بيقولك ان الشخص بيقلد اللي قدامه لما بيعيش مشاعره، ولما بيعيش احاسيسه يكاد يكون بيقلد اللي قدامه، فعشان كده المشاعر بتتنقل بسرعة جدا، والعدوى العاطفية بتتنقل بسرعة جدا. يعني لو سيادتك مودك وحش ومتعصب هتلاقي كل الناس مكشرة، وشها متعصب، وشها كشري. فدي من اكتر الحاجات اللي بتثبت نظرية العدوى العاطفية. وبيقولك انه مش السعادة بس اللي تتنقل، ده بيقولك السعادة ممكن تتنقل كشعور. في بقى فرق ما بين حاجتين فرقوا ما بينهم حلوة قوي، السعادة والغضب. قالك السعادة ممكن تتنقل بملامح وشك، بكلامك، يعني لما تشوف حد سعيد وموده حلو تلاقيك انت كمان انبسطت وهللت وبتاع، وكلامك بقى لطيف وبتعرف تجامل. لكن الغضب مشكلته انه ممكن يتحول الى سلوك، يعني لما تلاقي حد بيتعصب عليك او حد موده غضبان، انت ممكن سلوكك نفسه يبقى عدواني، وممكن تمد ايدك على حد اللي قدامك. تخيل بقى انت قد ايه مؤثر في مشاعر الشخص اللي قدامك وفي حركاته وفي طباعه من غير ما انت تتحس. فرسالة لكل مدير او كل حد مسؤول عن أسرة او كل حد، لما بتعكنن انت بتعمل بلوى، انت بتأثر على الأسرة بشكل فلكي، بتأثر على الشركة بشكل، فتحكم في مشاعرك شوية، اتحكم في مزاجك شوية، لانه الآخرين هياخدوا من مزاجك ويشربوا منه، ويبقى هو كمان ده مزاجهم. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. دنيا بتقول لي هناء، لا دي بتقول نزل عليكم الوحي ولا ايه لما نسكت. ايوه انت بتتكلمي على المصامتة. لا ده انا شخص، ده هناء، قصدي يا دنيا تعالي اقعدي معايا كده شوية. على فكرة انا شخص مثلا، يعني ايه، لما انت هتيجي تتكلم كتير انا هسمعك، بس انا مش شرط اتكلم كتير. مثلا شخص يعني اشوف انا لبلب ازاي وبعض اتكلم كتير في الراديو، بس على المستوى الشخصي مثلا ممكن اقعد مع حد وما نتكلمش كتير، اسمع اكتر، اتعودت على السمع اكتر. يمكن اتعودت اكتر على لما انا احب اتكلم بتكلم مع نفسي، يعني بس بحكم ظروف الحياة، بس عودت أسمع قوي. فأوقات كتير قوي لما الشخص اللي قدامي بيسكت أنا كمان بسكت، بس أنا مش ببقى متضايقة، بالعكس أنا ببقى مبسوطة عادي. ففي ناس بقى بطبيعتها شقية قوي، ما بتعرفش تقعد في قاعدة ساكتين. بس أوقات برضو أنا بيبقى المود بتاعي كده يعني، مثلا أنت عارفة بقى قاعدة في قاعدة أقوله حاجة يا جماعة أنا زهقت من السكوت، من القاعدة الصامتة دي أنا سكت يعني. فبقى على حسب المود يعني. بس في كل الأحوال مش شرط إن اللي حواليك ساكتين فيبقوا مملين يعني، ده اللي احنا عايزين نقوله في نهاية الكلام يعني. نانا بتقول لو اتفرجت على فيلم وكانت نهايته حزينة ممكن أفضل لحد يومين مش راجعة لطبيعتي. ده مش انتي بس، ده هم عملوها دراسة على ناس كتيرة قوي، قالوا لك ان المشاعر العدوى العاطفية مؤثرة جدا على الآخرين، لدرجة انه انت سيادتك ممكن تكون مرتبك حصل له خصم النهاردة، فانت جاي في البيت متنكد وعصبي ومتضايق، فانت ممكن يجي لك بعدها بيومين انه القرار كان غلط ورجعوا فيه، فرجعت مبسوط جدا، فترجع للبيت تلاقيهم بنفس النكد وانت مش عارف تخرجه من مرحله النكد. ليه؟ لانك بقالك يومين عمال تنكد فيهم انه انت اصلا مضغوط، ان مرتبك قل فعمال تديهم فوق دماغهم، فهم اكتئبوا واتضايقوا فاخدوا من حالتك وعاشوا فيها، فانت لما انبسطت مش قادر ترجعهم بسهوله، لانه مشاعر الحزن مؤثره اكتر من مشاعر السعاده. ده للاسف احنا كبشر بنتأثر بمشاعر الحزن بشكل رهيب عن مشاعر السعادة، فدي برضو مشكلة تانية جدا يعني. فانا مقدرة قوي اللي انت بتقوليه يا نانا. دنيا بتقول اغلب الوقت بقول لا، دي حقيقي، اللي مش عاجبني مش بعمله، نفسي اقول لا لحاجة معينة في حياتي. مدام سكتي يبقى انت مش عايزة تقوليها، بس امين تقدري تقولي لها لا، وأمين تقدري توقفيها، وأمين تقدري تقفي قصاد معنى أنك مش بتقولي لا الحاجة، أنك عندك احتياج ليها وعندك أنت أضعف منها. فأمين ربنا يديك القوة أنك تكوني أقوى، أنك تكوني أكثر سيطرة على الأمر، انك تكوني قادرة تتغلبي على كل المشاعر اللي بتجيلك في اللحظة دي. فيا دنيا يعني بنصلي مع بعض الحاجة دي. كلنا على فكرة عندنا حاجة في حياتنا مش بنعرف نقولها لا، ده طبيعي، طبيعة الحياة. حتى لو الأكل مثلا، أو في ناس ما بتعرفش تقول لا للأكل، ده على سبيل المثال يعني. علاقة، أنا مش قادرة أقول لأ للعلاقة دي، أي مشاعر بقى أيا كان الحاجة، فأنت ممكن فعلا ما تبقيش قادرة تقول لها لأ. وكله إحنا كلنا تحت الضعف بصفة عامة، إحنا كلنا تحت الضعف لأن إحنا بشر. طيب تعالوا بقى نتنقل لجزء كمان، تعالوا كده نشوف مع بعض الناس اللي وجودها سلام يا ترى بيبقى ايه شكلها. البتاع اللي انا عاملاه فوق دماغي دي وجعتني مع السماعه جدا، انا مش طايقه السماعه. ما علينا. الناس اللي وجودها سلام يا ترى بيبقى شكلهم ايه؟ لو قلت لك مواصفات الشخص اللي بيدي سلام في اي قاعده شكله بيبقى عامل ازاي؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: أوقاتك غاني اليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم عن الناس اللي فيها سلام والناس اللي بتعمل إرهاق. دنيا بتقول الناس اللي شكلها فيها سلام بيكون شخص حنين طيب موجود من غير مقابل متاح دايما. تفتكري؟ متأكدة من كلمة متاح دايما دي؟ هل أنا علشان شخص أكون مصدر سلام لازم أكون متاح دايما؟ الكلمة دي فيها خطورة كبيرة قوي يا دنيا. يقول أنا جنبك لا تقلق يهتم يحضن يكون عنده احتواء الله يبعث معه سلام للناس. صح، بس أكتر حاجة يمكن عليها كومنت، وانت عارفة أن أنا ما بعرفش عدي الكلام كده، أنه موجود من غير مقابل ومتاح دايما. بصي اشرحي لي أكتر مقصودك في الجملتين دول عشان أنا ما ترجمهمش غلط، وعشان لو في حد بيسمعنا وعنده الضعف في حتة متاح دايما دي ما ياخدهاش انها وصلت له صح وان هو صح، لانه كلمة متاح دايما دي معناها ان انا يجب علي ان اكون متاح للآخر بصرف النظر ده صح ليا او غلط، بس ربنا قال ان انا اكون في خدمة الجميع فانا هكون متاح دايما. واوقات بيكون بيوصل لمرحلة انه مطالبة من الشخص اللي قدامه هو انت ليه مش موجود معايا، ويتجاهل ظروفه ويتجاهل أي حاجة، فساعتها بيبقى استنزاف. فكلمة متاح دايما دي هتتحول إلى استنزاف، فلازم نحط اكتبي لي الجملة دي تاني بس صححي لي جملة متاح دايما عشان دي غلط. اكتبي لي ما بين قوسين الشروط بتاعة الإتاحة عشان أصبحت بتوجع الناس قوي كلمة متاح دايما دي. تعالوا كده نمشي بسرعة ونقول الـ يعني خلينا نقول الشخص اللي هو صفاته اللي عنده صفات السلام زي ما انتوا قلتوا كده، بيسمعك من غير ما يستعجل ان هو يصلح لك، او بيسمعك من غير ما يستعجل يديك نصيحة، او بيسمعك من غير ما يستعجل الرد. دي مواصفات الشخص اللي عنده السلام. تقدر تختلف معاه من غير ما يكون في ما بينكم خلاف أو قطيعة أو خصام، وده مش موجود كتير دلوقتي للأسف. غالبا العلاقات بتفضل حلوة لغاية ما نختلف مع بعض، ولو اختلفنا فإحنا ما عدناش صحاب. ما بيخلكش تشرح نفسك لوقت طويل، يعني فاهم إن أنت عملت كده لأنك مضغوط أو تعبان، مش مضطر تدي طول الوقت مبررات عن نفسك، مش مضطر طول الوقت تعتذر، مش مضطر طول الوقت تشرح نفسك. ده شخص صاحب سلام بشكل رهيب، بيفرح لك من غير ما ينكد عليك. يعني جيت قلت له أنا فرحان قوي عشان عملت كذا، يفرح لك قوي من غير بقى ما يدي مقارنات في النص، من غير ما يقلل سبب فرحك. انت ربي لو فرحت من اجل حاجة تافهة هيفرح معاك، هيفرح معاك، ما انت فرحان تستاهل ان انت تفرح. ده الشخص اللي بيعرف يكون عنده صفات السلام. بيحترم لأ بتاعتك، يعني لما بتزعل وتقول لأ او محتاج مساحة بيحترم حدودك جدا، مش بيتطفل عليك او يلغي المساحة اللي ما بينكم او المسافة اللي ما بينكم، فبيحترم لأ بتاعتك. وجوده مش مشروط، بمعنى يعني لو انت حلو ومودك كويس وكده نتقابل، لكن لو قالب بقى كده وحالتك النفسية صعبة لا مش ما نأجل بقى لغاية ما تروق. فوجوده مش مشروط، مش مضطر ان انت تمثل قدامه طول الوقت ان انت كويس، هو قابلك بكل حالاتك. على فكرة النقطة دي مهمة جدا لانها من اصعب الحاجات اللي بتيجي في الحكاوي والفضفضة، انه لازم اكون كويس عشان نتقابل. لو انا مكشر او انا متضايق يقول لي انا مش عايز نكد، بلاش نتقابل دلوقتي، لما تروقي نتقابل. خطر قوي الحتة دي، خطر قوي، لانه بجد الشخص مصدر السلام، الشخص اللي العلاقة معاك متزنة بيه هيقبلك في كل حالاتك. لو متنكد هيقولك تعالى ننزل ايه اللي مقريفك، تعالى ادلعك قولي ايه اللي مقريفك، حاجة كده يعني. لو مبسوط هيشاركك الانبساط. فوجوده غير مشروط تماما. تعالي تعالوا نشوف التعليقات. دنيا بتقول اه انا عندي ناس موجوده من غير مقابل ومتاحه دايما واهي. ميري يا سيدي ربنا يخليكم لبعض. بس انا هقول لك على حاجه, انت عشان شخص سوي عارفة انه في حدود للإتاحة, انه عادي جدا انك في يوم من الايام تتصلي بيها تقولي لها يا ميري انا محتاجاكي في الحاجة الفلانية, فتقولك معلش اصلا انا مضطرية اعمل مشوار مهم قوي مش هقدر اكون معاكي, فتقولي لها خلاص مفيش مشكلة لما تبقي فاضية نبقى نتقابل مثلا. ده العلاقة الصحية المتوازنة. لكن تعالي اقولك بقى حتة اللي هي متاحة طول الوقت اللي الناس بتاخدها باستنزاف, تعالي يا ميري نعمل كذا, طب معلش انا عندي بتاع اخص عليك يا ميري يعني مش قادرة تسيبي الحاجة الفلانية عشان تبقي معايا, يعني ما ايه المشكلة يعني ما انا وانتي حاجة قريبين من بعض جدا وانا ياما ما عملت معاكي وكذا وكذا مش قادرة تعتذري عن كذا. في ناس بتعمل كده للأسف يا دنيا, للأسف انه بتعتبر انه الشخص ما دام قال مرة واثنين وثلاثة انا معاك يبقى من حقي ان انت تبقى معايا طول الوقت. انت علاقتك متزنة وانت شخص متزن فمش هتحسي بالمشكلة دي, بس بصي كده على اللي حواليك هتلاقي ان في البعض بيعانوا من النقطة دي جامد قوي. بس ربنا يخلي لك ميري وتفضلوا انتوا الاثنين في حياة بعض وسند وعون لبعض. من ضمن الحاجات اللي هو اللي بتحس انه ان الشخص ده فيه سلام, طبعا مش بيحكم عليك خالص, مش مضطر يحكم عليك, مش مضطر يعمل لك اي قيود, مش مضطر يحدد علاقاتك, حاجات كتيرة قوي ده بيبقى شخص صانع سلام وجوده بجد جميل. يعني لو قعدنا نتكلم للصبح في الشخص صانع السلام مش هنخلص. طيب ازاي تفتكروا كده ازاي انا اكون صانع سلام؟ ازاي لما امشي من مكان او لما اقعد مع حد, انا مش شخص كده يعني, انا مش شخص لما بقعد في مكان بحس انه انا خفيف, لا انا شخص بحس ان انا يعني ايه الى حد ما كان وجودي غتت, اوقات بحس ان انا وجودي غتت. ازاي اكون شخص صانع سلام؟ ازاي اكون شخص ذو تأثير هادي للاخرين؟ هادي على فكرة أنا ممكن عادي أكون بسيب فرح ونكهة حلوة كده, بس أنا في الآخر عامل مشكلة بس بحاول أغلوش عليها. لكن أنا هنا في الحلقة بتكلم إزاي نكون صانع سلام, إزاي أكون شخص صانع سلام وسط الناس, إزاي وجودي يبقى هادي, إزاي وجودي كده تحس إنه ربنا موجود, إنه روحك شربة من روح الله. يعني يمكن إكسبريشن قوي قوي بس حلو. نانا بتقول هناك أشخاص لديهم وقت للجميع ودائما ما يكونوا متاحين للجميع, لكن عندما يأتي دوري يصبحون دائما مشغولين, وليس هناك ما هو أكثر حزنا من أن تدرك أن المشكلة لم تكن في ضيق الوقت بل فإنهم لم تكن يوما ضمن قائمة أولوياتهم. بصي برضو دي نقطة يعني إيه سلاح ذو حدين كده زي ما بيقولوا. أنا دلوقتي عندي وقت وربنا مبارك في وقتي ان انا اقدم خدمات للكل, ده ربنا يبارك الوقت وربنا يبارك في عمل وربنا يعني هي محطة في حياتك مسيرك بعد كده هيحصل ظرف ما, فالوقت المتاح ده اللي ربنا مديهولك دلوقتي مش هيبقى موجود بعدين, تمام؟ فشكرا لربنا انه مديني وقت اخدم فيه واقدم طاقة للناس. طيب لو انا بقى بقدم طاقة للناس وبقدم حب للناس وبقدم خدمات للناس وجيت في يوم من الايام انا عايز خدمة فلقيت ان الناس اللي معايا اللي انا قدمت لها خدمات كتيرة قوي هي مش موجودة معايا, ايه مشاعري؟ اكيد احس ان انا متضايق, اكيد احس ان انا مخنوق, بس في نقطة معينة محتاجة هون بيها على نفسي قوي ان يا رب انا يمكن أوقات الإتاحة الكاملة للشخص اللي قدامي بتقلل مني شوية, ودي نقطة برضو. عارفة في قانون كده يقولك عزز نفسك, عزز نفسك بمعنى أنه أوقات لما أنا ببقى متاح للشخص طول الوقت بيحس أن أنا فور جرانتي, أنا موجود ضمان الحياة, هو ضامني فعادي أنه هو يجي عليا لأنه ضامن وجودي وأن أنا مش هزعل وأن أنا أفضل. فدي برضو نوع من التفكير في التعاملات, هل أنا بدي للشخص اللي قدامي احساس ان انا فور جرانتي ان انا ضمان مدى الحياة يعني, فدي نقطة برضو لازم افكر فيها لانه مش حلو ان اللي قدامي يفكر فيا كده. وده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لازم اعزز علاقاتي ولازم اعزز الحاجة اللي أنا بديها. يعني ممكن بدل ما أدي للشخص كل حاجة ممكن أوزع الخدمة دي على ناس كتيرة قوي، فساعتها بديت لكل واحد الخدمة اللي أنا بعملها، بس أنا موزع خدماتي وطاقتي على كل اللي حواليا. طب لو أنا جيت احتجت حاجة والشخص ما عملش، خلاص أنا ببقى فاهم بعد كده إنه الشخص ده هو بياخد بس مش بيدي. هل أنا بقى بعد كده عايزة أدي عشان أنا بدي ربنا، وإنه أنا اللي اديته كله كان لربنا فإتس أوكي. لكن لو أنا بقى هبدأ أفكر إن أنا مش هدي علشان أنت ما اديتنيش، فالموضوع هيدخل في حتة ذات كده وحتة كده بعيدة شوية عن ربنا، وهتبقى مزعجة أكتر ومتعبة أكتر. فأنا مجربة الإحساس بتاعك ده وحساه جدا، وبقولك يعني ليه شوية حتة نفسية كده محتاجين نتكلم فيها. فينا شيرين، فينا حلوة، انتي ليش كل ما تشوفي بعض في تعليقاتي تأخذين نفس عميق أو يدور راسك؟ يمكن بفكر في التعليق في الإجابة. ما هو أنا مش حافظة الإجابة أو مش حافظة السؤال، فأكيد لما وانتي بقى بيبقى أسئلتك فيها نوع من العمق، فببقى محتاجة كده أخد نفس اللي هو علشان أستعيد الذاكرة وأستعيد الرد، فأعرف أرد على السؤال بتاعك مش أكتر. لإني بستمتع بأسئلتك جدا، أنا بحب عامة الأسئلة اللي فيها عمق قوي، يعني بتخطفني كده. طيب ازاي اكون انا انسان صانع سلام من وجهة نظركم؟ ازاي انا شخص عايز وجودي يبقى سلام؟ خليني يعني اعمل تلخيص لكل اللي انتوا قلتوه. انا محتاج ان انا اسمع قبل ما ارد. لما حد يجي يحكي معايا مش بالضرورة يكون مستني رد، مش بالضرورة يكون مستني حل، مش حتى لو بيحكي معايا وبيتهمني اتهامات، انا مش محتاج ارد في وقتها، انا محتاج اسمع الاول قبل ما ارد. لو انت شخص باحث عن السلام، اسمع اكتر ما بتتكلم، اسمع قبل ما تفكر ان انت تطلع رد من بقك، تكون سامع كويس قوي. لو انت شخص تحب ان انت تكون صانع سلام، درب نفسك على اختيار كلماتك وقت الغضب. أكتر حاجة بتفقدنا السلام الغضب. أكتر حاجة بتخلينا نحس إن إحنا عملنا مشكلة مع الناس وقت غضبنا. ليه بقى؟ عشان وقت الغضب ده بيقود لسلسلة كبيرة من الخطايا، الإدانة، الشتيمة، أوقات مد الإيد، حاجات كتيرة قوي بتدخل تحت دايرة أو جوه دايرة الغضب. فلو أنت شخص تريد أن تكون صاحب سلام للناس اللي حواليك، فكر في كلماتك قوي وقت الغضب. درب نفسك، قول له يا رب أنا محتاج أكونترول لساني وقت الغضب، يا رب أنا غضوب قوي. هو حتى الكتاب قال أغضبوا ولا تخطئوا، يعني في مجال للغضب، بس وانت غضبان هو طلب منا التدريب ده إن احنا ما نغلطش. مين يا بخت اللي بيعرف يغضب من غير ما يغلط؟ فده محتاج تدريب، محتاج جهاد، محتاج ان انا اقعد مع ربنا قعدات طويلة اقول له يا رب قويني وساعدني ان انا في وقت غضبي اتحكم. عارفين فيه في وقت الغضب كده تحس انه ايه قلبك بيدق بسرعة وابتديت تتنرفز وعندك حاجة كده بتزقك عشان ترد. اول ما تحس ان المشاعر دي ابتدت تجي لك قول له يا رب، يا رب انا مش عايز ده، انا عايز ابقى اهدى من كده، انا عايز ما اندفعش زي المدفع الرشاش وافضل ارد. هيحس قوي بالكلام ده الناس اللي غضوبة، تحس بالطاقة دي قوي. فتاني حاجة ممكن نقول فيها انه اختار كلماتك وقت الغضب. تالت حاجة وتقريبا ما فيش حد فيكم ما قالهاش في التعليقات، ما تنقلش كلام، ما تنقلش كلام خالص. لانه اكتر حاجة بتفقدنا السلام ان انا بقى قاعد في قاعدة اتكلم على فلان واقول ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وده قال عليك كذا وكذا وكذا وكذا، ده انسى. ما تنقلش كلام. طب لو عايزه فضفض عن الشخص، يعني فضفض الاول ما بينك وما بين ربنا وشوف ده هيقودك لايه. يعني زي مثلا الشخص ده ضايقك قوي، واوقات بتبقى محتاج تعرف اذا كان انا معايا حق ازعل ولا ما ازعلش، وانا ببقى محتاجة اتكلم قوي عن انه الشخص ده ضايقني واذاني. انا مش عايزة اسوق صورته الصراحة، بس انا عايزة فضفض، عندي جوايا طاقة فضفضة. انتوا عارفين احسن حاجة ان احنا نفضفض لو هنتفضفض عن شخص واللي هفضفض له ده عارف الشخص ده مذكرش الاسم، انا مخنوق قوي اصل في حد عمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، او ان يفضفض لحد ما يعرفش الشخص اللي هفضفض له، او ان يفضفض لربنا. بس فكرة ان انا اشوه صورة بني ادم عند انسان تاني دي خطية يعني محتاج الاعتراف عنها لانها نوع من انواع الادانة. طيب لو انا في القعدة متعود انقل الكلام واتكلم عن فلان وعمل وسوى وسافر وجه وفلان ده، حاول ما تكونش انت الشخص اللي بيعمل كده، لانه حقيقي دي اكتر حاجات بتسحب السلام انك تنقل كلام. والشخص عادة اللي بيسمع بقى مدرك ان زي ما بتتكلم على الشخص ده انت برضو بتتكلم عليه. خليني اخد التعليقات وبعدين ارجع اكمل. نانا مرسية نانا على كل الحاجات الحلوة دي، وبتقول كل حب واحترام ليك يا فينا. شاكر ومعناها شاكر ومعناها سكر صح؟ فاحنا عارفين عرفنا كده كلمتين بالكردي، شاكر اللي هي سكر وشيرين اللي هي حلوة. ماشي. دنيا بتقول الحوار كله زرع وحصاد، ازاي يعني اللي نفس اللي نفسي الناس تتعامل معايا بيه اعمل واتعامل انا معاهم وهم هيعملوا؟ بصي ده كلام حلو قوي، بس على ارض الواقع لما تيجي تتعاملي مع ناس كتيرة ويحكوا معاكي هتكتشفي انه المفروض ان هو زرع وحصاد، بس أوقات الزرع والحصاد ما بيبقاش بالشكل اللي احنا عارفينه. يعني أنا قدمت خير فالخير ده هيجيلي في الملكوت، في مفاهيم الله، في التعليم والوصايا، بس ده لما يكون الشخص مختبر الله ولما يكون الشخص على قلبه تنفيذ الوصية. كام واحد في العالم اللي احنا عايشينه على قلبه تنفيذ وصايا الله؟ احنا مش بنتعامل بس مع اللي قلبهم تنفيذ وصايا الله، احنا بنتعامل مع العالم كله الشرير ومش الشرير. فبالتالي انا لما اتعامل مع حد شرير لا يتبع وصايا الله واتعامل معاه بمنتهى الخير، بكتشف انه الشخص ده بيرد لي كل خير انا عملته بأذية، بكتشف انه كل خير انا عملته معاه اترد لي بإهانة وبوجع. فاجي اسأل السؤال لربنا وأقول له يا رب هو مش أنت قلت لما أعمل خير بيرجع لي؟ هو مش أنت قلت أنه أنا لما بزرع بحصد؟ طب ما أنا زرعت مع الشخص وأنا ما حصدتش اللي أنا زرعته. بس هنا يمكن بيبقى الوجع بيخلينا ما بنشوفش الصورة كاملة. هو الشخص أصلا رافض الله، فكونك أن أنت زرعت مع حاجة كويسة أنت زرعت في أرض بور او انت زرعت غلط. هل ربنا هيكافئك على الزراعة؟ هيكافئك على الزراعة لاني كان قلبك نقي 100% وانت بتزرع حتى لو الشخص ده ما كانش كويس. طب انت ما حصدتش معاه ما تزعلش، لانه الشخص ده هو ضد تعليم الله وهو في قلبه الشر، فهو مش هيقدر اللي انت عملته، بس ربنا هيوردها لك بحتة تانية. الشخص ده كنت بتعامله كويس واذاك واهانك وانت ما كنتش مستني منه كده وزعلت جدا من ربنا انه ازاي رب الشخص ده اديته كل الحب وعامل الحب ده بكده، معلش بس عشان الشخص ده رافض الله ربنا هيجيبها لك من شخص تاني عارف تعليم الله وهيردها لك من شخص تاني. فاوقات الحصاد ما بيبقاش من نفس الزرعة اللي انا زرعتها، لانه ممكن تيجي طير ياكل الحتة من الزرعة فما تطلعش سليمة، ممكن فطر يجي يبوظ الزرعة عادي، لكن ربنا هيبارك في حاجة تانية في زرعة تانية مع شخص تاني. فمش دايما نبص على الحصاد اللي أنا زرعته، ببص على الحصاد في حياتي بشكل عام. دي نقطة مهمة لأنه أنت أثرتيها، وهي حد كان بيتكلم معايا فيها وتعبان قوي أنه فين ربنا من شخص أنا بحبه وهو أذاني، فين ربنا من ده؟ فكنت محتاجة كده بقى ان انا اعلن الكلام ده لانه هو واضح ان هو بجيب شكل كتير يعني. مرسي يا نانا. طيب في اخر دقايق كده تعالوا نتكلم مع بعض ازاي اكون شخص يعني صانع سلام في وسط الناس. هو امبارح على فكرة كان اليوم العالمي لصناعة السلام في العالم. طبعا ما حدش اتكلم عنه كتير لأنه في وسط الحروب في وسط الشر الحاجات الحلوة بقت بتروح. أصلا هم عملوا اليوم ده علشان خاطر الناس اللي ما بينها حروب وما بينها نزاعات كتيرة تهدى شوية. بس هو راح فين ده وسط كل اللي احنا بنتكلم فيه يعني؟ طيب تعالوا برضو نحكي ازاي اكون. انا قلت نختار اول حاجة ان احنا نسمع قبل ما نرد. تاني حاجة ان احنا نختار كلامنا وقت الغضب. وتالت حاجة اني ما نقلش الكلام تماما في اي قعدة لو انا عايز اكون صاحب سلام. رابع حاجة اعرف امتى اتدخل وامتى اخد خطوة لورا واسيب مساحة. دي مهمة قوي. يعني صنع السلام مش بيجري طول الوقت انه يصلح كل العلاقات اللي حواليه, او مش بيجري طول الوقت انه يخلي كل الدنيا سليمة وحلوة وكويسة, لانه ده احنا في عالم مش دايما هعرف اعمل ده, واوقات دي بتبقى اعلى من امكانياتي. لكن افضل حاجة ان انا اعملها اني ما اتدخلش في حاجة مش بتاعتي, انه لما الاقي انه الموضوع ده ما بين ناس معينه ملاش اقحم نفسي, لان اوقات بخلي الموضوع يسوء اكتر. فاعرف امتى اتدخل وامتى اسيب مساحه للناس اللي حواليا. صنع السلام بيعتذر لما بيغلط. لو انا غلطت باعلن انا غلط, والكلمه دي مش بتقلل مني, انا اسف يا جماعه انا ما كنتش قصدي كده, ما كنتش قصدي الكلام ده, لان الكلمه دي بتوقف حروب بالكامل, بتوقف مقاطعة كانت ممكن تحصل. يا بخت اللي يعرف يوقف حرب قبل ما تبدأ بكلمة أنا آسف. نانا ربنا يحفظك يا فينا ويكتب لك الخير في كل خطوة وتروحي ترجع بالسلامة. أروح وارجع بالسلامة فين؟ أنا مش مسافرة. مع السلامة يا جميل. أروح وارجع بالسلامة الحلقة الجاية بتاعت يوم الخميس ماشي. حس احنا عندنا يعني تروح وترجع بالسلامة دي معناها ان انا مسافرة. دايما الاكسبريشن ده بيتقال ان انا مسافرة, بس انا مش مسافرة, انا قاعدة يعني لسه قاعدة شوية, يعني ممكن اسافر بس لسه قاعدة شوية. طيب تعالوا نشوف برضو في الدقائق الأخيرة كده مواصفات صانع السلام. ما بيحاولش يكسب كل نقاش. مشكلتنا لما ندخل نقاشات أو مشكلتنا لما ندخل اختلافات, أنا ببقى عايزة أوصل فكرة أنا معايا حق, أنا رأيي اللي صح, أنا يا جماعة اللي بقوله هو الأساس, يا جماعة لازم تسمعوني أنا بقول إيه. ولو ما حصلش ده بعمل روح توتر في المكان. كم من مناقشة باظت بسبب إنه في شخص متشبث برأيه وشايف إنه هو الصح, ومش لازم أكسب النقاش. ده مش معناه ان انا بتنازل عن حقي, بس معناه ان انا بختار معاركي. يعني مش كل حاجة انا لازم ادبس دماغي فيها واقول ان انا عايزة, لا مش شرط. ما تحاولش تكسب كل نقاش, واختار معاركك اللي تدي فيها مجهود. حط الحدود من غير عنوان. ده يعني يا جماعة من فضلكم أنا ما بحبش كذا كذا كذا كذا, ما حدش يعمل كذا. ممكن ما عودش سمي بقى الحاجات, أو ما عودش أعملها بعدوان كمان, ما عودش تخانق وأنا بعمل الحاجة. لا يا جماعة, طب إيه رأيكم بس ناخد بالنا أنه في الحاجات المعينة دي نبقى نعمل كذا, علشان مش أحسن حاجة أن احنا هتعمل مشكلة بعدين. بس أوقات بيبقى حط الحدود, مش محتاج ان انا بقى اقعد لا من فضلك واتخانق واعمل واحط عناوين واحط اسماء ومسميات للحاجة. الحياة بتيجي بسيطة لذاذة كده, ممكن تاخد حقك بالسهل الممتنع اللي هو من غير ما حد يحس كده. من ضمن الحاجات اللي ممكن او المتوفرة في الشخص صانع السلام, وانتوا شاركوني برضو ايه مواصفات صانع السلام, سوري ايه اللي يخليني اقدر اكون صانع سلام. ان انا اكون الشخص اللي بيهدي مش بيولع, ودي مش موجودة كتير دلوقتي. عادة في اي خناقة تبص تلاقي فيه حد يا جماعة هدوا بعض, مش معقولة كده, مش منعمل كده, مش معنى انه فلان عمل وعمل وعمل وعمل يبقى يستاهل ان ده رد الفعل. هو انت بتهدي ولا بتولع؟ هو انت بتقوم الناس على بعض ولا انت بتعمل ايه؟ فالجمال في صنع السلام انه دايما في اي معركة او في اي خناقة او في اي علاقة هو شخص بيهدي مش بيولع، مش شخص يدخل يقول ايه لا ما كانش بالحق كذا كذا كذا، شخص بيتكلم بيعرف يمسك اعصابه، يتكلم بمنتهى الهدوء، يعرف ازاي يجيب مميزات الشخص ده ومميزات الشخص ده، ويعرف يقف مع الشخص ده ويعرف يقف مع الشخص. ما فيش حد غلطان على المطلق، هتلاقي دايما اي مشكله في غلط من الطرفين، هتلاقي دايما حتى الشخص اللي كان مجني عليه ضيع حقه بسبب انه مثلا على صوته ولا شتم ولا عمل، فتبص تلاقي الموضوع خلاص بقى ايكوال يعني. تلاقي الشخص دايما اللي بيهدي مش بيولع. خلينا نفهم القصد الاول، خلينا نفهم الدنيا ماشيه ازاي. فلو عايز تكون صانع سلام خليك الشخص اللي بيهدي مش بيولع. دايما انشر الخير، انشر الخير للي تعرفه واللي ما تعرفوش، وما تستناش المقابل، لان انت بتعمل كده من اجل ربنا مش من اجل حد تاني. فلو حد حاجه لو حد لابس حاجه حلوه قول لها الله ايه، قول لها عشان بس قول لها دي هتعمل مشكله، قول لها الله لبسك شيك قوي، انت اموره قوي. شجع الناس، الناس بقت محتاجه تسمع كلمه حلوه، الناس محتاجة تفرح بأي تشجيع، بأي حنية، بأي كلمة حلوة. فخليك بتوزع الخير اللي تعرفه ولا ما تعرفوش. تلاقي حد شايل حاجة ربنا يباركك ويهونها عليك، تلاقي راجل بيكنس في الشارع ربنا معاك ويبارك عمل إيدك. يا الناس محتاجة تسمع، الناس محتاجة تفتكر إنه في ربنا حاسس بيها. محتاجين نراجع نفسنا ونراجع ايه اهدافنا، احنا مع الناس الاخرين صناع سلام ولا مرهقين. اشوفكم يوم الخميس في الحلقة الجاية وموضوع جديد، وصباحكم زي الفل. كنت مستمتعة جدا بالحلقة معاكم النهاردة.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب يشوع الفصل 22. واستدعى يشوع بني رؤوبين وبني جاد ونصف قبيلة منسى وقال لهم: أنتم عملتم بكل ما أمركم به موسى عبد الله، وسمعتم كلامي في كل ما أمرتكم به، ولم تتركوا إخوة

ثم باركهم يشوع وأرسلهم فرجعوا إلى ديارهم. وكان موسى قد أعطى لنصف قبيلة منسى أرضا في باشان، أما النصف الآخر فأعطاهم يشوع مع إخوتهم في غرب نهر الأردن. ولما أرسلهم يشوع إلى ديارهم باركهم وقال: ارجعوا إلى دياركم بثروة كبيرة وبمواش كثيرة جدا وبفضة وذهب ونحاس وحديد وملابس كثيرة جدا، فاقسموا غنيمة أعدائكم مع إخوتكم. فرجع بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف قبيلة منسى، وانصرفوا من عند بني إسرائيل في شيلوها التي في كنعان لكي يذهبوا إلى جلعاد أرضهم التي أخذوها حسب أمر الله بواسطة موسى. ولما وصل بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف قبيلة منسى بالقرب من نهر الأردن في كنعان، شيدوا هناك على شاطئ النهر منصة عظيمة المنظر. فسمع بنو إسرائيل أن بني رؤوبين وبني جاد ونصف قبيلة منسى شيدوا منصة على حدود كنعان على شاطئ الأردن في ناحية بني إسرائيل من النهر، فاجتمعت كل جماعة بني إسرائيل في شيلوها ليحاربوهم. وأرسلوا فنحاس بن أليعازار الحبر إلى بني رؤوبين وبني جاد ونصف قبيلة منسى في أرض جلعاد، ومعه 10 رؤساء، واحد من كل قبيلة في إسرائيل، وكلهم رؤساء عائلات في عشائر إسرائيل. فجاءوا إليهم في جلعاد وقالوا لهم: كل جماعة الله تقول: لماذا ارتكبتم هذه الخيانة في حق المولى رب بني إسرائيل؟ لماذا رجعتم اليوم عن المولى وتمردتم عليه وشيدتم لكم منصة؟ أما كفانا الشر الذي ارتكبناه في فغور؟ نحن لم نطهر منه إلى اليوم، وبسببه تفشى الوباء في جماعة الله، فهل ترجعون اليوم عن المولى؟ إن كنتم تتمردون على الله اليوم فإنه غدا يغضب على كل جماعة إسرائيل، وإن كانت الأرض التي تملكونها نجسة تعالوا إلى أرض المولى حيث خيمة الله قائمة فيها، واملكوا الأرض معنا، إنما لا تتمردوا على الله ولا علينا بأن تشيدوا لكم منصة غير منصة المولى إلهنا. لما ارتكب عخان بن زارح الخيانة وأخذ مما هو محرم، ألم يقع غضب الله على كل جماعة إسرائيل؟ فهو لم يهلك وحده بسبب خطيئته. فأجاب بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف قبيلة منسى وقالوا لرؤساء عشائر بني إسرائيل: المولى هو الإله القدير، المولى هو الإله القدير، هو يعلم، ولعل شعب إسرائيل يعلم إن كنا فعلنا هذا بتمرد أو بعصيان على الله فليته لا ينقذنا اليوم، وإن كنا شيدنا لنا منصة لنرجع عن الله أو لنقدم عليها قربانا يحرق أو قربان دقيق أو ضحايا للصحبة، فليت الله نفسه يعاقبنا. إنما الحقيقة هي أننا فعلنا ذلك خوفا من أنه في يوم من الأيام يقول بنوكم لبنينا: ما لكم وللمولى رب بني إسرائيل؟ إن الله جعل الأردن فاصلا بيننا وبينكم يا بني رؤوبين وبني جاد، أنتم ليس لكم نصيب في الله، وبذلك يمنع بنوكم بنينا من عبادة الله. هذا هو السبب أننا قلنا: نبني منصة لا لتقديم قربان أو ضحية، بل كدليل لنا ولكم ولأجيالنا من بعدنا أننا نعبد الله بما

أقدمه من قرابين تحرق وضحايا وقرابين الصحبة. فلا يقول بنوكم لبنينا في المستقبل أنتم ليس لكم نصيب في الله. فإن قالوا هذا لنا أو لأولادنا نقول لهم انظروا هذه المنصة التي تشبه منصة المولى، آباؤنا صنعوها لا لتقديم قربان أو ضحية بل كدليل أننا منكم. لا سمح الله أن نتمرد على الله ونرجع اليوم عنه بأن نبني منصة لقربان يحرق أو قربان دقيق أو ضحية غير منصة المولى إلهنا التي هي قدام خيمته. فلما سمع فنحاس الحبر ورؤساء الجماعة أي رؤساء قبائل إسرائيل الذين معه كلام بني رؤوبين وبني منسى فرحوا. وقال فنحاس بن أليعازار الحبر لبني رؤوبين وبني جاد وبني منسى: اليوم علمنا أن الله معنا، لأنكم لم ترتكبوا خيانة ضد الله في هذا الأمر فأنقذتم بني إسرائيل من عقابه. ثم رجع فنحاس بن أليعازار الحبر والرؤساء من عند بني رؤوبين وبني جاد في أرض جلعاد إلى باقي بني إسرائيل في كنعان وأخبروهم بهذا الكلام، ففرح بنو إسرائيل وباركوا الله وتراجعوا عن فكرة محاربة بني رؤوبين وبني جاد وتخريب أرضهم. وسمى بنو رؤوبين وبنو جاد تلك المنصة: الدليل أننا نؤمن أن المولى هو الله.

مش هتلاقي كلام إنسان حقيقي 100%. ولو هتشحت وتترجى وتصاحب ناس يسمعونا أحلى كلام أو الكلام اللي يرضينا وينافقنا، هتبقى حياتنا كلها تمثيلية. أمال نعمل إيه؟ الإجابة ربنا. ربنا هو اللي دايماً مهتم يخلينا أحسن وينور طريقنا ويهدينا من جوانا من غير أي نفاق ولا أي أهداف. ربنا بيحبنا يا جماعة،

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح النشاط والبركة والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت، وكالعادة متحمسة جدا جدا جدا اكون ببتدي معاكم يومنا وحلقتنا. النهاردة عندنا موضوع لذيذ جدا ومميز جدا ومشجع جدا، فمحتاجين كده ان احنا نكون بنحكي وندردش ونفضفض فيه مع بعض. فمستنياكم كده من كل مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتشوفونا دلوقتي صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك، او بتتابعونا من على الويب سايت او الابليكيشن، او لو هتتابعونا بعد كده في الاعادة على اليوتيوب والانستجرام والتيك توك، ولو بتتابعونا من على الساتلايت. النهاردة كده انا متحمسة جدا اكون بسمع ارائكم، حتى لو مش هتكونوا بتتابعونا في وقت الهوا تقدروا ان انتوا تكونوا دايما بتشاركونا في التعليقات او في الرسائل، ونعرف رأيكم ونكمل كده نحكي وندردش اكتر في موضوعنا. طيب ايه موضوعنا النهاردة؟ النهاردة احنا جايين كده نتصالح مع فكرة اني انا من حقي اطلب. النهاردة كده جايين نحكي وندردش ونفضفض مع بعض احنا ليه اوقات كتيرة بنستحي ان احنا نطلب. لما بكون محتاج لحاجة، لما بكون واقع في مشكلة، لما بكون في ضيقة، لما يكون عندي تحدي، وقت صعب بمر بيه ومحتاج كده اللي يشدني. انا الواحد يمكن هعافر جامد جدا وهستنزف طاقة كبيرة، يمكن انا في غنى عن ان انا استهلك الطاقة دي لو انا كنت بس طلبت مساعدة من حد حقيقي بيحبني وحقيقي نفسه يساعدني، بس انا عامل فيها 7 رجالة في بعض ومش عايز حد يساعدني، انا عندي اكتفاء ذاتي. النهاردة كده هنكون بنحكي عن الفكرة دي، عايزين نحكي عن ان انا مستحق للطلب. الله قال اطلبوا تجدوا، قال اطلبوا، قال لي اطلب، مش قال لي اعمل فيها جامد، مش قال لي خليك مكتفي بذاتك، ما قال ليش انت قوي لوحدك، قال لي لا، قال لي انت من حقك تطلب، وقال لي انا ما خلقتكش لوحدك، انا خلقتك في الناس، خلقتك في العالم وسط ناس عشان نكون معينين لبعض. فالنهاردة كده جايين نعيد التصالح مع فكرة ان انا من حقي اطلب، بس هطلب امتى وهطلب من مين وازاي وليه انا من حقي اطلب؟ كل دي تفاصيل يمكن عندها تفاصيل كتيرة جدا جدا جدا جدا هنكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة. امين ربنا يكون بيدينا كده بركة في الوقت نكون بنحكي في كل التفاصيل ديت. لكن النهاردة كده هستناكم في البداية تشاركونا في موضوعنا وتقولونا كده ايه اخر حاجة طلبتها، ويمكن طلبتها كده وانا من جوايا مكسوف، سواء الحاجة دي انت طلبتها من ربنا او طلبتها من حد من الناس اللي حواليك، وهل لقيت استجابة للطلب ده ولا لا؟ عشان كده انا ما بطلبش لان الناس ما بتسمعش كلام، الناس ما بتعمليش اللي انا عايزه. واعترفوا امتى اخر مرة حد عرض عليك مساعدة بالفعل، يعني حد قالك انا جاي اساعدك انت مش محتاج تطلب، بس انا قلت له لا لا لا لا لا لا، انا ما بطلبش مساعدة، انا مكتفي بذاتي، انا معتمد على نفسي، وانا من جواي بقول ارجوك ساعدني، انا بغرق ارجوك ساعدني. فشاركونا كده، هل مريت بالتجربة ديت؟ حد عرض عليك مساعدة وانت محتاجها بس انا لان انا جامد جدا رفضتها؟ وايه اللي بتقوله لنفسك في المواقف ديت؟ هل بتمنع نفسك ان انت تكون بتطلب المساعدة ولا لا انا جامد جدا، ولا يا ريتني قبلت، يا ريتني وافقت؟ يمكن النهارده عندنا تفاصيل كتيره جدا هنحكي فيها ونفضفض ونتشارك بيها مع بعض. وطبعا زي ما تعودنا ما ينفعش نبتدي يومنا من غير ما نكون بنلعب مع بعض شوية في الصندوق وندردش ونتناقش كده في الرسائل اللي هتطلع لينا، ولو في ألعاب أو تحديات نلعبها مع بعض. متحمسة جدا ليومنا النهاردة، فخلونا نطلع مع بعض أول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونحكي ونشوف إيه موضوع اطلبوا تعطوا أو اطلبوا تجدوا دوت.

0: ليه بتقولوا ان المسيح هو الطريق الوحيد للوصول لله؟ والحقيقة خليني اقول ان في حاجات كتيرة حوالينا بتشير لوجود الله وبتقربنا من معرفة الله. فممكن الخليقة اللي حوالينا بتقول انه في خالق وراها، في مبدع، تعرفنا شوية عن الله. وممكن كمان الكلام اللي بنسمعه من اللي سبقونا واللي بنسمعه من الانبياء واللي نقراه في الكتب اللي موحى بها تشير الى وجود الله وتعرفنا عن الله. لكن الايام الاخيرة اللي احنا فيها دي الله جه بنفسه علشان يورينا الطريق وازاي ممكن نوصل ليه. هوضح لكم ليه الكلام ده. ممكن واحد يحكي لي على مدير او رئيس او ملك، لكن لما يجي الرئيس نفسه يقابلني او يجي الملك نفسه وانا ممكن اروح اتقابل معاه، هكتشف ان انا عرفت اكتر عنه لما قابلته هو شخصيا. الحاجات اللي حوالينا كانت بتتكلم عن الله، لكن لما جه الله واخد شكل انسان وعاش في وسطينا بقى ممكن يكون اكتر وسيله واكتر طريقه تعرفنا مين هو الله. فشخص الرب يسوع المسيح كان هو الله اللي تجسد في شكل انسان وبقى هو الطريق الوحيد اللي ممكن نعرف بيه عن الله. مش بس كده، لكن كمان هو اللي ممكن يورينا مش المسيحية، لأن بعض الناس بيفتكروا إن الديانة المسيحية هي الطريق الوحيد إلى الله. لا، مش الديانة ولا الممارسات المسيحية، لكن المسيح نفسه الله المتجسد هو اللي يورينا الطريق. علشان كده الإنجيل قال كلمات واضحة جدا تأكد على المفهوم دول. فبيقول في الرسالة الثانية لكنيسة كورنثوس والفصل الخامس والآية 19: الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. بعد ما العالم بخطاياه انفصل عن الله، الله جه في المسيح علشان يصالح العالم ليه. علشان كده المسيح هو الطريق الوحيد اللي ممكن بيه نتقابل مع الله. الكلام ده جزء من الإجابة. اسأل أكتر وامشي معنا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب.
1: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
2: ورجعنا ليكم مرة كمان، ولسه بنبتدي يومنا مع بعض كده ونحكي وندردش شوية مع بعض في انه قد ايه انا مستحق ان انا اطلب، وانه انا مش لازم كل حاجة اكون معتمد فيها على نفسي. مش عايزين ناخد الفكرة بشكل مخضوض كده في الاول، ويعني ايه يعني انا هعيش متكل على الناس؟ لا، انا برضو معتمدة على نفسي، بس بشكل طبيعي جدا في حياتنا في مواقف بنحتاج فيها للسندة، بنحتاج فيها ان حد يساعدني. النهارده موضوعنا كده لكل حد بيحس انه لا، انا ما ينفعش اطلب من حد، ما ينفعش اكون بحمل على الناس، ما ينفعش اكون بطلب منهم، ما ينفعش اكون بشيلهم همي. مش هنشيل همنا للناس، التوازن في كل حاجة مطلوب. فمن ضمن التوازن دوت انه مش كل حاجة انا هعملها لوحدي. عشان يبقى في توازن فيبقى في تقسيم، في حاجات هعملها لوحدي وفي حاجات هحتاج مساعدة وهحتاج سندة وهحتاج دعم من الناس فيها. يمكن ده اللي هنكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة، امتى، ازاي، من مين اطلب المساعدة. تفاصيل كتير هنحكي فيها مع بعض، لكن في البداية خلوني اروح للتعليقات عشان عايزة اصبح على الجميلة اللي وحشاني جدا جدا جدا جدا، يا بسمة صباح الخير وصباح البركة وصباح المانجا. انا حاسة ان المانجا خلصت بسرعة يا بسمة، طمنيني على موضوع المانجا ده، يعني هل لسه موجودة ولا انا لما بشوفها؟ صباح الخير وصباح البركة عليكي، ومبسوطة جدا ان انت معانا النهاردة كده من اول اليوم. و بس ما بتختار معانا رقم 14 من الصندوق ليا و 30 ليها. طيب نشوف كده، ناخدهم بالترتيب، يعني هعمل ايه؟ لازم اخدهم بالترتيب. فيبقى رقم 14 الاول ليا. فرقم 14 النهاردة من الصندوق بتقول: لا تعمل بجهد، اعمل بذكاء، حينها ستسبق الجميع. وأوقات كتيرة أنا من الناس اللي بيختلط عليا شوية الأمر، بما أن الرسالة ليا ببقى مش عارفة الموقف دوت أو الحاجة دي محتاجة شغل بمجهود، أبذل فيها طاقة وأبذل فيها مجهود، ولا محتاجة أعمل فيها بذكاء. وأحيانا الذكاء بيبقى مجهود أقل، بس أنا ساعات بحس أن المجهود أقل، يعني أنا ما تعبتش، يعني لازم أجتهد شوية عشان أنول الحاجة دي. فالموضوع ده محتاج دراسة يا جماعة، يعني حاسة الموضوع ده محتاجين نعمل عنه حلقة لوحدها. لكن في كل الأحوال أكيد أن أنا أكون بشتغل بذكاء أحسن بكتير من أن أنا أكون بعض بستنزف نفسي بجهد كان ممكن أكون في غنى عنه لو استبدلته بخطة ذكية. لكن رقم 30 بقى ليكي. ورقم 30 النهاردة يا بسمة سؤال وحاسة كده ان انا عارفة الاجابة فهستناكي كده تشاركيني. رقم 30 النهاردة بتقول القهوة تحبيها سخنة ولا ايس كوفي؟ يلا ده من الاسئلة كده ايه اللي بندردش فيها ونتعرف على بعض شوية. تحبي القهوة سخنة ولا ساقعة؟ دي رقم 30 النهاردة. هستناكي كمان شاركينا في موضوعنا يا بسمة. اوعي تنسي تقوليلي كده انتي من الناس اللي لما بتحتاج لمساعدة بتعرف تطلبها ولا المساعدة بالنسبة لها انه لا ده كده هبقى انا مش جامد، انا مش قدها، انا دون المستوى، انا ازاي بطلب مساعدة؟ فيعني قوليلي كده بتشوفي الموضوع ازاي. كمان بنصبح حلقة الجميلة نانا. صباح الخير وصباح البركة وصباح الألوان يا نانا. صباح الخير عليكي، طمنين عليكي كده وعلى أخبارك. متحمسة جدا نتشارك مع بعض في موضوعنا النهاردة. لكن قبل ما نحكي أكتر في موضوعنا هستناكوا تشاركوني كده وتقولولي هل أنت من الناس اللي بتحس إن هي مش من حقها تطلب لما تحتاج لمساعدة أو لأ أنا ما ينفعش أطلب مساعدة لأن الناس مش دايما هتكون بتساعدني، انا مش واثق ان اللي انا هطلب منه المساعدة ده هيكون ما بيخذلنيش، او انا مش واثق اني طلبي للمساعدة ده مش يكون حمل زيادة على اللي قدامي، فلا لا لا لا انا مش هطلب مساعدة. فخلونا كده نحكي شوية في الفكرة دي مع بعض واعترف. وهل قبل كده كنت محتاج لمساعدة وحد عرض عليك المساعدة بس انت قلت لا انا مش هاخد مساعدة؟ عارف كده بالظبط ايه؟ ودي مشكلة، معرفش مشكلة يا جماعة، دي حاسة ودي مشكلة عالمية على فكرة عند الرجالة اللي هو نبقى تايهين في الطريق. طيب نسأل حد، نسأل حد من اهل المكان، من اهل المنطقة، الاتجاهات، الشارع، مش دايما الجي بي اس بيسعف في كل الاماكن. لا مش هنسأل حد، احنا هنعتمد على نفسنا ونتوه ونضيع 3 ارباع الوقت في المشوار. واكتشفت ان الازمه دي ازمه عالميه يا جماعه، ملهاش علاقه لا بدوله ولا بثقافه ولا بجنسيه ولا بكبير او صغير، هي تحس ان هي جينات. فيعني محتاجين حد من الشباب كده يقول لنا ليه ما بنطلبش مساعده لما بنتوه يا جماعه، حد يقول لنا ليه ما بنطلبش مساعده لما بنتوه. ده موضوع ارجنت جدا محتاجين ان احنا كده نكون بنحكي فيه مع بعض شويه. طيب خلينا كده ايه قبل ما نكمل كلامنا بسرعة نروح كده لأول فقرتنا، فقرة لذيذة جدا نحكي وندردش فيها شوية مع بعض زي ما تعودنا كده، وحكي لكم على قصة حصلت سنة 1907 في فترة كانت معروفة باسم Panic of الزعر 1907. الحادثة ديت أو الواقعة دي حصلت في أمريكا في الوقت ده، كان في شوية قلق في الاقتصاد، دي قبل أزمة الاقتصاد الكبيرة اللي معروفة في أمريكا بعدها يمكن 20 سنة. لكن الحدث ده حصل في 1907 وكان في راجل أعمال كبير جدا عظيم جدا اسمه جي بي مورغان. جي بي مورغان دوت كان واحد من رجال الأعمال الكبار جدا في أمريكا وكان يعتبر من أثرياء العالم. البنك بتاعه كان نقدر نقول عليه كده ايه من البنوك اللي تقوم اقتصاد دولة، فيعني حد ليه وزنه، حد ليه ثقله. يعني في يوم من الايام لقوا نفسهم كده الاقتصاد بيقع، الدولة بتنهار، ما احنا خلاص يعني على حافة الانهيار وحافة الافلاس. وقتها ما كانش لسه في بنك مركزي يتدخل ينقذ الموضوع، نستلف منه قرض، معونة، اي حاجة، ما كانش لسه في الموضوع دوت. والبلد كلها رايحة كده على حافة الانهيار الاقتصادي بشكل مرعب، كان هيهدد حياة ووظائف ملايين من الناس. ساعتها كان الموقف محتاج تدخل فوري من غير تفكير ومن غير نقاش من مورغان ومن كبار المستثمرين ورجال الأعمال وكبار البنوك الموجودة في الوقت دوت عشان يكونوا بيتدخلوا هم وبيحاولوا انهم يكونوا بينقذوا الموقف، يجمعوا مبلغ ضخم بشكل عاجل جدا عشان يقدروا يكونوا بيتخطوا الأزمة دي أو المرحلة دي. طبعا الناس اللي حوالين مورغان في الوقت دوت ما كانوش متخيلين رد فعله ممكن يكون عامل ازاي في أزمة دولية زي ديت، وفاكرين ان هو بطبيعته لان هو شخص قوي، شخص معتمد على نفسه، شخص عنده كبرياء كده وعزة نفس كده وكرامة زي ما بنقول، فهو لا يمكن هيكون مثلا بيطلب مساعدة من حد لان هو اكيد كبني آدم برضو مهما كان غني مش هيقدر ينقذ دولة لوحده يعني. فمستحيل ان هو يكون مثلا بيطلب مساعدة من حد، او على الاقل هيكون بيستنى ان الناس تقوله تدخل، خلي البنك بتاعك يساهم، يعمل اي حاجة يعني، اللي هو مش هيعترض بس اللي هو ايه يعني كرامته كده وعزة نفسه، اللي هو لا انا مش هاخد الخطوة الاولى. لكن المفاجأة اللي مورجان فاجئ بيها الناس كلها وفاجئ بيها كل المحيطين بيه، انه هو اللي بادر بالخطوة الاولى وهو اللي اتحرك، ومش طلع قال بس انا اللي هسدد ديون الدولة وانا اللي هنقذ الموقف، يعني لوجيكلي برضو مش منطقيا ان بني ادم لوحده هيعرف يعمل دوت يعني، لكن عمل اجتماع عاجل لكل رؤساء ومديرين البنوك الكبيرة في الموجودة في الوقت دوت، عمل معهم اجتماع عاجل وقال لهم بكل وضوح وكل صراحة احنا قدام كارثة، وانا لوحدي مش هقدر ان انا اكون بنقذ البلد، انا محتاج مساعدتكم، محتاج فلوسكم، ومحتاجين نكون بنشتغل مع بعض علشان نكون بنعدي الازمه ديت. بالفعل طبعا اتحدوا كلهم وقدروا ان هم يكونوا بينقذوا الوضع في الساعات الاخيره قبل انهيار الوضع خالص يعني وتفاقم الازمه، لكن الحقيقه انه وقتها كان الكل متفاجئ من رد فعل مورجان وان هو طلب المساعده من ناس تانية، وده كان عكس المتوقع من شخصيته، لانه كان معروف عنه ان هو شخص ما بيلجأش لحد، شخص معتمد على نفسه بالكامل، وفكره ان هو يكون بيلجأ لاي حد دي كانت بره قاموسه، لكن طلب المساعده. طيب حاجات كبيره اهي، ناس رؤساء ويمكن رجال نقول عليهم ايه، رجال قاده. وبمناسبة القادة، في قادة قادوا شعوب هنحكي عنهم يمكن النهاردة، طلبوا المساعدة ما تكسفوش وما خجلوش ان هم يكونوا بيطلبوا المساعدة. فمتحمسة جدا النهاردة نكون بنحكي عن قد ايه احنا محتاجين نكون بنتصالح مع فكرة انه انا محتاج لما اقع في احتياج او يكون عندي احتياج معين ان انا اكون بطلب، او ان انا اكون بتصالح مع انه انا عندي احتياج وممكن حد تاني من بره يتدخل علشان يكون بيساعدني. فالنهاردة كده بنسأل مع بعض السؤال دوت، هل عمرك طلبت او تصالحت مع فكرة ان انت تطلب من حد يساعدك او يعينك في مشكلة بتقع فيها، او في موقف مش لازم تكون مشكلة، موقف مثلا محتاج فيه مساندة، ولا لا انا دايما بحاول ان انا اكون بتصرف لوحدي، اتعامل لوحدي، انا ههندل الموضوع، انا هخلص المشكلة دي لوحدي بطريقتي، حتى لو كان تعاملي معاها لوحدي ده هيكون اصعب وهيكون طريق اطول بكتير من لو حد ساعدني وقدم لي مساعدة طبيعية حقيقية مشروعة، ما هياش حاجة غريبة او ما هياش حاجة اوفر. وملحوظة النهاردة موضوعنا مختلف تماما عن ليه بنخبي حزننا ومحتاجين نتعلم نعلن عنه، احنا النهاردة بنحكي عن ليه بنخبي احتياجنا وقد ايه محتاجين اننا نكون بنتصالح مع فكرة ان انا من حقي ان انا لما اقع في احتياج يكون حوالين مني ناس تدعمني. محتاجين نبطل كده نبقى متخيلين انه انا لازم اعيش في الدنيا دي لوحدي، جامد جدا، لان احنا بقينا عايشين في ثقافة بتمجد الاكتفاء الذاتي، ثقافة مرعبة للأسف بتمجد الاكتفاء الذاتي، ان انا لوحدي كفاية، انا لوحدي مش هلجأ لحد، مش هكلم حد، مش هسأل، مش هستنى حد يكون بيدعمني، انا هعتمد على نفسي وبس. طلب المساعدة ده نوع من انواع الضعف، طلب المساعدة ده نوع من انواع الهروب، بقينا بنفتخر اننا ما بنطلبش اي حاجة من اي حد، وكأن ان انا ما بطلبش حاجة من حد ده كده دليل قوة ودليل انه انا حد جامد جدا. بس الحقيقة ان انا انسان مصمم اصلا، يعني الديزاين الاصلي بتاعي ان انا اكون بعيش في علاقات، وجزء من العلاقات دي ان احنا بندعم بعض فيها، انا بحتاج لحد والحد ده برضو ممكن يكون بيحتاج لي من يوم ما اتخلقنا، واحنا مش المفروض اننا نكون بنعيش لوحدنا بالاكتفاء الذاتي المرعب دوت. والقناع دوت للأسف بيخلينا نتعب اضعاف او بنبذل اضعاف المجهود المطلوب مني في الطبيعي، لو كنت ببساطة كنت لجأت لحد يقدر ان هو يعمل الموضوع اللي انا استنزفت فيه ده بسهولة. عارف كده بالظبط اللي هو ايه، معاك برطمان مقفول وانت مش عارف تفتحه، ممكن تديه لحد اقوى منك شوية هو هيفتحه في طرفة عين، بدل ما انت يعني خلاص كسرت صوابعك وانت مش عارف تفتح البرطمان. فاحنا محتاجين نسيف الطاقة ديت، السؤال كده اللي هسيبه معاك قبل ما نطلع مع بعض الفاصل اللي جاي، ايه اكتر جملة بتقولها لنفسك لما بتحس كده انه انا محتاج لمساعدة بس لا انا مش هطلب المساعدة؟ هل بتقول لنفسك لا انا قدها؟ هل بتقول لنفسك لا طلب المساعدة ضعف؟ هل بتقول لنفسك الناس هتقول عليا ايه لو طلبت المساعدة؟ شاركونا كده وخلونا نحكي ونفضفض مع بعض اكتر. هنطلع مع بعض كمان فاصل ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر في موضوعنا ونكمل كلامنا مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة. فاصل وراجعين.

0: العزيز من يايروس وهو رئيس مجمع. راح عند قدمين المسيح وسط الجموع، كان المسيح زحمة وكانت الجموع حوالين المسيح من كل مكان. راح عشان يترجى ان هو يشفي بنته الوحيدة. المسيح وافق ان هو يروح معاه. جاله راجل من البيت وقال له ما تتعبش معلم، ابنتك قد ماتت. هو داخل المسيح قال له ما تبكوش، البنت نايمة. فابتدوا يضحكوا، قالوا له انت بتقول ايه، البنت ماتت. اخذ بيد البنت طلعها من الموت وادها حياه. المسيح رجع روح البنت من تاني. لو انت شايف ان وقت ربنا خلاص خلص والناس بيقولوا لك انه خلاص الله مش هيقدر يعمل حاجه، المسيح بيقدر يطلع من الموت حياه.
1: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهارده بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهارده بتقول
2: إن الكتاب المقدس كان سبباً في إيمان الكثيرين، وأيضاً كان سبباً في إلحاد الكثيرين. إن قلنا أن فيه عيباً، فلماذا آمن بسببه الكثيرون؟ وإن قلنا أن ليس فيه عيب، فلماذا ألحد بسببه الكثيرون؟ إن الإجابة ببساطة ليس أن الكتاب المقدس فيه أو ليس فيه عيب، بل أن الكتاب المقدس يعلن عن الله كما هو دون رتوش. فالله لا يحتاج لتجميل فهو الكامل، ولا يسعى لتشويش فهو الصالح. فمن قبل إعلان الله عن نفسه كما هو آمن، ومن رفض إعلان الله عن نفسه كما هو لم يؤمن. أما أسوأ الكل فهو من قبل جزء من إعلان الله ورفض الآخر، فعبد إلها صنعه خياله واستحسانه وتوهم أنه الله الحقيقي.
1: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.
3: ورجعنا ليكم مرة كمان، ولسه كده بنكتشف مع بعض ونمشي أول خطواتنا كده في أننا نفهم إحنا ليه بنلبس قناع أنه أنا جامد جدا، وأنه أنا ما ينفعش أطلب حاجة من حد، وأن أنا لازم أعيش باكتفاء ذاتي مرعب، وكأني طلب المساعدة أو طلب المعونة ده كده حاجة تقلل مني. خلونا كده قبل ما نحكي أكتر في الفكرة دي نرجع تاني كده للتعليقات، وكنا وصلنا لمينا. يا مينا صباح الخير وصباح الجمال وصباح البركة، طمنا عليك يا مينا، بقالك فترة كده إيه بتصبح وتجري، فطمنا عليك كده وعلى أخبارك، ومتحمسة جدا أسمع رأيك في موضوعنا النهاردة. وتقولي كده أنت من الناس اللي لما بتحتاج لمساعدة تطلب المساعدة عادي جدا، يعني عادي أنا بني آدم طبيعي ولما أحتاج لمساعدة هطلب مساعدة، ولا إنه لأ طلب المساعدة ده كده معناه إن أنا مش قد المسؤولية، طلب المساعدة ده معناه كده إن أنا عندي مشكلة. فشاركنا كده بوجهة نظرك، وحالا أشوف لك من الصندوق 27 و33 و27 النهاردة رسالة بتقول: هو رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، فلا تقلق ستتعزى. النهارده كده ربنا بيفكرك ان هو المعين وهو الرجاء وهو السند، بس ده لا يمنع انه حطنا في حياة بعض اننا نكون معينين لبعض وسند لبعض. كمان رقم 33 رسالة برضو، انت منشن على الرسائل يمينة ماشي. طب العب تاني، طيب وهات لنا لعبة او سؤال اي حاجة كده نلعب بيها مع بعض. لكن 33 النهارده بتقول: ما زلنا في الحياة فنق ايه؟ ما زلنا في عام مليء بالحياة وهو نقي، فلا تسمح له بأن يتلوث بشيء من أخطاء الماضي. أنا فهمت الرسالة، هي الكلام ملخبط بس أنا فهمت الرسالة. الرسالة بتقولك إن إحنا لسه عايشين في الحياة، واللي جاي أكيد هيكون مختلف عن اللي فات، فما تعيش حياتك القادمة وما تعيش كده مستقبلك القادم بانطباع خبرات الماضي أو بأخطاء الماضي، اللي هو ما تحبسش نفسك في سجن الماضي، ما تحبسش نفسك في سجن الحاجات اللي فاتت. دي 33 النهاردة، بس هي الكلام بتاعها ملخبط فأنا هزبطها وبحطها لك في التعليقات، لكن دي رقم 33 النهاردة. كمان يا مرمر صباح الجمال يا مرمر، وحشاني ومبسوطة جدا ان انا بشوفك معانا النهاردة. بنصبح حلقة الجميلة مريم سمير، وبتصبح علينا بتقول صباح الخير والبركة عليك يا ليليان، وحشاني كتير، وبختار رقم 6 وانتي رقم 10. انا مبسوطة اكتر ان انتي معانا يا مرمر. النهاردة. طمنين عليكي وعلى أخبارك، وقوليلي كده لما بتحتاجي مستطلبيها ولا بنعف أو نوع من أي كده، فلأ أنا قد المساعدة. قوليلي كده إيه انطباعاتك عن طلب المساعدة. لكن رقم الأول رقم 6 صح؟ رقم 6 النهاردة ليكي بتقول، رقم 6 النهاردة رسالة، فيه يا جماعة كله رسائل، عايزين ألعاب شوية. ماشي، رقم 6 النهاردة بتقول: طوبى لمن آمن وسلم حياته لمن بيده مفاتيح الحياة. طوبى لمن آمن وسلم حياته لمفاتيح الحياة، دي رسالته ليكي النهاردة يا مرمر. أمين كده تكوني دايما سايباله القيادة ويكون هو المسؤول عن السفينة كلها، هو ماسك الدفة والسفينة كلها. لكن دي رقم 6 النهاردة. كمان رقم 10 ليا أنا بقى، رقم 10 ليا برضو رسالة. ماشي، يسمع أنات قلبك حتى وإن كذبت ملامحك. من الحاجات المعزية قوي إن دايما ربنا عارف اللي جوه القلوب، مش بينخدع بالمظاهر، مش بينخدع بكلام. عارفين كده أوقات كتيرة لما حد يجي يسألك أخبارك إيه، تمام الحمد لله كله حلو نشكر ربنا، بس أوقات كتيرة بيبقى اللي مرسوم على الملامح عكس اللي في القلب. فمين دايما ربنا يكون مباركنا كده ان اللي يبقى جوه زي اللي بره، ونبقى فعلا مبسوطين والحياة جميلة. دي رقم 10 النهاردة. كمان نانا بتقول: لا اخجل ابدا ان اطلب من الله اي شيء، بل كلما اكثرت من الصلاة شعرت ان علاقتي به تزداد قوة وقربا، هكذا هو الله معنا. اخر شيء طلبته كان هذا الصباح: صليت ان يمن على امي بالشفاء والعافية. اما مع البشر فالأمر يختلف، مستوى العلاقة هو الذي يحدد ذلك. إذا كان الشخص قريبا مني فمن الطبيعي أن أطلب منه المساعدة، ولكن بصراحة لا أتذكر أنني طلبت شيئا من أحد من قبل. وعايز أقولك دي في حد ذاتها مشكلة يعني. طيب مبدئيا أنت بدأتي بداية حلوة قوي، أن أنت ما بتخجليش من الطلب في العلاقة مع الله. ويمكن دي كارثة عايزين نحكي عنها كمان شوية، أن في ناس بتتكسف تطلب من ربنا. احنا متخيلين احنا واصلين لحد فين؟ في ناس بتستصغر طلباتها، في ناس تحس انها طلبت كتير. فهنيجي للموضوع ده كمان شويه. لكن الاساسي واللي يمكن عايزين نركز عليه اكتر النهارده، اني هطلب من اخويا الانسان اللي الله خلقه معايا. الله كده لما خلق ادم، الكتاب بيقول كده انه ما كانش حسن في عين الله ان ادم لوحده، مش علشان قاعد لوحده، مش عشان زهقان، بس لانه عايز معين. فعشان كده اتقال عن حواء انها معين نظير، مش حمل، مش اقل، هي معين نظير. فالانسان محتاج اخو الانسان يكون معين لي، يكون بيسنده، يكون بيدعمه. فمش حسنا في عين الله ان انا اكون عايش لوحدي، مش حسنا في عين الله ان انا اكون عايش كده بالاكتفاء الذاتي المرعب دوت، وكأن ان انا ما ينفعش اطلب من الناس. بس هطلب من مين وهطلب ازاي؟ يمكن ده اللي لسه هنكون بنحكي فيه اكتر مع بعض. لكن خلوني كده ارجع تاني للتعليقات. وبسمة كانت بتشاركنا بتقول: انت كمان وحشتيني في حقيقي والبرنامج كنت مفتقدة جدا، وانا النهارده مبسوطه ان انا بحضر الراديو معاك. واحنا مفتقدينك جدا يا بسمه، ومش عارفه ليه بقى لك فتره كده يعني غايبه عننا، لكن طمنينا عليكي ومبسوطه جدا ان انت معانا النهارده. كمان هي بتشاركنا بتقول: وبخصوص سؤال اللعبه، انا عمري ما شربت نسكافيه ولا كافيه لاتيه ولا اي، ولا بعرف افرق ما بينهم، دي حاجه فارقه معايا. ومبسوطه جدا ان انا عمري ما شربت، فارقه معايا ومبسوطه جدا ان انا عمري ما شربته. عايزه اقول لك ان الناس الشاطره اللي بتعرف كده ان هي تكون بتمتنع عن الكافيين والمنبهات في المشروبات دي، بحس ان دي ناس مش اقولك بقى ناس قوية جدا، لكن بحس انها ناس ايه عارفة مصلحتها. لان في ناس مدمنة، في ناس اللي هو ايه، طب نرفع ايدينا مع بعض يا جماعة كده، كام واحد بيسمعنا دلوقتي من الناس اللي ما تقوليش صباح الخير قبل ما اخد كوباية القهوة بتاعتي، بيبقى مش فنجان لا كوباية، بيبقى شفشة كده جنبه، شفشة قهوة كده على الصبح. ما تقوليليش، ما تطلبيش مني اي تسكات غير لما اروح اخد الايس كوفي بتاعي. لو يعني هنستنى بقى كلنا ونوقف مصالحنا لحد ما في شفشق القهوه ده يخلص والايس كوفي بتاعنا يخلص. ما اعرفش ليه البنت لازم ايس كوفي والولد شفشق قهوه، ما اعرفش ايه الحكمه في كده يعني، بس ما علينا. لكن برافو عليكي يا بسمه ان انت قادره ان انت تكوني بتتجنبي هذه المنبهات، لانها على المدى الطويل من الحاجات المؤذيه جدا للجسم، رغم ان القليل منها في بعض الاوقات بيكون مفيد. اسمع كده ان الفنجان قهوه في اليوم قد يكون مفيد لصحه القلب. لحد فين المعلومه دي صح؟ ما اعرفش، ما حدش ياخد كلام يقول لي انت اللي قلتي، لكن دي معلومه انا سمعتها. لكن بسمة كده بتختار برضو من الصندوق 24 ليا و43 ليها. طيب 24 النهارده برضو رسالة. ماشي، هانت. آه طب استني انا عايز اشوف انت مختار برضو 43. اطمن الاول 43 تبقى لعبه بقى. لعبه بقى؟ لا ايوه بقى ماشي خلاص هقول لك 43. شوف الاول 24 ليا. 24 النهارده بتقول شق طريقك بابتسامتك خير لك من ان تشقها بسيفك. ومن الحاجات المريحه ومن الحاجات الاسهل اننا نكون بنشق طريقنا وعلاقتنا بالود بالابتسامه، مش بالخناقات، مش بقى انا اقوى، مش بقى انا اجمد، مش بالدراع. فيعني انا انا معجبه بالنصيحه دي. شكرا يا بسمه. كمان 43 ليكي بقى، تعالي لي بقى. رقم 43 بتقول ايه اكتر حاجه مضحكه حصلت لك الاسبوع ده؟ يلا ضحكينا شويه كده يا بسمه، عايزين نضحك كده ونزقطط شويه مع بعض. دي رقم 43 النهارده. ايه اكتر حاجه مضحكه حصلت لك الاسبوع دوت؟ دي رقم 43 النهارده. طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا، وقبل ما نكمل باقي التعليقات قصدي، وقبل كده ما نتشارك بارائكم، عايزين نحكي اكتر عن مصطلح حقيقي بيوصف الحالة اللي احنا بنحكي عنها مع بعض النهاردة، وهو مصطلح مرعب. مرعب مرعب بمعنى مرعب. الاستقلالية السامة، ان انا مصمم انه انا لازم اكون عندي اكتفاء ذاتي بالكامل، وانا مستقل بالكامل، انه انا هعمل كل حاجة لوحدي، انا هعمل كل حاجة بشطارتي، انا هعمل كل حاجة بمعرفتي. الاستقلالية السامة ده مصطلح بيوصف الشخص او بيوصف الناس اللي تربوا على ما تتكلش على حد، انت تعتمد على نفسك، عارف كده اللي هو ايه، ظهرك هو دراعك، اللي هو ايه يعني دراعك هو اللي تتسند عليه، نفسك هي اللي بتشيلك، محدش هينفعك. فالاستقلالية السامة هو تعريف الشخص دوت اللي تربى على مبدأ او بيعيش بمبدأ انه ما تتكلش على حد. وغالبا مفيش حد بيتولد بالفكرة ديت، بس دي توجهات او افكار بنكتسبها لو مثلا عديت بموقف ان انا طلبت حاجة من حد وخيب املي مثلا، او ما كانش قد الثقة، او طلبت حاجة او مساعدة من حد وقال لي لا، او كسفني او ردني، او فبيوصلوا لمرحلة انه انا خلاص انا من نفسي اللي هرفض اي مساعدة حتى لو انا فعلا محتاجها، فلان انا اتخزلت قبل كده، لاني اتوجعت قبل كده، فلأ انا من نفسي انا هكنسل اي طلب للمساعدة وهردها، اللي هو لا ما تساعدنيش. والكوميديا هنا ان هما بيعتبروا ده نوع من انواع القوة. الناس اللي عايشة بمبدأ الاستقلالية السامة هما بيتعاملوا ان ده نوع من انواع القوة، في حين ان هو في الحقيقة نوع من انواع الاذى للنفس، لان هما بيحرموا نفسهم من دعم انا محتاجه. انا بحرم نفسي من حاجة انا محتاجها وممكن تتحقق لي، ممكن تتعمل لي، يعني في حد اوريدي بيمدلي ايده بس انا اللي برده، انا اللي بقوله لا انا مش عايز. فببني ما بيني وما بينه، وببني ما بيني وما بين الناس حيطان حوالين نفسي وحوالين قلبي، لان انا مش عايز حد يدخل حياتي، مش عايز حد يساعدني، مش عايز حد يدعمني، انا جامد جدا، انا مكتفي بنفسي. فلو انت من الناس دي النهارده شاركنا كده، هل فعلا ممكن يكون في موقف او تجربه انت مريت بيها هي اللي خلتك النهارده انا مش عايز حاجه من الناس، انا مش مستني مساعده من الناس، لان انا طلبت يمكن من الناس قبل كده والناس كسفوني؟ طب واحنا بنفكر مع بعض كده، خلينا نقف مع بعض الوقفه ديت عشان برضو ما حدش يفهم الكلام غلط او في الاتجاه المعاكس، وكأن النهارده وانا بقول انه خلينا نطلب مساعده او بيكون في ما بين ايدي حاجه وانا مش قادر اعملها، يبقى انا بعد معناه ان انا بتخلى عن دوري او بتخلى عن مسؤوليتي. خلينا نتفق مع بعض كده انه طلب المساعده لما اكون محتاج للدعم في تحدي، في مشكله، في تسقاية معينة مطلوبة مني، طلبي للمساعدة هو مش تخلي عن مسؤوليتي أو مش تراجع مني عن إن أنا أكون بقوم بدوري، لأن طلب المساعدة الصحي مش هروب. وفي فرق جوهري ما بين طلب المساعدة الصحي والتخلي عن المسؤولية أو الهروب، لأن طلب المساعدة بشكل صحي بشكل واعي معناه إن أنا بعلن احتياجي لدعم في تفصيلة معينة، في حاجة فعلا أنا بذلت فيها مجهود بس مش قادر أوصل لنتيجة وتعبت من السعي بدون وصول لهدف، ومعناه أن أنا هفضل مسؤول، أنا هفضل في مركزي، أنا هفضل شايل مسؤوليتي عن جزء من المشكلة وبطلب مساعدة في جزء تاني من المشكلة، بطلب حد يشيل معايا جزء تاني وبتشارك في الحل. يعني أنا لسه موجود، انا ما رميتش المسؤوليه، انا لسه موجود ومحتاجك بس تساعدني في ايجاد حل، مش بستنى ان اللي انا طلبت منه المساعده دوت يلغيني او يقوم هو بالدور بالكامل، في حين ان التخلي عن المسؤولية معناه ان انا بحمل الطرف التاني مسؤولية التسكاية دي او المشكلة دي بالكامل، واتوقع منه ان هو يحلها بالكامل بعيد عني وبدالي من غير اي مجهود مني، من غير ما انا اكون باخد اي خطوات. معنى كده انه طلب المسؤولية الصحي هو قوة، ان انا اتصالحت مع احتياجي او ان انا اعلن احتياجي، وحكمة انه مش بشطارتي ومش بامكانياتي اكون بعرف اعمل كل حاجة لوحدي. في حين ان التخلي عن المسؤولية او الهروب من المسؤولية اللي انا هكون برمي المسؤولية كده انا ما اعلنت احتياجي، لا، التخلي عن المسؤولية ده اعتمادية واضحة ومش صح، مش صح ان انا اكون بعملها. طلب المساعدة الصحي بيكون تعالى ساعدني اكمل او ساعدني اعدي الموقف دوت، مش تعالى اعملها بدالي، مش اهي المشكلة حلها بدالي، دي هعملها مع ربنا، تعالى حلها مكاني يا رب وانا هنسحب، دي ممكن اعملها مع ربنا، يا رب انا خلاص انتهت حلول الارض زي ما بنقول والامر متروك ليك يا رب بالكامل لان انا خلاص استنفذت كل طرقي. لكن مع اخويا المعين او الشخص اللي ربنا هيرتبه لي ان هو يكون في دايرة علاقاتي في الوقت ده عشان يدعمني، فانا مش بسيب له المشكلة بالكامل وهقعد على جنب. فالسؤال هنا بقى، اخر مرة طلبت مساعدة من حد سواء لبى الطلب دوت او قالك لأ، انت طلبت وانت بترمي المسؤولية عليه بالكامل، ولا طلبت وانت عارف ان انت هتتشارك في الحل؟ طلب المساعدة مش دايما هروب، طلب المساعدة احيانا بيكون طلب شراكة في ايجاد الحل. فانا محتاج اتعلم كده افرق ما بين الاتنين، مش ان انا عايز اعيش بالكامل بقى انا جامد جدا وانا مستقل بذاتي. ويمكن عشان اعرف اعمل دوت انا محتاج افهم الاول ايه اللي بيمنعني من ان انا اكون بطلب المساعدة، لان في اسباب بتمنعني ان انا اساسا اطلب المساعدة. لكن خلينا كده قبل ما نحكي في الفكرة ديت نرجع كده للتعليقات ونشوف وصلنا لحد فين. وصلنا لحد بسمة بتقول بصراحة أصعب حاجة بالنسبة لي إن أنا أطلب المساعدة من حد مش بعرف وبتكسف جدا. طيب يعني غصب عننا بسمة بتاخدنا بقى نكمل في الحتة دي. طيب خليني أحكي معاك يا بسمة شوية عن فكرة أنه فعلا إن ناس كتير مننا بتخجل من طلب المساعدة، وملهاش علاقة ببنت أو ولد، دي لها علاقة بطريقة تفكير. أنا مكسوف أطلب المساعدة، أنا مكسوف أو أنا خجلان إن أنا أكون بعلن عن احتياجي. طيب خليني أسأل نفسي السؤال دوت، إيه الأسباب اللي بتخليني النهاردة لو أنا من الشخصيات اللي عايشة بالاستقلالية السامة دي، اللي هو لأ أنا لوحدي أنا هعمل كل حاجة أنا مش هتكل على حد، الناس اللي عايشة بمبدأ ما تتكلش على حد، إيه اللي بيخليني أعيش بالمبدأ دوت؟ أول حاجة خلينا نقول كبرياء، مش كبرياء اللي هو تكبر، بس كبرياء اللي هو أنا عندي إيه؟ كرامتي وكبريائي وعزة نفسي منعاني ان انا اعلن عن احتياجي، خايف ابان ان انا محتاج، خايف اقول ان انا عندي احتياج، خايف اعلن عن احتياجي وكأن احتياجي ده نقطة ضعف مش جزء طبيعي من ان انا انسان ولي امكانيات محدودة. حاجة كمان بتخلينا اوقات كتيرة ما نطلبش من الناس ونعيش بفكرة ما تتكلش على حد لأننا خايفين من الرفض. يمكن أكون جربت قبل كده وطلبت مساعدة وطلبت دعم وترفضت، فقررت أن أنا خلاص بعد كده أنا هوفر على نفسي الإحراج دوت، مش عايز أتعرض الموقف ده تاني، فأنا مش هطلب مساعدة أو مش هطلب دعم تاني. في دوامة تالتة بقى ودي كارثة في حد ذاتها، أن أنا فاهم القوة غلط، سوء فهم للقوة. في ناس عايشة بمبدأ ما تتكلش على حد لان هي فاكرة انه القوة الحقيقية تساوي عدم الاحتياج، فانا لو طلبت مساعدة معناه ان انا محتاج يبقى انا كده مش كفء، انا مش قوي، في حين ان القوة الحقيقية هي ان انا اعرف ايه هي حدودي واعترف بيها، اعترف بمحدوديتي. فخليني كده أسأل كل حد بيسمعنا النهاردة وأسألك أنت كمان يا بسمة، يا ترى إيه من الثلاث أسباب دولت هو اللي بيمنعك أن أنت لما يكون عندك احتياج أن أنت تكون بتطلب مساعدة؟ بس مساعدة موجودة، المساعدة موجودة، أنا تايه مش عارف الطريق، أنا مش عارف الجي بي اس مسوحني، بس لا لا لا لا أنا مش هسأل، أنا لو سألتي بقى أنا بقول أن أنا تايه، أنا لو سألتي بقى أنا كده مش قد المسؤولية، أنا ما تسأل، ايه المشكلة؟ ما نسأل، ما يعني دي مشكلة عايزين كده نحلها مع بعض النهاردة. طيب خلينا كده ايه قبل ما نكمل كلامنا نرجع تاني للتعليقات ومكملين كده مع نانا بتقول امين كم انت عظيم انت ملك الملوك. هي بتعلق على الفاصل اللي فات، مبسوطة ان هي عجبتك يا نانا. كمان مرمر بتقول صلواتك ليا عندي دور برد شديد وميرسي على رسالة ربنا ليا الحلوة. يا مرمر اسخف حاجة بردش الصيف دوت يا جماعة، احنا لسه ما دخلناش على الشتاء، يعني احنا من الناس انا من الناس اللي بقضي الشتاء كله عندي دور برد، صالحة مع الموضوع ده، بس برد الصيف أسخف بكتير من برد الشتاء. فيعني أمين كده ربنا يديكي قوة ولمسة شفاء بسرعة يا مرمر، وطمنين عليكي، استنى يوم الاثنين الجاي كده طمنين عليكي وعلى أخبارك وتقولي لي إن أنت أمين تكوني تعافيتي بسرعة. كمان نانا بتختار رقم واحد من الصندوق، ورقم واحد النهاردة بتقول الحياة أمل، في فمن فقد الأمل فقد الحياة، الحياة أمل فمن فقد الأمل فقد الحياة. فالنهاردة كده رسالتك بتقولك تمسكي بالأمل، تمسكي بالرجاء، خلي عندك ثقة كده دايما أنه يا رب أنت مرتب لي الأفضل، أنت دايما في المشهد. فدي رسالتك النهاردة في رقم واحد. كمان مرمر بتقول بالنسبة لسؤال الحلقة، أنا في الحقيقة مش بعرف أطلب حاجة من حد على الرغم من أني بحب أساعد الناس وأي حد بيطلب مني مساعدة، بس صدقيني ما تعودتش اطلب حاجة من حد غير من ربنا بس. طيب عندي فكرة النهاردة كده يا مرمر، يمكن هنتشارك بيها قدام شوية، يمكن تساعدك على ان انت تتعافي كده من المشكلة ديت، انه انا من حقي او في ميزة ان انا كمان اطلب من الناس، يعني انا ملجأ لحد كده واقول لهم ساعدوني. اكتشفت كده اكتشاف وانا في رحلة البحث كده عن احنا ليه بنخاف نطلب، هشاركك بيها دلوقتي. لكن خليني كده اقول لكم الاول احنا ليه ما بنرضاش نطلب، او ليه بنرفض اننا نكون بنطلب دعم، او بنرفض اننا نكون بنطلب المساعدة وقت الاحتياج. ببساطة شديدة جدا لاننا عندنا كده ايه هنا في مخنا سيستم متبرمج، يعني مش عارفة مين اللي مبرمجه غيرنا، يعني احنا اللي مبرمجينه، يعني دي مش حاجة الهية ربنا مبرمجنا عليها، لا احنا اللي عملنا كده في نفسنا، اننا برمجنا نفسنا على اننا اساسا من غير ما نسأل هنتوقع الرفض. ليه بقى؟ خليني احكي لكم على تجربة اتنين دكاترة عملوها في جامعة ستانفورد وكولومبيا. عملوا التجارب دي، التجارب دي موثقة وممكن تلاقوها على الانترنت لو حبيتوا ان تكونوا بترجعوا لتفاصيلها. المهم ان هم طلبوا من المشاركين في الدراسة او في التجربة ديت ان هم كده يتوقعوا ان هم لو نزلوهم الشارع وطلبوا منهم او قالوا لهم كده انزلوا اطلبوا من الناس اللي هتقابلوهم اي حاجة، اي طلب، اي خدمات بسيطة، ممكن اعمل مكالمة تليفون، ممكن تساعدني اشيل الشنطة، ممكن تعمل طلبات بسيطة مش حاجات تعجيزية يعني. فقالوا لهم انزلوا الشارع وطلبوا من الناس طلبات بسيطة وتوقعوا كده كم حد فيهم هيكون بيساعدكم أو بينفذ الطلب ده. والنتيجة الأولية كانت مفاجأة، هم الناس لسه ما كانوش نزلوا الشارع فعلا، عملوا التجربة لكن السؤال ده كان قبل ما ينزلوا، قالوا لهم توقعوا كام في المية مثلا هيكونوا بيساعدوكم. الإجابة بتاعت التوقع ان هم قللوا جدا جدا جدا جدا من استعداد الآخرين لمساعدتهم، انه انا متوقع ان انا لو نزلت طلبت حاجة من حد في الشارع في الاغلب مش هيساعدني، في حين ان لما نزلوا فعلا على ارض الواقع العدد الوافق على تقديم المساعدة كان اكبر بكتير من العدد اللي هم كانوا متوقعينه. فانا متوقع ان الناس مش هترضى تساعدني، انا متوقع ان الناس هتكسفني، انا متوقع ان الناس هتقول لي لا لا لا سوري لأيا كان السبب. فإحنا مبرمجين إننا نكون بنتخيل الرفض، أنا مبرمج على إن أنا أكون بتوقع إنه الناس هتقول لي لأ، فبنستحي نطلب. فالاستحاء بتاعنا من الطلب دوت هو مش مبني على أرض واقع، هو مبني على خوف مش حقيقي، غالبا غالبا هو مش حقيقي. فلو فكرت كده في آخر مرة اتكسفت إن أنت تكون بتطلب حاجة، هل كنت متوقع الرفض بناء على برمجة وهمية خيالات في دماغي، ولا كان في حاجات ملموسة بتقولك لا طلب مش منطقي، الناس هتقولك لا الناس هترفض؟ طب اقول لكم على حاجه قبل ما نطلع فاصل، خليني اقول لكم على الفكره دي عشان عايزه اسيبها مع مرمر كده قبل ما نطلع مع بعض الفاصل اللي جاي دوت. في نظريه برضو سمعتها او قريتها بمعنى اصح، يعني في نظريه قريتها بتقول لك ان انت لو من الناس اللي بتتكسف تطلب مساعده من الاخرين ما بينها وما بين نفسها، يعني انا ما بيني وما بين نفسي انا مكسوف او انا خجلان ان انا اكون بعلن عن احتياجي للاخر او بعلن عن ان انا محتاج لمساعده او ان انا محتاج لدعم، انا مكسوف اطلب المساعده ديت. فبيقولك ان الفكره دي ممكن تساعدك انت نفسيا ما بينك وما بين نفسك انك تكون بتتخطى الموضوع دوت. وعملوا قانون كده اسمه قانون المعامله بالمثل، ما اعرفش ايه علاقه الاسم بالنظريه يعني، لكن خلونا نفهمها مع بعض. الدراسه دي او النظريه دي بتقولك ايه؟ بتقولك ان ابحاث علميه ونفسيه كتيره جدا بتوثق انه مساعده الاخرين من الحاجات اللي بتسود الإحساس، بتزود الإحساس بالسعادة والرضا عند الشخص اللي بيقدم المساعدة. ماشي؟ عارفين كده زي ما، ودي مش محتاجة دراسات يعني، دي الكتاب قالها لنا من زمان. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، السعادة في العطاء أكثر منها في الأخذ. فيعني دي معلومة الكتاب قالها لنا من قديم الأزل، لكن هم أثبتوها النهاردة بدراسات نفسية وأبحاث كتيرة، يعني تقريبا فلوسهم كتير بيضيعوها على الأبحاث. المهم يعني، فقالك انه الدراسة دي اثبتت ان سعادة الناس فان هي تكون بتساعد بعض بتبقى كبيرة جدا، يعني الشخص اللي بيقدم المساعدة هو اللي بيكون مبسوط. فالظاهرة دي قالوا عليها نشوة السعادة، ظاهرة نفسية اسمها نشوة السعادة. يعني انت لما بتطلب مساعدة من حد، الحد اللي بيساعدك دوت هو بيحس كده بنوع من انواع السعادة او نوع من انواع النشوة. فبيقولك ان لو انت من الناس اللي بتخجل تطلب المساعدة، فكر في الفكرة دي يمكن تساعدك انت لو المشكلة عندك انت بس، يعني مفيش علامات بتقولك ان الشخص ده هيرفض. ففكر فيها كده ان انت لما بتطلب مساعدة من حد فانت مش بس بتاخد منه الدعم او مش بس بتاخد منه المساعدة، انت كمان بتديله فرصة ان هو يعيش نشوة السعادة دي او يحس بقدرته على العطاء او بقدرته على تقديم المساعده. فطلبك للمساعده من المنظور دوت او من الزاويه دي هو مش مجرد عبء انت متخيل ان انت بترميه عليه، لا ده هديه انت بتقدمها له ان هو يكون بيساعدك. وانا حاساها غريبه شويه لفه يعني، بس يعني دراسه لقيناها قلنا نتشارك بيها مع بعض. فاخر مره ساعدت حد انت بقى، هل انت فعلا حسيت بالسعاده؟ ما يعني لو انت حسيت بالسعادة وانت بتساعد حد، اعتقد برضو لوجيكلي يعني منطقيا ان انا كمان لما حد يساعدني اكيد هيحس بالسعادة، يعني هو يعني انا ببقى مبسوط ليهم ومش بيبقوا مبسوطين ليا، يعني انا اللي خلاص ابن البطة السودة، يعني الناس ما مش هتفرح لي. فيعني حاسة ان دي من الافكار اللي ممكن تساعدنا شوية. فاسيب معاكم الفكرة دي كده ونطلع مع بعض فاصل، ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر ونكمل كلامنا في موضوعنا. فخليكم معانا، ما تروحوش في اي حد.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: كلما ازدادت معلوماتك الدينية وانحطت أخلاقك، فهذا يعني شيء من اثنين: إما أنك اكتفيت بالمعرفة عن الله لكنك لم تعرف الله، أو أن ما عرفته ليس من الله. في الوقت الأخير ده في الشرق وفي الدول العربية، لما قامت الثورات جي ناس للحكم يبدو في شكلهم إنهم يعرفوا ربنا، لكن الحقيقة شفنا إن الناس تعرف معلومات دينية كتير، بس أخلاقها والكذب اللي هي عايشة فيه والخداع مش متناسبين أبداً مع الدين اللي بيدعوا إن هم بينادوا بيه. أنا عايز أقولك ما تتعثرش في الناس، مالكش دعوة بالناس حتى لو كانوا رجال دين. امتحن نفسك، شوف هل كل ما بتعرف معلومات دينية أكتر أخلاقك بتبقى أحسن؟ لو لأ، خد بالك إن غالباً اللي أنت تعرفه ده مش من الله، حتى لو كان الدين بتاعك بيقول إن مصدره الله، أو إن اللي بتعرفه صح، بس أنت اكتفيت إنك تعرف عن الله لكنك أبداً ما دخلتش في علاقة مع الله. كل دعوتي ليك النهاردة إنك تستغنى عن اللي تعرفه عنه وتقرر إنك تدخل في علاقة معه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سمك، عيش اختلافك.
2: في موعظة على الجبل المسيح قال كلمات واضحة وصريحة مباشرة، مش محتاجة تفكير، مش محتاجة لف ودوران. قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ما قالش فكر في طلبك وربنا هيحس بيه وهينفذه لك. هو كده كده هيحس بيه، هو كده كده شايفه، هو كده كده عارفه من قبل ما انت تكونه في دماغك فكرة، هو عارفه من هو احتياج في قلبك. بس هو ما قالش فكر فيه وانا هنفذه، هو قال اطلبه، فعل واضح وصريح ومباشر. وبيدي مثال بسيط جدا جدا، وبيقول اي انسان منكم اذا سأله ابنه خبزا فيعطيه حجرا؟ يعني الأب، يعني لو أنت النهاردة كده أب بشري طبيعي، عندك ضعف، عندك نقص، عندك احتياج، لكن رغم كل ده بتعرف تدي ابنك اللي بيطلبه، اللي بيحتاجه، اللي يسد احتياجه. فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيراته للذين يسألونه. هو عايزك ترفع طلبتك قدامه. انا عارف انت محتاج ايه، بس انا مش هقتحمك، انا مش هقتحم احتياجاتك واقولك خد. انا مستنيك انت تعلن احتياجك، وانا موجود. مجرد ما تعلن احتياجك انا هكون موجود. كتير مننا بيحس ان طلباته قدام ربنا لازم تبقى الحاجات الكبيرة بس، الحاجات المؤثرة بس، وانه انا طلبي صغير وقليل وتافه ومش مستاهل ان انا اكون بحطه تحت بند الصلاة. فبحس انه ما ينفعش اصلي بالطلبة ديت، او بحس بالذنب ان انا طلباتي كتيرة جدا، فانا مكسوف ان انا كمان اطلب من ربنا دي كمان، انا خجلان ان انا اكون بقول لربنا دي كمان. بس ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان انا اطلب من ربنا يا رب انزل الاقي الوصلة اللي هتوصلني، يا رب الاقي ركنة اركن العربية، يا رب الوش بتاع فنجان القهوة يطلع مظبوط؟ ليه مجرد أمنية في دماغي؟ ما هو ربنا حاضر معايا طول الوقت، وربنا بيستمتع بالعلاقات الحية دي معانا، اني اكون بشركه في كل التفاصيل، ادخله في كل التفاصيل. فاحنا مشكلتنا ان انا بحس ان طلبتي اصغر او اتفه من ان انا اكون بحطها قدام الله، او ان انا طلبت حاجات كتيرة جدا فانا مكسوف اكون بطلب دي كمان من ربنا. لكن المسيح بيشجعنا على الطلب المباشر والملح، مش باستحياء، مش بخجل. فهل في طلب انت كنت محتاجه واتكسفت ان انت تكون بتصلي بيه لانك شايفه صغير قوي، اصغر من ان انا اكون اصغر من ان انا اكون بحطه قدام الله في الصلاة؟ بس النهاردة كده لا، انا هتعلم ان انا

مش هتكسف، مش هخجل، انا هعلن عن طلباتي قدام الله على الاقل بكل وضوح وبكل اريحية وبكل سلام، مش هخجل من ان انا اكون بطلب الطلب دوت. فكروا معايا كده. طيب خليني قبل ما نكمل كده عايزة ارجع ليه التعليقات. اعتقد وصلنا لحد مريم بتقول امين يا لولو، ميرسي، ربنا يلمسني لمسة شفاء ويشفي كل مريض، امين يا مرمر، امين كده وطمنينا عليكي. كمان نانا بتقول صحيح ما دام الامل موجود فالحياة مستمرة، هي بترد على رقم واحد، رسالتها في رقم واحد، وكانت بتقول الحياة امل، فان فقدت الامل فقدت الحياة. امين كده دايما، ربنا يكون بيجدد جواكي الامل والرجاء باستمرار يا نانا، دي صلاتي ليكي. لكن خلونا كده نكمل مع بعض في الامثال برضو اللي المسيح كان بيحكي بيها وبيشجعنا على فكرة الطلب. ما تتكسفش تطلب، ما تتكسفش ان انت تعلن عن احتياجك. في مشهد درامي تاني، انا الحقيقة المشهد دوت على مدار السنين وعلى مدار مراحل عمرنا كده من واحنا صغيرين، في كل مرحلة في حياتي كده كنت ببقى شايفاه بمشهد مختلف. يعني وانا صغير فهمها بطريقة، وانا اكبر شوية فهمها بطريقة، ودلوقتي فهمها بطريقة. يعني هتشارك معاكم بالمشهد الدرامي دوت ونفهمه اكتر مع بعض. لكن المسيح كده كان بيحكي عن مثل، وخلينا نقول عليه كده النهاردة، او زي ما هو اسمه بيقول صديق منتصف الليل. انا في وقت من الاوقات كنت بحس ان الصديق ده مزعج جدا، وفي اوقات تانية كنت بحس ان الشخص اللي جوه ايه ده، ايه الكسفة دي، انت قليل الذوق، انت شرير. فخلينا كده نحكي عن المثل ده مع بعض دلوقتي ونشوف كده الانطباع اللي ممكن نطلع بيه بيقول ايه. المثل ده بيحكي فيه المسيح عن راجل خبط على باب صاحبه، خبط على باب صاحبه صديقه في منتصف الليل، وقال له اقرضني 3 أرغفة، جاني صديق من سفر وما عنديش حاجة أقدمها له. فالمشهد ايه، تعالوا نتخيله مع بعض كده، انا نايم في بيتي واستعيالي، ولقيت صاحبي جاي بيخبط عليا في نص الليل بيقول لي تعالى طلع لي اي حاجة تتاكل كده، عشان انا في صديق معرفة جالي وانا ما عنديش حاجة أقدمها له، فانا بخبط عليك من عشمي فيك. صاحبه من جوه ما فتحلوش الباب، اللي هو كنت بحس في اوقات كده اللي هو ايه اللي تزوق دي، طب قوم رد عليه يعني. لكن صاحبه من جوه كده قال له ما تتعبنيش، انا الباب مقفول وانا في البيت والولاد نايمين معايا في السرير، فيعني هو ما عارف كده اللي هو ايه، ما تصحنيش من احلى نومه، ايه الازعاج دوت. بس الراجل هنا ما اتكسفش، ما استحاش، الصديق هنا ما تراجعش عن طلبه، فضل يستمر كده والح عليه كده ان هو ايه يقوم يقرضوا الـ3 أرغفة دولت. والكتاب بيقول بعد كده، والمسيح بيقول بعد كده، ان صاحبه قام واداله احتياجه، مش عشان صدقتهم لكن علشان الحاحه، علشان لجاجته. المشهد ده موجود في لوقا 11. ف هو هنا قام اداله احتياجه مش علشان احنا صحاب بقى وانت جيت لي في عشره، لا عشره ايه حضرتك، انا لسه قايل لك ما تخبطش عليا، انا نايم انا والعيال، بلاش ازعاج. وده من العشب يعني، اعتقد احنا كتير مننا برضو مع اصحابنا اللي هو انا جاي لك دلوقتي، لا ما تجيش مش فاضي لك اللي هو. لكن مثلا لو حد معرفه سطحيه اللي هو اه طبعا انا مكسوفه اقول له ما يجيش، يعني يفهمني، فاهمين العشم. فيعني ده كان العشم ما بينهم. لكن اللي هو ايه، اللي هو فضل يلح عليه لحد ما زهقه تقريبا، اللي هو لاجل لجاجته بسبب الحاحه. والدرس الواضح هنا انه الطلب مش لازم يكون مره واحده خجوله، لكن ممكن جدا يكون الحاح مستمر، وان ده مش عيب وده مش ازعاج، وده بالظبط اللي المسيح هنا كان بيدعو ليه. بس ده مش الزن المزعج، وهنشرح الفرق دلوقتي عشان بس ايه محدش ياخد الحته دي ويهرب، فخليكم معانا احنا لسه هنشرح الفرق ما بين اللجاجه في الطلب وما بين الزن. بس فكره اللجاجه في الطلب، وانه انا هطلب اكتر من مره، انا مش هتكسف من اني اعلن عن احتياجي، مش هتكسف اعلن عن ان انا دلوقتي بلجأ لك. بس في اوقات كده انا محتاج ان انا اتصالح مع فكره انه لا انا هطلب مره واثنين وثلاثه. فالسؤال هنا، هل في طلب صليت بيه مره واحده وسبته، او خدمه طلبتها مره واحده وسبتها لانك حسيت انك ما ينفعش تطلب اكتر من مره، او ما ينفعش تكرر اعلانك عن الاحتياج؟ بس قبل ما نسيب النقطة دي لأنها نقطة مهمة جدا وممكن تتفهم بشكل غلط تماما، خلونا نشرح الفرق ما بين الاتنين. في فرق جوهري ما بين الحاح اللي هو بلجاجة، وما بين الزن المزعج. الزن خلينا نقول ببساطة كده، اللجاجة والزن، اللجاجة والطلب بزن.
لان مثلا صديق منتصف الليل ممكن يتفهم غلط خالص لو انا ما فهمتش الفرق ما بين اللجاجة والزن. خليني يعني ايه لجاجة في الطلب؟ يعني ايه ان انا اكون بطلب طلبتي بلجاجة زي اللي حصل في المثل منتصف الليل اللي المسيح حكى عنه؟ اللجاجة طلب واضح محدد وليه هدف صريح، فيها انا عايزة اوصل لحاجة. اللجاجة هنا هي التكرار بأدب وبمحبة لحد ما أوصل لإجابة، مش استجابة لكن هوصل لإجابة. الراجل هنا ما زعلش من صاحبه، إنه قال له لا أنا مش هفتح لك.

وسابه ومشي، ولا هدده مثلا اللي هو لا قوم افتح لي بدل ما اخبط عليك الباب. هو بكل هدوء وبكل ادب ليه هدف واضح. طيب ايه الزن اللي يفرق عن اللجاجة؟ طب ما هو ده الزن. لا الزن تكرار، عمال بزن على حاجة، بطلب الحاجة بطلب الحاجة، زن بلا هدف واضح. لازم اكون بعمل لك الحاجة اللي انت عايزها، ومش غرضي هنا الالحاح او اللجاجه في الطلب ان انا اكون بقنعك مثلا انت تعمل الحاجه، لا انا عايز ازهقك لدرجه ان انت عشان تسيبني، او عايز ازهقك علشان اسيبك في حالك فتعمل لي الحاجه ديت، فانا هزهقك لحد ما توافق، مش عشان انت مقتنع لكن علشان انت عايز تخلص من زني مش اكتر. فالفرق اللجاجه باحترام، اللجاجة أنا بحترم فيها مساحة الشخص التاني، أنا بحترم فيها حدود الشخص التاني، أنا أسيب له حرية القبول أو الرفض حتى مع التكرار. يعني أنا أعلنت عن احتياجي مرة وهعلن عنه، لكن في النهاية أنا هحترم قرارك. وده عكس الزن، الزن بيحاول يجبر الطرف التاني إن هو أنا هخليك توافق بالعافية، أنا هزهقك لحد ما توافق. فده الفرق ما بين اللجاجة في الطلب اللي الله بيدعونا ليها، وما بين الزن المزعج المنفر اللي اكيد مفيش حد يحب ان هو يكون بيتعامل بيه. ففكر كده، اخر مرة طلبت طلب من حد كان بروح اللجاجة، ولا اللي هي اللجاجة المحترمة، ولا اقرب للزن المستفز تمشي وتسيبني تنزل من على وداني كده زي ما بنقول. فيمكن انا كنت بزن فزني بيترفض، ممكن يترفض برضو يعني، وانا كنت فاكر ان هي كده لجاجة. انا محتاج اتعلم الفرق ما بين الاتنين، محتاج ادرك ان في فرق اساسا ما بين الاتنين. فشاركوني كده من وجهة نظركو اكتر، لسه بعد كل دوت شايف انه لا انا ما ينفع، انا اقوى، انا اجمد، انا اكبر، انا اعظم من ان انا اكون بطلب؟ فين احنا كنا بنقول طلبوا موسى من الناس؟ في شخصية قيادية، هي ما كانتش شايفة نفسها قيادية في الأول، يعني قيادية حدا، ولما اتقال لها ان انت محتاجة لمساعدة ما تكبرتش على طلب مين الشخصية دي؟ شخصية موسى. مين اللي قال لها انت محترون؟ حماية ثرون. جاتوا لشعب إسرائيل كان بكل القضايا والخلافات والنزاعات وقال عنه انه غليظ الرقبة، شعب صعب جدا، كل المشاكل والخناقات اللي بتحصل ودي موسى. طيب تعالى عم موسى، حللنا النزاع ده، تعالى يا موسى احكم. فالكتاب قال ان موسى كان بيفضل مزروع ويحل المشاكل ديت لدرجة ان هو كان بيقعد من الصباح للمساء طول اليوم قاعد ما بين الناس بيحكم ما بينهم واحد واحد. يعني الراجل هيعمل ايه؟ طيب ما هو يعني عارف كده لو ايه خارج بالعيال هيعمل ايه؟ طيب ما هو لازم يلاقي لهم حل، لما يبقى فيه نزاع لازم يكون فيه حل عشان الموضوع ما يكبرش والشعب يفرط مننا، يعني احنا مش ناقصين ما صدقنا خرجنا. لكن الكتاب بيقول كده ان حماية ثرون شافه في الوضع دوت وقال له بصراحة يا موسى الامر الذي تعمله ليس حسنا، اللي بتعمله ده مش حلو ولا تقدر ان تفعله وحدك، فانت محتاج حد يساعدك. فنصحه ان هو يكون بقى بيعمل الهيكل الاداري والقيادي ديت، فنصحه ان هو يكون بيختار رجال أمناء ويوزع عليهم المسؤولية ويكونوا هما بيفصلوا في النزاعات ما بين الناس ويكونوا بيلجأوا له هو بس في القضايا الكبيرة اللي هما ما يعرفوش ان هما يكونوا بيفصلوا فيها او شايفين ان هما مش يقدروا ان هما يكونوا بيحكموا فيها، لكن ما دون ذلك الحاجات اللي يقدروا ان هما يكونوا بيتناقشوا فيها بيحلوا فيها نزاع، الحاجات اللي بس محتاجة كده ايه نحترم الكبير. في حاجات اللي هو مش لازم تبقى قضية، يعني احنا بس محتاجين ان نكون بنتعلم نحترم الكبير او نحترم بعض او اللي هو رأيي ورأيك، فمحتاجين بس حد يفصل ما بيننا، هتكونوا بتقودوا انتوا الامور ديت وترجعوا لي بس في النزاعات الكبيرة. وبالفعل
موسى وطبقها فورا، وما تكسفش ان هو يكون بيقبل النصيحة وبيقبل المساعدة حتى وهو قائد، مش قائد عظيم، هو القائد الأعظم لشعب كامل خرج بمعجزات من ربنا. يعني انا كنت الشاهد، وانا كنت مش المسؤول، الله طبعا هو اللي عمل المعجزات، لكن مجازا خلينا نكون انا كنت السبب او كنت جزء من السبب في معجزات حصلت، او انا كنت الوسيله اللي الله استخدم بيها اني اكون بشهد عن المعجزات دي، او لكن ما تكسفش ان هو يعلم انا محتاج للمساعده، انا مش هقدر ان انا اكون بكمل كده، يعني كده مش هيبقى فيها، مش هنتحرك لما نقعد طول، مش هنتحرك من هنا. فموسى ما رفضش المساعده علشان هو القائد، عشان انا الكبير ولازم بقى انا القائد، فانا اللي هعمل كل حاجه لوحدي. كان من الارهاق ومن التعب والاستنزاف كان هيقعد، ما كانش هيقدر ان هو يكون بيقود الشعب الارض الموعد بعد كده. فعشان كده انا كمان محتاج افكر، هل في مسؤوليات انا شايلها لوحدي ومتخيل ان انا لازم اشيلها لوحدي، في حين ان انا محتاج كده اعمل زي موسى وكده واكون بفوضها لناس تانية؟ انا متخيل ان انا رب الاسرة ولا انا لازم اكون شايل كل المسؤوليات لوحدي؟ لا، انت مش لوحدك، انت عندك معين نظير هي موجودة عشان تسندك. او العكس، انا متخيلة ان مسؤولية البيت والاولاد دي مسؤوليتي لوحدي. لا، انت مش لوحدك، انت عندك شريك للحياة قادر ان هو يكون بيشيل معاكي. فالاعلان عن الاحتياج مش ضعف، انا بطلب شريك في المساعدة مش برمي المسؤولية. في فرق ما بين الاتنين، في فرق ما بين طلب المساعدة والقاء المسؤولية اللي هو خدها انت لوحدك اعملها انت. لا، انا مش برمي مسؤولياتي، انا بفوض جزء من المشكلة لحد ان هو يكون بيساعدني. حتى اعظم الناس طلبت مساعدة، مش موسى بس الحقيقة، مش موسى بس، بولس كمان اتقال عنه ان هو من الناس اللي طلبت مساعدة، طلبت صلوات. يعني اعظم حاجة ممكن اطلبها ان انا اكون بطلب صلاة. بولس رغم كل قوته الروحية وخدمته الهائلة، الناس اللي علم ناس كتيرة ازاي تصلي وازاي تخدم وازاي تتكلم، كان بيطلب مساعدة، طلب من كنايس، مش صلوا لأجلنا، مش صلوا لأجل الخدمة، مش صلوا لأجل الرسالة، صلوا لأجلي بالاسم. كتب للرومانيين كده، أطلب إليكم أن تجاهدوا معي في صلوات لأجلي، من أجلي إلى الله، صلوا من أجلي إلى الله، مش صلوا من أجل الخدمة، مش صلوا من أجل الإرسالية، مش أجل، صلوا من أجلي. كتب لي أهل أفسس، مصلين لأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح الفم، مصلين لأجلي، صلوا من أجلي، أنا محتاج دعم، أنا محتاج سندة، فهطلب ليه أعظم الناس، أعظم القادة، أعظم أغنى الناس، يمكن زي ما كنا بنحكي في أول الحلقة، طلبوا مساعدة. طلب المساعدة مش إعلان ضعف، مش إعلان ضعف جسدي، مش إعلان ضعف مادي، مش إعلان ضعف روحي. حتى أعظم القادة طلبوا مساعدة وطلبوا دعم، فما تتكسفش إن أنت تكون بتطلب الدعم أو بتطلب المساعدة، لأن أكيد في حد في دوائرك الله حطه قادر إن هو يكون بيصلي لأجلك، بيدعمك، بيسندك، فما تتكسفش تطلب المساعدة، ما تتكسفش إن أنت تكون بتطلب او بتعلن عن احتياجه. طيب خلينا كده، يمكن احنا الوقت معانا بيجري، احنا قدامنا دقايق قليله، فخلونا كده فاحنا في الوقت الاخير دوت نعمل اختبار كده، افحص فيه نفسي، اشوف كده هل انا من الناس اللي بتستحي تطلب من غير ما احس. يعني انا مش مدرك ان انا عندي احتياج وبتكسف اطلبه، انا ممكن يكون عندي احتياج بس انا مش مدرك ان انا في الموقف دوت او انا في الوضع دوت، التصرف الطبيعي ان انا اكون بدور على معين او ان انا بطلب مساعدة او ان انا اكون بطلب احتياج. فاعمل معانا الاختبار ده كده وفكر وشوف هل انت من الناس اللي بتعرف تطلب مساعدة وقت الاحتياج ولا لا انا بتكسف. اسأل نفسك السؤال دوت، هل لما بتحتاج للمساعدة اول رد فعل جواك بيكون لا لا لا لا لا انا مش هطلب مساعدة، انا اقدر اعملها لوحدي، حتى لو انا مش متأكد بس ليه اطلب مساعدة، انا هعملها لوحدي. هل بتحس ان طلباتك صغيرة، حتى مثلا اصغر ان انا اكون برفعها قدام ربنا، ما تستاهلش ان انا اصلي عشانها او الحاجة دي، لا لا لا لا لا، بص هطلب مساعدة في الحاجات الكبيرة، طب ما دي حاجة كبيرة، لا لا لا لا اطلب مساعدة في الحاجات الاكبر، طب ما هي دي اكبر، اللي هو دايما حاسس ان طلبتك صغيرة عن ان هي تتقدم او صغيرة عن ان هي تكون بيتم الاعلان عنها.
هل انت من الناس ديت؟ طيب اخر مرة طلبت مساعدة صريحة من حد كان امتى؟ اللي هي مساعدة صريحة من غير تلميح، من غير مواربة، من غير اللي هو يا اصل الشنطة دي تقيلة قوي، لا انا قلت بصراحة انا محتاج حد يشيل معايا الشنطة دي. امتى اخر مرة طلبت مساعدة صريحة بدون تلميحات وهم يعني هم يشوفوا بقى هيساعدوني ولا لا؟ لا، طلبت مساعدة صريحة. امتى كنت شجاع كفاية ان انت تعلن عن احتياجك؟ لو حسيت ان اجاباتك على الثلاث اسئلة ديت بتكشف لك استقلالية سامة انت عايش بيها اكتر من ان هي قوة حقيقية، انا كنت متخيل ان دي قوة بس هي طلعت استقلالية سامة، ما تقلقش وحاول ان انت كده، يمكن لسه هنحكي مع بعض ازاي اغير العادة ديت، لكن ما تقلقش لان الوعي بالمشكلة يمكن زي ما بنقول دايما هو اول خطوة لحلها. فانا كده ادركت انه انا مش بشطارتي اعرف ان انا اكون بقود الموضوع، مش بشطارتي اعرف اكون بتعامل معاها، انا ممكن في بعض الاوقات في بعض المواقف اكون محتاج اتعلم افوض المسؤوليات واطلب مساعدة واطلب دعم. فما تتكسفش تطلب مساعدة، تتكسفش تطلب دعم. طيب ناخد كمان تعليق كده قبل ما نختم مع بعض باخر فكرة، واستني انا لمحتك هنا، انا لمحتك. نانا بتقول فكرت مع كلامك، نعم انا اطلب الصلاة من الاخرين دائما. طب دي حاجة حلوة، انا بحس دايما ان انا يكون عندي في دوائر علاقاتي الناس اللي اعرف اطلب منهم الصلاة، دي حاجة حلوة قوي ان انا اكون واثق ومطمن ان هما فعلا هيصلوا لي، مش هيطنشوني، وواثق في محبتهم كمان. بحس ان من اعمق لغات المحبه هي الصلاه من اجل بعض. ميرسي جدا ليكي يا نانا، امين يا ربنا يكون معاكي انت كمان ويباركك ويبارك حياتك. ميرسي جدا ليكي. لكن خلونا كده قبل ما وقتنا يخلص نتشارك مع بعض بيه الفكره دي. لو عايزين نغير العاده دي فعليا، لو انا شفت ان انا من الناس اللي عايشه بالاستقلاليه السامه وعايز، لا في وقت الاحتياج ما تكسفش اعلن عن احتياجي وما تكسفش لا هفوض بعض الحاجات او هطلب الدعم والمساعده في بعض الحاجات لما يكون فعلا انا محتاج للمساعده. اعمل ايه؟ اول حاجه انا محتاج اتعلم افصل ما بين الاحتياج والضعف. مش كل احتياج هو نوع من انواع الضعف. احتياجك مش دليل على ضعفك، ده دليل على ان انا انسان عندي امكانيات محدوده. وواحدة واحدة عود نفسك كده ان انت تبدأ بطلبات صغيرة، يعني مش اول ما اطلب هطلب حاجات كبيرة وابقى خايف ان الناس ترفضها، لا اطلب حاجات صغيرة، مش لازم ابدأ كده باحتياج كبير عندي، جرب تطلب حاجات بسيطة الاول. وفكر كده زي صديق منتصف الليل كده انه الطلب ممكن يكون بلجاجة باحترام للآخر، مش بإزعاج، مش بتخطي واقتحام لحدوده لدرجة تخليه ينفر مني، لكن بإلحاح محترم مش ازعاج، انا مستني بس ان انت تكون شريك معايا في العلاقة دي وتسد معايا الاحتياج ده. او ممكن افكر في النظرية اللي كانوا علماء نفسي بيتشاركوا بيها، ان انا لما بطلب منك مساعدة أنا بالسعادة، فمش عيب اني اطلب، انا بدي لك فرصة تساعدني. فيعني حدث يعني حسها ممكن تكون طريقة. فيعني قولولي كده ايه من احنا قلنا كم خطوة، مش عارف 3-4 بتهيالي، ايه من 3-4 خطوات دولت حاسس انهم ممكن يكون وسيلة تساعدك المرة الجاية لما يكون عندك احتياج، وحاسس كده ان انا ممكن استخدم الطريقة دي كده عشان ما تكسفش ان انا اكون بعلن عن احتياجي، او ما تكسفش ان انا اكون بطلب. يمكن من الحاجات اللي مش ضعف سواء كان من حد قريب منك او من ربنا نفسه، ما تتكسفش، ده مش ضعف. الله قال والمسيح قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لكن مش فكروا والحاجة هتتنفذ لوحدها. اطلب، الطلب حاجة فعلية بتتعمل، اطلب بإلحاح، اطلب بلجاجة لو انت فعلا محتاج الامر ده. القوة الحقيقية مش انك ما تحتاجش لأي حد، وان انا افضل عايش مكتفي بنفسي وانا جامد جدا وانا مش محتاج الناس، او انا مش محتاج ان هم يكونوا بيساعدوني، مش محتاج ان هم يكونوا بيدعموني، لا دي مش القوة الحقيقية. القوة الحقيقية بجد هي ان انا اكون عارف ومدرك ان انا انسان، فانا ليا امكانيات وليا طاقات محدودة،
وان طلب بالمساعده مش حاجه تستدعي الخجل او حاجه تخليني ممكن اكون بتكسف منها. انا انسان ومحتاج معين، الله خلقنا في حياه بعض معينين لبعض، وخلقني عندي طاقات وامكانيات محدوده، فطبيعي ان مش كل حاجه اكون بعرف اعملها لوحدي. فخلي بالك النهارده من الاستقلاليه السامه. استناكم تشاركونا كده بعد اسمعوا الحلقه في الاعاده، شاركونا كده على فكره ان انا مش جامد جدا لوحدي، وانا ممكن اكون بطلب وبعلن احتياجي. ايه اول حاجة هتكون بتطلبها النهاردة بصراحة، سواء من حد من الناس اللي حواليك، او هترفعها بكل صدق وبكل صراحة وبكل لجاجة قدام الله؟ انا مش هستحي ان انا اكون بطلب او بعلن عن احتياجي. للأسف وقتنا خلص ووصلنا لنهاية حلقتنا. هتوحشوني جدا جدا جدا لحد ما اشوفكم الاسبوع اللي جاي يوم الاثنين في نفس المكان ونفس الميعاد من 8:30.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أنا متأكد من إنك تسمع الكلام. عبارة ممكن يكون بيقولها أباء كتير لأولادهم علشان يعني يشجعوهم على سبيل إنه يبث الثقة في قلب ابنه، فبيشجعه ويقول له حبيبي أنا متأكد إنك هتسمع الكلام، أنا متأكد إنه اللي أنا بقوله ده غالي عندك، أنا متأكد إنك بتحترم بابا، بتحب بابا وكمان بتسمع كلام بابا. الثقة الجميلة دي مش بس في قلوب الأباء الجسديين، لكن هذه الثقة كانت موجودة في قلب الرسول بولس. في يوم من الأيام بنقرأ في رسالة من أصغر رسائل العهد الجديد، هي رسالة فيليمون، بنشوف إنه بولس بيكتب إلى ابنه في الإيمان فيليمون علشان يقبل أنسيموس. أنسيموس ده كان عبد عند فيليمون. فيليمون كان من أعيان مدينة كولوسي، من الأغنياء جداً، واشترى عبد علشان يخدمه في البيت. العبد ده كان اسمه أنسيموس، وأنسيموس اسم معناه نافع، لكن أنسيموس لم يكن نافعاً لفيليمون، لكنه سرق فيليمون وهرب من كولوسي كلها وراح روميا. وهناك في روميا يرتب الرب أنه يتقابل مع الرسول بولس ويقبل المسيح، وبولس يطلب من أنسيموس ويقول له لازم ترجع تاني إلى سيدك فيليمون، وكمان يبعت رسالة اللي هي في كلمة ربنا رسالة فيليمون، ويقول لفيليمون أنا عايزك تقبل أنسيموس. وبعد ما يطلب منه الطلب ده يقول له كده في عدد 21، إذ أنا واثق بإطاعتك، أنا بطلب منك الطلب ده وأنا متأكد إنك تسمع الكلام. زي ما الأب بيقول لابنه أنا واثق إنك تسمع الكلام، بولس هو الأب الروحي لفيليمون. بولس هو اللي ربنا استخدمه في حياة فيليمون، وفيليمون هو الابن الروحي للرسول بولس. فبولس من هذا المنطلق بيقول له حبيبي أنا واثق بإطاعتك، أنا واثق إنك هتطيع طلبي، أنا واثق إنك هتسمع الكلام، أنا واثق إنه هتطيع كلامي مع إنه هذا الشخص اللي اسمه أنسيموس سرقك، مع إنك ممكن تكون مجروح، لكن أنا متأكد إنك هتسمع الكلام. الحقيقة عايز أشجعك النهاردة إنه ربنا بيتكلم ليا وليك وليكي بإنه ربنا جاي يقولك أنا واثق إنك هتطيع. رب جاي النهاردة يتكلم لناس فينا ويقول كده أنا واثق إنك هتطيع وتقبل فلان الفلاني. رب بيحط في حياتنا أوقات ناس يمكن يكونوا يعني مش مريحين قوي، ممكن يكون في حياتنا ناس مرات ضايقونا أو حتى أذونا، لكن هل يا ترى الحل إني أكره ناس؟ هل يا ترى الحل إني أرفضهم تماما أو إني أنتقم منهم؟ الإجابة لا، لكن الرب جاي النهاردة بيقول لي أنا واثق بإنك هتطيع وتقبل الناس دي، أنا واثق إنك هتيجي قدامي حتى لو أنت ما عندكش القدرة إنك تعمل كده، ما عندكيش القدرة إنك تحبي فلانة الفلانية، قريبتك اللي عايشة معاكي في نفس البيت، أو فلان اللي معاك في الشغل، أو حتى لو أنت ما عندكش القدرة إنك بتعمل كده، الرب بيقول لك تعالى النهاردة، تعالى للرب. صوت ربنا لينا أحبائي حتى لو أنت فاشل في نفسك، تعالى وقول له يا رب أنا مش عارف أحب الناس، أنا مش عارف أقبل الناس. عايزك تتخيل معايا فيليمون هيقبل أنسيموس العبد اللي سرقه. تخيل معايا كده أنسيموس وهو داخل على سيده فيليمون وبيخبط عليه الباب وجايب له رسالة مكتوبة بإيد الرسول بولس. المشهد صعب جدا، إيه المشاعر اللي ممكن تكون موجودة جوه فيليمون؟ أكيد متضايق، أكيد عاوز ينتقم منه، مشاعر صعبة جدا. لكن بولس بيقول له إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك، أنا متأكد إنك هتطيع، أنا عارف إنك هتقبل الولد ده، أنا عارف إنك هتحب أنسيموس. ربنا النهاردة بيقول لناس فينا أنا عارف إنك هتطيع. جميل قوي أسلوب بولس هو بيكتب كده وبيشجع ابنه. ربنا النهاردة عاوز كمان يعلمنا درس مهم، كن سبب تشجيع للآخرين.
بث فيهم الكلمات الإيجابية، تكلم إليهم بكلمات مشجعة، اتكلم ليهم بكلمات تحرك قلبهم وتخليهم ياخدوا قرارات مفيدة وقرارات نافعة. ما يكونش كلامنا كلام جامد، كلام قاسي وكأننا جلادين للناس، لكن ربنا النهاردة جاي يقول لكل حد فينا أنا عاوزك تكون مشجع للناس، إذ أنا واثق بإطاعتك. كن سبب تشجيع لزوجتك، كوني سبب تشجيع لزوجك، اتكلم مع شريكك وتكلمي مع شريكك بكلمات مليانة بالحب، مليانة بالقبول، وكمان مليانة بالتشجيع. اتكلم مع أولادك، اتكلم مع زمايلك، اتكلم مع الناس اللي حواليك في الشغل كلمات مليانة بالتشجيع. ثق فيهم، ارمي عليهم مسؤوليات، إذا أنت مدير فوض، اتكل على نعمة الله، استثمر في حياة الناس، شجعهم. يا رب أنا بصلي من كل قلبي إنك تدينا هذا المستوى الراقي من الذوق يا رب. علمنا نقبل الناس، علمنا نحب الكل، وعلمنا كمان نشجع، علمنا نتكلم بكلمات المحبة. يا رب زي ما قبلتنا ساعدنا نقبل الناس، زي ما حبتنا ساعدنا نحب الناس، زي ما شجعتنا ووافق ان احنا بنطيعك واحنا ماشيين في رحلة التبعية معاك، ساعدنا كمان نثق في الناس ونحبهم ونكون سبب تشجيع وسبب بركة ليهم. شكرا يا رب من كل القلب لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما

صباح الخير. نفسي أشجعك النهاردة لما تنزل الشارع تحاول تبص حواليك كده للناس، سواء راكب مواصلات أو راكب في عربيتك أو حتى بتتمشى، حاول تبص كده في وشوش الناس وتشوف إيه اللي حاسين بيه. هتلاقي ناس مهمومة، هتلاقي ناس محبطة، هتلاقي ناس متألمة مضغوطة، يمكن تحس بظلم في عينين ناس، يمكن تحس ناس حاسة بالقهر. والحقيقة إنه ده موجود طول الوقت حوالينا. يمكن أنت شخصياً ممكن تكون حاسس بحاجة من الأحاسيس اللي أنا بحكيها دي، بس النهاردة أنا مش جاية أقول لك تفائل، إن شاء الله بكرة أحسن من النهاردة، إن شاء الله الأحوال تتحسن، إن شاء الله اللي جاي أحلى. مش جاية أدعوك إنك تتفائل. يمكن أنت كمان بطبيعتك تكون شخص متفائل، بس حتى لو أنت كده تقدر تنكر إنه في أوقات حسيت إنك حطيت توقعاتك في أحداث تتغير وتوقعاتك دي خابت، أو حطيت توقعاتك في بشر يعملوا تغيير يساعدوك يكونوا جنبك وخذلوك. الحقيقة إنه التفاؤل والأمل ده أوقات كتير قوي بيكون مش حقيقي في وسط الواقع بتاعنا. لكن النهاردة أنا جاية أكلمك عن حاجة أكتر من مجرد أمنية وردية، رغبة في حاجة حلوة تحصل، أو أمل جميل، أو حتى نظرة تفاؤلية. أنا جاي أكلمك عن حاجة أعمق بكتير من كل اللي احنا بنحكيه ده، عن كلمة اسمها الرجاء. الرجاء هو توقع ثابت وواثق في اللي ربنا وعد بيه. الأمال والأمنيات مرتبطة بأحداث، بأشياء ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، لكن الرجاء ده في شخص، والشخص ده لو انت حطيت فيه رجائك ثق انه رجائك ده مش هيخيب ابدا. حتى لو شايف حاجات كتير بتحصل عكس اللي انت بترجوه فيه، حتى لو بتتقابل باحداث ممكن تحس انها مش ماشيه مع اللي ربنا اتكلم فيه دلوقتي، لكن تقدر تفضل مصدق. عارفين في رومية 8 مكتوب كده انه الخليقه كلها بتئن وتتمخض معا، ويمكن ده اللي كنا بنتكلم عنه في اول الحلقه، اللي بنشوفه في وسطنا وفي الناس اللي حوالينا، ويمكن حتى في حياتنا الشخصيه. وبولس كتب كده بيقول: نحن ايضا الذين لنا بكوره الروح، نحن ايضا انفسنا نئن متوقعين التبني فداء اجسادنا. احنا كمان اوقات بيبقى جوانا انين، لكن يكمل ويقول: لكننا بالرجاء خلصنا. وبعد كده يقول: ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. لو واحد بيحط رجاء في حاجة هو اوريدي شايفها، ده مش رجاء، دي حاجة بقت واقع حصلت خلاص. لكن احنا بننظر وبنتوقع بالصبر رجاء الغير منظور. احنا مصدقين في حاجة لسه هتحصل، مصدقين فيه انه يجي ويغير الواقع لانه يقدر، حاطين ايماننا ورجاءنا فيه هو. وبعد كده هنحس ان يمكن الموضوع صعب شوية، ازاي نفضل مكملين. بيقول: الروح ايضا يعين ضعفتنا. الروح اللي جواك وجواكي هو يعينك في السكة دي، انك تعرف تكمل متمسك بالرجاء اللي حطه في قلبك، تقدر تكمل رغم ان الواقع ممكن في اوقات كتير يتكلم عكس اللي انت مصدقه، بس لانه هو وعد، لانه هو ده الهي. ولما تتملي بالرجاء ده هتكون مختلف في وسط عالم مليان ضلمة ومليان شر، وتلاقي ناس جاية تسألك تقولك: انت شايف حاجة احنا مش شايفينها، اشمعنى انت مختلف كده؟ ويسألوك عن سبب الرجاء الذي فيك. ايه سبب الرجاء؟ تقدر تقولهم: هو إلهي، انا واثق في قدرته وفي سلطانه، أنا واثق في حكمته، أنا واثق في أمانته، أنا واثق في أنه متداخل في كل ظروف الحياة، أنا مصدق فيه أنه حياتي ممسوكة في أمان في إيديه. وتقدر تبقى مطمن وانت بتتحرك بالرجاء ده. ونفسي أعلن الكلمات دي ليك وليا، لكل حد بيشوفنا وبيسمعنا: ليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. الرجاء ده جاي من إله الرجاء، يملاك ويزيدك رجاء كل يوم أكتر طول ما أنت حاطط عينيك عليه.

شكرك لأنك إله الرجاء، شكرك لأنك صادق في كل كلمة أنت وعدت بيها. شكرك يا رب لأنك مش بعيد في السماء وسايب الناس تخبط في بعض، سايب البشر يأذوا بعض. حتى الأوقات يا رب اللي بنشوف فيها الشر عمال يزيد والظلمة يا رب عمال

رجاء يا رب. احنا جايين نعلن النهاردة انه في رجاء, في رجاء لانك انت اله الرجاء يا رب, لانك انت اللي تقدر تجعل كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبونك, الذين هم مدعوون حسب قصدك. اشكرك لانك تقدر تنسج من كل الاحداث خير, اشكرك لانك تقدر تصنع خلاص, اشكرك لانك تقدر تفتح ابواب لما الابواب تقفل, اشكرك لانه لما نوصل عند ابواب الموت يا رب تقدر توجد مخارج يا رب.

جايين نرفض النهاردة ونقول احنا بنختار نبدل كلامنا بكلام الإيمان، بكلام الرجاء، بكلام الحياة، بكلمة الحق. يا رب يا رب مصدقين انه حتى يا رب في امور لسه مش شايفينها، يا رب امور لسه مش منظورة، لكن بنرجوها، بنرجوها فيك، ومصدقين يا رب انك تقدر تصنع يا رب امور اعظم من كل تخيلاتنا، انك تملانا يا رب بهذا الرجاء يا رب، نزداد فيه بقوة الروح القدس. جايين تملي يا رب بالإيمان ده النهاردة، بالرجاء ده النهاردة.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: صباحكم خير مع نزار عليمي.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متابعينا ومستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية، ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن. كما ويمكنكم أيضا الاستماع إلى الحلقات المعادة من برنامج صباحكم خير. وأرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سماء، أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. إن كان المسيح هو حجر الزاوية للمسيحية وللبشارة به، فأين هو المصدر الذي يمكن اللجوء إليه للحصول على التعاليم التي تركها لنا المسيح؟ كيف نستطيع أن نفهم عمل المسيح الفدائي وعمل الكنيسة في هذا العصر وفي كل عصر؟ وما هو المقياس الذي يمكن الرجوع إليه عندما نختلف نحن البشر في آرائنا وأفكارنا، وخاصة حول المفهوم الروحي؟ إن جواب السيد الرب يسوع المسيح هو اللجوء فقط إلى الكتاب المقدس، كونه هو أفضل بل وأعظم المقاييس للإجابة على جميع تساؤلات البشر. فإن رجوع يسوع المسيح إلى الكتاب في كل أمر خلال تواجده هنا على هذه الأرض ومجيئه إلى هذا العالم وعمله الخلاصي على الصليب بموته وبصلبه وقيامته وصعوده إلى السماء، وأيضا ننتظر مجيئه الثاني عند نهاية هذا العالم، كل ذلك إنما جرى حسب قول الكتاب المقدس بجميع أسفاره في العهد القديم والجديد. وقد أعطى السيد الرب يسوع المسيح هبة الروح القدس بعد صعوده، وذلك كان بصورة عملية خاصة إلى الرسل وبعض الرجال الذين انتقاهم لكي يتمموا كتابة كلمة الرب، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. وهكذا فإننا قد حصلنا على أصفار العهد القديم والجديد معا، فإن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع.

أهلا وسهلا بكم في بداية سلسلة سلطان وقوة الكتاب المقدس ضمن برنامج صباحكم خير لنتحدث به في الجزء الأول حول هل تؤمن بفاعلية وتأثير قوة وسلطان كلمة الرب في الكتاب المقدس أمام تحدياتك وظروفك الحالية؟ تابعنا وابقى معنا بعد أن نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة كل الكتاب هو موحى به مع فريق الملكوت ابقوا معنا لا تذهبوا بعيداً

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحبها المستمعين والمتابعين بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة كل الكتاب هو موحى به من الله مع فريق الملكوت. ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس وخاصة من رسالة تيموثاوس وسفر المزامير وإنجيل متى، وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة بعنوان سلطان وقوة الكتاب المقدس. ومن خلال هذه السلسلة سنتطرق معا حول أن كل من الكتاب المقدس أي الإنجيل الخبر السار ويسوع المسيح هما كلمة الله. الكتاب المقدس هو كلمة الله المكتوبة ويسوع المسيح هو كلمة الله الشخصية، وعلاقتنا بكل واحد منهم تحدد علاقتنا بالآخر. وعند النظر إلى كلمة السلطة يجب أن ندرك معا أن جذورها هو مؤلف، والمؤلف وحده هو من يضمن سلطة كتاباته. لذا يجب علينا أيضا أن نسمع للمؤلف الذي هو الروح القدس الأقنوم الثالث. لذلك الأقنوم الأول هو الله الآب، ومن ثم الأقنوم الثاني يسوع المسيح الذي تجسد وجاء إلى أراضينا، والأقنوم الثالث وهو الروح القدس جاء كي يعلمنا يرشدنا من خلال الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. وسنبدأ معكم اليوم في الجزء الأول من هذه السلسلة ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الرابع لنتحدث بها بداية حول هل تؤمن بفاعلية تأثير وقوة وسلطان كلمة الرب من خلال الكتاب المقدس أمام تحدياتك وظروفك الحالية؟ أبقى معك هذا السؤال عزيزي المستمع في هذا البرنامج وخاصة في هذه السلسلة الجديدة حول قوة وسلطان الكتاب المقدس. في هذه السلسلة الجديدة نريد معا أن نتعمق وندرس الصفات المميزة للكتاب المقدس، كلمة الله خاصة بسلطانها وقوتها كنقطة انطلاق، وهذا سيساعدنا بالتأمل في مصدر الكلمة وبمؤلفها السيد الرب يسوع المسيح له كل المجد. أولا دعونا ندرك أنه يوجد طريقتان مختلفتان يطبق فيها هنا كلمة الله، فكل من الكتاب المقدس ويسوع المسيح يدعى كلمة الله، وهذا يوضح لنا حقيقة التماثل الكامل بين يسوع والكتاب المقدس أي الإنجيل الخبر السار. أينما حل يسوع حلت البركة، حل الخبر السار، حل الفرح والنعمة والقداسة والبر والمجد. هنالك سلطان وقوة عندما يحضر المعلم في أي مكان، وله قوة وسلطان من خلال كلامه، وهذا فعلا ما يشهده الكتاب المقدس. لذلك الكتاب المقدس هو كلمة الله المكتوبة ويسوع هو كلمة الله الشخصية أي المنطوقة. إذا أردنا أن نكون فعلا

على علاقة صحيحة ويومية مع يسوع، إذن علينا أن نكون على علاقة صحيحة بالكتاب المقدس. لا يمكنك عزيزي المستمع أن تفصل ما بين يسوع المسيح وما بين تعاليمه في الكتاب المقدس، هم واحد. لذلك علينا أن نكون على هذه العلاقة الصحيحة مع يسوع من خلال الكلام المقدس، من خلال كلامه في الكتاب المقدس. فلا نستطيع أن نكون على هذه العلاقة مع يسوع ولكن علاقتنا بالكتاب المقدس تكون غير صحيحة، وهذا لا يجدر نفعا. لذلك علينا أن نتقدم روحيا وأن نتعمق أيضا من خلال المكتوب في الكتاب المقدس، من خلال تعرفنا على يسوع المسيح وعلاقتنا وشركتنا به بشكل يومي، وذلك من خلال الكلمة المنطوقة والكلمة المكتوبة في الكتاب المقدس، وأيضا من خلال يسوع المسيح. لذلك فإن موضوع سلطان وقوة كلمة الله هو بكل وضوح ذو أهمية كبيرة لكل مؤمن يريد أن يخدم في حقل السيد الرب يسوع المسيح. وأيضا إن توقفنا وانتبهنا نجد هنا أن كلمة سلطان هي مشتقة بمعنى آخر، أن هنالك سلطان وقوة في التأثير، أي أن المؤلف الذي يعطي لنا هذا السلطان هو يعطي لكل ما يؤلفه، وكاتب الكتاب المقدس هو الروح القدس، وهو من ألف وأيضا كتب من خلال أناس مسوقين من الروح القدس. لذلك علينا أن نعرف من هو مؤلف الكتاب المقدس. الكتاب المقدس نفسه يجيب بوضوح على هذا السؤال، وذلك عندما يقول لنا كل الكتاب هو موحى به من الله، نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، وهذا فعلا من أجل أن نكون أبرار، وذلك من أجل البر في المسيح يسوع الذي نتعلم منه لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح، مجدا للسيد الرب يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، إذا أردنا فعلا أن نكون كاملين متأهبين لكل عمل صالح وأن نخدم السيد الرب يسوع المسيح، فإن مصدر ذلك الاستعداد هو الكتاب المقدس، التعمق بكلمة الرب وأن تطيع كلمة الرب يسوع المسيح، حيث يقول أيضا بولس الرسول إن كل الكتاب موحى به من الله. والكلمة اليونانية تعني تنفس الله، وفي اللغة اليونانية هنا الكلمة التي تعني نفس أو روح متماثلتان، فهذا يعني أن كل الكتاب موحى به من روح الله إلى كل البشر. بعبارة أخرى، إن سلطان كل الكتاب المقدس هو سلطان الروح القدس، مجدا وعزا. هذا الروح القدس الذي يرشدنا، يعلمنا، يوبخنا، وأيضا يقدسنا، يبررنا ويحررنا من خلال الروح القدس. وفي النهاية هو أيضا المؤلف الواحد والوحيد للكتاب المقدس. لقد استخدم العديد من القنوات المختلفة وأيضا الأدوات المختلفة، ولكن وراءها جميعا كان قوة وسلطان الروح القدس الذي هو نفسه الله. فعندما نواجه الكتاب المقدس فإذا نحن نواجه قوة وسلطان الله نفسه. لذلك عندما تعلن قوة الكلمة المنطوقة وقوة كلمات الكتاب المقدس فإنك تتحد بقوة السيد الرب يسوع المسيح من خلال الأقنوم الأول الله الآب، والأقنوم الثاني يسوع المسيح، والأقنوم الثالث الروح القدس الذي هو فعلا المؤلف للكتاب المقدس. لذلك علينا أن نفهم جيدا ونتعمق جيدا بقوة وسلطان الكلمة المنطوقة التي نعلنها على حياتنا، على أراضينا، على بلداننا، على عائلاتنا، وأيضا على أولادنا، أن نعلن كلمات البركة وأيضا كلمات الرفعة من خلال الكتاب المقدس. يقول هنا كل الكتاب موحى به وليس بعضا منه. يريد بعض الناس انتقاء المقاطع التي يعتبرونها موحا بها من تلك التي لا يعتبرونها موثوقا منها، ولكن ذلك لا يتماشى أبدا مع الكتاب المقدس، فإن كل الكتاب هو موحا به وليس فقط البعض أو نصف الكتاب، بل إن كل الكتاب، أي
من بداية سفر التكوين حتى سفر الرؤية، من بداية الكتاب المقدس من عهده القديم حتى العهد الجديد. كل الكتاب هو موحى به، نافع للتعليم وللتوبيخ أيضا. لذلك يقول هنا أنه فعلا الروح القدس نفسه يقول أن كل الكتاب هو موحى به من الله، وكل الكتاب هو نافع. بمعنى آخر لا يمكن ترك أصفار أو اعتبارها غير مهمة. لذلك أصفار عديدة ومباركة فعلا نتعلم منها من خلال آيات الكتاب المقدس، إن كان مثل سفر عزرا، نحمية، أيضا سفر نشيد الأنشاد، سفر النبي، أيضا الأنبياء من العهد القديم وحتى العهد الجديد. لذلك علينا أن نقول هنالك قوة وسلطان في كل هذه الآيات التي نقرأها بكل قوة وسلطان من خلال الروح القدس. فإذا أردنا أن نكون متأهبين علينا إذن أن نتأهب بكل الكتاب المقدس. سيستغرق منا ذلك سنوات عديدة، لكنه يكون بشكل تدريجي. يمكننا أيضا الذهاب من قوة إلى قوة، ونحن نقرأ في كلمة الله، فنحن نمتلك السلطان لأننا أصبحنا أبناء السيد الرب يسوع المسيح، ونحن نتأمل أو حتى ندرس ونطبق كلمة الله على أرض الواقع. لذلك يتذكروا أحباء المسلمين أن يسوع المسيح قد قال أن البناء على أسسه يعني سماع كلمة الله، وأيضا العمل بكلام الرب يسوع المسيح، ليس مجرد السمع بل السمع والعمل بها، أي لا نسمع فقط إلى الكلام ولكن أن نعمل بما نقرأ هذا الكلام في الكتاب المقدس. لذلك أن نعمل بكل قوة وسلطان، وأن نتكل اتكالا كاملا على السيد الرب يسوع المسيح. يقول أيضا في رسالة بطرس: عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لذلك حبيب أحباء المستمعين، لا يمكن لأي فرد أن يفسر الكتاب المقدس إلا من خلال الروح القدس، والروح القدس فقط هو المخول بذلك. ويتفق هنا بطرس مع ما أشار إليه بولس الرسول بأن السلطان وراء الكتاب المقدس هو مصدر روحي جدا، وأيضا هو من خلال الروح القدس. لذلك لا يمكن لأي أحد أن يفسر الكتاب المقدس بدون الروح القدس. أحباء المستمعين والمتابعين، دعونا نستمع إلى ترنيمة حقك تاخد السلطان مع المرنمة نادية منير، ومن ثم نكمل وإياكم في هذا الموضوع الشيق جدا. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيداً.

عودة من جديد لكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا وإياكم لهذه الترنيمة الرائعة جدا حقك تاخد السلطان مع المرنمة نادية منير. علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم خير بسلسلة سلطان وقوة الكتاب المقدس، واليوم قد بدأنا بالجزء الأول حول هل تؤمن بفاعلية تأثير قوة وسلطان كلمة الرب في الكتاب المقدس وخاصة أمام تحدياتك وظروفك الحالية؟ بعد أن كنا مع الفقرة الأولى لهذا اليوم من خلال برنامج صباحكم خير، نعترف ونقول نعم هنالك قوة وفاعلية بل وتأثير وسلطان كلمة الرب في الكتاب المقدس، والتي تخضع وتخضع الجميع تحت سلطان الرب يسوع المسيح، خاصة في أي تحديات في أي ظروف نخضعها بسلطان الرب يسوع المسيح، له كل المجد. لكي نفهم أحبائي المستمعين معا سلطان كلمة الله وقوتها، علينا أيضا أن ننظر إلى الموقف الذي اتخذه يسوع نفسه تجاه الكتاب المقدس، لأنه بالنسبة لنا نحن تلاميذه وهو النموذج لكل مؤمن حقيقي على هذه الأرض. كيف كانت علاقة يسوع بالكتاب المقدس؟ دعونا نلقي نظرة على آية مفيدة في إنجيل يوحنا، وفي سياق نقاش مع هؤلاء القادة قال يسوع لهم في يوحنا الإصحاح العاشر والعدد 35: إن قال الله آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب. في تلك الآية الواحدة فقط يعطي يسوع للكتاب المقدس عنوانين استخدمها أتباعه منذ ذلك الحين: كلمة الله وأيضا المكتوب. عندما يحدد يسوع الكتاب المقدس على أنه كلمة الله، فهو يعني أنه ينبع من الله نفسه، إنه لم ينبع من أي إنسان، لقد جاء من السماء أي من السيد الرب يسوع المسيح. عندما يقول يسوع المكتوب، فإنه يعني ما تم تسجيله بالكتابة بالكتاب المقدس. وقال فعلا الله أشياء كثيرة لم تسجل بالكتابة، ولكن تلك المسجلة في الأصفار الكتابية أي في الكتاب المقدس من العهد القديم حتى العهد الجديد، مسجلة لفائدتنا نحن الخاصة، إنها تحتوي على كل ما نحتاج إلى معرفته لخلاصنا نحن البشر. وفعلا عندما نذهب ونقرأ ونتعمق بالكتاب المقدس، علينا أن نقول أن هنالك قوة وسلطان. ممكن أن نمر بظروف وضيقات، وعندما نأتي ونقرأ الكتاب المقدس فإننا نشعر بارتياح شديد، ونشعر أيضا بنفوسنا وأرواحنا قد استعدت من جديد. هنالك قوة وسلطان عندما تقرأ كلمة الرب يسوع المسيح، فإنك ستشعر بروحك روح، أيضا الروح تفرح عندما تقرأ كلام الرب يسوع المسيح الذي به روح وحياة. هنالك بركة، رفعة بل ومجد أعظم عندما نتقابل مع الرب يسوع المسيح من خلال كلامه المقدس في الكتاب المقدس. لذلك هنا يقول إن موقف يسوع المسيح تجاه الكتاب المقدس يتلخص في هذه العبارة: لا يمكن أن ينقض المكتوب. لا شيء يمكن أن يعبر عن سلطان الكتاب المقدس بشكل أكثر اكتمالا من تلك هذه الآية الرائعة. إذا كنا نؤمن أنه لا يمكن أن ينقض الكتاب المقدس، فإن الله سيجعلنا فعلا مسؤولين عن هذا الكلام، فهو يتوقع مني ومنك أن نقبل بقوة سلطان الكتاب المقدس في كل مجالات حياتنا، أن نعلن قوة الكتاب المقدس وسلطانه بكلام الرب يسوع المسيح على كل مجالات حياتي وحياتك عزيزي المستمع.
أما هنا فيما يتعلق بكيفية تطبيقنا للكتاب المقدس على أرض الواقع، هنا مرة أخرى يسوع هو يكون المثال الوحيد لكل شيء في حياتنا الروحية. دعونا نلقي نظرة على ما حدث عندما كان يسوع في البرية يجرب من إبليس. تبدأ القصة في نهاية الإصحاح الثالث من إنجيل متى، هنا بتعميد يوحنا المعمدان ليسوع في نهر الأردن، ويقول لنا في إنجيل متى الإصحاح الثالث والعدد السادس عشر: فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله أي الروح القدس نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. إنه من المهم هنا أحباء المستمعين والمتابعين أن نرى استقرار الروح القدس على يسوع، وهو ما تؤكده لنا هذه الآيات أيضا الموازية في يوحنا الأولى الإصحاح العدد 32 وأيضا 34. وهذا ما يؤكد لنا عندما شهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشاهدت أن هذا هو ابن الله. مجدا وعزا لملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. وفعلا كما رأى هنا يوحنا المعمدان وشهد بهذا، فأن الروح القدس قد نزل على البعض منا في أوقات مختلفة، لكنه لم يبقى دائما علينا، لأننا قلنا وفعلنا أشياء أيضا جعلته غير قادر على البقاء في مكانه. لكن يسوع المسيح لم يقل أو يفعل شيئا يحزن الروح القدس، لكن هنا قد استقر وإلى الأبد. بعد معمودية يسوع جاء صوت من السماء، أي صوت الله الآب قائلا: الأقنوم الأول هذا هو ابن الحبيب، أي يسوع المسيح. الأقنوم الثاني الذي به سررت، وجاء أيضا من خلال استقرار الروح القدس الأقنوم الثالث والاتحاد معا. قد نميل أيضا إلى الاعتقاد أنه بعد إعلان هذا التصريح الرائع كان يسوع فعلا سيمر بأوقات سهلة حقا. بعد كل شيء كان الآن قد حصل على تأييد كل من الآب والروح القدس. وهنا أيضا يوحنا المعمدان عندما كان في المعمودية، والخطوة التالية بعد إعلان الآب كانت خروج يسوع إلى البرية لمدة 40 يوما من الصوم والتجربة من الشيطان إبليس. لذلك عزيزي المستمع، نعم قد آمنا وأعلنا إيماننا بالرب يسوع المسيح، ولكن هو قد وعد وقال لنا أنه في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فمهما كانت هنالك صعاب أو تحديات أو أمور ليست بالسهلة قد نمر بها في حياتنا، أن كانت النفسية، الروحية، الاجتماعية، العملية، فلكن علينا أن نذهب مباشرة إلى الرب يسوع المسيح، أن نصلي وفعلا أن نصلي بقوة الروح القدس، ونعلن ونستخدم هنا سلطان الرب المعطى لنا لكي نحل بها كل الأمور التي تعقدت في حياتنا. فهو أيضا يحل كل ربط على حياتنا بقوة الكلمة المنطوقة ومن خلال الروح القدس الذي يرشدنا، يعزينا، وأيضا يرفعنا في أي ضيق كنا به. لذلك أيضا يقول لنا بحسب إنجيل لوقا الإصحاح الرابع والعدد الأول: كان يقتاد بالروح القدس في البرية. وهنا يقول أن يسوع المسيح كان يقتاد بالروح في البرية، ولكن في نهاية 40 يوما عاد يسوع بقوة الروح القدس. هذان اختباران مختلفان تماما: أن تنقاد بالروح شيء، وأن تتحرك بقوة الروح القدس وتعمل بها شيء آخر. لذلك هنا لم يعمل يسوع بقوة الروح حتى واجه الشيطان وانتصر عليه من خلال قوة الروح القدس. إلى حد ما تنطبق أيضا هذه الحقيقة على كل واحد منا، نحن الذين آمنا بالمسيح يسوع. سيتعين علينا الانتصار على كل تجربة والمقاومة من أجل التحرك بقوة الروح القدس.
أن ننقاد بقوة الروح القدس من خلال علاقتنا المباشرة مع الرب يسوع المسيح، وأن نتحرك عندما يرشدنا هو إلى أي مكان وفي أي زمان، نتحرك بقوة الروح لكي نعمل بالقوة الروحية التي أعطانا إياها بكل سلطان وقوة، لكي نكون مؤثرين على أمم وشعوب في اسم يسوع المسيح. هذا هو الانتصار الكامل، أولا أن تنتصر على تجاربك الشخصية، وأن تنتصر أيضا على إبليس، وتكون فعلا منقادا بقوة الروح القدس، وبالكامل تكون مقدسا بل مخصصا مفروزا للسيد الرب يسوع المسيح، ومن ثم تنتقل وتتحرك إلى شعوب وأمم كثيرة كي تعلن بشارة الملكوت بقوة وسلطان الكتاب المقدس. قبل أن نكمل وإياكم، دعونا أيضا نستمع لهذه الترنيمة الرائعة جدا، أسبح اسمك يا إلهي، مع المرنمة سارة سمير. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين، بعد أن استمعنا لترنيمة أسبح اسمك يا إلهي مع المرنمة سارة سمير. وقد تحدثنا اليوم ضمن برنامجنا صباحكم خير في بداية سلسلة سلطان وقوة الكتاب المقدس في الجزء الأول حول هل تؤمن بفاعلية تأثير قوة وسلطان كلمة الرب في الكتاب المقدس أمام تحدياتك وظروفك الحالية. ونكمل معنا أحباء المستمعين ونقول بأن هنا الخطوة التالية بعد إعلان الآب كانت خروج يسوع المسيح إلى البرية لمدة 40 يوما من الصوم والتجربة من الشيطان. من فضلك عز المستمع لا تتصور أن بركة الرب ستجعل الحياة سهلة دائما في هذه الحياة. في الواقع من ناحية معينة قد تجعل الحياة أكثر صعوبة. لماذا؟ لأن الشيطان يقاوم بشدة أكبر أو أولئك الذين مسحهم وقدسهم وأفرزهم السيد الرب يسوع المسيح. وكما قلنا أنه بحسب إنجيل لوقا يقول إن يسوع كان يقتاد بالروح القدس في البرية. لذلك أيضا نرى هنا من خلال إنجيل متى أنه عندما جاء المجرب إبليس إلى يسوع كان أول شيء جرب به الشيطان هو الشك، لطالما كانت هذه الطريقة الأولية التي يتبعها الشيطان فهو لن ينكر كلمة الله على الفور، ولكن سيشكك في كلمة الله وسيجعلنا نشك دائما فيها. لقد نجح هذا كثيرا في تاريخ أيضا بعض البشر، حتى أنه لم يكن مضطرا لإيجاد تكتيك معين، ولكن علينا ألا ندعه ينجح ضدنا، فنحن نعلن قوة الكلمة وسلطانها على حياتنا أذهاننا أنه لا مكان للشك في كلمة الرب يسوع المسيح. يقول لنا أيضا في إنجيل متى هذه الكلمات التي قالها الشيطان ليسوع، فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تسير هذه الحجارة خبزا. تذكر عزيزي المستمع، لقد تكلم الله للتو من السماء وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، لكن الشيطان إبليس كان يتحدى يسوع في البرية ليشكك فيما سمعه للتو من السماء بقوله إن كنت ابن الله فافعل شيئا لتثبت ذلك، اجعل هذه الحجارة أن تصير خبزا. فأجاب يسوع وقال بحكمة مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وهذه كانت إجابة يسوع من خلال إنجيل متى الإصحاح الرابع والعدد الرابع. وهنا من المثير للاهتمام أن جميع الإجابات التي قدمها يسوع المسيح لإغراءات تجارب الشيطان الثلاث كانت مأخوذة من سفر التثنية. ومن المثير أيضا للاهتمام أيضا أن كلا من يسوع وإبليس لم يشككا في سلطان سفر التثنية، فلماذا علينا نحن أيضا إضاعة وقتنا في هذا الشك؟ علينا أن نعلم يقينا أن يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب، والكتاب المقدس هو موحى به من الله. لذلك لا لأي شك في أي كلمة أو آية من الكتاب المقدس، أن ننزح روح الشك وأن يكون لدينا هذا الروح القدس الذي يعلمنا يرشدنا، وأيضا نتعمق من خلال كلمات وآيات الكتاب المقدس وأن نعلنها على حياتنا بشكل يومي. هكذا أيضا تعامل يسوع مع كل تجربة من خلال مواجهتها بكلمة الله المكتوبة. فبين أيديك عزيزي المستمع هنالك سلاح قوي جدا وفعال وهو الكتاب المقدس. علينا ألا نعتقد أبدا أننا أذكياء بما فيه الكفاية لمجادلة إبليس، فهو أذكى منا بكثير وقد كان في هذا العمل لفترة طويلة، فلا نستطيع أن نقنعه بحجتنا الأرضية البشرية، ولكن علينا أن نواجهه بالكلمة وبسلطان الكلمة من خلال الإنجيل الخبر السار، أي الكلمة المكتوبة في الكتاب المقدس. لأنه في كل مرة كان يسوع يجرب كان يقول مكتوب، وفعلا أن نقول نحن أنه مكتوب في الكتاب المقدس، وأيضا نستشهد أيضا من خلال هذه الآيات المقدسة التي هي في الكتاب المقدس. كما قال أيضا لنا يسوع المسيح أنه فعلا عندما كان يجرب كان يستخدم هذه الآيات والكلمات حكمة سماوية مباركة، لذلك نحن أيضا علينا أن نستخدم هذه الكلمات وهذه الآيات لكي نغلب وننتصر على إبليس. دعوني أيضا أختتم بهذه الكلمات القوية بسلطانها من سفر أعمال الرسل الإصحاح 26، وذلك من خلال سلطان يسوع لإيقاف شاول الطرسوسي عند ذهابه إلى دمشق من أجل اضطهاد المسيحية آنذاك، قائلا له يسوع: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فقلت أنا: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع القديسين. من ثم أيها الملك أغريباس، لم أكن معاندا للرؤية السماوية، بل أخبرت أولا الذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كرة اليهودية ثم الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة. وهذه فعلا أحباء المستمعين الآيات التي قرأناها ونختتم بها. وهنا يقول: نعم، شاول الطرسوسي في أول عهده كان من أشد أعداء المسيحية، وكان يذهب من مكان إلى آخر محاولا القضاء على بشارة الخلاص، والذي تغير من شاول إلى بولس الرسول كارزا مبشرا خادما للإنجيل بعد أن الرب قد انتخبه للعمل في سبيل البشارة وأيضا في سبيل أن يخدم في ملكوته. وهكذا أوقفه على طريق دمشق وفتح قلبه وأمره بالذهاب والتبشير بالإنجيل لكي يعلن للجميع الخبر السار بالمسيح يسوع. وكما قال هنا في هذه الآيات للملك أغريباس: لم يكن بولس معاندا للرؤية السماوية، بل قد عمل بجهده للذهاب إلى كل مكان، وخاصة بعد أن أرسلته كنيسة أنطاكيا ودعوة الناس إلى الإيمان. وهنا نعرف أنه ما يحمله كل مبشر مسيحي بالمسيح يسوع ربا ومخلصا فهو نفس ما كان يحمله بولس الرسول. الدواء الوحيد الذي يشفي الناس من الموت الروحي والأسقام الروحية العالقة بجميع أبناء آدم، هذه إذن غاية التبشير، تحرير الناس من عبودية الشيطان إبليس والمجيء بهم إلى ملكوت الله، حيث ينعمون بغفران الخطايا وبجميع ميزات الحياة الجديدة والتي تكون مبنية على شريعة الرب الطاهرة وإلى الأبد. وأختتم بهذه الكلمات وأقول: مع أن التبشير قد يتضمن أعمالا كثيرة في شتى نواحي الحياة، إلا أن غايته الرئيسية هي دائما خلاص النفوس لبنيان جسد المسيح أي الكنيسة، لتكون جاهزة لاستقبال عريسها الحبيب يسوع المسيح، له كل المجد. وبهذه الكلمات أحباء المستمعين والمتابعين أختتم معكم هذا الجزء الأول من هذه السلسلة، ولكن قبل أن نختتم بترنيمة جدا مباركة كما عودناكم، دعونا نستمع إلى فقرة تأمل وصلاة، واليوم نكون مع القس الفاضل نبيل عطلة حول كيف تكون مرضي عند الرب يسوع المسيح. نستمع ومن ثم نختتم بترنيمة
2: مرضي عند الله. بتقول كلمة الرب في رومية 14 وعدد 17 و18: لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس، لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكا عند الناس. واحد من أروع الأحاسيس في الحياة الإنسانية هو إحساس الرضا والقبول. ورضا الله معناه فيض من فضل نعمه علينا. ودي طلبة المرنم القديمة: علمني أن أعمل رضاك. لكن الرضا اللي في الآيتين دول مش جاي من مجهود شخصي، لكن من علاقة وثيقة مع الروح القدس، ونتيجتها واضحة في بر وسلام وفرح. ولأنهم من ثمار الروح، فبالتالي الرب هيكون راضي، لأن الروح القدس بيعمل مرضاته ويتمم مشيئته فينا. حاجة كمان هي مديح أو تقدير من الناس، أو تقدر تقول علاقات سليمة وصحية ومتصالحة، إن كان مع الرب أو مع البشر. لو طالبين رضا القدير وعلاقات كويسة مع الناس، سكتنا مش في محاولات نكون بيها كويسين، لكن في خلق فرصة للرب يملك علينا كل يوم من خلال روح القدوس. أبونا الغني العظيم، بنبارك اسمك لأنك مش عايزنا نفضل تحت أتعبنا وألمنا، واللي من ضمنها محاولاتنا الكتيرة إننا نرضيك أو إزاي نكسب الناس ونكون في علاقة سليمة معه. أيوة، أنت اديتنا روحك القدوس اللي عارف ملء مشيئتك، واللي ينفع يقودنا ويرشدنا ويدينا القوة علشان نعرف نتمم إرادتك. يا سيدنا الرب، علمنا إزاي نفرغ ذواتنا من الاتكال على أنفسنا وقوتنا، ونعرف إزاي ندي فرصة لروحك القدوس يملانا ويجيب ملكوتك لتفاصيل حياتنا كل يوم. يا رب، ارفع من علينا تقل العيشة بالفرايط وبروح التدين، ودربنا نعيش في صحبة روحك القدوس. ليك كل العظمة والمجد. آمين.
1: شكرا لهذه الكلمات الرائعة والمباركة التي استمعنا إليها على فم خادم الرب القس الفاضل نبيل عطلة. نعم، إن من أروع الأحاسيس هو الرضا والقبول، وخاصة رضا السيد الرب الذي يكون بفيض من نعمه علينا بالبر والفرح والسلام على حياتنا. نختتم الآن مع هذه الترنيمة الرائعة، حقك دف أراضينا، مع فريق الحياة الأفضل. نلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثاني من سلسلة قوة وسلطان الكتاب المقدس ضمن برنامجنا صباحكم خير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى لكم يوما هادئا مباركا آمنا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحية لكم مني أنا نزار عليمي. سلام المسيح، إلى اللقاء.

0: ازيكم يا جماعه؟
1: الحمد لله.
0: انا فرحان جدا عشان كلنا اتجمعنا بدري. بفرح جدا لما نحترم مواعيد الرب.
2: انا كمان كان عندي شغل كتير الليله، لكن اول ما ميعاد الكنيسه قرب استاذنت من المدير وجيت بسرعه.
3: انا جبت لكم حاجه حلوه معي، بسكويت بالكريمه،
4: وانا حضرت لكم الشاي. اتفضلوا الشاي يا جماعه.
5: شكرا يا منال.
6: الليله انا كمان خليت امي تعمل لنا كيكه.
7: ده شنو كل دي؟ حاجات حلوه فعلا. من اهم فقرات الكنيسه بتاعتنا اننا نتشارك في حاجات ناكلها مع بعض.
3: وانا فرحانه جدا لانه الرب وحدنا وخلانا اسره واحده، وان محبه الرب دائما جوانا تجاه بعض.
8: فعلا يا مدام ليلى، عمري ما كنت فرحانه زي الايام دي، وشعره اني فعلا برتاح لما بجي الكنيسه هنا، وانه في وحده قويه بيناتنا. حتى وقت مشاركتنا في الاكل والشراب مع بعض بشعر بوجود الرب في وسطنا.
9: احنا ما حنبتدي الكنيسه ولا شنو؟
0: عارف يا ناصر، حتى مشاركتنا اللي بنعملها هسه مهمه جدا، في كلامنا ومشاكلنا وفي اكلنا، كل ده بيعمق الوحده بيناتنا.
9: فعلا يا ابي، انا مبسوط جدا انه الرب في وسطنا، وانه محبتنا فعلا بدون مراءه، محبه حقيقيه لانه الرب هو الواضعه فينا.
0: طيب يلا عشان نبدا وقت التسبيح الليله، اللي حيقودنا عادل. اتفضل يا عادل.
10: تعالوا نهدي نفوسنا قدام الله ونركز أنظرنا على الرب إلهنا. خلوا ألسنتنا تطلع كلمة تسبيح تليق به كملك الملوك. عشان كده تعالوا ننسى أي مشغولية ونطلب سيادة الرب علينا، ونحن بنرنم ترنيمة أنت مليكنا سور علينا الآن.

0: كيف نسمع صوت ربنا نفسي نتكلم عن الفرق بين الإنسان الروحي والإنسان النفسي أو الجسدي. واحد يقدر يقول لي منو هو الإنسان الروحي؟
1: الإنسان الروحي هو اللي بيتحرك بإرشاد الروح القدس، نفسه وجسده بينفذ مشيئة الروح القدس.
0: تمام يا مجدي، كلامك صح. ممكن يا راني تقري لنا في سفر التكوين الأصحاح الأول الآيتين 26 و27؟
2: حاضر يا سمير. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا وكشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه.
0: الآيات هنا بتوضح إن الله خلق الإنسان على صورته، وعشان الله روح فالإنسان كائن روحي وله سلطان من الله. عشان كده الكتاب المقدس بيقول الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يقبل مشيئة الله من الأزل إنه الإنسان يقبل روحي ينغاد بالروح. لكن واحد فيكم عارف منو الإنسان الجسدي أو النفسي؟
2: ممكن أقول أنا يا سمير؟
0: اتفضل يا ليلى.
2: الإنسان الجسدي أو النفسي هو الإنسان اللي بيتحرك بجسده حسب أهوائه وأفكاره، وإرادته ما بتبقى بغير الروح الله. ونتيجة لسقوط آدم وانفصاله عن الله بدأ الإنسان يتحرك بمشاعره وذهنه وإرادته.
3: أنا ما فهم النقطة دي،
4: ممكن أشرح عن الجزء ده يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
4: وسيلة الاتصال بين الله والناس من خلال الروح، عشان كده لما الله خلق آدم كانت وسيلة الاتصال بينهم من خلال روح آدم، لكن جاءت الحية واتكلمت مع حواء وأغنعتها من خلال الذهن، وبالإغناع حواء سمعت ليها وأكلت من الشجرة. كمان آدم سقط لأنه انقاد بمشاعره تجاه حواء.
5: يعني حواء سقطت بسبب انقيادها بالذهن، وآدم سقط بسبب انقياده بالمشاعر.
4: أي صح، وبكده ماتت الروح داخل آدم وحواء، وما بقى في اتصال بينهم وبين الله زي الأول، وبقى الإنسان بينقاد بالنفس اللي هي الفكر والإرادة والعاطفة.
6: طيب الناس زمان كيف كان الله بيتكلم معهم؟
0: الله زمان كان بيتكلم بطرق مختلفة، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين بيأكد لنا الكلام ده في الآية الأولى من الأصحاح الأول اللي بيقول الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. الأنبياء استخدموا الله لتوصيل رسالته بطرق مختلفة، فكان روح الله بيحيل عليهم وكان عندهم علاقة مباشرة مع الله زي إبراهيم خليل الله وموسى اللي سموه كلمة الله. والأنبياء ديل هم كلهم حلقة الوصل بين الله وبين الإنسان، لأن الله كان من المستحيل أن يعمل علاقة مع الشعب من خلال الذهن والمشاعر، لأن روح الإنسان ميت نتيجة الخطية.
5: أنا كمان قريت في سفر العبرانيين أصحاح 12 إنه الله بيتكلم ببروق ونار ومظاهر تانية قوية، زي ما هو مكتوب: لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس ومضرم بنار، وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات، استعفى الذين سمعوه أن تزداد لهم كلمة. وفي العدد 21 بيقول: هكذا كان المنظر مخيفا حتى قال موسى: أنا مرتعب ومرتعد.
0: تمام يا ناصر، وبقى الحال على كده لحد ما جرب يسوع المسيح على الأرض.
3: يتغير كيف؟ وشنو حصل لما جرب يسوع؟
0: لما جرب يسوع المسيح جاء عشان يعلن صوت الله بوضوح، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين الأصحاح الأول والآيتين 1 و2 بيقول حاجات مهمة جدا، ممكن تقرأ لنا يا عادل؟
7: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، والذي به أيضا عمل العالمين.
0: إذن لما الرب يسوع المسيح جاء أصبح هو الوسيط بين الله والإنسان، وأحيا روح الإنسان من جديد، وأصبح لكل مؤمن مولود من الله إنه يعود من جديد كائن روحي يسمع لصوت الله بكل وضوح.
2: يعني بميلادنا من الله بقى عندنا كيان روحي، ورجعت أرواحنا اتصال بالله ويغامد علاقة معاه كمان، وبقى الروح القدس بيقودنا بطريقة مباشرة. مجدا للرب.
8: أنا عايزة أكد على الكلام بتاعكم بآيات من الكتاب المقدس في رسالة

0: سامويل الإصحاح الثامن والآية رقم 14 بيقول الكتاب المقدس: لأن كل الذين ينغادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وفي رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 3 والآية 16 بتقول: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟
1: أنا نفسي نشكر ربنا على أنه عاد الاتصال بيننا من جديد، بيني وبين الله. تعالوا نصلي.
2: يا رب أنا بشكرك من أجل الرب يسوع أجعل أريدنا وعن طريقه رجع الاتصال بيننا وبينك. يا رب علمنا كيف نسمع صوتك في كل وقت، في اسم الرب يسوع آمين.
1: آمين. لكن نجي للسؤال المهم، كيف نسمع صوت الله؟
3: عشان أقدر أسمع صوت ربنا لازم أجهز نفسي عشان أسمع صوته، وأول خطوة في تجهيز نفسي إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله، أنكسر تماما قدام ربنا وأعلن إنه ما عندي أي قوة وإني ضعيف جدا قدامه.
4: زي داود لما قال: أنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك. داود الملك العظيم القوي اتصاغر جدا وقال: أنا قدام الله بليد وما عارف أي حاجة.
1: كلامك تمام مية مية. يجب أول خطوة في إعداد نفسي لسماع صوت الله إني أنكر نفسي. تاني خطوة، لازم إني أعلن إني حاخضع على أي كلمة يقول الروح القدس حتى لو كانت مختلفة مع إرادتي. يعني لو أنا بصلي عشان أسمع صوت ربنا في موضوع زي مثلا أدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة، وأنا نفسي في كلية الطب، ولو والله قال لي الهندسة لازم أخضع برغم إنها بتتعارض مع رغبتي، لازم أطيع الله.
2: وكمان عشان أنا أجهز نفسي لسماع صوت الله في خطوة تاني، هي إني أقاوم إبليس. والكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول: فأخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس بيحاول إني يشوش علي وأنا بنتظر سماع صوت الله. عشان كده مهم جدا إني أنتهر إبليس وأسكت كل محاولة التشويش علي.
1: كلامك تمام يا مجدي. منو شاركنا بحاجة تاني؟
5: أنا يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
5: في نقطة تانية كمان، هي نقاء القلب، ودي أنا اختبرتها فعلا. لما قلبي يكون غير نقي بلقى نفسي ما قادر أسمع صوت الله، زي الآية بتقول: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لكن لما أنظف قلبي من الخطية بقدر أسمع كلام الله بوضوح.
6: في نقطة قال لي مرة أستاذ مجدي.
1: تفضل قول لينا يا حسام.
6: أستاذ مجدي قال لي إنه عشان تقدر تسمع صوت الله لازم تنتظر قدامه، يعني أهيئ نفسي وأنتظر لغاية ما يكلمني. أحيان كثير بنستعجل نسمع كلمة ربنا، لكن المهم إني أستنى وأتأنى وأنتظر قدام الرب.
7: أنا كنت قريت آية في بداية حياتي مع ربنا، ما عارفة هي في مزمور كم، لكن بتقول: انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي بكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراغبين الصباح أكثر من المراغبين الصبح. والله لفت نظري ليه إنه جملة أكثر من المراغبين الصباح متكررة مرتين في الآية، وده ربنا عايز يقوله لنا إنه يأكد لنا إننا ننتظره.
1: يا سلام، كلامك تمام يا نانسي. في واحد يحب يقول لنا حاجة تانية كمان؟
6: أيوة أستاذ سمير.
1: تفضل يا حسام.
6: لازم يكون عندي إيمان وأتوقع إنه الله حيتكلم.
1: صح يا حسام. يقبى عشان أسمع صوت الله لازم أجهز نفسي، وتجهيز النفس ده بيكون دار حاجات كثيرة. كل واحد مننا يذكرنا بنقطة من النقاط اللي شاركنا بيه مسا.
3: إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله.
2: أعلن إني حأخضع لأي كلمة يقولها الروح القدس حتى ولو كانت مختلفة مع إرادتي.
7: إني أقاوم إبليس.
4: إنه قلبي يكون نغي.
3: إني أنتظر الرب.
6: إنه يكون عندي إيمان إنه الله حيتكلم معي.
1: يا سلام عليكم. آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول: أنا الموعود. ويا جماعة، أنحنا من نكون ماسكين في وعدنا الأدانة له والله، أنحنا بنقاوم إبليس ومكون منتظرين الله.

0: أمين، في زول عنده سؤال؟
1: أنا.
0: اتفضل يا نانسي.
1: كيف اتأكد إنه الكلام اللي أنا سمعته ده من ربنا؟ ويعني كيف أميز صوت الله؟
0: في كذا حاجة بتأكد الكلام اللي أنا بسمعه هو من ربنا ولا لا. وأول حاجة إنه يكون متوافق مع كلمة ربنا، وده بيشير له القديس بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول لما قال: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها.
2: ممكن تدينا مثال يا أستاذ سمير؟
0: يعني ممكن في أمر زي الارتباط. الكتاب المقدس واضح وبيقول أي شركة للنور مع الظلمة. يعني أنت مؤمن وابن لربنا، ما ينفع أنك تفكر في إنسانة ما مؤمنة وتطلب من الرب سمع صوته. طيب ما صوت الرب واضح وبيقول إنه ده ما هينفع، زي كلام الآية وزي أمور كثيرة.
3: في حاجة تانية نقدر نميز بها صوت ربنا.
0: اتفضل قول لنا يا ناصر.
3: صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته. بتذكر في موقف حصل لي في الكلية، كان عندي زميلي دائما يتعمد إنه يغيظني، وفي مرة من المرات اتكلم معي بطريقة جارحة جدا قدام أصحابي. في الوقت داك حسيت بحاجة شديدة جواي بتقول لي إني أضرب وأنتقم لكرامتي، لكن أول ما فكرت في كده لقيت إنه ده صوت إبليس وما صوت الله، لأنه صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته، لأنه إلهنا إله محبة وسلام وغفران. والتفت لي صاحبي وكلمته بكل محبة، فخجل جدا من العمل لي وجاء تاني يوم واعتذر لي.
1: كمان يا سمير، صوت الله لازم يمتحن في وسط الكنيسة، وده حصل معي لما كنت بفكر في الارتباط بعادل. لما صليت ارتحت فعلا انه عادل هو الشخص المناسب لي من ربنا، وجيت وشاركت للكنيسة، وفي وقت الكنيسة كلها حست بارتياح، فتأكدت انه ده فعلا صوت الله.
0: تمام يا رانيا، ارتياح الكنيسة حولنا بيساعدنا على تأكيد صوت الله لنا.
4: وده عكس اللي حصل معي لما كنت عايز اسافر للخارج واجيب قروش، وفي الوقت داك الكنيسة ما ارتاحت. هم ما قالوا لي ما تمشي، لكن الكل كان ما مرتاح، فحسيت انه جواي ما من ربنا، ولغيت السفر والرب عوضني اضعاف اضعاف.
0: يا سلام، تمام يا عادل، دي حاجات تمام خالص. خلونا كمان نمتحن الكلام عن طريق المرشدين الروحيين. فمثلا حسام عارضين عليه شغل معين وما قادر ياخد قرار، وجواه كلمة من ربنا لكن محتاج لشخص تاني يرشده، فيجي لمجدي ويطلب منه انه يصلي معاه ويوصلوا هما الاثنين لقرار نهائي.
1: على كده كل ما احتاج اسمع صوت ربنا امشي للمرشد بتاعي واصلي معاه؟
0: لا يا نانسي، ده ما كلام صح. ما صح ان اعتمد على الاخرين في سماع صوت الله. الاعتماد الاساسي بيكون على صلاتي وعلاقتي بربنا، لكن بلجأ لهم للمساعدة والارشاد بس.
2: طيب كيف ممكن الله يكلمني؟ وشنو الطرق الممكن يكلمني بها؟
0: تعرف يا حسام، ده سؤال مهم جدا. منو يقول لنا كيف الله ممكن يكلمنا؟
4: اهم طريقة هي من خلال كلمات الكتاب المقدس، كلمة الله الحية. وفي رسالة القديس بولس الثانية لتيموثاوس الإصحاح الثالث والآية 16 بيقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. فكلمة الله نافعة وبتغير في مسار حياتنا وتنور لنا الطريق.
0: بأكد كلامك يا عادل بالآية اللي بتقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة الله فعلا بتنور لنا الطريق.
5: ممكن كمان الله يكلمنا من خلال الصوت المسموع، زي ما ربنا كلم شاول قبل ما يبقى بولس، وهو ماشي لدمشق قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ شاول أو بولس سمح صوت الله بوضوح جدا، وما بس بولس، لكن إحنا كمان ممكن ربنا يتكلم معنا بنفس الطريقة دي.
0: صح صح صح يا منال، في أوقات ربنا بيعمل معنا كده.
1: وبرضو ممكن كمان الله يتكلم من خلال الرؤى والأحلام، وبرضو بولس حصل له الموقف ده لما شاف بالليل رؤية رجل مقدوني بيطلب منه وبقول له: أعبر إلينا وأعنا. ده كلام الرب لبولس عشان يمشي ويساعد الرجل المقدوني ده.
0: فعلا يا ليلى، ومن خلال الحلم ده بولس رسول المسيح عرف صوت الله له.
6: وفي آية بتأكد في سفر يوئيل الأصحاح الثاني والآية 28، الرب يقول: ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى.
1: في حاجة مرة قالت لي مدام منال ممكن أقولها؟
0: طبعا يا نانسي تفضلي.
1: إنه الله ممكن يكلمني من خلال الوعظ والتعليم، يعني أكون بسمع لتعليم أو وعظة، والله يكلمني من خلاله بصورة شخصية.
7: في حاجة مهمة كمان، الله ممكن يكلمنا عن طريق مواهب النطق زي ترجمة الألسنة أو النبوة، بس لازم تمتحن.
0: يقبل الله بيكلمنا من خلال كذا حاجة، منو قول لنا؟
1: من خلال الكتاب المقدس أو بالصوت المسموع أو بالرؤى والأحلام أو من خلال الوعظ والتعليم أو من خلال النبوءات مواهب النطق.
0: تمام يا نانسي، عايز أقول لكم إنه مهم جدا إننا نتدرب على سماع صوت الرب لحياتنا في كل وقت، فمن خلال سماعنا لصوت الله بتتغير حياتنا وحياة الناس جنبنا وحياة المجتمع اللي نحن فيه. وكل العظماء الغيروا مجرى التاريخ وصنعوا أمور عظيمة ما هم اللي عندهم صفات فريدة ومختلفة عن الناس، لكن هم اللي تعلموا إنهم يسمعوا صوت الله ويطيعوه مهما كانت التكلفة. تعالوا نصلي للرب ونطلب منه إنه يعلمنا كيف نسمع صوته.
2: يا رب علمني فعلا كيف أسمع صوتك وميزه في كل قلبي بوضوح، وإني ما أعتمد على الآخرين عشان أنمي علاقتي بك.
7: يا رب خلينا أعتمد على كلمتك في كل حياتي، ودربني الأيام الجاية أسمع صوتك.
1: يا رب نظف قلبي وغسلني من كل اسم، ساعدني إني أمشي في طريقك وفي سكتك.
7: يا رب علمنا إننا ننتظرك ونحن بنسمع صوتك.
0: آمين. من الليلة عايزين نعتمد على صوت الله في حياتنا، نودع كل طريقة قديمة عشنا بيها ونتعلم كيف نعيش بحسب صوت الله جوانا. آمين. منو عايز يشاركنا بحاجة كمان؟
7: أنا تأثرت جدا من الكلام اللي قلناه المرة اللي قبل الفاتت عن الكرازة، وبديت فعلا أتكلم مع واحدة زميلتي عن الرب يسوع، وبديت أخذ معاها خطوات إيجابية.
0: مجد للرب. تمام تمام، ده حاجة كويسة. منو تاني عمل كده؟
6: أنا قبل 3 أيام كنت في زيارة لواحد قريبي كان عيان، فكلمته عن الله الشافي وعن الله بيقدر يشفيه من أي مرض، وقلت له بشرط إنك تؤمن، وقعدت وصليت معه واتصل بي مبارح، قال لي إنه صحته تحسنت، والليلة قبل الكنيسة جو قال لي إنه نفسه يسمع أكتر عن الرب يسوع، وقعدت واتكلمت معه، وفي نهاية القعدة سلم حياته للمسيح وطلب من الله يدخل قلبه، وقرر إنه يعيش لله من الليلة.
0: مجد للرب يا مجدي، أنا مبسوط إنه الرب بدأ يستخدمنا من جديد في الكرازة.
5: أنا مبسوط أكتر منك يا سمير، لأن النفوس هل بقت تجي لحد عندنا ويطلبوا مننا إننا نتكلم معهم عن الرب يسوع.
0: مجد ليك يا رب. أنا كمان زميلي كلمتكم عنه الأسبوع ده، زرته أنا وعادل، وعادل عمل لنا تأمل صغير عن محبة الله، وفي نهاية القعدة برضو الراجل ده ملك حياته للرب يسوع المسيح، وقعد يبكي شديد جدا جدا على كل الخطايا اللي عملها السنين اللي فاتت.
8: مجد للرب.
0: آمين. مجد للرب.
6: إلهنا رائع، يعني أن احنا كسبنا نفسين للمسيح الأسبوع ده.
2: وفي الطريق في 2 تانين بديت أتكلم معهم من زملاني اللي كانوا معي في الكلية.
0: آمين، ربنا يتعامل معهم يا حسام.
1: وأنا كمان جات واحدة من زميلاتي قالت لي إنه كل الشلة محتار في التغيير اللي حصل لي، وقالت لي فهميني السبب شنو، فقعدت تكلمتها عن الرب يسوع البغير الحياة لما يدخل جواها، ويمكن الكلام بدأ يخوض أزلة جواها، وهي وعدتني إن تجيني مرة تانية وتتكلم معي أكتر.
0: لا لا لا لا لا، دي أخبار سمحة جدا جدا، واستحيغ الله اليوم ده إننا نديه كل المجد، ونحن بنعلن الحقيقة دي. تعالوا نرنم، الأرض دي ملكك يا ابن الله، بس الكنيسة المرة الجاية في نفس الميعاد عندك يا مجدي، رأيك شنو؟
6: يا ريت.
0: آمين. يلا نرنم، الأرض دي ملكك يا ابن الله.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقولها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار ان انا ارتبط بيك، فهيكون هو اهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لانه هو يعتبر الشخص الاساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية ان يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله احنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا احنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقي.

0: قضي يومك معنا على راديو سم.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه، والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله. وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح، فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله، فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد، وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه، وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين، وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز، محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاثنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملاً إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أعتقد إن يسوع لما كان عايش على الأرض أكيد لما كان بيتكلم مع حد أو حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لأننا كبشر بنحتاج وإحنا بنتعامل مع بعض إننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الأول، دي بس مجرد فكرة.

0: الإصحاح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب. ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فأمسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني؟ ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود؟ ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت!
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل،
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
6: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًّا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا اني اكون موجود معاكم النهارده وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاة. شرف وبركه ليا اني اكون معاكم، واصلي اني ما اكونش ضيف تقيل عليك في الساعه ونص الجايه دي، لكن بصدق النهارده انه ربنا يباركنا ويدينا حلقه مباركه، يدينا وقت غالي مع بعض. فرحان قوي قوي اني ارحب كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على صفحة الراديو، اهلا وسهلا بيكم. وعايز ارحب كمان بكل الناس اللي بسمعنا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتابعنا على ابليكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا على الابليكيشن واللي بتابعنا. ولو انت لسه مش محمل الابليكيشن اشجعك تقدر تحمل التطبيق، تطبيق اكتر من رائع، عليك كل برامج راديو سما المميزة بيقدموها زملاء غاليين مباركين، برامج مميزة جدا جدا. الابليكيشن متاح على الاندرويد وكمان على الاي او اس. وعايز اشجعك كمان وعايز اقولك انه راديو سما بقى موجود دلوقتي كمان على نايل سات، تقدر تشوف التردد في الكومنتات. هيبقى بركة كبيرة انه يكون يعني راديو سما متاح كمان على نايل سات. شكر ربنا قوي قوي لاجل وجودنا مع بعض. وعايز اشجعك النهارده انه كتاب بيعلمنا انه الرب بيسمع الصلاه. يقول كاتب المزمور هذه الكلمات: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. ولانه الرب بيسمع الصلاه فاحنا بنصلي، ولانه الرب بيسمع الصلاه كمان مسميين برنامجنا يا سامع الصلاه. لو عندك طلبه صلاه تقدر تبعت لينا دلوقتي على صفحة الراديو أو على صفحتي الشخصية، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة هنكون بنشكر رب معاك. لو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعتها لنا دلوقتي، هنكون بنشكر رب ونقرأ طلبات صلاتك أو الاستجابة اللي الرب عملها معاك. كمان النهاردة هنكون بنصلي من أجل بلد غالي، احنا كل حلقة متعودين نصلي من أجل بلد من البلدان. النهاردة هنكون بنصلي من أجل موريتانيا، فلو انت من موريتانيا وبتسمعني اهلا وسهلا بيك. ولو انت مش من موريتانيا وتعرف حد في موريتانيا بليز منشنه الحلقة، هنصلي من أجل موريتانيا، من أجل الشعب الموريتاني، من أجل الأرض، من أجل الحكومة، هنصلي من أجل هذه الدولة. كمان هنصلي زي ما متعودين نعمل، هنصلي من أجل فئة من فئات المجتمع. النهاردة هنصلي من أجل ناس مباركين غاليين علينا ومهمين، دورهم مهم في المجتمع. هنصلي من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. لو أنت بتشتغل في النظافة فضلك هنصلي لأجلك النهاردة. ولو أنت تعرف حد بيشتغل في النظافة من فضلك وصل له الحلقة، قول له في ناس فكراك، في ناس بتحبك، في ناس بتصلي كمان لأجلك. خلونا نبتدي وقتنا ونبتدي حلقتنا بالصلاة ونطلب بركة الرب على الوقت. يا رب أشكرك وأؤمن بيك أنك حاضر في وسطينا. يا رب مصدق النهاردة أنك تتكلم لينا، يا رب نديك وقتنا. يا رب مصدق النهاردة أنه عندك لينا الكثير، يا رب عندك لينا الكثير. عشان كده بصلي أنك توصل لكل قلب فينا باسم يسوع. النهاردة الوقت كله بين إيدك. أنا بصلي النهاردة يا رب أنك تتكلم لقلب كل حد. يا رب ما حدش فينا يفقد، لكن صوتك يكون واضح لكل نفس فينا. يا رب من فضلك اوصل للقلب. يا رب نديك الحلقة بالكامل. نصلي النهاردة لا تعطيل على الوقت، بصلي لأجل كل حد بيسمعني دلوقتي باسم يسوع. يا رب كلمة الله لا تقيد، ده صوتك لينا. عشان كده بصلي النهاردة ان احنا نستقبل اللي على قلبك لقلوبنا يا ابن الله الحي. بنديك الوقت بالكامل، بنديك كل طلبة صلاة، نثق انك موجود وانك حاضر وبتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم بالكلمات الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب ورجعنا مع بعض التاني واحنا في حلقتنا النهاردة، وبرحب مرة كمان بكل الناس اللي دخل معانا دلوقتي وحضر معانا لايف. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا، بس قبل ما ندخل في الموضوع خليني أفكر معاك في حاجة. إيه؟ أفكر أنا قلت أفكر صح؟ خليني أفكر معاك في حاجة. هو احنا فعلا

نعرف نفكر، ويا ترى الافكار بتجيلنا ازاي؟ طب ايه اللي يحصل لو انا بتكلم معاك دلوقتي جات لي فكره سرحت فيها، وانا بتكلم في البرنامج وانا بقدم البرنامج دلوقتي، لو جات لي فكره وسرحت فيها يا ترى تبقى الفكره دي مظبوطه؟ خليني اقول لك انه الافكار بتيجي نتيجه الانبوتس، المدخلات اللي بتدخل لحياتنا. فمرات كتيره في حاجات بتدخل لاذهاننا وبتخلي في افكار وتراكم من المخزون الداخلي جوايا بيطلع في شكل تفكير. فالافكار الحقيقه ما هياش هي اهم حاجه، الاهم هو المصنع بتاع الافكار، واقصد بالمصنع ده الذهن. فالحقيقه الذهن امر مهم جدا، شيء مهم جدا جدا، محتاجين نعرف ايه هو الذهن ونتكلم عن الذهن، وهل الذهن ده خاضع لربنا بجد؟ هل الذهن ده بيعرف يفكر صح؟ الحقيقه موضوع حلقتنا النهارده ذهن جديد. النهارده هنتكلم عن الذهن الجديد، او ايه اللي ربنا عاوز يعمله في أذهاننا. خليني في بداية الوقت أفكر معاك في يا ترى إيه هو لما نيجي نتكلم على الذهن، ونقدر نقول الذهن. الذهن هو باختصار العلبة أو المكان اللي مليان بالأفكار. الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار، وبواسطته يصنع القرار أو يتخذ القرار. تاني، الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار، وبواسطة هذا الذهن يتخذ القرار. ده ببساطة تعريف صغير للذهن، هو العلبة، هو البوكس اللي بتتجمع فيه أفكار كتيرة، وبواسطة هذا الذهن بيتخذ هذا القرار. اتخذ القرار فإنه أفكار كتيرة جوايا، جوا ذهني، ونتيجة هذه الأفكار أبدأ أخذ قرارات في حياتي. فهو عبارة عن مكان تتجمع فيه أفكار يمين وشمال، ناتجة عن علاقات، عن تعاملات مع ناس، عن تواجد في مناطق، عن إنبوتس من السوشيال ميديا وغيره وغيره من المدخلات دخلت لهذا الذهن، اتجمعت فيه الأفكار. ونتيجة هذا الذهن هو المكان اللي بواسطته بيتخذ أي قرار في حياة الإنسان. هذا الذهن مرات كتيرة نتيجة مدخلات غلط بلاقي إنه الذهن ده بدأ يولد أفكار مش مظبوطة. فتسمع مثلا إنه حد عنده أفكار كتيرة للفشل، طب تعالى شوف الشخص ده ايه اللي وصله للمستوى ده، ايه اللي خلاه يفكر في انه فاشل ويائس من نفسه وما عندوش اي امل في بكرة؟ هو استسلم لافكار بتترمي عليه. قد تكون هذه الافكار مثلا من السوشيال ميديا. فالحقيقة احتاج اراجع على السوشيال ميديا بتاعتي، هل انا بستقبل افكار نتيجة اني بتابع حاجات غلط، افكار صفحات بتقدم ليا مفهوم غلط مثلا عن الـ يعني عن فكر سلبي، عن اني مش هقدر، او يعني بشوف يعني فيديوهات لناس يأسانين وفقدين الامل في نفسيهم وفشلين وطالعين يشاركوا خبرات الفشل، كل ده بيأثر على ذهني. فلو حبينا نقولها قولا واحدا، الأفكار السلبية اللي ممكن تترمي عليا ممكن تكون نتيجة أني بتابع سوشيال ميديا لصفحات بتبث جوايا أفكار للفشل. فمثلا ممكن أكون عامل فولو لناس بيشاركوا خبرات فشل، بيحكوا اختباراتهم قد ايه ان هم فاشلين، او بيفضفضوا على السوشيال ميديا، على انستجرام، على فيسبوك، على تيك توك، على اي بلاتفورم بيحكوا عن خبراتهم المؤلمه وازاي ان هم فشلانين ويأسانين. فبيدخل جوه ذهني افكار، هذه المدخلات بتولد جوايا قرارات باني ايه ده انا كمان شكلي فاشل. فانا اتأثرت بالافكار دي، ونتيجة كده بدأ يتسرب جوايا احساس اني انا كمان فاشل. عشان كده ركز قوي في السوشيال ميديا بتاعتك، وركز قوي انت عامل فولو لمين، لان الموضوع مهم.
الموضوع يحتاج إلى تركيز، الموضوع يحتاج إني أكون منتبه وأكون مركز أنا بعمل إيه، أنا بتابع مين، لأن أنا ممكن أتابع حد لمؤاخذة يعني يجيبني لورا ممكن أتابع حد يتعبني، حد يولد جوايا أفكار سلبية، ممكن شاب يبقى، أو العكس على فكرة، ممكن أتابع حد يعقدني يعني يبقى إيجابي قوي قوي قوي قوي وأنا مش عارف أوصل له. فمثلا حد مثلا قوي قوي قوي، فالرسيفر عندي بقى أنا الاستقبال، بدل ما أتكلم وأفكر وأخد الحلو أبقى عايز أبقى زيه، حس إنه إيه ده في جاب كبيرة، في مساحة كبيرة قوي بيني وبينه، أنا مش هعرف أوصل يا عم للناس دي، فتعقد بزيادة. عشان كده خلي بالك من ذهنك، خلي بالك من ذهنك. هذا الذهن الحقيقة كتاب مقدس بيعلمنا عنه في كتير من الآيات تكلم عن الذهن. خليني أقرأ معاك آية في بطرس الأولى أصحاح 1 والآية رقم 3. أشجعك لو معاك كتابك المقدس افتح معايا رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 والآية 13. بطرس الأولى 1:13 بيقول الرسول بطرس: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. كلمات خطيرة، بيقول كده: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحيحين. الحقوين هم المنطقة اللي عند الوسط دول. فإذا أنت بتعرف الجنود مثلا، الجنود في أي دولة بيبقوا لابسين منطقة أو حزام خاص بالجنود علشان يشد المنطقة دي. فبطرس بيقول منطقوا أحقاء ذهنكم، البس منطقة بس مش على وسطك، البس منطقة على ذهنك. منطق ذهنك يعني ايه؟ منطق ذهنك يعني خلي ذهنك منتبه، خلي ذهنك يقظ. زي ما المنطقة بتبقى شادة الوسط قوي، بطرس بيقول خلي ذهنك ممنطق، خلي ذهنك صاحي، خلي ذهنك مشدود. ربنا عاوز ذهني يبقى منتبه، مش أي فكرة تصيبه، مش أي فكرة سلبية تأثر عليه، أو أي فكرة إيجابية برضو بس ممكن تكون يعني راح في الإكستريم ناحية تانية برضو تأثر عليه، لكن في كل مرة ربنا عاوز يقول لي خلي بالك منطق أحقاء ذهنك، خلي بالك من ذهنك، أنت بتفكر إزاي، انت بتستقبل ايه من الافكار، هل انت بتستقبل افكار للفشل، هل انت بتستقبل افكار للنجاسة مثلا، هل انت بتستقبل افكار للانتحار لا سمح الله، هل انت ايه الافكار اللي بتترمي عليك وايه الافكار اللي بتستقبلها. بطرس بيقول منطق احقاء ذهنك، خليك صاحي، منطقوا احقاء ذهنكم صاحين، انتبه جدا، انتبه جدا. زي ما الجندي بيبقى لابس الحزام، الحزام بتاعه كده من منطق وسطه شادد وسطه، الكتاب بيعلمنا انت كمان منطق ذهنك، ما تكونش سايب ذهنك كده لأي فكرة، حد يرمي لك فكرة، فيديو يرمي لك فكرة، ريل يرمي لك فكرة، بوست يرمي لك فكرة، انت يعني انت فلتر انت بتعمل ايه، انت بتسمع ايه، وبتتقابل ازاي مع الافكار دي، بتتعامل معاها ازاي. انتبه جيدا، انتبه جيدا، لانه في كل مرة انا بقبل افكار انا محتاج افكر اللي بقبله ده مصدره ايه، هل يا ترى الشخص اللي بيرمي علي الأفكار ده مصدر ثقة، هل الأفكار دي أفكار إيجابية لبنائي ولا أفكار سلبية، هل يا ترى أنا الشخص اللي بستقبل منه الأفكار ده شخص حياته نقية، شخص منضبط، ولا شخص سلبي بيرمي علي يعني أفكار مش منضبطة، أو هو ممكن يكون شخص
مثلا عفوا يعني لو قلت مش مش مش مش مهذب مش محترم، فهيكون من خلال فيديوهات مثلا بيرمي عليها أفكار يعني ليه علاقة بعدم القداسة. أنت بتسمع إيه؟ أنت بتستقبل إيه؟ إيه اللي ممكن تكون بتستقبله؟ إيه اللي ممكن يكون داخل جوه ذهنك وبتستقبله؟ خلي بالك أنت بتفكر في إيه وكمان بتستقبل إيه. لما نيجي نتكلم على الأفكار والأفكار اللي بتبقى جوه ذهننا، إحنا محتاجين نفكر للحظات كيف يستقبل الإنسان هذه الأفكار. الذهن زي ما قلنا هو المكان أو العلبة اللي بتتجمع فيها الأفكار. الأفكار بتيجي منين؟ من كذا حتة. الأفكار بتيجي من عدة مصادر، فبعض الأفكار بتيجي من العلاقات. عشان كده فكر في علاقاتك، أصحابك، مين أصحابك؟ مين الناس اللي بتاخد رأيهم لما تبقى عندك مشكلة؟ مين أصحابك لما بتحبي تفضفضي لحد أو تسمعي نصيحة؟ هل أنت بتسمعي نصيحة من حد تراستد، حد تقي بيحب ربنا، حد محترم هديك نصيحة بناء فعلا هيساعدك، ولا صاحبتك دي ممكن تضيعك بنصيحتها؟ هل أنت لما تيجي تسمع نصيحة حد، هل هتنقي الشخص الكويس ولا انت بتحكي لطوب الارض؟ فممكن تسمع من هنا ومن هنا ومن هنا. خلي بالك انت بتعمل ايه، خلي بالك انت بتسمع ايه. الافكار كتير منها سلبية، افكار سلبية، افكار من هنا، افكار من هنا. ممكن يكون مصدر الافكار اللي بسمعها هو السوشيال ميديا، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها هو أصحابي، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها أو بستقبلها هو أي صفحة أنا عامل عليها، عامل لها فولو، أنا بتابع شخص معين وغيره من البوابات اللي الأفكار بتدخل منها. كتاب مقدس بيقول في رسالة بطرس الأولى أصح 1 وآية 13: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين. المنطقة هي الحزام اللي بيلبسه الجنود، بس بطرس بيقول منطق بس مش وسط والبس عليه حزام، منطق ذهنك، يعني احفظ ذهنك مشدود، ذهنك يقظ واعي، مش اي فكرة تترمي عليه، مش اي كذبة تترمي عليه، مش اي فيديو يأثر فيه، مش اي ريل يأثر فيه. خلي بالك مش اي حد يكتب بوست حزين يترمي عليك حزن. سلم ذهنك للرب وقول يا رب انا بصلي انك تحفظ بوابة ذهني، ما يكونش ذهني هو الذهن اللي بتأثر بسهولة، لكن عايز امنطق ذهني علشان اقدر استقبل اللي على قلبك واقبل الافكار اللي تخصك والافكار اللي منك، ومش اي حد يرمي عليا اي فكر. مهم جدا اني اكون باخد اللي على قلب الرب، باخد الأفكار اللي على قلب المسيح. ليس فقط الأفكار اللي بتترمي علي يمين وشمال، لكن أنا بصدق أن الرب يديني فكره. يا رب أنا بصلي النهاردة مع كل حد بيسمعني، يا رب دينا فلترة، دينا نميز أفكارك، دينا ناخد اللي على قلبك، دينا يا رب باسم يسوع نستقبل أفكارك، احفظنا النهاردة. أنا بصلي مع كل حد دلوقتي بيسمعني، يا رب لا تسمح أنه حد فينا يا رب يكون واخد أفكار من العالم، لكن أنا بصلي باسم يسوع النهاردة يا رب أنه ناخد الأفكار منك. احفظ أذهاننا متمنطقة باسم الرب يسوع. لو حد فينا يا رب ذهنه يمين وشمال، أفكار بتترمي عليه، أنا بصلي حصار من شخصك النهاردة يا رب، اوصل لينا واوصل لأذهاننا، حمينا من أي أفكار كذب بتترمي علينا، وساعدنا نكرمك ونثق فيك ونصدق اللي بتقوله علينا، مش اي حد يرمي علينا اي حاجة. باسم يسوع اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. خلونا نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك، ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن العلبة اللي فيها أفكارنا، الذهن، العلبة اللي بتتجمع فيها الأفكار، ومن خلال هذا الذهن بيتخذ القرار. إزاي أنه الذهن ده شيء مهم جدا جدا، إزاي أنه الذهن ده هو بوابة، إما أنها تكون بتستقبل أفكار للبنى أو أنها تكون بتستقبل أفكار للهدم. أوقات كتيرة الحقيقة بيحصل حاجة في الذهن، إنه الـ عارفين، عارف لما تلاقي الموبايلك كده محتاج تعمله أبديت، عارف لما تأبديت الشيء، لو عندك سمارت ووتش، لو عندك موبايل، لو عندك لابتوب، لو عندك حاجة وتعمل لها أبديت، الأبديت بيعالج العيوب القديمة. من ضمن الحاجات اللي بتميز الابديتس انه الابديت بيعالج القديم من العيوب، فليس شرطا انه الابديت يكون عنده جديد، لكن مرات كتير الابديت بيعالج العيوب. وطبعا في كتير من مرات الابديت بيبقى عنده حاجات جديده، بينزل امكانيات جديده للجهاز بتاعك. اهو الذهن بتاعنا مرات كتيره بيبقى عليه كانه يعني سوفت وير بس قديم قوي. ايه السوفت وير اللي على ذهني؟ السوفت وير ده هو مجموعه معطيات دخلت لذهني من العالم، من زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، من العلاقات، من السوشيال ميديا، من المجتمع، من الثقافه، من البيئه المحيطه اللي انا عايش فيها. كل دي بتولد افكار، والافكار دي بتولد قناعات جوايا، وهذه القناعات بتقودني لاتخاذ القرارات. هذه الافكار، اذا انا اصبحت خليقه جديده في المسيح، اذا انا اصبحت إنسان جديد، ابن للرب حقيقي، الأفكار القديمة دي ما بقتش تناسبني، فلاقي نفسي بصارع. أنا عايز أعيش للرب، عايز أعيش بأمانة للرب، لكن في أمور قديمة ماسكة فيا، في أمور قديمة مكملة معايا، في أمور قديمة، أفكار قديمة، أفكار مثلا دي علاقة بأخذ الحق، بالانتقام من اللي ضايقني، مش عارف من إيه، ولاقي نفسي مصدوم. الأفكار الجديدة اللي أنا اتعلمتها نتيجة أني قبلت الرب أفكار تسامح ومحبة وغفران، بس القديم اللي مالي ذهني أفكار غير كده خالص. فيفضل الصراع ده شغال شغال شغال شغال. عشان كده بنوصل لحتة اسمها انه ذهني محتاج يتعمل له حاجه مختلفه، ابديتس. هذه الكلمه الابديتس نقدر نفهمها اكتر لو قرينا ايه موجوده في رساله روميا اصحاح 12 والايه، نقرا مع بعض عدد 1 و2. روميا 12 عدد 1 و2 بيقول: فاطلب اليكم ايها الاخوه برافه الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. عدد 2: ولا تشكلوا هذا الدهر، كلمة تشكلوا يعني تبقوا شكله، تبقوا على صورته، ولا تشكلوا هذا الدهر، يعني ما تبقوش على شبه العالم، ما تعيش على شبه العالم، ما تاخدش شكل العالم، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم. ازاي بقى اتغير؟ ازاي اتغير عن شكلي؟ اسمع الكلمة الجاية دي: بتجديد اذهانكم. اقف معايا لحظة، تجديد اذهانكم، التعبير ده خطير. تجديد الذهن، جدد ذهنك، نزل اخر ابديت، نزل اخر تحديث، لأنه القديم اللي في ذهنك هو قديم جدا، هو لم يعد يصلح ليك إذا أنت ابن الرب أو إذا أنت بنت الرب. هتلاقي نفسك بتصارع ما بين أفكار وموروثات قديمة مالية ذهنك، وما بين أمور جديدة أنا محتاج أتنقل عليها وأعيش بيها. واحد مثلا كان ذهنه مليان بأفكار علاقات مش كويسة، وتعاملات مش كويسة مع الجنس الآخر، وأفكار شهوة وغيره من هذه الأشياء. واللي بيتعلمه جديد لما عارف المسيح ازاي حياة الطهارة والعفة، فبيصارع، هو مش عارف يعيش، هو بيرجع تاني للقديم. طب يعمل ايه هذا الشخص؟ محتاج يجدد ذهنه، محتاج اتعلم ازاي اجدد ذهني. طيب لو جينا نفكر النهاردة في عملية تجديد الذهن، نقدر نقول عليها باختصار شديد تجديد الذهن هو استبدال نظام التشغيل القديم بنظام جديد. ببساطة شديدة هنشرحها أكتر من كده. ذهنك محتاج تجديد، ذهني محتاج تجديد، ذهني محتاج ربنا يتعامل معايا بشكل مختلف، ذهني محتاج أقبل في سوفت وير جديد. لو جيت النهاردة أفكر في ذهني بكل العمال يخش ده، أنا محتاج أقول لنفسي كده اللي أنا عايش فيه ده ما بقاش ينفع. طب نعملها ازاي؟ تعالوا نصغها مع بعض. ذهني مليان بالأفكار، ذهني عامل زي الموبايل أو اللابتوب اللي عليه نظام تشغيل قديم، أنا محتاج أعمل له أبديت. الأبديت اللي بتعمل لذهني بيعالج القديم وينزل عليه أفكار جديدة. فلو أنا عايش ومتربي من الثقافة، من المجتمع، من البيئة، من السوشيال ميديا، من غيره، أنا وارد يكون عندي أفكار كتيرة بتصيغ حياتي وتشكل حياتي. هذه الأفكار والمواريث اكتسبتها من البيئة اللي أنا موجود فيها، كتير منها ضد فكر ربنا، فمحتاج أجدد ذهني. تجديد الذهن باختصار هو أني أنزل نظام تشغيل جديد جوه ذهني عكس النظام القديم. كيف أجدد ذهني؟ أجدد ذهنك بكلمة الرب. خلي كلمة الرب تملى ذهنك، حط كلمة الرب كنظام تشغيل جديد بدل نظام التشغيل القديم اللي استقبلته من العالم. ده باختصار. ازاي اكتر هنعرف؟ لما نيجي نتكلم على تجديد الذهن هنكتشف انه في اكتر من طريقة بيتعمل بيها هذا الشيء. تجديد الذهن، لو حبينا نحط عنوان كده، كيف يحدث تجديد الذهن؟ ازاي اجدد ذهني؟ زي بالظبط لما تلاقي نفسك بتقول ازاي اعمل ابديت للتليفون، ازاي احدث النظام بتاع التشغيل. عشان تجدد ذهنك احتاج تعمل ثلاث حاجات. اول حاجة هقول التلاتة يعني، بس ولا خلينا نمشي واحدة. اول حاجة املى ذهنك بكلمة الرب، املى ذهنك بكلمة الرب. عايز اقرا معاك آية في كولوسي 3 عدد 16. افتح معايا كتابك المقدس كولوسي اصحاح 3 وعدد 16. بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. اول حاجة محتاج اعملها عشان اجدد ذهني اللي مليان بالافكار والمواريث القديمة دي، عبي فيه حاجة جديدة، خلي ذهنك يتملي بحاجة جديدة. بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. خلي ذهنك يتملي بكلمة الله، خلي ذهني يتملي بكلمة ربنا. الحقيقة لما بلاقي نفسي في العالم كده وسايب نفسي، سايب دماغي، يعني دماغي بتتملي بأي حاجة، فلاقي نفسي دماغي عمالة تتملي مثلا من الأفلام. طب ماذا تقدم هذه الأفلام؟ عكس أمور الله بكل تأكيد. ذهني اللي بيتعبى، المصدر اللي بيعبي ذهني قد تكون المسلسلات، قد تكون السوشيال ميديا، قد تكون، وتاني عايز أقول، قد تكون صفحات أنت متابعها عمالة تتكلم عن حقوقك وإزاي تبقى كذا، عكس كلمة الرب. ركز قوي في هذه الأمور أرجوك. املى ذهنك بكلمة الرب. تقول لي إزاي املى ذهني بكلمة الرب؟ قضي وقت يوميا مع كتاب مقدس، قضي وقت كل يوم مع كلمة الرب. خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك، خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك. قضي وقت مع الكتاب، افتح كتابك. يا جماعة عايز اقول بعلو حسي، يعني والحاضر يعلم الغايب. احنا بيضحك علينا. ابليس نجح انه ياخد مننا كتابنا المقدس ويدينا بداله سمارت فون شاشة تقعد تتفرج وتسكرول وتقلب وكل فيديو كل ريل كل بوست كل حاجة بتتابعها هي بترمي جواك فكرة. فانا بيترمي جواي افكار. انا ذهني بقى ملقف زبالة مقلب زبالة عفوا لهذا التعبير, لكن ده يمكن ادق تعبير يوصف الحالة اللي انا بقيت فيها. انا محتاج اقول لنفسي ستوب, انا مش هقبل انه يترمي علي حاجات بالمنظر ده تاني. انا محتاج اجي وأملى ذهني بحاجة مختلفة بحاجة نظيفة. أنا إيه أنظف شيء ممكن أملى به ذهني؟ هو كلمة رب. عشان كده أقضي وقت مع الكتاب المقدس. كتاب مقدس للناس اللي مش عارفة, لو أنت عندك كتاب مقدس افتح الفهرس كده, افتح قبل الفهرس افتح الجلدة الغلاف بتاع كتاب مقدس, امسك الغلاف كده هتلاقي مكتوب عليه الكتاب المقدس. لماذا سمي الكتاب المقدس بهذا الاسم؟ ليه سموه كتاب مقدس؟ ببساطة لأنه يحتوي على أقوال الله المقدسة. السبب الثاني لأنه اللي كتبه هو الله القدوس المنزه عن الخطأ, ولأجل هذا سمي الكتاب بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو مشروع الله. تخيل أن الكتاب المقدس اللي بين إيدينا ده اتكتب على مدار 1600 سنة, ولكن كله بيتكلم عن شيء واحد, عن غرض واحد, غرض الله خلاص الإنسان وفداء الإنسان. تخيل أنه فكر الله في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو أعظم هدية أعطاها الله للإنسان, وفي الآخر ينجح إبليس أنه ياخد مني كتابي المقدس وألاقي نفسي مش عارف أعمل إيه. ألاقي نفسي ببساطة جديدة أنا يعني بفرط في كتاب المقدس, بلاقي نفسي كل ما أقعد أقرأ كتاب التوب نعيس تفاجأ نعيس كنت مصحصح كويس جدا, ولو مسكت موبايلك هتصحصح وتبقى زي الفل. صدقني احنا محتاجين ندرك انه احنا في حرب, حرب روحية. ابليس بيخدعنا, ابليس بيضحك علينا, ابليس بيحاول يوهمنا انه كتاب مقدس صعب مش مفهوم بتنعس لما تيجي تقراه. كذب. املأ ذهنك بكلمة الرب, قضي وقت قدام كلمة الرب. عايز اصلي معاك, لو انت النهاردة بقالك وقت مش قادر تيجي ناحية كتاب مقدس, عايز اكلم ناس دلوقتي نفسها مسدودة عن كتاب مقدس, من فضلك افتح كتابك تشجع, خد قرار جديد النهاردة. يمكن بقالك وقت قافل كتابك المقدس, ارجع من جديد ارجوك, ارجع افتح كتابك المقدس, ارجع تاني اقرا الكلمة, اشبع بيها, الهج فيها, اتلذذ بالكلمة, خلي الكلمة تكون طعامك. يا رب انا جاي قدامك, يا رب انا بصلي ليا ولكل حد من اخواتي, يا رب من فضلك تعال النهاردة, يا رب تعلم لنا بالكلمة, يا رب دينا النهاردة انه نشبع بالكلمة. انا بصلي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب, لا تسمح انه حد فينا يا رب يكون بعيد عن الكلمة, لكن صلاتي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب. ساعدنا نشبع بالكلمة, نملأ اذهاننا بالكلمة, سامحنا على كل مرة ملينا أذهاننا بحاجة تاني, ادينا نملأ أذهاننا بالكلمة في اسم يسوع ولكل المجد آمين. تعال نرنم الكلمة الجاية دي, نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
2: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة كمان وما زلنا مكملين كلامنا عن تجديد الذهن. عرفنا قبل الفاصل انه اول حاجة من ثلاث حاجات محتاجين نعملهم عشان يتجدد ذهننا، املأ ذهنك بكلمة الرب. الامر الثاني، وجه تفكيرك تجاه الرب. عايز اقرا معاك آية في كولوسي اصحاح 3 والآية رقم 2، يقول الكتاب: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. بولس بيقول، لو قريت معاك كمان عدد واحد يمكن الصورة تتضح أكتر، بيقول كده: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. اهتم، اطلب الأمور السماوية، فكر في هذه الأمور. ليه؟ لأنه ذهني والأفكار اللي مالية ذهني مخلياني باختصار قادر أقول أنه أنا كل تفكيري في الأمور الأرضية، كل تفكيري في الأمور الزمنية، كل تفكيري فيما يخص العالم والظروف والعيشة والأحوال والناس، وهنعمل إيه وهناكل إزاي وهنجيب لبس منين وهنقدم للأولاد منين فين وهننقل الجامعة إزاي، والحقيقة كلها أفكار تخص الأرض واللي فيها. بس عايز أشجعك، إذا أنت ابن حقيقي للمسيح وإذا أنت بنت حقيقية للمسيح، أنت مواطن سماوي، تفكيرك سماوي. عشان كده بولس بيتكلم كده: اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. فكر بطريقة سماوية مش طريقة أرضية. خلي تفكيرك يروح شوية لأمور السماء. أنا عارف أنها ممكن تبقى صعبة في البداية، لأنه تعودنا على أنه نفكر بطريقة الأرض، تعودنا أن احنا نفكر بأمور الأرض وبطريقة الأرض. لكن ينفع النهاردة أني أخد سكة، أمشي السكة دي، أخد الطريق ده وأبدأ أفكر بطريقة مختلفة. هل يا ترى أنا كل حياتي لازم أفضل عمال أفكر في الأرض؟ أو بلغة المسيح زي ما قال الكتاب: ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس؟ ولا في حاجة مختلفة ربنا عاوز يعلمهاني؟ ولا في سكة جديدة الرب عاوز ياخدني فيها اسمها أنا ينفع أفكر بطريقة سماوية؟ وبالمناسبة، لما أفكر بطريقة سماوية أنا هشوف كمان أمور الأرض بطريقة ربنا. تخيل بقى، أنا أفكر بطريقة سماوية فهشوف أمور العالم والمشاكل اللي عندي كأني بشوفها بمنظور سماوي، فشايفها بأمور الله، وقتها ينفع استقبل من ربنا الحلول الإلهية بطريقة صحيحة. عشان كده مهم جدا جدا أني أفكر في أمور الله. يبقى أول طريقة أو أول حاجة في إزاي أجدد ذهني، املأ ذهنك بكلمة الله. الأمر الثاني، وجه ذهنك تجاه الرب. الأمر الثالث أو الطريقة الثالثة في تجديد الذهن، سيطر على أفكارك. خليني أروح معاك لآية في كورنثوس الثانية 10 عدد 5، رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 10 والآية رقم 5، بيقول كتاب: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. هزعف معاك عند كلمة مستأثرين دي، خليني أقراها معاك من ترجمة مختلفة. بصوا، بيقول كده: ونأثر كل فكر إلى طاعة المسيح. كأنك بتاخد الفكر لناحيتك. بصوا مثلا، جات في ترجمة كمان: ونأسر، أغلبية الكلمات جات فيها ونأسر، لكن مثلا جات: ونزيح كل عائق يسد طريق انبلاج النور في قلوب الناس. نزيح كل عائق أو نأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. بص كده كمان جات ازاي، نأسر كل فكر ليطيع المسيح. يعني كأنه الرب عاوز يقول لي انت ليك سلطان على افكارك، سيطر على افكارك، ما تسيبش فكرة مثلا اي فكرة او اقول ايوة انا مستسلم للفكرة، ما فيش عندي حل تاني، اعمل ايه؟ الفكرة مش هي اللي ينفع تقودني، بس ينفع اسيطر عليها. ربنا يديني قوة، يديني معونة، فأقدر أسيطر على الفكرة، أغلب الفكرة، أتمكن من الفكرة، أو بتعبير الكتاب المقدس أستأثر الفكرة أو أأثرها، أأثر الفكرة، أخدها كأنها في صفي كده وخليها تطيع المسيح. يعني مثلا أو طالب مثلا بيمتحن، وفي وقت الامتحانات اترمت جواه فكرة غش عشان تنجح، لو هو ابن للرب أو لو هي بنت للرب وعاوز يخضع للرب، عاوز يخلي حياته كلها منضبطة وخاضعة للرب، يطلب المعونة من الرب ويأسر هذه الفكرة ويخليها تطيع المسيح. بمعنى ان يقول لا باسم يسوع انا مش همشي في السكة دي، انا مش هخضع للطريقة دي، انا مش هقبل اني اغش، لان ده امر ما يرضيش الرب. سهلة ببساطة شديدة، أنا ينفع أني أقول خليني أخضع للرب، خليني أستأثر كل فكر لطاعة المسيح، خليني أسيطر على أفكاري، عشان هذه الأفكار لو هي اللي سيطرت عليا أنا أروح في حتة وحشة. تخيل لو زوجة اتمكنت منها فكرة أنه زوجها مش بيحبها، والراجل بريء وبيحبها، بس الفكرة دي سيطرت على عقل الزوجة، على ذهن الزوجة، الحياة تبقى في حتة وحشة. لو زوج اتمكنت منه فكرة انه زوجته بتخونه مثلا لا سمح الله، والست بريئة، لكن هو اتملى بالشك والفكرة دي سيطرت عليه، العلاقة دي ما بينهم كزوج وزوجة هتبقى في حتة ما يعلم بها الا ربنا. سيطر على ذهنك، اطلب من رب فكرة ومعونة انه يدي لك قوة انك تسيطر على ذهنك. نفسي تصلي قوي وانت بتسمعني دلوقتي وتقول له يا رب من فضلك انا مش عايز ذهني يكون يعني مكان او ارض خصبة الابليس يرمي فيها اللي هو عايزه، لكن انا عايز ذهني يكون ارض خصبة لكلمتك، عاوز ذهني يكون أرض خصبة لصوتك، عايز أطيعك، عايز أطيعك. مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا إنك تطيع صوت الرب. تعالوا نصلي، يلا بينا نصلي. يا رب أنا جاي أنا وإخواتي النهاردة وبقول لك من فضلك يا رب، من فضلك يا رب ساعدنا، ساعدنا النهاردة، أذهلنا يا رب، أذهلنا، أذهلنا تكون ليك، ساعدنا إنه أفكارنا تكون ليك، ساعدنا النهاردة إنه حياتنا تخضع ليك يا رب. يمكن زي ما كنا بنتكلم يا رب، أذهلنا اللي هي البوابة اللي بيدخل منها أفكار كتير، احنا عايزين النهاردة ننزل آخر تحديث يا رب، أفكارنا تكون خضع ليك، أذهلنا تكون خضع ليك يا رب. أنا بصلي النهاردة باسم المسيح يا رب، يا رب من فضلك نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا باسم يسوع، حياتنا تتجدد وأذهاننا تتجدد يا رب من فضلك. أنا بصلي النهاردة من أجل كل ذهن حد فينا يا رب، حد من إخواتي دلوقتي يا رب، لو حد فينا ترمت عليه أفكار للفشل أو أفكار للانتقام، أنا بصلي بصفة خاصة يا رب لأفكار الانتقام باسم الرب يسوع، سلامك يملى الذهن يا رب. بصلي لو زوجة أو زوج ترمت عليهم أفكار أنه العيشة لم تعد متاحة ولا تطاق يا رب، جدد أذهاننا النهاردة باسم يسوع يا رب، باسم الرب يسوع يا رب من فضلك تعالى، يا رب من فضلك تعالى، تعالى النهاردة سود علينا، سود على أفكارنا باسم الرب يسوع المسيح، من فضلك، من فضلك يا رب تعالى ملانا النهاردة بالسوفت وير الجديد. أنا بصلي يا رب النهاردة ليا ولاخواتي. نملى اذهاننا بكلمتك يا رب. يا رب سامحنا على كل مره ملينا ذهننا بافكار العالم. انا بصلي النهارده يا رب انك تيجي تملى اذهاننا بكلمتك. تعال النهارده من فضلك، تعال النهارده سود علينا سياده خاصه يا رب. املى اذهاننا بكلمتك. انا بصلي انك تدينا القوه علشان نقعد قدام الكلمه وقت طويل يا رب. بصلي لكل حد من اخواتي دلوقتي مش عارف يصلي، مش عارف يقعد معاك، مش عارف يقضي وقت مع الكلمه، يا رب حط جوانا جوع وعطش للكلمه يا رب. بصلي لو ام مشغوله مع اولادها في الصيف ده وتمارين سباحه ونزول وطلوع ومسؤوليات ومدرسه كتاب الصيفيه، انا بصلي باسم يسوع يا رب انه تلاقي بنتك وقت تقعد قدامك. بصلي لاجل كل ام في وقت الشتاء يا رب، والمدارس لما بتيجي ما بتبقاش عارفه تشبع بيك. بصلي انك تدي قوه وجوع، اسكب جوع وعطش للكلمه. بصلي لاجل كل زوج واب يا رب، كل ابن يا رب، ادينا نقعد قدام الكلمه وقت طويله. نملا اذهاننا بكلمتك يا رب. بصلي كمان نوجه أفكارنا تجاه السماء باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أفكارنا تتوجه تجاه السماء. سامحنا على كل مرة فضلنا نفكر في الأرض وفي أمور الأرض. باسم يسوع المسيح نعلن ثقتنا فيك. املانا يا رب بأفكار السماء. ساعدنا نبص لأمور الأرض بطريقة السماء، ونقيم أمور الأرض أيضا بطريقة السماء باسم يسوع. من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب. سامحنا على كل مرة مسكنا في الأرض واهتمينا بأمور الأرض. ساعدنا نوجه أفكارنا ناحية السماء يا رب. كمان بصلي علمنا يا رب ازاي نسيطر على أفكارنا، نأسر كل فكرة عشان يكون بيطيع المسيح. ما تسمحش ان افكارنا هي اللي تقودنا ولا افكارنا هي اللي تسيطر علينا، لكن ادينا القوة وادينا نعمة وادينا معونة عشان احنا اللي نسيطر على الافكار ونستأثر كل فكر لطاعة المسيح. يا رب اشكرك لانك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين. مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. هنطلع لفاصل صغير نسمع الترنيمة اللي جاية، بس قبل الفاصل عايز أفكركم أنه هنصلي النهاردة لأجل دولة موريتانيا، وهنصلي كمان لأجل عمال النظافة. عشان كده لو أنت من موريتانيا أو تعرف حد من موريتانيا منشن له الحلقة بليز. بعد الفاصل هنصلي من أجل موريتانيا، وهنصلي من أجل عمال النظافة، وكمان هنصلي من أجل طلبات صلاة وصلت لنا. فلو عندك طلبة صلاة بليز ابعت لنا، هنصلي لأجلك وهنقرأ كومنتاتك. لو عندك استجابة صلاة شاركنا عشان نشكر الرب معاك. فاصل ونرجع تاني نكمل

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا وما زلنا مكملين وقت الصلاة. هنصلي دلوقتي لأجل موريتانيا. مش عارف مين معانا على الهواء من موريتانيا، يا ريت لو حد من موريتانيا بليز اكتب لنا ولا شاور اقول حاجه. احنا هنصلي النهارده لاجل بلدكم الغاليه، نصلي من اجل دوله موريتانيا، يتحنن الرب عليها، يشرق بالنور عليها. هنصلي من اجل رئيس البلاد، من اجل الحكومه، من اجل السلام في هذه البلاد. هنصلي من أجل التعليم والصحة وغيره من الأمور. فيلا بينا كل المصلين الحلوين، الأصدقاء البرنامج اللي بيحبوا الرب وبيحبوا يصلوا ويطلبوا الرب، تعالوا بينا نسكب قلوبنا ونصلي من أجل هذه الأرض. يا رب أشكرك لأجل موريتانيا، أشكرك لأجل عملك في هذه الأرض يا رب. يا رب أشكرك لأجل الشعب الموريتاني. بنيجي النهاردة نصلي من أجل موريتانيا يا رب، نصلي نضع أمامك يا رب رئيس البلاد، نصلي باسم يسوع يا رب أنك تديله حكمة. مكتوب عن جلالك يا رب أنه قلب الملك، أنت قلت كده يا رب، قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. يا رب أنا بصلي باسم يسوع من أجل سيادة خاصة يا رب على قلب رئيس موريتانيا، قيادة لهذا الرئيس يا رب، ديله نعمة، ديله حكمة يا رب، مشيرينه يكونوا بيدوله أفكار ويا رب إرشاد يا رب ومشورة صالحة. مصلي من أجل رئيس الوزراء، مصلي من أجل الوزراء باسم يسوع يا رب. أذكر هذه الحكومة في موريتانيا يا رب. بنصلي من أجل الفقر في موريتانيا، بنصلي من أجل يا رب نعمة لهذه الأمة يا رب الغالية، بنصلي من أجل سلامك يجي عليهم يا رب. بصلي النهاردة من أجل الصحة يا رب، تعالى يا رب بشفاء لكل أمراض، لكل أوبئة، لكل أمور صعبة يا رب بتواجه هذا الشعب. أنا بصلي باسم يسوع نعمة خاصة يا رب، شفاء كامل. أذكر التعليم بين إيدك يا رب في هذه الأمة. أنا بصلي النهاردة أنك تدينا يا رب نكون بناخد اللي على قلبك لهذا الشعب يا رب. نضع من إيديك يا رب الشعب الموريتاني، كبار السن يا رب تحديدا، نصلي من أجلهم بنعمة خاصة جدا جدا، شفاء وقوة ليهم، الرجال وسادات، الشباب والشابات، الأطفال يا رب، كل الشعب بين إيدك نسلمك. موريتانيا يشرق نورك، يشرق نورك، يشرق هذا النور على هذه الأمة باسم يسوع. أشكرك لأن الشعب ده بين إيدك، احسن إلى هذه الأرض في اسم المسيح بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنصلي مع بعض من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. ويمكن قلت قبل في أثناء الحلقة يعني أنه لو أنت من عمال النظافة أو عندك حد قل له

الحقيقة جات لي رسالة غالية قوي قوي من صديقة غالية، يمكن أثناء الحلقة كنت بقول لو إحنا هنصلي من أجل عمال النظافة، فلو أنت من عمال النظافة تشتغل في النظافة أو لو تعرف حد قوله. الحقيقة جات لي رسالة غالية جدا من أخت مباركة وغالية جدا جدا، أختنا ليليان. يا لولا ازيك، إيه الأخبار، عاملة إيه؟ أختنا ليليان يعني أخت غالية قوي، بتقول كده: ممكن أطلب طلبة صلاة لعمال النظافة في مستشفى الجرمانية بأسوان؟ فارق معايا قوي أننا نصلي لهم، الرب يكون بيشجعهم ويتدخل في كل أمور حياتهم، وكمان يتعامل معاهم ويعرفوه أكتر وينمو معاه ويمشوا مع الرب. يعني مش عارف أقولك قد إيه رسالتك غالية يعني لولا بجد، وإنك تفكري في عمال النظافة في هذه المستشفى المباركة وتبعتي طلبة صلاة، يعني ده غالي عليا جدا جدا. تعالوا مع بعض نتحد دلوقتي ونصلي من أجل عمال النظافة بصفة عامة وبصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختنا لولا شاركتنا. يا رب احنا بنباركك يا رب لأجل كل عامل نظافة، بنباركك يا رب لأجل إخواتنا الغاليين. يا رب أنا بصلي أنك تحفظ عبيدك يا رب، اديهم نعمة واديهم معونة، بصلي يا رب أنك تحميهم من أي أمراض أي أتعاب نتيجة أنهم بيتعاملوا مع أمور مش نظيفة. أنا بصلي حماية دمك الكريم عليهم، نعمة خاصة يا رب لكل عام النظافة، احسن إليه شدده يا رب. أصلي يا رب أنه يجد قيمته فيك يا رب، يعرفوك أنت، وقيمته ما تكونش في وظيفته لكن قيمته تكون في أنه مخلوق على صورتك وعلى مثالك يا رب. بصلي يا رب كمان بصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختي كانت بعتة، أنا بصلي نعمة خاصة باسم يسوع، يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، يقربوا منك أكتر، اجذب قلوبهم أكتر، اسندهم أكتر وأكتر، كمل معهم بكل الخير يا رب. نعمة خاصة ليهم يا رب، نعمة خاصة ليهم، غطاء دمك الكريم عليهم، احسن إليهم، احسن لبيوتهم، باسم الرب يسوع نستودعهم من إيدك كما الخالق أمين في عمل الخير. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد، أمين أمين أمين آمين آمين آمين. هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية، عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية في ظهرها بكرة، أختنا نيفين. أعتقد الأخت نيفين مش معانا على الهوى، نفسي نصلي لأجل أختنا نيفين ونصلي ان ربي يمد ايده ليها بلمسة خاصة. انا جوايا سلام غير عادي، لو نيفين سمعاني جوايا سلام ان الرب في المشهد يا اخت نيفين، الرب ضابط الكل والرب رقم عظمنا. كاتب المزمور بيقول كده في مزمور 139: انك رقمت عظامي في الخفاء. فعايزين نتحد مع بعض كلنا ونصلي لاجلك، عايزين نصلي ان الرب يملأك بالسلام الليله دي، تنامي يعني نوم هادي، ويبقى الرب مالي قلبك بطمأنينه خاصه. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعال نتحد مع بعض ونصلي لاجل اختنا الغاليه نيفين. بابا السماوي، أشكرك لأنك أنت الرب الشافي، أنت إله كل نعمة يا رب. يا رب بنجيب أختنا نيفين قدامك زي أصدقاء المفلوج يا رب، ونضعها أمامك ونثق فيك أنك موجود وأنك ضابط الكل. يا رب أصلي أنك تملأ قلب نيفين بالسلام دلوقتي، تعالى بنعمة خاصة جدا ليها، تعلم لها بالسلام، طمنها يا رب قدام كل قلق يا رب العدو بيرميه عليها دلوقتي، أو قدام كل قلق طبيعي كمان، بصلي أنه سلامك يسود عليها ويملك عليها باسم الرب يسوع المسيح. بصلي غطاء دمك الكريم عليها بكرة رب في العملية باسم يسوع، تعالى بشفاء كامل بين ايديك يا رب، الأطباء والتمريض والتخدير كل الأمور بين ايدك، أنا بصدق أنك تعمل معاها معجزة، تصنع معاها آية للخير، وتشهد يا رب نيفين عن عملك الصالح في حياتها، وتقول عظم الرب العمل معي. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد،
آمين آمين آمين. عايزين نصلي مع بعض من أجل أختنا آن. هيا آن، إزيك؟ الأخبار عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. الحقيقة آن كان من وقت كانت بعت يعني استغاثة صلاة كده، طلبت صلاة ملحة لأجل ابنها، كان عنده صعب خالص، دور صعب يعني، دور كبير من الكحة وبرد ومسحة كل خمس دقائق تقريبا، وما فيش أي استجابة للأدوية، ويمكن الأمر بيتكرر أوقات كتيرة. لكن يا آن لو أنت سمعيني دلوقتي، إحنا عايزين نصلي لأجلك ولأجل الولد، عايزين نصلي ليكم أنه الرب يجي بنعمة والرب يجي بشفاء كامل باسم يسوع المسيح. يلا بينا حباي، تعالوا بينا في الوقت ده نصلي. لو أنت بتسمعني من أي مكان يلا بينا نصلي من أجل أختنا آن. يا رب شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. يا رب احنا بنيجي قدامك نصلي من اجل ان يا رب نضع ابنك اللي هو ابنها بين ايدك، نصدق يا رب انك تلمس الولد ده بصلوة خاصة، بطلبة صلاة خاصة، بنصرخ ونتضرع امامك يا رب، اشفي ابنك باسم يسوع. يا رب اصلي النهاردة انك تمد يمينك وتقول كلمة على هذا الولد. يا رب اذا كانت الادوار بتتكرر، انا اؤمن يا رب انك تضع نهاية وتشفي ابنك شفاء كامل. كل حرب يا رب موجهة من العدو لاجل ان وفادي ولاجل تعب وإجهادهم وإرهاقهم في الأمراض والأتعاب، أنا بصلي تضع نهاية يا رب لكل مواجهات العدو على هذه العيلة باسم الرب يسوع. لا شكاية عليهم، لكن سور من نار حواليهم يا ابن الله الحي. نثق أنك بتعمل أمور عظيمة وتستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. مرة تانية يا رب كمان بصلي لأجل آن نفسها، بنتك يا رب تمتلئ بالسلام. يا رب تعالى طمنها يا رب، تعلم لها بالراحة، توجد راحة لحياتك يا آن، توجد راحة لحياتك. فقط اقتربي من الرب، فقط ارمي همومك على المسيح. يا رب أؤمن أنك تاخد بنتك في أحضانك وتطمنها من جهة المستقبل، من جهة أولادها، من جهة شريك حياتها، ومن جهة أيضا نفسها باسم يسوع. نستودع بنتك من إيدك كما لخالق أمين في عمل الخير. شكرا يا ابن الله لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عايز أروح أقرأ لو في تعليقات على الصفحة. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي، أهلا أخت جانيت، إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير، حضرتك بركة كبيرة، رب يباركك ويحفظك. أختنا جانيت بتقول نعم يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. أمين يا رب، احفظ بوابة ذهني من الأفكار اللي بتترمي عليا. رائع أبونا، رائع أبونا الغالي، تملأ قلوبنا بكلمة الرب، نفتكر أو نفكر في السماويات، نسيطر على أفكارنا بمعونة الرب. يعني رب يباركك بجد حضرتك، يعني الحقيقة قلتي كل المفروض قلتي كل الحلقة، يعني ربنا يبارك. أنت أشكرك جدا جدا لأجل مشاركتك الغالية. يا رب شكرا لأجل بنتك، أشكرك لأجلها. أنا بصلي بالبركة يا رب على أخت جنات، احفظها من كل شر وشبه شر، سود عليها سيادة غير عادية يا ابن الله الحي. بركات على رأس بنتك في اسم يسوع وليك كل المجد. أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد، هاللويا. شكرا شكرا ليك يا رب، شكرا ليك شكرا ليك، مبارك اسمك إلى الأبد، هاللويا. عندنا رسائل تانية، جات لنا رسالة مشاركة، جات لنا رسالة من صديق البرنامج الغالي الأخ وجدي سمير. مساء الخير يا أخ وجدي، يا حبيبي وحشني، طمني عليك يا رب تكون بكل الخير. أخونا وجدي بيقول مساء البركات أبونا الغالي، أصلي بكسر كل عادة أرضية والارتباط الدائم بالأمور السماوية، وأطلب معونة الرب لتنقية وسيطرة على ذهني وأفكاري. أرجو أن تشاركني هذه الطلبة. أرجو الصلاة من أجل جوني عادل زكي بلمسة شفاء من
جراحة بفقرات الرقبة تؤثر على المشي. أثق في صلاة المؤمنين والرب سامع الصلاة أيضا من أجل مينا عوض للشفاء. أمين أمين أمين باسم يسوع المسيح. أمين. أولا أشكرك أوي أوي على مشاركتك، وأمين على كل كلمة الرب يصنعها معاك باسم الرب يسوع المسيح. هنصلي مع بعض دلوقتي ومع حضرتك من أجل عادل جوني عادل زكي، جراحة في الفقرات، وهنصلي كمان مع حضرتك من أجل مينا عوض. أمين أمين أمين يا إخواتي. أمين. تعالوا نتحد مع بعض في طلبة صلاة من أجل أخونا جوني عادل زكي بعد إجراء يعني جراحة بالفقرات، ويمكن في أثار على المشي. نثق أنه الرب يصنع شفاء كامل، الرب يصنع عمل كامل. يا رب بنيجي النهاردة نصلي من أجل جوني، نصلي من أجل عمل حقيقي وشفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن بيك، نؤمن في يدك القديرة التي تشفي وتصنع شفاء معجزي لابنك. يا رب لا تعطيل على حياة ابنك، لكن بصلي استرداد كامل للصحة. يا رب نصلي من أجل أي أثار في الفقرات، أي تأثير على المشي باسم الرب يسوع. شفاء كامل يا رب، شفاء كامل باسم يسوع. يا رب صلي أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي في الحلقة، ونؤمن أنك تصنع مع جوني معجزة وآية للخير في اسم يسوع المسيح ولكل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة من أخونا مينا عوض. رب يمد إيده بالشفاء الكامل. يا رب نصلي النهاردة من أجل أخونا مينا. يلا بينا حبيب، تعالوا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان النهاردة في العالم، يلا نصلي من أجل مينا. يا رب ابنك مينا بين إيدك، مد إيدك إليه، احسن اليه بشفاء كامل دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن انك سامع الصلاة. يا رب اشفي ابنك، اشفي اخونا مينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ننتظر شفائك. انا بصلي ان اخونا مينا يا رب يشاركنا عن احسانك وعن شفائك اللي عملته معاه. نؤمن انك سامع الصلاة ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك إلى الأبد، مجدا ليك يا رب، مجدا ليك. عندنا طلبة صلاة كمان للشفاء. نفسي نتحد مع بعض دلوقتي ونصلي من أجل أخ غالي وصديق غالي على قلبي جدا جدا، جناب الأسيس سمير، أسيس سمير يونان. أعتقد أسيس سمير مش معانا على الهوى. عايزين نصلي من أجل شفاء كامل لجناب الأسيس. نصلي من أجل أنه الجسد ما يكونش في أي تعطيل ولا الخدمة تتعطل، لكن نصلي بلمسة خاصة جدا جدا من إيد الرب. عشان كده تعالوا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، يلا نصلي من أجل أخونا الفاضل جناب الأسيس سمير يونان. يا رب أؤمن أنك حفظت أخويا، يا رب أؤمن أنك عملت حصار على تعبه. وأنا بصلي أنك زي ما بدأت معاه عمل صالح تكمل إلى يوم يسوع المسيح. يا رب صلي غطاء دمك الكريم على ابنك باسم الرب يسوع المسيح. قوة من العلاء تأتي على ابنك يا رب. يا رب الأسيس سمير بن إيدك ناطق إنك تشفي شفاء كامل، وأنه عملك عمل كامل يا رب. بصلي تنبت صحته سريعا في اسم المسيح. يا رب بصلي مع كل إخواتي دلوقتي، ونؤمن أنك تعظم العمل مع ابنك ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا، ليك كل المجد يا رب. لو حبينا النهاردة يعني مش عارف أقول إيه، بس لو أنت مرمي عليك كمية من الأفكار وكمية من الأكاذيب زي ما كنا بنتكلم على مدار الحلقة، نفسي أشجعك النهاردة جدد ذهنك، سيب ذهنك للرب يجدده. تعالوا النهاردة تعالوا نراجع كده اللي قلناه على مدار الحلقة. سيب ذهنك للرب يجدده. ذهني عامل زي الموبايل، عامل زي اللابتوب. وانت بتستخدم اي جهاز انت بتحتاج تعمل له ابديت، ذهنك كمان محتاج يتعمل له ابديت. ايه الابديت اللي يتعمل فيه للذهن؟ الابديت او التحديث بيسميه كتاب مقدس تجديد. يقول الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. تجديد ذهني يحصل من خلال ثلاث حاجات. رقم واحد، املى ذهنك بكلمه الرب. يقول الكتاب لتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى.
املى ذهنك بكلمة الرب. وقف سوشيال ميديا كتير، وقف الأفكار الكتيرة المرمية من المجتمع، من الثقافة، من البيئة، واملى ذهنك بكلمة الرب. الأمر الثاني، وجه أفكارك تجاه الأمور السماوية. يقول كتاب مقدس اهتموا بما فوق، فكر في أمور السماء، ما تسيبش أفكارك رايحة للأرض واللي فيها والمشاكل والتحديات، لكن وجه أفكارك تجاه أمور الله، فكر في كل ما هو سماوي. الأمر الثالث، سيطر على أفكارك. بيقول الكتاب المقدس مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح، وجات بمعنى اقسر كل فكر، خلي أفكارك تطيع المسيح، ما تسيبش أفكارك تقودك وتمشيك، لكن سيطر انت على ذهنك. انا بصلي انه ذهنك يتجدد عشان تكون بتستقبل كل ما هو مرضي ونافع من امور. اشكر رب قوي قوي قوي لاجل كل مرة الرب بيدينا فيها نعمة وبيدينا فيها معونة، كل مرة الرب بيدينا فيها تعليم، كل مرة روح قدس بيملانا بفكر المسيح، كل مرة الرب في البرنامج بيتكلم لينا وبيتكلم لقلوبنا، وكمان في كل مرة بنصلي لأجل بعض. أنا ببارك الرب لأجل صلواتكم. أنا الحقيقة ممتن جدا جدا لعمل الله في البرنامج ده، وعايز يعني أحط على أعناق حضراتكم بالذات شركاء الخدمة، يعني بليز بليز من فضلكم خلونا نصلي، حطوني في صلاتكم، صلي من أجلي. يعني أنا بحس أنه زي ما دايما أقول كده، أنه في البرنامج ده أنا مش مجرد مقدم برنامج وبيخاطب الكاميرا، لكن أنا دايما بحس أن احنا عيلة، عيلة يا سامع الصلاة. برنامج يا سامع الصلاة هو برنامج فاميلي جدا، حس أن احنا عيلة قاعدين مع بعض. فمن فضلكم حطوني في صلواتكم وأنا كمان أصلي من أجلكم. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا، نتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: حو الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سما، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى.

يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة. وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجال اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه موضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت أنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين أنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في أن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار؟
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انت عارفيتني انا، اذا ما عرفت البيضه مين باضها ما برتاح ولا بيغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتوا ما تبتوا من التنبيه اللي اخذتوه بسبب الثرثره والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاكي يا سناء؟ أنا كل يوم بدأت بهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصا آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
0: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا انت ليش بتشتغلي؟ ما انت عارف حالتنا والغلل اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثره عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبل بثمك فوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار؟ مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبل بثمي فوله؟ هاي هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثاره حتى جوزها ما راح يامنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرت عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت رح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه ما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحطي ايدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمة ولا أعيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك انك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم رح نحكي عن حياة القداسي. شو معنى نعيش بقداسي وشو بيعلمنا الكتاب المقدس؟ قداسي هي أسلوب حياة، ومعناها نكون مكرسين لله بالكامل، منعيش إله وحده، مش لأنفسنا ولا للعالم. هي مش بس إنه نبعد عن الشر أو ما نعمله، هي إنه نكره الخطية والشر وننفصل انفصال كامل عنهم، ويكون عنا انتماء كامل للرب. الله قدوس، الله دعانا نكون قديسين، وهي الدعوة مش مجرد وصية أخلاقية، هي دعوة للعلاقة الحميمة معه. لأنه الله قدوس لازم نتشارك بطبيعته لندخل بشركة حقيقية، مثل ما الله قدوس لازم تكون عنا نفس القداسي بهذا العالم، لأنه مخلوقين على صورة الله، وبالأولى نكون عم نردد صدى قداسته بحياتنا أو نعكسها. والسؤال، هل نحن منعيش بالضوء الساطع لقداسة الله؟ لما التجربة القاسية هاجمت يوسف، كان إدراكه لقداسة الله هو يلي حال بينه وبين الاستسلام للخطية، وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. القداسي تطهير لأنفسنا وامتلاء بالروح القدس. القداسي مش مظهر خارجي، إنما تغيير داخلي عميق بالقلب والفكر ورغبة بالعيش المثمر لمجد الله، مثل ما بيوصي رسول بولس تلميذه تيموثاوس، بيقول له لهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها فأعرض عن هؤلاء. القداسي والتقديس شيء كتير ضروري لكل المسيحيين يلي بدهم يصيروا أكتر شبه بالمسيح بكل جوانب حياتهم. فالتقديس معناه الأصلي بيدل على الانفصال عن كل ما هو غير طاهر، وكلمة مقدس تعني مفرز أو مخصص لغرض إلهي، وكلمة يقدس تجي بمعناها يكرس، وهي ما بتدل على الانعزال بس عن الشيء، بل التكريس الكامل لشيء آخر، يعني الانفصال التام عن الخطية وكرهها والاتجاه نحو القداسي. لأنه الشخص المقدس مش بس مغسول من الخطية بل مزداد نقاء. لهيك التقديس مبدأ من مبادئ عمل النعمة المخلصة، بيصير القلب بموجبه مقدس ومشابه لقلب الله، والروح القدس يلي بيسكن فينا بيعمل على تقديسنا بغرس الفضائل المسيحية فينا وتدمير الأهواء الآثمة، لحتى نتمكن إنه نموت أكتر وأكتر عن الخطية ونعيش للبر. الخطية مش بس هي اللي بتموت جوات المؤمن، كمان المؤمن هو يلي بيموت عن الخطية. ونحن ما منصير مقدسين لأنه أعمالنا حسنة، بل لأنه الله هو يلي ساكن فينا وعب يجري القداسي فينا. بيعلمنا الكتاب المقدس إنه الخطية أفسدت كل شيء بالإنسان، وما في ولا جزء بكياننا سليم. مكتوب علامة تضربون بعد، تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. نحن منتقدس بلحظة قبولنا للمسيح، وهذا امتياز إلنا بالمسيح. مسؤوليتنا إنه تكون إلنا حياة مرضية لله، والتقديس هو عمل دائم فينا ومتدرج، يعني هو عملية ما بتتوقف. مع ازدياد المعرفة الروحية والإيمان بيكون ازدياد بالتقديس، لأنه نحن مننال الروح القدس بدون مكيال، وهو بيساعدنا أنه نوصل لقياس قامة المسيح. مكتوب فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نحكي عن أسرار التقديس.

شو أسرار التقديس؟ أولاً، قدسنا المسيح بعمله، مات المسيح لأجل تقديسنا. مكتوب، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق. ثانياً، نحن مقدسين بالله، لأنه الله هو يلي ببرر المذنب وبيقدس النجس، وكل البركات الروحية منه، لهيك تقديسنا من الله وحده. ثلاثة، نحن مقدسين بالروح القدس. الروح القدس هو القوة الفعالة بقدستنا. مكتوب، وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. نحن مقدسين بالكلمة. الكتاب المقدس كلمة الله بتنور الذهن وبتطهر القلب. مكتوب، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. نحن كمان مقدسين بالإيمان، والإيمان هو خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نحن منتقدس بالصلاة، وكمان منتقدس بالشراكة الإلهية، لأن شركة القديسين هي الميزة يلي منحافظ عليها. شاكرين الآب اللي أهلنا لشركة ميراث القديسين بالنور. نتقدس بإرادتنا، الله بده يقدسنا ولازم تكون إرادتنا مشتركة بإرادته. مكتوب، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. نتقدس بالرجاء المبارك، لأنه المؤمن لازم يكون مستعد لمجيء المسيح الثاني. نتقدس بالتأديب، لأنه كل تأديب بالحاضر إذا قبلناه من الرب بخلينا مشابهين له أكثر. مكتوب، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. طيب، شو علامات التقديس؟ كيف منعرف أنه نحن مقدسين؟ وشو هي العلامات الواضحة للقداسة الشخصية؟ مكتوب، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض، وبانفصالنا عن كل خطية والاعتراف أنه الخطية عداوة لله، كمان بالتوقف عن الدفاع عن حقوقنا وأخذ حقنا بإيدنا ونترك للرب هو يدافع عنه. لأنه مكتوب، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب، لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. نجتهد دائما أنه نحمي قلوبنا من كل شيء ما بليق، ونسلك بحياة القداسي، كمان الاحتشام بالملبس لحتى نكرز بسيرة حسنة. قداستنا أمام الناس لازم تعكس قداسة الله. مكتوب، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. الثبات بالإيمان وباتباع المسيح حتى لو كان في اضطهاد أو مشقة أو موت بسبب إيماننا. ظهور ثمر الروح القدس فينا وفضله بقيادة حياتنا. مكتوب، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان. طيب، شو دواعي التقديس؟ التقديس مطلب إلهي بيدعينا الله إله لنكون قديسين وبلا لوم. مكتوب، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم

في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس، اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جه رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وما لقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وما لقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم وقد إيه الراجل ده بيجدف وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. احيانا كتيرة قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك ان الموضوع بالمقلوب. انا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقة اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقة انك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيلية الهزلية اللي انت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جداً.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه ومن اول السطر. معاكم هايدي حنا، بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6 وبنتكلم مع بعض وبنحكي قصص من الكتاب المقدس بتعكس علاقات. في القصه دي احنا لما بنحكيها بنبتدي نحللها علشان نفهمها، عشان في الاخر نبقى بنتعلم منها. وكتير خالص من القصص ما كانش كلها بتلمس كتير ناس حوالينا، مش بس ناس حوالينا، بتلمسنا احنا. نفسي قوي احنا بنسمع القصص اللي بنحكيها كل يوم اربع نبتدي نشوف هل هي بتلمسني وبتلمسني في ايه. النهارده هنكون بنحكي عن قصه اب، والاب ده هو ما كانش شرير الحقيقه خالص، لكنه في نفس الوقت هو برضه ما قدرش يكون قدوه لاسرته كلها، سواء زوجته او بناته. النهارده هنتكلم عن لوط وهنحكي قصته وهنشوف ازاي هو كاب ما كانش ابدا سبب قدوه صحيحه بالنسبه لبناته وزوجته. يعني نقدر نقول ان لوط واسرته وكانت علاقه بتغيب فيها القدوه. وسؤالنا النهارده اللي نفسي نكون بنتكلم عنه، من وجهه نظركم يا ترى ايه هو مفتاح نجاح قيادة الأب لأسرته؟

رجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بكل اللي متابعني على راديو سما. معاكم هادي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6. برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. نانا أهلا بيكي، مساء الخير والمحبة عليك يا نانا، شكرا جدا يا صديقتي، جاينا النهاردة من أول الحلقة، أهلا بيكي. كمان برحب لسماعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب كمان باللي سمعنا على الناير سات، وبشكر فريق المتابعة بيبقى حاطط لنا التردد موجود بيبقى قدامكم، وكمان حاطط الابلكيشن الخاص براديو سما. وبرحب كمان النهارده في خاصيه جديده اتقال لي عليها، ان هنكون بنطلع كمان هوا على اليوتيوب قناه راديو سما. برحب بكل اللي شايفني وكل اللي سامعني. النهارده بنتكلم عن قصه اب. ايوه، هو ما كانش شرير، بس كمان ما كانش قادر يكون قدوه لبيته واسرته وبناته. خلونا كده مع بعض نحلل لوط. لوط اولا، هو لوط طبعا زوجته، وكان الاسره فيها بنتين. حتى لما بيقول ان كان بيقول انه لاصهاره يلا نسيب السدوم عشان هيحصل فيها، تفاسير بتقول ان دول اللي كانوا هيرتبطوا ببناته، مش ما عندوش بنات تانيين. فتقريبا كده اجمع كل المفسرين انه هو ليه بنتين، وطبعا دول لهم قصه وحكايه هنكون بنقولها خلال حلقه النهارده. يعني اسره لوط الاكيده، هو لوط زوجه بنتين. لوط الزوجة والبنتين ما جابوش اسمهم، لكن لوط ده معناه غطاء أو معناه ستر، والحقيقة ما كانش ده اللي بيعكس خالص شخصيته، ده معنى اسم لوط. لوط أول مرة اتذكر في تكوين 11:27 لحد 32، وفي الحقيقة في الوقت ده هو ما تقلش إذا كانت زوجته من سدوم ولا هو كان جايب زوجته معاه. يعني زوجته دي المرة الوحيدة اللي تم ذكرها فيه كانت مرة الخروج من أرض سدوم، غير كده ما كانش بيجيب سيرتها خالص، وده برضه هقول لكم ايه ممكن يبقى ايه هو السبب خلال الحلقة. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض اول ظهور ليه في تكوين 11:27 ل34. بيقول كده: وهذه هي مواليد تارح. تارح ده اللي هو من نسل سام ابن نوح. سام لما تيجي تشوفوا التسلسل هنلاقي انه سام في من ضمن الجيل بتاعه كان تارح، وتارح ده جاب إبرام اللي هو إبراهيم، وجاب نحور، وجاب هاران، وهاران ده هو أبو لوط. يعني إبراهيم يبقى عم لوط. وبعد كده بيقول: ومات هاران قبل تارح. يعني الجد فضل موجود لكن الأب مات. وأخذ تارح إبرام ابنه، ولوط ابن هاران ابن ابنه، وعملوا إيه بعد كده؟ وساري طبعا اللي هي سارة كانت امرأة إبرام. فهنا معناه ان لوط ما كانش متزوج، والا كان وزوجه او عيله اسره لوط. ده طبعا دي بعض التفسيرات اللي بتقول كده، مش مؤكده، بس دي التفسير اللي بيحكي في الموضوع ده. بيقول كده: فخرجوا معا من اور الكلدانيين يذهبوا الى ارض كنعان، فاتوا الى حاران واقاموا هناك. وكانت ايام تارح 205 سنين، ومات تارح في هاران. لكن في الوقت ده ايه اللي حصل في الوقت ده؟ بيقول: فصعد، يعني بعد ما مات تارح في أرام، بيقول الكتاب انه إبراهيم أخذ لوط وتحرك بيه، بداية من تكوين 12:1-5 يقول كده: وقال الرب لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك وبعدين فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. يعني لوط ابتدى يتحرك مع عمه بحسب التحركات اللي الله بيقول لإبراهيم اتحرك ليها، لغاية ما حصلت مشكلة كبيرة بينهم، وبمعنى أصح بين الرعاة، ودي موجودة في تكوين 13:1-9. بيقول كده: لما صعد إبرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب، يعني سابوا مصر وراحوا إلى الجنوب، كان إبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب، وكمان لوط السائر مع إبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام. وشوف الكلام هنا بيقول إيه، بيقول: ولم تحتملهما الأرض أن يسكن معهم، لأنه أملاكهم كانت كتيرة، ما قدروش يقعدوا مع بعض. لما يكون في مواشي، المواشي عايزين أرض خصبة، فغالبا في الوقت ده ابتدوا يعملوا إيه، ابتدوا حدثت مخاصمة بين رعاة المواشي إبرام ورعاة مواشي لوط، اتخانقوا مع بعض على الأرض وعلى إنه المواشي عايزة تاكل، لأنهم كانوا أغنياء جدا جدا جدا الاثنين، مش إبراهيم بس، فالرعاة عايزين المواشي بتاعتهم تاكل، فحصلت مخاصمة بينهم وبين بعض. فإبرام قال له: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن إخوان.
أليست كل هذه الأرض أمامك؟ اعتزل عني واتحرك واختار أرض تانية. فمن النص ده بنشوف أن لوط عاش وقت كبير مع إبراهيم، بدليل أنه هو كمان راح مع مصر، يعني بيقول فصعد هما الاثنين من مصر، ده معناه أنه هو بعد موت جده عاش وقت كبير جدا مع إبراهيم، فهو اكتسب وشاف عبادة إبراهيم لله. ومن الواضح أنه هو نفسه ما كانش شرير، كان بيعبد مع الله، وده على فكرة تأكيد ومن الكتاب المقدس في رسالة بطرس الرسول الثانية أصحاح 2 6 و7، بيقول إن هو بار لما بيقول وإذا رمد مدينتي سدوم وعمورة، ده الله لما حرقهم يعني حكم عليهم بالانقلاب، بعدين في الآخر بيقول وأنقذ لوطا البار. فده بشهادة الكتاب المقدس لوط ما كانش شرير، لوط كان بار. فمشكلة لوط كأب بيقود أسرته ما كانتش في أنه شرير، لكن كانت مشكلته في الصفات السلبية اللي كانت فيه واللي كان سايبها فيه، وبناء عليه كانت في اختيارات كتيرة موجودة وقرارات غلط أثرت على حياته وعلى أسرته، طبعا على علاقته بأسرته وعلى قيادته للأسرة. تعالوا مع بعض كده نشوف إيه اللي حاصل لما كان عنده الصفات السلبية دي، وطبعا نتعرف مع بعض بالصفات السلبية. بس قبل ما أخرج فاصل أنا محتاجة أكون برحب بتوبة. مساء الخير، أهلا بيك يا توبة، معلش معرفش أرحب بيكي في الأول، أنا دخلت على طول في الموضوع. ونانا بتقول القصة تكشف مأساة داخل الأسرة، دي حقيقة جدا، وكملوا معانا إنها قصة أنا لما قريتها فعلا كانت يعني كانت قصة بالنسبة لي شفت فيها حاجات جديدة عليا، برغم إنه القصة دي بنقراها كتير بس في حاجات هنتعلمها. وطبة بتقول مفتاح نجاح الأب في قيادة أسرته هي أن يوجد ربنا في حياته وتكون الوصية هي دستوره. شكرا جدا جدا يا طبة، لخصتي فعلا الحلقة بالجملة بتاعتك الجميلة دي. نانا بتقول لوط رجل يعيش في سدوم ثم تأتي الملائكة لإخراجه هو وأسرته قبل هلاك الملائكة، ده حقيقي، ده معناه انه الله مش بيسيب حتى الشخص اللي هو ممكن متمسك بالشر اللي كان قاعد فيه حتى لو هو شخص مش شرير. النهارده هنكون بنتكلم وبنشوف مع بعض وبنحكي وبنحلل قصه لوط وبنتعلم منها. وسؤال حلقتنا النهارده، تفتكروا ايه هي مفتاح نجاح الاب لقياده اسرته؟

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومعاكم هايدي حنا برنامجكم نقطة من أول السطر. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي شايفني على راديو سما من خلال الفيسبوك الخاصة بالقناة، وكمان اللي سمعنا على النيرسات الخاص بالقناة. والنهاردة عاملين خاصية جديدة، وهي أنه الحلقة بتبث من خلال قناة اليوتيوب الخاصة براديو سما. وطبعا احنا بنتكلم عن علاقات في الكتاب المقدس، اللي عايز يسمع العلاقات في الكتاب المقدس ممكن يرجع يا اما للساوند كلاود الخاص براديو سما او قناه اليوتيوب الخاصه بيا، بنقدر نسمع ونشوف الحلقات دي مره تانية. طيب النهارده بنتكلم على لوط، وسؤالنا النهارده اللي نفسي قوي تكونوا بتشاركوني بيه، يا ترى ايه مفتاح نجاح قياده الاب لاسرته؟ معانا اخونا رضا، اهلا بيك. بيقول كده: المتابعه المستمره ويكون قدوه ويكون علاقته بربنا موجوده ويقرب اولاده الى بيت ربنا. شكرا جدا للترتيب، يعني الترتيب ده جميل، ان هو يكون قدوه بعلاقته بربنا تكون موجوده، وبالتالي بيقدر يقرب الابناء لربنا. شكرا جدا جدا اخونا رضا. تعالوا نكمل القصه مع بعض. احنا ابتدينا قبل الفاصل انه مين هو لوط وعلاقته ايه بابراهيم، وشفنا ان هو ما كانش شرير بس كان فيه صفات سلبيه. اول صفه سلبيه فيه كانت الانانيه ومصلحته قبل كل شيء، وده بنشوفه في الموقف اللي حصل مع إبراهيم اللي لسه كنت قرياه قبل الفاصل على طول، اللي هو في تكوين 13 عدد 8. شفنا انه زي حصلت مخاصمة بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط بسبب الأرض والمواشي الكتيرة قوي دي، وإبراهيم حب يهدي الدنيا فقال له احنا هنبعد عن بعض، اختار الأرض اللي انت عايز. مش معنى كده انه في خصام، لا، ده احنا عايزين نبقى زي ما احنا وعلاقتنا تستمر، فاختار الأرض اللي انت عايزها. هنا بقى بتظهر أنانية لوط. لما بنشوف ده في تكملة الشاهد بيقول كده: فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي. يعني ايه سقي؟ يعني ارض غنية جدا، مليانة، مروية بالكامل بالمية، وطبعا احنا محتاجين ده قوي لان بتبقى مروية بالمية بتبقى فيها خيرات وبتبقى فيها زرع كتير، وده اللي محتاجه للأغنام. وبعدين طبعا ده قبل ما تخرب بالحرق بالكبريت والنار زي ما عمل الله معاها، ده قبل كده كانت ده الشكل بتاعها. وبيكمل بيقول: كجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صغر. طبعا كجنة الرب ده معناها انها كانت زي كأنها جنة عدن من كتر ما كان فيها خير، وأرض مصر كان معروف في الوقت ده انه النيل بيسقيها على طول، فهي دايما مليانة زرع حلو قوي، فهي كانت أرض زراعية جميلة جدا. طبعا لغاية دلوقتي أرض زراعية حلوة، بس في الوقت ده طبعا كانت مش كتير بتبقى الأراضي الزراعية موجودة، فعشان كده شبهها بمصر. وبعدين الخطير بقى حينما تجيء إلى صغر، فصغر دي كانت من ضمن البلاد، بيقول مدينة، المدينة دي كانت بتقع يعني هي موجودة على الطرف منطقة الأردن، يعني منطقة الأردن فيها سادوم وفيها عمورة وفيها كذا بلد، من ضمنها صغر دي كانت فعلا أرض برضو خصبة جدا. فهو شاف الأرض دي إنها جميلة وخصبة وإنها فعلا هو ده اللي عايزها، فاختار لوط بيقول الكتاب لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل، وبعدين إيه نقل خيامه إلى سدوم. من النص ده بنشوف أنه هو أيوه صح ما دخلش في خناقة مع إبراهيم، ما بيقولش الكتاب كده، بس من النص ده بنشوف أنه أول ما إبراهيم قال له اختار، بدل ما يقول له لا اختار أنت، أنت الأكبر، انت عمي، انت اللي ربيتني، لا هو فضل مصلحته، هو اختار، ومش بس اختار الاول، هو اختار الافضل، يعني هو احسن حاجه اختارها، وساب بقى عمه الارض اللي هي ما فيهاش مواشي، ما فيهاش اسفه زرع كتير، ما فيهاش اي ميه كتير، مش مهم، لان هو كانت نقطته انه انا ما بعد الطوفان انا عايز اختار ده عشان انا عايز اعيش كويس، عشان انا عندي حاجات حلوه كتير وعندي مواشي كتير، وانا عايز اكمل في الغنى اللي انا فيه. فكانت نقطته هنا انه صفه الانانيه اللي عنده ومصلحته الشخصيه تغلبت تماما على مصلحه العلاقه بينه وبين ابراهيم. وهنا بنشوف نقطه قويه انه لوط ما كانتش مشكلته ولا تغير بعد دخول سدوم، لا، مشكلة لوط وصفاته السلبية كانت قبل دخول سدوم، بالعكس دي الصفة السلبية دي اللي هي الأنانية، وأنه هو فعلا مصلحته هي أهم حاجة، وأنه هو يهمه بس نفسه، هي اللي خليته يدخل البلد الفاسدة الخطيرة دي. وهنا وقفة شوية لكل أب، معلش يمكن الحلقة دي مخصوص للأبهات لأن هي فعلا الحلقة بتتكلم على لوط كأب. فهنا نقطة لكل أب، يا ترى ولادك شايفينك إيه؟ هل ولادك شايفين طريقة تعاملك مع الآخرين طريقة فيها اتضاع، فيها عدل، فيها انه لا ما فيهاش أنانية، ولا شايفينك عندك مبدأ أنا وما بعد الطوفان، شايفين مبدأ المصلحتي أنا الشخصية ومش مهم أي حد تاني؟ خلي بالك اللي بيزرعوا الإنسان بيحصده، هم لو شايفين فيك كده هم هيتعلموا ده وهيعملوا ده مع الناس،
وبعد كده هيبتدوا يعملوه معاك انت، وده اللي عملوه بناته طبعا، وهنتكلم عن النقطة دي في نهاية الحلقة. فانت بالنسبة لأولادك قدوة في أي حتة، انك انت مصلحتك وبس، بغض النظر الآخرين هيحصل لهم ايه وما بعد الطوفان ولا لا، انت كتير ما بتقدم او بتقدم مصلحة الآخرين، او على الأقل ما انتش أناني وبتحاول تكون عادل في اختياراتك عشان ما تبقاش بتضر الآخرين. تابعوني بعد الفاصل.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا عن لوط. وخدنا أول صفة في لوط السلبية اللي هو كان شخصية أنانية يهتم أكتر بمصلحته. وسؤالنا النهاردة اللي نفسي فعلا نكون بنرد عليه، تفتكروا إيه هي مفتاح نجاح قيادة الأب لأسرته؟ معايا منى بتقول مساء النور، أهلا بيكي، مساء النور والبركة يا منى، أهلا وسهلا بيكي. تعالوا مع بعض نكمل بقى لوط وصفاته اللي بتظهر من خلال الكتاب المقدس. تاني صفة في لوط أنه كان مادي جدا، تبهره الماديات وتبهره المظاهر والمراكز، وده بنشوفه في موقفين. مع أن أنا عايز أقول حاجة قبل ما أقول موقفين، لوط ما كانش محتاج، لوط كان غني جدا جدا جدا جدا. فالكتاب في الفقرة أنا قريتها بيقول كده، ولوط السائر مع إبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام، درجة أنه من كتر غناهم هما الاثنين الأرض ما استحملتهمش، فهو كان غني. ومع ذلك هو كان غني بس كانت عينيه دايما على الماديات وعلى المظاهر والمراكز. بنشوف طبعا أول موقف بيقول أنه كان مادي، اللي هو اختياره أصلا لأرض سدوم، برغم أنه هو كانت شر على فكرة، هو عاش فيها وكان هو شاف أنه كان فيها شر، وأنا هقول لكم دلوقتي إزاي شاف فيها أنها شر، بس هو كان عايش فيها وكان مكمل فيها بسبب أنها كانت غنية جدا، أو بسبب أنها كانت زي ما قال كده وشافها كجنة الرب على الأرض، أو زي أرض مصر هي كانت خصبة جدا. بس مش بس ده اللي بيخلاه ارتبط بيها اللي هو الماديات، الحاجة التانية اللي موجودة في تكوين 19:1 واللي خليته برضو يمسك في البلد، انه بيقول كده، وكان لوط جالسا في باب سدوم. وجالسا في باب سدوم، الجلوس على باب المدينة، الباب المدينة ده ما كانش مجرد ناس تدخل وناس تخرج، لا، ده كان بيقعدوا فيها وجهاء البلد، القضاء والشيوخ وأصحاب المراكز العالية، عشان تقريبا كده يحكموا. يعني حد عايز حاجة يروحوا على باب المدينة، يروح للشيوخ واللي قاعدين هناك عشان يحكموا بينهم، فاللي قاعد هناك بيبقى مركزه عالي. ف واضح جدا ان لوط كان من اصحاب المراكز العالية في بلد سدوم، فده برضو كان مخليه مرتبط ببلد برغم انها كانت صعبة جدا، لكن كان ماسك فيها لانه وجوده هنا بيقول ان هو كان صاحب مكانة اجتماعية عالية جدا. طبعا هو يمكن مش من البلد لكن هو كان فلوسه كتير، مش بس كده، عشان عمه كان ابراهيم، وانا هقول لكم ليه عشان عمه كان ابراهيم قعدوه في، او كان ممكن من ضمن الاسباب اللي تخليه ياخد المكانة العالية دي. اللي خلاه يتمسك بالبلد زي ما قلت هي الماديات والمركز ده، برغم انه فعلا هو كان عنده معاناة كبيرة جدا مع البلد، يعني هو ما كانش راضي، وده هنشوفه في بطرس التانية 2:7-8 لما بيقول كده، وانقذ لوط البار. وبعدين هو اللي بيحصل، مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعارة، إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوميا، يوما يوما فيوما نفسه البار بالأفعال الأثيمة. فهنا واضح أنه لوط كان تعبان جدا، مغلوب من سيرة الأردياء، اللي هو زي كأنه تعبان مكروب، اللي هو عارفين واحد لما يكون في كرب، هو كان في كرب مش قادر يكون بيشوف ده، لأنه كمان هو بالسمع والنظر، يعني هو كان بيشوف أفعالهم في الدعارة والنجاسة، هو كان شايف ده، واللي كان بيشوفه ده كان بيخليه يعمل إيه؟ يعذب يوما فيوما. يعني كان جواه حزن شديد جدا من اللي بيشوف، لأن هو كان باره ما كانش بيعمل الحاجات دي. طب إيه يا لوط اللي مخليك قاعد في بلد زي كده وإنت تعبان وإنت مش قادر، لدرجة إنك كنت معذب، يعني إنت مش قادر تكون بتكمل؟ اللي خليه اللي هو طبعا لانها غنيه، ده غير المركز، بس عايز اقول لكم انه هنا هو كمل المسيره مع ان كانت في فرصه ليه يسيب البلد. الفرصه دي هنشوفها في تكوين 14، يعني الله اوجد له فرصه، يعني هو تعبان ويعذب يوما فيوما، طب سيب البلد، ممكن نقول هو مش قادر يسيبها لوحده، بس الله هز العش وخلاه يسيب البلد. في تكوين 14 حصلت حرب كبيره بين 4 ملوك وبين 5 ملوك بتوع منطقة، المنطقة دي اللي هي منطقة الأردن، هي سادوم وعمورة وأدمة وصابويم وصغر. فالخمس ملوك دول كانوا كأنه مستعبدين ال4 ملوك دول ببلدهم، يعني ال4 ملوك اتمردوا على ال5 ملوك اللي هم خاصين بمنطقة الأردن لأنهم كانوا تحت عبوديتهم، فاتمردوا وقرروا يكونوا بيحاربوهم، ولما حاربوهم هم انتصروا اللي هم ال4 ملوك. فلما انتصروا عملوا إيه؟ بيقول كده في عدد، في نفس الإصحاح طبعا، في عدد 11 و12، بيقول فأخذوا جميع أملاك سدوم وعمورة وجميع أطعمتهم ومضوا، وأخذوا لوطا ابن أخي إبراهيم وأملاك ومضوا، إذ كان ساكنا في سدوم.
وبعدين لما سمع إبراهيم أنه تم أخذ لوط كعبد بأسرته بماله بكل حاجته، عمل إيه في عدد 16 و17؟ استرجع كل الأملاك، واسترجع لوط أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب، يعني راح استرجع كل حاجة. اقروا الإصحاح، أنا مش قادرة أقرأ كله طبعا، بس أنا باخد الجزء اللي يخصنا. هو استرجع لوط واسترجع تقريبا كل العبود، كل الناس اللي خدوهم كعبيد ليهم، اللي هم الأربع ملوك خدوا من أهل سدوم عبيد ليه، فاسترجعهم إبراهيم. وبعدين بيقول فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر لعمر، اللي هو طبعا الملك اللي والملوك الذين معه، اللي هي يعني من كسرة الحرب. هو راح استقبل إبراهيم، ومش بس إنه لوط تم أسره وإبراهيم رجعه، يعني ده اسمه هز العش. لما يبقى لوط قاعد وبغناه وقاعد عنده أرض، بعدين في الآخر كل ده يتاخد، ده اسمه هز عش. لما رجعه إبراهيم، الله حب يوري له حاجة عشان يفهمه الشعب ده شكله إيه. حصل موقف قدامه في عدد 21-23. ملك سدوم قال لإبرام اعطين النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك. يعني إبراهيم لما جاء استرجع الناس اللي كانوا عبيد واسترجع الأموال، فقال له اديني أنا الناس وخد أنت الفلوس لنفسك. فإبرام قال له حاجة جميلة جدا، قال له رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا خذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، يعني الخيط أنا مش هاخد منك حتى خيط. ليه بقى؟ فلا تقول أنا أغنيت إبراهيم. يعني إبراهيم كان عارف شر الملك ده، إبراهيم كان فاهم جدا طريقتهم وشرهم. لما بيقوله فلا تقول أنا أغنيت إبراهيم، يعني عارف هو هيعمل إيه. فرد إبراهيم ده كان المفروض إن دي رسالة قوية للوط، خلي بالك الشعب ده شعب مش كويس. الله أوجد فرصة للوط إنه يخرج من الشعب ده. الله هز العش وخلاه يشوف بعينيه رأي عمه إبراهيم إيه في الشعب ده. ومع ذلك للأسف فضل يكمل. الفرصة كانت قدامه لكن رجع واستقر، ما حاولش يسيب البلد، رجع واستقر ورضي أنه يعيش حياة الألم اللي هو يعذب يوما فيوما رغم الفرصة اللي اداها له الله. كل ده عشان البلد كانت حلوة، كل ده عشان كان عنده فلوس ومال كتير في الأرض دي، كل ده لأنه كان في مركز عنده مكانة عالية جدا. مع أن على فكرة المكانة العالية دي إن هو قاعد على باب المدينة، عشان كده قلت لكم إبراهيم هو السبب. هو غالبا اداله المركز ده الملك بسبب إبراهيم، لأنه في تكوين 19:9 بنلاقي أنه رأي الناس فيه إن هما مش حابين، بقول كده جاء هذا الإنسان ليختارب وهو يحكم حكما، يعني هو غريب معانا وجاي يحكم علينا. فهو حتى ما كانوش حابينه، هو كان قاعد في المركز ده بسبب غالبا بنسبة كبيرة فلوسه، وبنسبة كبيرة كمان بسبب إبراهيم ولما اتدخل. فهو لوط رغم العذاب والألم اللي فيه إلا أنه كمل في الأرض دي عشان المال والمركز وانبهاره بالحاجات دي، رغم الفرصة اللي ادها له الله قدامه وهز العيش، لكن هو برضو رجع عشان يعيش في نفس الأزمة ونفس الألم و و و عشان يكمل في نفس الفساد. وهنا الحقيقة سؤالي لكل أب بيسمعني، يا ترى أولادك بيشوفوك وانت بتتنازل عن مبادئك قصاد مال قصاد مركز، ولا أنت متمسك بإيمانك مهما كانت مغريات العالم؟ يا ترى أولادك بيتعلموا منك أنك لما بتسمع رسالة الله ليك أنه بيقولك المنطقة دي أخرج منها، لما بيهز العش وبيحاول يخرجك من المنطقة الخطر اللي أنت فيها، لما بيهز العش عشان يخرجك من سلوكيات وأفعال مش أحسن حاجة، أنت بتسمع لرسالة ربنا ولا بيشوفك وأنت لسه مكمل ومكمل في الشر اللي بتعمله ومكمل في الأخطاء اللي بتعملها ومكمل في شهوة المال أو المركز أو أو أو اللي انت فيها من غير ما تحس؟ يا ترى أولادك بيشوفوك واعي لصوت ربنا ولا بيشوفوا ان انت مكمل في المنطقة المظلمة والتنازل عما بدأك قصاد المال وقصاد المركز؟ تابعوني بعد الفاصل.

رجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا عن لوط، وبنشوف لوط وأسرته وعلاقة غياب القدوة. وهنا سؤال حلقة النهاردة بيقول كده: تفتكروا ايه هو مفتاح نجاح قيادة الأب لأسرته؟ واتكلمنا عن لوط الوقت اللي فات، وقلنا ان لوط كان عنده مشكلتين. المشكلة الأولانية ان هو كان أناني مصلحته بس، والمشكلة التانية فعلا كان بيبهره الماديات والمركز وتخليه ممكن يتنازل عن اي حاجة حتى لما الله اداله فرصة انه يبعد عن الجو الصعب ده. خلينا الاول قبل ما اكمل اكون اقرا التعليقات اللي اتقالت. منى بتقول: رغم السلبيات الموجودة فينا، لكن ربنا بيعرف ضعفاتنا، بيعرف قلبنا، وهو فاحص القلوب، فربنا بينجينا من الخطر. ده حقيقي جدا جدا يا منى، بس الفكرة بقى ان احنا ساعات بنرفض ده. يعني هو كان بيحاول يبعد لوط عن البلد دي، بس احنا هو بيرفض، هو كمل في نفس البلد. نانا بتقول: الموضوع جميل وانت بتشرحيه بطريقه واضحه جدا، شكرا ليكي وبارك الرب فيكي وفي جهودك. شكرا جدا جدا جدا نانا على تعليقك المميز. توبه بتقول: لوط قسى قلبه علشان مصلحته. دي حقيقه، كتير ما بنقسي قلوبنا بالرغم انه فعلا في حاجه بتقول ان احنا في حته غلط، بس عشان المصلحه زي ما عمل لوط. طب تعالوا نكمل مشكله لوط ايه وازاي كانوا، خلي بالنا كل ده كانت اسرته بتشوف. يعني هو بيعمل كل ده وزوجته وبناته بيشوفوا ده على الاقل اول ما دخل لسدوم. يعني هو لما تم العبودية كان هو كان بيتكلم عن النساء واملاكه، ففي الوقت ده كان زوجته وبناته كانوا معاه، فهم بيشوفوا. طب تعالوا نشوف بقى الصفة الثالثة. الصفة الثالثة ان لوط كان ما عندوش حكمة في اتخاذ القرارات وقت الأزمات. واحنا هنا عندنا يعني ما كانش حاسم، كان متردد. عندنا موقفين بيبين كده. الموقف الأولاني وقت استضافة الملاكين، اللي هو تكوين 19 من 4-8. وعلى فكرة أنا بنصح كل حد بيسمعني أنه يفتح الإصحاح ده ويقرأ، لأنه تقريبا في قصة لوط كلها. وممكن يقرأ تكوين 14 اللي فيها قصة العبودية لما خدوا أسر يعني لوط وأسرته وإزاي تم إنقاذه. فتكوين 19 بيحكي في بداية خالص الإصحاح أنه لما لوط كان قاعد على باب المدينة شاف الملاكين فاستضافهم. ولما استضافهم في الوقت ده طبعا فساد سدوم الرهيب، بيقول كده: أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال المدينة من الحدث للشيخ. فساد رهيب جدا في البلد دي. ليه؟ علشان نادوا لوط وقالوا لها: أين الرجلان الذين دخل لي بأخرجهما إلينا لنعرفهما. دي اللي هي المثلية، يعني عايزين يكونوا بيمارسوا الجنس معاهم. دي طبعا كانت الدعارة اللي هي بنسميها المثلية دلوقتي، فكانت القمة الفجور في البلد دي. فخرج بقى لوط وقفل الباب وقال: لا تفعلوا شر يا إخواتي. طلب أنه ما يعملش معهم كده. وبعدين إدى قرار عشان يخرج من الأزمة، كان قرار غريب جدا. هو ذا لي ابنتان لم تعرف رجلا، أنا هطلعهم لكم وانتوا اعملوا انتوا عايزين معهم. فشايفين إيه اللي حصل؟ شايفين لما لوط حاول يحل المشكلة وحاول يحل الأزمة عمل إيه؟ طبعا هي شجاعة طبعا أنه خرج وقفل الباب عشان يتكلم مع كل أهل سدوم. بس الفكرة أن الحل عنده كان غلط. يعني الحل عنده أنه ياخدوا البنات بدل الرجال، يعني نظام أنه لا، الرجلين ده ضيوف عنده، مش هينفع يعمل كده ولا هتبقى وحشة في حقه. بس الفكرة أنه عايز بناته هم اللي يبقى بدلهم. طبعا هو اكيد ما يقصدش شر بالبنات، لكن دي كانت الحل اللي قدامهم. يعني ممكن يبقى عايز يكسفهم: خدوا بناتي. بس اكيد اهل سدوم وعموره ما عندهمش كده، ما عندهمش الاخلاقيات والذوقيات ان هم يتكسفوا. فهنا كان لوط اتعامل مع الازمه بصوره غلط وما كانش حاسم، وكانت تبقى مشكله كبيره جدا لولا طبعا الوقت ده. كانت القرار اللي اصدره الله. تخيلوا لو ما كانش في الوقت ده حرق سدوم وعموره واهلاكها تماما، كان حصل ايه لبناته او للرجلين اللي كان معاهم طبعا لما كانوش الملاكين. فالقرار اللي خده ده ما كان

0: وحطوه خارج المدينة. تباطؤ لوط غالبا في الوقت ده ممكن يكون حاسس انه هو مش قادر يسيب البلد علشان املاكه هنا والمركز هنا، فمش قادر، فبطيء، مش هان عليكم بيخرج. فاتخاذ القرار عنده بيكون بطيء، بيكون في تردد. وطبعا برغم انه فعلا ده كان موقف صعب، الا انه فضل يبقى ما عندوش حكمة واخذ قرار بصورة حاسمة. خلاص طالما البلد تحرق يبقى احنا ناخد، ومش مهم بقى الحاجات دي، ما البلد هتحرق فعلا. وهنا كانت فعلا لوط ما عندوش الحكمة الإلهية، يعني لما بيتصرف بيتصرف بحكمته هو زي ما هو بيفكر. والحكمة الإلهية هنا عشان تبقى عندنا، وردود أفعالنا عشان تبقى حكيمة بصورة الله فعلا بيكون هو المهيمن عليها، لازم أكيد أكيد تكون في علاقة قوية مع الله. وده اللي هنشوفه بعد الفاصل، هنشوف أنه لوط ما كانش عنده الحكمة الإلهية دي لأنه كانت علاقته بالله علاقة سطحية.
1: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
2: راديو سما، لون أيامك.
0: رجعنا تاني ومكملين قصتنا مع لوط. لوط احنا قلنا انه في صفات، اول حاجة كانت الانانية ومصلحته، بس تاني حاجة انه كان حبه للماديات والمظاهر غرامه كتير، خلاه يمسك في حاجات مضرة ليه. تالت حاجة قراراته ما كانتش حكيمة، وده طبعا اكيد بناته كانوا شايفين كده. انا مش قادرة اتخيل بناته ايه اللي جالهم لما فوجئوا ان باباهم بيعرضهم هم للخطر، فدي حاجة بتوضح انه كان في قرار مش سهل. لما مش عايز ياخد ولاده وينقذهم من او يمشي هو واسرته وينقذهم من النار والتدمير وان يكونوا الارض تقريبا يعني اتحرقت تماما، ان ينقذهم من كل ده، كان ايه رد فعلهم؟ فاحنا هنا عندنا كان عدم او تردد في اتخاذ القرار. الصفات دي كان في صفة رابعة كده اساسية، ان كانت علاقته بالله سطحية. وتعالوا نشوف كده كذا حاجة بتتقال او بتوضح ده في الكتاب المقدس. الحالة الاولى لما بنقارن لوط بابراهيم في تكوين 13-18، لما كل واحد راح مكان، يعني في التكوين 13 هنا اللي حصل انه طبعا حصلت المخاصمة وكل واحد راح مكانه، ايه اللي حصل بقى؟ ابرام اللي هو ابراهيم بيقول كده وبنى هناك مذبحة. يعني لما ابراهيم اتنقل للبلد عند بلوطات ممرة هناك عمل ايه؟ بنى مذبح. لكن ولا مرة بين الكتاب المقدس ان لوط بنى مذبح، ولا مره. وابراهيم على فكره دي مش اول مره، لا ده الكتاب بيقولنا كتير جدا ان كل ما يتنقل اغلب تنقلاته كان بيبني مذبح ويعبد الله. لكن لوط ولا مره الكتاب المقدس بيذكر لينا انه كان بيعمل كده. وهنا سؤال مهم جدا، يا ترى اولادك بيشوفوك وانت بتقرا كلمه الله وبتصلي وانت بتعبد الله، وبالتالي هيبقى عندك حكمه الهيه ان في وقت القرارات الصعبة انت بتاخدها بصورة صح. ليه؟ لانه فعليا الله معاك، لانه فعليا انت بتقعد قدامه كل يوم عشان تاخد من الله الحكمة وتبتدي تبقى بتسند اسرتك وبتقودها بقيادة صحيحة، بتاخد قرارات صح في وقت الازمات، بتاخد قرارات صح في وقت انه احنا محتاجين ناخد خطوة قوية جدا وقلقانين، فانت قادر تكون بتقود اسرتك بقرارات صحيحة من خلال جلستك كل يوم قدام الله، قدام كلمته وانت بتصلي. العلاقة بالله مش مجرد طقوس انت بتقوم بيها، طقوس 1-2-3. العلاقة مع الله انك تقعد قدامه وتقرأ كلمته وتطيع. يا ترى اولادك شايفينك كده ولا مش شايفينك كده؟
1: برنامج نقطة من اول السطر، لا للعلاقات المؤذية.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
0: وراجعين تاني لقصتنا النهاردة، قصة لوط وأسرته. بس الأول هقرأ تعليق توبة بيقول: ساعات بنبقى متمسكين بالدنيا ومغرياتها رغم بتبقى ضد الوصية. ده حقيقي جدا، وده اللي كان عامله لوط. ولوط ليه ماشي ضد الوصية؟ إن هو أصلا كانت علاقته بالله سطحية. وشفنا الموقف الأولاني اللي بيقول كده. الموقف التاني اللي بيوضح ضعف إيمان لوط لأنه ما كانش قريب من الله، خلال

خروجه بقى من أرض سدوم في تكوين 19 17 لحد 18 أنه الملاك لما أخرج لوط بيقول كده اهرب لحياتك وما تبصش وراك. فاللي حصل هنا قال الملاك قال له إيه؟ قال له روح الجبل، يعني اهرب للجبل علشان انت ما تهلكش. فلوط قال لهم كده لا يا سيد، هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك. وبعدين قال له ايه؟ انا مش هقدر اهرب الى الجبل لعل الشر يدركني فاموت. يعني هو خايف ليكون مثلا هناك وحوش تموته، يبقى فيش اكل ما فيش شرب فيجوع لانه هو في صحراء. فقال له ايه بقى؟ قال له هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب اليها، وهي صغيرة اللي هي صغر. صغر دي اللي هي في آخر على الأطراف المدن اللي هي الفاسدة. صغر دي اللي كانت ضمن الملوك اللي تحاربوا ملك صغر، هي برضو بلد فاسدة بس فكر أنها صغيرة. فهو هنا عمل إيه؟ هو هنا طلب لوط من الملاك استأذن أن أنت ما تأذيش صغر. ليه ما تأذيش؟ أنا هروح أقعد فيها، أنا خلاص مش هقعد في الجبل، أنا خايف أنا فهروح أقعد فيها. وطبعا هنا بيوضح قوي ضعف إيمان لوط لما الله يقول له روح اتحرك للجبل، ده معنى ان انا هحافظ عليك في الجبل. كتير جدا احنا لما هنشوف عمه بنقارن، الله كان كتير بيقول ابراهيم اتنقل للمكان ده، اتنقل للبلد التي اريك اياه. يعني ساعات ابراهيم بيبقى ماشي هو مش عارف وراح فين، انا هوريك البلد اللي انت هتقعد فيها، بس هو واثق في الهه لان كانت علاقته قريبه جدا، فهو واثق في محبه الله. لكن لوط لانه علاقته بالله كانت سطحيه، كمان ايمانه بالهه كان سطحي او ما كانش موجود. فبدل ما يسمع كلام الله ويروح الجبل وهو مطمن انه الله هيكون بيهتم بيه، هو برضو اختار وغلط نفس الغلطة انه يروح بلد فيها نفس الفساد، ما هياش بلد كويس. والدليل على كده انه فعلا فعلا ما كملش، هو سابه راح الجبل، يعني واضح جدا انه سابه راح الجبل. وده بنشوف في تكوين 19-30 بيقول كده وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لانه خاف ان يسكن في صغر. ولما راح واضح انه شاف ان الوضع هو فراح للجبل برضه. يعني كان اختيار الله لي من الاساس هو الصح، كان اختيار الله لي من الاساس هو المضمون، بس هو للاسف حب يختار بنفسه. الاختيار ده بنسميه احنا الثعلب الصغير، البلد تبدو صغيره بس هي فيها نفس الفساد. وهنا بقى سؤال لكل اب، يا ترى ايه اخبارك مع الثعالب الصغيره؟ كدبه بيضه، رشوه، نميمه، افشاء سر، حاجات بسيطه بتبدو بسيطه بس هي ايوه ثعلب صغير بس بتفسد الكروم. وبناتك واولادك لما يشوفوك وانت بتعمل كده هما بيتعلموا منك ان الامور دي ممكن يكونوا بيعملوها. هل اولادك بيشوفوك وانت بتقع في الثعالب الصغيره دي ولا لا؟ شايفين ان انت ليك علاقه قويه بالله وحريص جدا انك ما تقعش حتى في الثعالب الصغيره دي.

0: رجعت لكم بعد الفاصل ومكملين قصتنا عن لوط. احنا قلنا صفات سلبية في لوط، لكن انا هقف هنا في نقطة مهمة جدا علشان بس ندرك الخطورة. البني آدم مش لازم يبقى شرير علشان نقول ان هو شخص صعب جدا، يمكن الشرير على طول فاحنا فعلا بناخد بالنا. لكن مشكلة لوط ان كانت في حاجات كويسة، وساعات لما بيكون الانسان في حاجات كويسة الحاجات التانية بتقع مننا، الحاجات التانية بناخدش بالنا منها ان هو كويس. وده اللي عمله لوط. لوط كان فيه كذا صفة حلوة جدا، وده بيبان في موقف استقباله للملاكين. لما استقبلهم بيقول الكتاب في تكوين 19 اللي هو من 1-3 بيقول كده، لما الملاكين مرديوش، يعني هو كان قاعد في باب المدينة فشاف الملاكين، فهو طلب ان هم يدخلوا فقالوا لا مش عايزين، فهو خاف عليهم. بيقول كده، فألح عليهما جدا فمال إليه ودخل بيته فصنع لهما ضيافة وخبزا وفطيرا فأكل. بنشوف هنا حاجتين مهمين جدا في لوط. بنشوف انه لوط هنا كان عنده حتة الشهامة لانه قلق عليهم، هما لو تسابوا برا، هو عارف اهل سدوم كويس قوي وعارف شر البلد، فكان لازم ياخدهم عشان يحميهم. فدي صفة كانت حلوة قوي في لوط. وطبعا محاولته ان هما يحميهم ان هما بيسيب بناته برضو كانت بخوف عليهم عشان ما يأذهمش. الحاجة التانية طبعا هو كان مضياف، يعني هو أكيد اتعلم ده من عمه إبراهيم فخد الصفة دي فيه إن هو كان مضياف. الحاجة بقى التالتة اللي كانت فيه موجودة في النص اللي قرناه قبل كده في تكوين 19:7-8، لما كانوا بيحاول لما جم علشان خاطر ياخدوا الملاكين دول أهل سدوم، بيقول كده الكتاب، قال لا تفعلوا شرا يا إخوتي. بعدين بيرد عليهم أهل سدوم، بيردوا عليه وبيقول له كده، ابعد عن هناك، جاء هذا الإنسان يتغرب وهو يحكم حكما. هنا لوط بيحاول كان يقول لهم ان انتوا إخواتي وانتوا معايا. بس الصفة بقى الجميلة الحلوة بتبان في رد فعل الشعب، ان انت اصلا غريب، انت اصلا مش مننا. وده يدل على انه لوط ما كانش مندمج معاهم ولا كان مندمج في صفاتهم الفاسدة، عشان كده بالنسبة لهم ده غريب، ده احنا انت مش اخونا، انت شخص غريب عننا، انت جوه العالم اللي احنا فيه، انت معانا في نفس البلد بس انت غريب عننا، انت ما اندمجتش في الصفات بتاعتنا. ودي فعلا تستحق ان يتقال على لوط بار، لانه برغم ان كان عايش في العالم ده او تمسكه بالمال و و و، لكنه كان محتفظ ان يكون بار. وهنا النقطة اللي محتاجة أسألها لكل أب، هم شايفينك أولادك إزاي؟ شايفينك معطاء؟ شايفينك بتسند الآخرين اللي محتاجينك؟ بتحمل اللي محتاجينك ولا مش فارق معاك؟ شايفينك لما بتدي بتعطي بسرور ولا عن اضطرار؟ وده اللي متعلمه من لوط، هو كان عن سرور. حاجة تانية، هما بيشوفوك أب في وسط العالم، أيوة، لكن ما زلت بتحتفظ بصورتك كابن الله ولا اندمجت في العالم لدرجة إنك أصبحت شبههم، لدرجة إنه فعلا بقيت منهم؟ يا ترى شايفينك أولادك إزاي؟
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: تعالوا مع بعض كده في الآخر نشوف صورة البيت اللي فيها زوج أو أب زي لوط بعيد عن الله وعلاقته سطحية. إيه بتبقى علاقته بزوجته؟ وإحنا هنا لو عملنا مقارنة في الضيافة بين إبراهيم وسارة وبين لوط وزوجته، هنلاقي صورة واضحة جدا في التواصل. ففي إبراهيم في تكوين 18 بنشوف، لما نقرأ الشاهد ده بنشوف إن هو استقبل الملاكين برضو، بس راح لسارة وقال لها اعملي وقدمي وعملي وقدمي وتحرك، وسارة قدمت الضيافة. فهم لأنه إبراهيم كان ليه علاقة عميقة بالله، علاقته بسارة كانت برضو عميقة. علاقتنا العميقة بالله بتعكس علاقتك العميقة بزوجتك، فعلاقة إبراهيم العميقة بالله كان عكسها بتعكس قديه هو علاقته عميقة بسارة. فهم الاتنين قدموا الضيافة للناس اللي جايينهم. أما بقى لوط، فلما هنقرأ الجزء بتاعه في عدد 3 بيقول فصنع هو لوحده، هو عمل كل حاجة، لأنه لوط كانت علاقته سطحية، لأنه لوط ما كانش القدوة اللي فعلا يحتذى بيها في البيت، ما كانش القدوة وأن يقود بيته في أن يكون في رضا الله وطاعة الله. كانت برضو علاقته بزوجته مش واضح، ما فيش كلام كتير بيتقال عن زوجته هنا. فهنا اللي حاصل أنه هو كان لوحده، فواضح جدا أن علاقته بزوجته كانت سطحية، كل ما علاقتنا بالله كانت عميقة. بيعلم الزوج إزاي يكون بيقرب من زوجته وعلاقته تبقى عميقة. وكل ما علاقتك بالله تكون سطحية، ما بيبقاش عندك الفكر ولا الوعي إزاي تبقى بتعمق علاقتك مع الزوجة. مش بس كده، إحنا هنا بنشوف كمان إنه الزوجة ما كانتش شايفة في المثل في طاعة الله، فهي برضو لما اتعاملت مع المشكلة اللي حصلت ما اتعاملتش بصورة صح. لما طلب انه الله لما طلب انه يسيبوا البلد ويمشوا ومحدش يبص وراه، زوجته اتعلمت من لوط الطمع ومحبة المال وعدم طاعة الله، وعشان كده هي بصت وراها، وعشان كده هي أنهت حياتها. في تكوين 19:23-26 بيقول إنه لما ابتدوا يتحركوا فأمطر رب على سدوم وعمورة كبريتا، إيه اللي حصل؟ نظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. يعني خسر مراته، علاقته بزوجته ما كانتش أحسن علاقة في الحوار في التواصل، كمان ما كانش قدوة ليها إن إحنا نطيع كلمة الله، بنقول كذا يبقى كذا، لكن كان قدوة ليها عدم طاعة الله، قدوة ليها محبتها للمال والمركز وتمسكها بالبلد الفاسدة، برغم إنها شافت بعنيها هم كانوا هيأذوا الضيوف، وشافت أكيد بعنيها إن هم كان ممكن بناتها يتعرضوا للأذى. فدي كانت زوجته. طب تيجي بقى تعالوا نشوف بناته. بناته بقى كانوا أصعب وأصعب. وبناته لما نكمل تكوين 19 هنشوف إنه بناته البنت الكبيرة اقترحت انه نعمل ايه، قالت كده انه ابونا شيخ ومفيش حد مفيش ليس في الارض رجل يدخل علينا عشان نجيب ايه نسل، نجيب نسل من ابينا. هي طلبت انه نجيب نسل من ابوها، تخيلوا. فايه اللي حصل بقى؟ عملوا ايه؟ شربوا باباهم الخمرة هي واختها، وهي قضت مع ليلى واختها قضت مع ليلى، وكانت النتيجه انه حصل حمل بسبب الليله اللي قضوها دي. هي جابت الكبيره جابت مؤاب والصغيره جابت عمون بسبب غياب قدوه الاب. البنات اتعاملوا مع الازمه برضو بعدم حكمه الهيه، يعني ازمه انه ما فيش انجاب اطفال وازاي هيجيبوا ناس، اتعاملوا مع الازمه دي مش بحكمه الهيه لكن بنجاسة. يعني بدل ما تعاملوا بحكم إلهية تعاملوا بنجاسة. يعني كان ينفع جدا، يعني إيه في الأرض ما فيش رجل؟ ما هو أكيد في الأرض في رجل، هم قاعدين في جبل، يعني كان يقدروا يتحركوا يروحوا بلد تانية، كان يقدروا يتحركوا يروحوا لإبراهيم، كان يقدروا يتحركوا يروحوا لأهلهم، فهم عندهم كذا حد، يعني عندهم أهل في أور الكلدانيين مطرح ما كانوا قاعدين فعلا. يعني كان في هم ثلاث إخوات، هم هاران اللي هو جدهم، وإبراهيم اللي هو برضو جدهم اللي هو عم لوط، وكان حاران اللي هو الثالث اللي هو كان بابا رفقة ولبان. لما انتوا هتشوفوا ده كان بابا رفقة ولبان، فهو العم الثالث ده كان موجود في أرضه ما تحركش، يعني كان ينفع بدل ما يعملوا العملة دي كان ينفع يروحوا لجدهم تاني اللي هو مش إبراهيم، لكن الجد اللي هو أنا بحاول أفتكر اسمه، هجيب لكم اسمه حالا، هو مش حران بس هو الثالث اللي هو بابا رفقة أو بابا لبان، كان ينفع جدا يروحوا له، أو كان ينفع كمان يروحوا لإبراهيم، لكن هم اختاروا يعملوا إيه؟ هم اختاروا إن هم الطريق الغلط، اختاروا السكة الغلط، حكمة غير إلهية. بدل ما يروحوا ناحية صح ابتدوا يروحوا للناحية الغلط. الحاجة التانية اللي احنا محتاجين نبقى بنعرفها واللي هم اخطأوا ان هم اتعاملوا مع الامر بنجاسة شديدة جدا. يعني ايه؟ يعني اختاروا اسوأ حاجة علشان خاطر يجيبوا اطفال. انا جبت اسم الجد التالت او عم باباهم التاني، عم لوط التاني اللي هو اسمه نحور. نحور يعني كان عندهم نحور وكان عندهم إبراهيم، كان ينفع يكونوا برحوله، بس للأسف هم اختاروا الطريقة الغلط ان يكونوا بيجيبوا طفل بطريقة غلط، وده اللي تعلموه من باباهم. تعلموا كمان ان هم عايشين في بلد كلها نجاسة، وبالتالي اتعلموا ان يتعاملوا مع الموقف منتهى النجاسة، كانت سلوك وفعل قبيح جدا جدا

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أنا متأكد من إنك هتسمع الكلام. عبارة ممكن يكون بيقولها أباء كتير لأولادهم علشان يعني يشجعوهم على سبيل إنه يبث الثقة في قلب ابنه، فبيشجعه ويقول له حبيبي أنا متأكد إنك هتسمع الكلام، أنا متأكد إنه اللي أنا بقوله ده غالي عندك، أنا متأكد إنك بتحترم بابا، بتحب بابا، وكمان بتسمع كلام بابا. الثقة الجميلة دي مش بس في قلوب الأباء الجسديين، لكن هذه الثقة كانت موجودة في قلب الرسول بولس. في يوم من الأيام بنقرأ في رسالة من أصغر رسائل العهد الجديد، هي رسالة فيليمون، بنشوف إنه بولس بيكتب إلى ابنه في الإيمان فيليمون علشان يقبل أنسيموس. أنسيموس ده كان عبد عند فيليمون. فيليمون كان من أعيان مدينة كلوسي، من الأغنياء جدا، واشترى عبد علشان يخدمه في البيت. العبد ده كان اسمه أنسيموس، وأنسيموس اسم معناه نافع، لكن أنسيموس لم يكن نافعا لفيليمون، لكنه سرق فيليمون وهرب من كلوسي كلها وراح روميا. وهناك في روميا يرتب الرب أنه يتقابل مع الرسول بولس ويقبل المسيح، وبولس يطلب من أنسيموس ويقول له لازم ترجع تاني إلى سيدك فيليمون، وكمان يبعت رسالة اللي هي في كلمة ربنا رسالة فيليمون، ويقول لفيليمون أنا عايزك تقبل أنسيموس. وبعد ما يطلب منه الطلب ده يقول له كده في عدد 21، إذ أنا واثق بإطاعتك، أنا بطلب منك الطلب ده وأنا متأكد إنك تسمع الكلام. زي ما الأب بيقول لابنه أنا واثق إنك تسمع الكلام، بولس هو الأب الروحي لفيليمون. بولس هو اللي ربنا استخدمه في حياة فيليمون، وفيليمون هو الابن الروحي للرسول بولس. فبولس من هذا المنطلق بيقول له حبيبي أنا واثق بإطاعتك، أنا واثق إنك هتطيع طلبي، أنا واثق إنك هتسمع الكلام، أنا واثق إنه هتطيع كلامي، مع إنه هذا الشخص اللي اسمه أنسيموس سرقك، مع إنك ممكن تكون مجروح، لكن أنا متأكد إنك هتسمع الكلام. الحقيقة عايز أشجعك النهاردة إنه ربنا بيتكلم ليا وليك وليكي، بإنه ربنا جاي يقولك أنا واثق إنك هتطيع. رب جاي النهاردة يتكلم لناس فينا ويقول كده أنا واثق إنك هتطيع وتقبل فلان الفلاني. رب بيحط في حياتنا أوقات ناس يمكن يكونوا يعني مش مريحين قوي، ممكن يكون في حياتنا ناس مرات ضايقونا أو حتى أذونا، لكن هل يا ترى الحل إني أكره الناس؟ هل يا ترى الحل إني أرفضهم تماما أو إني أنتقم منهم؟ الإجابة لا، لكن الرب جاي النهاردة بيقول لي أنا واثق بإنك هتطيع وتقبل الناس دي، أنا واثق إنك هتيجي قدامي حتى لو أنت ما عندكش القدرة إنك تعمل كده، ما عندكيش القدرة إنك تحبي فلانة الفلانية، قريبتك اللي عايشة معاكي في نفس البيت، أو فلان اللي معاك في الشغل، أو حتى لو أنت ما عندكش القدرة إنك بتعمل كده، الرب بيقول لك تعالى النهاردة، تعالى للرب. صوت ربنا لينا أحبائي حتى لو أنت فاشل في نفسك، تعالى وقول له يا رب أنا مش عارف أحب الناس، أنا مش عارف أقبل الناس. عايزك تتخيل معايا فيليمون هيقبل أنسيموس العبد اللي سرقه، تخيل معايا كده أنسيموس وهو داخل على سيده فيليمون وبيخبط عليه الباب وجايب له رسالة مكتوبة بإيد الرسول بولس. المشهد صعب جدا، إيه المشاعر اللي ممكن تكون موجودة جوه فيليمون؟ أكيد متضايق، أكيد عاوز ينتقم منه، مشاعر صعبة جدا، لكن بولس بيقول له إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك، أنا متأكد إنك هتطيع، أنا عارف إنك هتقبل الولد ده، أنا عارف إنك هتحب أنسيموس. ربنا النهاردة بيقول لناس فينا أنا عارف إنك هتطيع. جميل قوي أسلوب بولس هو بيكتب كده وبيشجع ابنه. ربنا النهاردة عاوز كمان يعلمنا درس مهم، كن سبب تشجيع للآخرين.
بث فيهم الكلمات الإيجابية، تكلم إليهم بكلمات مشجعة، اتكلم ليهم بكلمات تحرك قلبهم وتخليهم ياخدوا قرارات مفيدة وقرارات نافعة. ما يكونش كلامنا كلام جامد، كلام قاسي وكأننا جلادين للناس، لكن ربنا النهاردة جاي يقول لكل حد فينا أنا عاوزك تكون مشجع للناس، إذ أنا واثق بإطاعتك. كن سبب تشجيع لزوجتك، كوني سبب تشجيع لزوجك، اتكلم مع شريكك وتكلمي مع شريكك بكلمات مليانة بالحب، مليانة بالقبول، وكمان مليانة بالتشجيع. اتكلم مع أولادك، اتكلم مع زمايلك، اتكلم مع الناس اللي حواليك في الشغل كلمات مليانة بالتشجيع. ثق فيهم، ارمي عليهم مسؤوليات، إذا أنت مدير فوض، اتكل على نعمة الله، استثمر في حياة الناس، شجعهم. يا رب أنا بصلي من كل قلبي إنك تدينا هذا المستوى الراقي من الذوق يا رب. علمنا نقبل الناس، علمنا نحب الكل، وعلمنا كمان نشجع، علمنا نتكلم بكلمات المحبة. يا رب زي ما قبلتنا ساعدنا نقبل الناس، زي ما حبتنا ساعدنا نحب الناس، زي ما شجعتنا ووافق ان احنا بنطيعك واحنا ماشيين في رحلة التبعية معاك، ساعدنا كمان نثق في الناس ونحبهم ونكون سبب تشجيع وسبب بركة ليهم. شكرا يا رب من كل القلب لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. نفسي أشجعك النهاردة لما تنزل الشارع تحاول تبص حواليك كده للناس، سواء راكب مواصلات أو راكب في عربيتك أو حتى بتتمشى، حاول تبص كده في وشوش الناس وتشوف إيه اللي حاسين بيه. يمكن هتلاقي ناس مهمومة، هتلاقي ناس محبطة، هتلاقي ناس متألمة مضغوطة، يمكن تحس بظلم في عينين ناس، يمكن تحس ناس حاسة بالقهر. والحقيقة أنه ده موجود طول الوقت حوالينا. يمكن أنت شخصياً ممكن تكون حاسس بحاجة من الأحاسيس اللي أنا بحكيها دي، بس النهاردة أنا مش جاية أقولك تفائل. إن شاء الله بكرة أحسن من النهاردة، إن شاء الله الأحوال تتحسن، إن شاء الله اللي جاي أحلى. مش جاية أدعوك أنك تتفائل. يمكن أنت كمان بطبيعتك تكون شخص متفائل، بس حتى لو أنت كده تقدر تنكر انه في اوقات حسيت انك حطيت توقعاتك في احداث تتغير وتوقعاتك دي خابت، او حطيت توقعاتك في بشر يعملوا تغيير يساعدوك يكونوا جنبك وخذلوك. الحقيقة انه التفاؤل والامل ده اوقات كتير قوي بيكون مش حقيقي في وسط الواقع بتاعنا. لكن النهاردة انا جاية اكلمك عن حاجة اكتر من مجرد امنية وردية، رغبة في حاجة حلوة تحصل، أو أمل جميل، أو حتى نظرة تفاؤلية. أنا جاي أكلمك عن حاجة أعمق بكتير من كل اللي احنا بنحكي ده، عن كلمة اسمها الرجاء. الرجاء هو توقع ثابت وواثق في اللي ربنا وعد بيه. الأمال والأمنيات مرتبطة بأحداث، بأشياء ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، لكن الرجاء ده في شخص، والشخص ده لو انت حطيت فيه رجائك ثق انه رجائك ده مش هيخيب ابدا. حتى لو شايف حاجات كتير بتحصل عكس اللي انت بترجوه فيه، حتى لو بتتقابل باحداث ممكن تحس انها مش ماشية مع اللي ربنا اتكلم فيه دلوقتي، لكن تقدر تفضل مصدق. عارفين في رومية 8 مكتوب كده انه الخليقة كلها بتئن وتتمخض معا، ويمكن ده اللي كنا بنتكلم عنه في اول الحلقة، اللي بنشوفه في وسطنا وفي الناس اللي حوالينا، ويمكن حتى في حياتنا الشخصية. وبولس كتب كده بيقول: نحن ايضا الذين لنا بكورة الروح، نحن ايضا انفسنا نئن متوقعين التبني فداء اجسادنا. احنا كمان اوقات بيبقى جوانا انين، لكن يكمل ويقول: لكننا بالرجاء خلصنا. وبعد كده يقول: ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. لو واحد بيحط رجاء في حاجة هو اوريدي شايفها، ده مش رجاء، دي حاجة بقت واقع حصلت خلاص. لكن احنا بننظر وبنتوقع بالصبر رجاء الغير منظور. احنا مصدقين في حاجة لسه هتحصل، مصدقين فيه انه يجي ويغير الواقع لانه يقدر، حاطين ايماننا ورجائنا فيه هو. وبعد كده هنحس ان يمكن الموضوع صعب شوية، ازاي نفضل مكملين؟ بيقول الروح ايضا يعين ضعفتنا. الروح اللي جواك وجواكي هو يعينك في السكة دي، انك تعرف تكمل متمسك بالرجاء اللي حطه في قلبك، تقدر تكمل رغم ان الواقع ممكن في اوقات كتير يتكلم عكس اللي انت مصدقه، بس لانه هو وعد، لانه هو ده الهي. ولما تتملي بالرجاء ده هتكون مختلف في وسط عالم مليان ضلمة ومليان شر، وتلاقي ناس جاية تسألك تقولك: انت شايف حاجة احنا مش شايفينها، اشمعنى انت مختلف كده؟ ويسألوك عن سبب الرجاء الذي فيك. ايه سبب الرجاء؟ تقدر تقولهم: هو إلهي، انا واثق في قدرته وفي سلطانه، انا واثق في حكمته، انا واثق في امانته، انا واثق في انه متداخل في كل ظروف الحياة، أنا مصدق فيه إنه حياتي ممسوكة في أمان في إيديه. وتقدر تبقى مطمن وإنت بتتحرك بالرجاء ده. ونفسي أعلن الكلمات دي ليك وليا، لكل حد بيشوفنا وبيسمعنا: ليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. الرجاء ده جاي من إله الرجاء، يملاك ويزيدك رجاء كل يوم أكتر طول ما أنت حاطط عينيك عليه.

أشكرك لأنك إله الرجاء، أشكرك لأنك صادق في كل كلمة أنت وعدت بيها. أشكرك يا رب لأنك مش بعيد في السماء وسايب الناس تخبط في بعض، سايب البشر يأذوا بعض. حتى الأوقات يا رب اللي بنشوف فيها الشر عمال يزيد والظلمة يا رب عمال

رجاء يا رب. احنا جايين نعلن النهاردة انه في رجاء، في رجاء، لانك انت اله الرجاء يا رب، لانك انت اللي تقدر تجعل كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبونك.

جايين نرفض النهاردة ونقول احنا بنختار نبدل كلامنا بكلام الإيمان، بكلام الرجاء، بكلام الحياة، بكلمة الحق. يا رب يا رب مصدقين انه حتى يا رب في امور لسه مش شايفينها، يا رب امور لسه مش منظورة، لكن بنرجوها فيك، ومصدقين يا رب انك تقدر تصنع يا رب امور اعظم من كل تخيلاتنا، انك تملانا يا رب بهذا الرجاء يا رب، نزداد فيه بقوة الروح القدس. جايين تملي يا رب بالإيمان ده النهاردة، بالرجاء ده النهاردة.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

كنت أخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم ويدعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ويلزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب أعدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقى هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهمش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلصوا المحبة ونستخلصوا الغفران ونتعلموا كيف نحبوا وكيف نغفروا للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم، يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي، توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجوم كملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء ربي يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي أعطيتها لي هي اللي أعطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه، فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبت الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه. كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرفه من البداية من سقوط سيدنا آدم.

نحن أو نحبنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية تفاصيل مش واجدة عن موضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلمه نفسنا للمسيح ونقبله مخلصنا ونتبع وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكون ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم خوت المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن يعني أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة هعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلف عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا ما فكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. ما فكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لأ، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي
وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها، وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة. طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا. ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك. فأنت الذي تربط القلوب حين تصف النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي. اجعل مني شريكا صالحا، يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا، فنكون معا صدى حبك للعالمين زوجا وزوجة، نعيش بسلام يا رب. آمين.

0: الحادي والعشرون.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا، وما بقي للبحر وجود. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: ها هو مسكن الله والناس، يسكن معهم ويكونون له شعوبا، الله نفسه معهم ويكون لهم إلها، يمسح كل دمعة تسيل من عيونهم، لا يبقى موت ولا حزن ولا صراخ ولا وجع، لأن الأشياء القديمة زالت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: ها أنا أجعل كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب، هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال لي:
3: تم كل شيء، أنا الألف والياء، البداءة والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من غلب يرث كل هذا، وأكون له إلها ويكون لي ابنا. أما الجبناء وغير المؤمنين والأوغاد والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأوثان والكذبة جميعا، فنصيبهم في البحيرة الملتهبة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني أحد الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع الممتلئة بالنكبات السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك العروس امرأة الحمل.
1: فحملني بالروح إلى جبل عظيم شاهق، وأراني أورشليم المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله، وعليها هالة مجد الله، وكانت تتلألأ كحجر كريم نادر يشبه اليشب النقي كلب اللور، ولها سور عظيم شامخ له 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء عشائر بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وكان سور المدينة قائما على 12 أساسا، على كل واحد منها اسم من أسماء رسل الحمل 12. وكان الملاك الذي يخاطبني يمسك قصبة من الذهب ليقيس بها المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة مربعة طولها يساوي عرضها، فقاسها بالقصبة فإذا هي 1500 ميل يتساوى فيها الطول والعرض والعلو، ثم قاس سورها فإذا هو 144 ذراعا بطول ذراع الإنسان كما استعمله الملاك. وكان السور مبنيا باليشب، والمدينة بالذهب الخالص كأنه الزجاج النقي. وكانت أساسات سور المدينة مرصعة بجميع أنواع الجواهر، فالأساس الأول يشب، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. وكانت الأبواب 12 12 لؤلؤة، كل باب منها لؤلؤة، وساحة المدينة من ذهب خالص شفاف كالزجاج. وما رأيت هيكلا في المدينة، لأن الرب الإله القدير والحمل هما هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى نور الشمس والقمر، لأن مجد الله ينيرها، والحمل هو مصباحها. ستمشي الأمم في نورها، ويحمل ملوك الأرض مجدهم إليها. لا تغلق أبوابها طوال اليوم، لأنه لا ليل فيها، ويجيئون إليها بمجد الأمم وكرامتها، ولا يدخلها شيء نجس، ولا الذين يعملون القبائح ويفترون الكذب، بل الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب الحمل.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض نسمر سمرة بركة سمرة روحية يكفي هم وغم يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح, أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي, أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها, لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري. نتكلم على علاقتنا بالله, نتكلم على الأشياء الروحية الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء, فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب أرفع رأسي مثبتا بصري إلى أعلى, ثم أتنهد بقوة وأخفض رأسي من جديد, أراقب سماء قلبي المظلم الغائم. متى يظهر شعاع الفجر؟ إلهي, هل يشرق فجر في ليل حياتي الغاسق ولو لمرة واحدة؟ لقد كثرت خطاياي وذنوبي تراكمت, وأنت الغفور الوحيد. شروري جمحت بي عن الطريق وأنت تمهلني, ولكنك إياي لا تهمل. يا الله, حولت يدي الآثمة حياتي من ينبوع إلى صحراء, صحراء مقفرة, وأطماعي حاصرتني في بئر مشققة لا تضبط ماء. وأنت, أنت يا رب الواحة والراحة والسلام, فهبني من رضاك قبسا واحفظني من الضلال وارحمني واغفر لي يا قدير. يا الله, آمين.

Ya salam. Amin, amin, amin. Salah mubarakah, salah raya'ah. ولما احنا بنصلي ارواحنا بتشتد لله بتقرب منه فندخل مع الحميه هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بلا انت يا الهي ما بلا انت. نشوف اخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو ايش الترنيمه الذي مجهزها لنا بعد الترنيمه مباشره عن نكون مع موعدنا اليومي موعد الاكل حق ارواحنا. كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء التي عن السفيد منها ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الأمثال الفصل 24. لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم، لأن قلبهم يتآمر بالظلم وشفاههم تتكلم بالإساءة. بالحكمة يبنى البيت، وبالفهم يثبت، وبالمعرفة تمتلئ غرفاته بكل نفيس وجميل. الحكمة تعطي قوة، والمعرفة تعطي قدرة. لا تدخل الحرب بغير هداية، فالنصر بكثرة المشيرين. الحكمة أسمى من أن يصل إليها الغبي، لذلك لا يفتح فمه عند باب المدينة. من يدبر السوء اسمه أبو المكايد. خطة الغبي شر، والساخر يكرهه الناس. إن ارتخت عزيمتك في يوم الضيق فما أضعفك. أنقذ المنقادين إلى الموت، ونجي المنساقين إلى القتل. إن حاولت أن تتهرب من المسؤولية وقلت إنك لم تكن تعرف، فالله وازن القلوب يعلم، والذي يراقبك يعرف، ويجازي كل واحد حسب عمله. يا ابني، كل العسل لأنه طيب، وشهد العسل لأن طعمه حلو. واعرف أيضا أن الحكمة حلوة لنفسك، إن وجدتها فلك مستقبل باهر، وأملك لن يخيب. لا تكمن كالمجرم لدار الصالح، ولا تهاجم مسكنه. قد يسقط الصالح 7 مرات لكنه يقوم، أما الأشرار فالمصائب تحطمهم. لا تفرح إن سقط عدوك، ولا يبتهج قلبك إن عثر، لئلا يرى الله ذلك فيستاء ويرجع عن غضبه على عدوك. لا تقلق بسبب الأشرار، ولا تحسد المذنبين، لأنه ليس للشرير مستقبل، ومصباح المذنب ينطفئ. اتق الله والملك يا ابني، ولا تخالط المتمردين، لأن هلاكهم يحل فجأة، ومن يعلم شدة المصيبة التي ينزلها بهم الله والملك. وهذه أيضا من أقوال الحكماء. لا يصح التحيز في القضاء، فالقاضي الذي يقول للمذنب أنت بريء يلعنه الشعب ويكون مكروها في البلاد. أما الذي يحكم على المذنب فينجح وتحل عليه بركة عميمة. الجواب الأمين مثل القبلة على الشفتين، تمم المطلوب عمله في الخارج وجهز الأرض وبعد ذلك تبني بيتك. لا تشهد على أحد بغير حق ولا تنطق بالخداع. لا تقل سأعامله كما عاملني وأجازيه حسب فعله. مررت بحقل الكسلان وبكرم العديم الفهم، فرأيت الشوك في كل مكان والأعشاب تغطي الأرض وحجارة السور مهدومة. فتأملت في قلبي وتعلمت درسا من الأشياء التي لاحظتها ورأيتها. تريد أن تنام قليلا وتنعس بعض الوقت وتطوي يديك للراحة، فيأتي عليك الفقر كلص والعوز كواحد مسلح.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: سلام يا عيالي، جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا بركة الرب نبدأ. السلام المسيح لكم يا أولاد، كيف أنتم اليوم؟
2: تمام نشكر الرب، أنت كيف؟
1: كويس.
0: آمين آمين الحمد لله، وأنا كمان كويسة. اليوم نبدأ مدارستنا اليوم الكتاب المقدس، وقبل ما نبدأ نشكر الرب زي كل مرة. شكر الرب يا غسان.
2: نشكر الرب على هذا الجو المشمس اليوم.
0: آمين. وأنت يا؟
1: اليوم قدرنا يعني نخرج نروح للبحر.
0: آمين. وأنا أشكر الرب كمان، إحنا قضينا اليوم وقت حلو جدا الحمد لله، ونطلب الرب، كل واحد يطلب الرب بطلبة. تفضل يا غساء.
2: نطلب إنه كذا دائما يديم علينا يعني الحرية هذه، إن إحنا نقدر نروح ونرجع.
0: آمين. وأنت يا ليان؟
1: كمان يعني أطلب من الرب إنه المدارس تقدر تفتتح، وكمان أقدر أشوف يعني صاحبتي هذا المقرب إني يعني هي الآن مسافرة لازم.
0: آمين آمين. وأنا أطلب الرب شفاء لواحدة أخت يعني بتعاني شوية من مرض وتعب، فأتمنى لها أن الرب يشفيها ويلمسها لمسة شفاء ويلمس جميع المرضى. آمين. اليوم عن نقرأ يا جهال في لوقا الإصحاح 18 من الآية 9 للآية 14، وبعدين إنجيل يوحنا في الإصحاح 16 الآية 24. تمام. طب أنا عاد أقرأ في إنجيل لوقا، وأنت يا غسان أقرأ
2: بس قبل ما نقرأ ممكن تصلي لنا؟
0: ممكن يا ليان. آية تفضل يا ليان، صلي لنا قبل القراية.
1: ربنا نشكرك هذا اليوم، نشكرك على كل شيء باركتنا فيه، ونشكرك على الفرصة نحن هنا يعني مجموعين مع بعض، كن معنا اليوم بالدرس، وكون مع صاحبة ماما وكل شيء، كن معنا مع هذا المرض والفيروس. آمين
0: آمين. رب يحميكم. آمين. طيب نبدأ نقرأ. وضرب أيضا هذا المثل لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر جابي ضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنا، ولا مثل جابي الضرائب هذا، أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشر كل ما أجنيه. ولكن جابي الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: ارحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع. تفضل يا غسان. إنجيل يوحنا،
2: إنجيل يوحنا 16 24. حتى الآن لم تطلبوا باسمي شيئا، اطلبوا تناولوا فيكون فرحكم كاملا.
0: طيب الآيات هذا تقدر تقول أنت مختصرها يا أول مفهوم منها يا غسان؟ أو هذا السيد المسيح بيضرب مثل لاثنين ساروا يصلوا، الأول في الريسي وهم يزعم رجال الدين اليهودي، والثاني جابي ضرائب الذي بيجمع الضرائب. فالفريسي دخل على طول في صلاته بيقول: أنا أشكرك يا ربنا ما نشتع فلان ما نشتع فلان ما نشتع هذا الظالم ما نشتع هذا الزاني. بينما ذيك جابي الضرائب أول ما دخل بيصلي يعني بيخبط صدره ويقول: يا رب ارحمني أنا الخاطي. فبيقول أنا السيد المسيح إن الأول الذي هو الفريسي ما يعني ما استفاد شيء من صلاته، بينما الثاني الذي هو جابي الضرائب اللي دخل معترف بيقول بيخبط على صدره، هذا ذهب إلى بيته مبرر يعني ما بش عليه ولا خطية. والآية في يوحنا بيعلمنا المسيح كيف نطلب باسمه. تمام. طيب هذا الآيات طبعا احنا بنقرأ دائما احنا بنقرا في الكتاب المقدس عشان نتقرب الى الله ونعرف الله اكثر. هذه الايات ايش بتعرفنا على الرب؟ تفضل يا غسان.
2: شفت انا من خلال هذه الايات انه يعني انه الرب ادى مثلا انه كيف الفريسي الذي اجى معترف بخطايا للرب يعني صلاته تنفع، مش اللي هو خلينا نشوف في كبرة بصلاة الفريسي، كأنه في تكبر وشكرا أنا أحسن من كذا وكذا. فنتعلم من هذه الآيات إنه إيش كيف يعني نصلي للرب وكذا، وكيف نكون تفكيرنا مش بس كيف نصلي للرب،
0: العلاقة مع الرب.
2: بالضبط.
0: أنا ممكن أحكي قبل شيء يا ليان، أنا بصر يعني في هذه الآيات يعني أعرف عن الرب إن الرب متواضع، وأن الرب ما بيحبش الكبرياء، إنه الكبرياء هذا عند الرب خطية كبيرة.
2: صحيح.
0: آمين. طيب يلا يا ليان تحاكي الحين. إيش تعرفي عن الرب من هذه الآيات؟ إيش كيف أكثر يعني صفات الرب أو؟
1: إنه يعني الرب الآن هو يعني إذا يشتينا نسوي شيء يعني بيحاول يعني يفهمنا ويورينا على مثل ما هذه يعني إحنا الآن نقدر يعني نشوف بعيننا إنه هذا الفريسي يعني غلط وكذا يعني.
0: إيه صح. إيه إنه الرب يعني بسيط بيعلمنا ببساطة. وهذا هي آيات الكتاب المقدس دائما فيها بساطة وفيها بسرعة فيه. طب هذه الآيات كمان إيش تخبرنا عن أنفسنا إحنا، عنك عنك أنت يا الإنسان؟
2: إنه يعني مش يعني مش معناته إنه عادي نكون مثل الفريسي والخطي وكذا، بس دائما الاعتراف بالخطأ وطلبان المغفرة يعني فضل كبير.
0: آمين. وأنا بصر يعني في دخول جابي الضرائب يعني بخجل، بصر يعني إنه في الإنسان إنه شعور الخجل في الإنسان أمام الله إنه يعني شيء كويس جدا وشيء رائع، وإنه كمان وبالعكس يعني فقدان الإحساس بالصلاة هو بسبب الكبر وعدم التواضع وعدم الخجل من الرب. هذا هو دائما الإنسان يعني في هذا الصفة الكبرياء أو الإدانة. وأنت يا ليان؟
1: يعني مثل ما شفت بهذه الآيات احنا الآن ما نكونش يعني نفكر انه انا احسن من هذا. انا يعني هو الآن هذا الرجال كان يعني مفكر نفسه بعد الصلاة انه هو شي واو بس ما استفدش، بس هذا الرجال الثاني يعني كان زعل من خطايا وقال يا رب يعني سامحني، بس بالنهاية يعني الله سامحه.
0: امين. طيب هذه الآيات كيف هتغير حالنا في هذا العالم؟ كيف هتتغير يا غسان في حياتك؟
2: مثل ما أنا ذكرت إنه الاعتراف يعني بالخطأ وطلبان المغفرة وإنك تتواضع قدام الرب يعني.
0: آمين. أنا بين يعني شوف في نقطة هنا مهمة في هذه الآيات لازم إحنا ننتبه لها في حياتنا. إن في هذه الآيات حصلت خطية وسط الصلاة، خطية وسط الصلاة، هو بيصلي يعني في حال الفريسي لو ما على طول كشوفه كيف دخل للرب مش يشكره على نعم، قال يا رب أشكرك لأن لست مثل باقي الناس. وهذا يعني أنا لمسته موجود عندنا فعلا، نحن بنجي بنتخيل أنفسنا غير الناس أحسن من الناس، فبترتكب خطية وسط الصلاة بسبب إيش؟ بسبب الكبرياء. يعني هذا الشيء لازم نغيره، والنفس دائما تقودك لهذا الأشياء، تقودك للخطية، تقودك للكبرياء، تقودك لإدانة الناس. فإحنا لازم نعمل زي نقول زي الكنترول أو زي التهذيب لأنفسنا من الكبرياء من الإدانة، عشان نكون مبررين في الأخير مثل هذا جابي الضرائب، مع أنه جابي ضرائب ومع هذا بتواضعه تبرر، وهذا كالفريسي بأعماله ما نفعتش. طيب أنت يا ليان؟
1: أنا إيش يعني كل ما صلي ولا أقول شيء للرب أكون أنتبه مع إذا أنا سويت خطية مش يعني حاول أقول يعني لا لا أنا أحسن منهم خلاص يعني كذا لأنه أنا أشوف هنا أنه هو حاول وقال أنه يعني أنا أحسن بس ما نفعش ولا شيء.
0: من هو اللي حاول قصدش ال ال ال الجابي الضرائب؟
1: لا الثاني لا يعني بيخبي حق الخطايا بيقول نحسن منهم بس ما استفدت ولا شيء.
0: قصدش بيخبي حقها الخطايا نسي حقها الخطايا يقول نسيهن بيتخيل نفسه انه مبرر في الاخير طلع مش مبرر قصدش هكذا. تمام نقطة حلوة يا ليان ربي باركش. طيب يا جهال هذا او يا اولاد هذا الآية عاد تشاركوها مع من؟ انا بالنسبة لي عاد اشاركها مع اخي واختي وامي مع العائلة كلها. وانت يا غسان؟
2: مع اصحابي.
0: وانت يا ليان؟
1: اخي الكبير.
0: امين امين ربي يبارككم والى مدارسة قريبة بإذن الله.
3: احبتي ولو عندكم اي استفسارات او اسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: يمنيات، فقرات إذاعية تتناول أعلام ومعالم من اليمن.
1: من يشبه من؟ من يشبه من؟
2: من يشبه من؟ من يشبه من؟
0: جغرافيا.

0: المنارة
1: جبلة
0: الحضارة انت المنارة انت.
1: تقع مديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، تحيط بها من الشمال مديرية إب، ومن الجنوب مديريتا ذي السفال والسياني، ومن الغرب مديرية العدين، ومن الشرق مديريتا السياني وإب. وتعتبر مدينة جبلة أهم مدن مديرية جبلة ومحافظة إب، وتعرف بذي جبلة، وهي بلدة عامرة ومدينة مشهورة تقع جنوب غرب مدينة إب على بعد حوالي 7 كيلومترا تقريبا، وترتفع عن مستوى سطح البحر حوالي 1350 مترا على هضبة مسطحة في السفح الشمالي من جبل التعكر على وادي ضيق متخذة شكلا نصف دائري بمحاذاة الوادي. وكان يطلق عليها في القديم اسم مدينة النهرين لأنها تقع وسط نهرين كبيرين مياههما دائمة الجريان على مدار العام. وتعتبر مدينة جبلة من أجمل المدن اليمنية وأطيبها هواء، بل هي نسمة السحر وشقيقة القمر وربة الحسن والإحسان والعلم والعرفان وملهمة الأدباء والكتاب الذين تغزلوا بجمال طبيعتها ورقة هوائها وعذوبة مائها. وقد ارتبط تاريخ مدينة جبلة بالدولة الصليحية التي حكمت اليمن من عام 1047 إلى العام 1138 ميلادية، وأول من ابتنى مدينة جبلة هو الأمير الكبير عبد الله بن محمد الصليحي، وسماها جبلة نسبة إلى اسم أحد الصناع الحرفيين والذي كان من اليهود يبيع الفخار فيها قبل أن تعمر، ثم ازدهرت مدينة جبلة وانتقل إليها المكرم أحمد بن علي بن محمد الصليحي وزوجته السيدة الحرة أروى بنت أحمد بن جعفر الصليحي، لتصبح مدينة جبلة بعد ذلك عاصمة للدولة الصليحية. أعلام عبد الله البردوني، ولد الشاعر الكبير عبد الله البردوني عام 1929 في قرية البردون، أصيب بالعمى في السادسة من عمره بسبب الجدري، درس في مدارس ذمار لمدة 10 سنوات ثم انتقل إلى صنعاء حيث أكمل دراسته في دار العلوم وتخرج فيها عام 1953، ثم عين أستاذا للأداب العربية في المدرسة ذاتها، وعمل أيضا مسؤولا عن البرامج في الإذاعة اليمنية. أدخل السجن في عهد الإمام أحمد حميد الدين وصور ذلك في إحدى قصائده، إذ يقول: هدني السجن وأدمى القيد ساقي، فتعايت بجرحي ووثاقي، وأضعت الخطو في شوك الدجى، والعمى والقيد والجرح رفاقي، في سبيل الفجر ما لقيت في رحلة التيه وما سوف ألاقي، سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي. له 10 دواوين شعرية و6 دراسات، صدرت دراسته الأولى رحلة في الشعر قديمه وحديثه، أما دواوينه فهي على التوالي: من أرض بلقيس، في طريق الفجر، مدينة الغد، لعيني أم بلقيس، السفر إلى الأيام الخضر، وجوه دخانية في مرايا الليل، زمان بلا نوعية، ترجمة رملية لأعراس الغبار، كائنات الشوق الآخر، رواغ المصابيح. في صباح الاثنين 30 أغسطس من عام 1999 الساعة 11 توقف قلب الأديب عن الخفقان بعد أن خلد اسمه كواحد من أعظم شعراء العربية في القرن 20.

0: مساء الخير أخ مقبل.
1: مساك الله بالخير والعافية أخت منى.
0: إن شاء الله تكون مرتاح.
1: الحمد لله.
0: لأنه جيت لك اليوم ومعي مثل يعني مش فاهمة شي منه أبدا. بيقول المثل: قاتل ألف ومستأسر ألف ومعتق ألف لوجه الله.
1: أيوة.
0: تفضل اشرح.
1: قاتل ألف.
0: نعم.
1: مستأسر ألف ومعتق لوجه الله ألف. هذه قصة تشرح عن غرور الشخص هذا اللي يقول. هذه قصة مش صحيح. هذا عندنا شخصية اسمها أحمد شوربان.
0: نعم.
1: بقصة خيالية. كان طلب منه، كان حب بنت، أبو البنت هذا كان بيختبره على شجاعته.
0: أيوة.
1: كان معاهم سيوف، فكتب على السيف حقه أنه قتل ألف واستأسر ألف وأطلق لوجه الله ألف، وهذا كان لطخ دم على هذا السيف، وهذا نعم. الدماء كانت دم ذبابة.
0: آه.
1: هو قتل ألف ذبابة واستأسر ألف ذبابة وأطلق لوجه الله ألف ذبابة.
0: حلو.
1: زي ما قلت لك أنه هذا المثل يطلق للناس اللي بيغتروا بأنفسهم
0: وهن جبناء.
1: بالضبط.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: أنت الأصل والفصل والروح والفن، من يشبهك
0: في معانا فقرة رائعة، الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها، تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه.

0: السلام عليكم، أتأخرت عليكم لأن الطريق كانت زحمة.
1: وعليكم السلام، قد العيال جوعانين، وانتقلت بتجزع معك سمك مخبازة، بس أشوف يدك فاضي.
0: أقول لك السوق زحمة، تقولي ولا حد جالس في بيته، وين هم العيال؟ يا صلاح، يا عمار، يا عيال،
1: إيش تشتفي بهم؟
0: يروحوا البقالة يشتروا تونة.
1: عمر عاده ما رجعش من الجامعة، ما فيش إلا صلاح وعفاف جالسين يتفرجوا التلفزيون. عادهم رجعوا من المدرسة، وبعدين البقالة اللي تحت البيت مقفل، ما فيش إلا بقالة ناصر بالشارع الثاني، واني ما خليش قهالي يروحوا لذيك الحارة مليانة عيال صائعين قليلين أدب ليرجعوا يعملوا حاجة.

0: طمنوني عليكم، إيش عملتم اليوم بالمدرسة؟
1: الأستاذ عمل لنا واجب تعبير، قال نكتب تعبير عن الصداقة، وأنا اشتكتب عن زميلنا صالح وعن اللي حصل له.
2: إيش بتكتب؟ أن عيال من الحارة تحرشوا في با، بعدين هذا مش تعبير.
0: اسمعي يا بنتي، خلي أخك يتكلم. يا بني، إيش دخل المصيبة اللي حصلت لزميلك صلاح بالصداقة؟
1: بالعكس يا أمه، أنا بحاول أقول أن الصداقة واجبات المحافظة على الصديق، وإحنا لازم نحافظ على أصدقائنا، نسأل عليهم حتى لو مرضوا أو حصل لهم ظروف.
0: صح يا بني، بس اللي حصل لزميلك صلاح لازم تتعلموا منه عشان تحموا أنفسكم.
2: يما، أنا وصحباتي ما نشتريش حاجة من البقالة بعد ما نخرج من المدرسة إلا لو كنا أكثر من واحدة، لأنه حتى الأستاذة تقول لنا نخرج من المدرسة ونمشي للبيت ثاني، ما ندخلش أي مكان.
0: وانت يا صلاح، من المدرسة للبيت ثاني، مش تروح تلعب تتأخر زي عادتك. انتبهوا على أنفسكم.
1: يما، اللي حصل لصاحبي صالح حصل له هو مروح من المدرسة لأنه يتأخر بالشارع لبعد المغرب.
0: صوت الباب انفتح، شكله أخوكم عمر رجع.
3: السلام عليكم يا أهل الدار، وينكم؟ إيش هذا الهدوء؟
2: تعال يا عمر، إحنا جالسين بالمجلس.
3: إيش في معاكم؟ اجتماع مغلق وأنا ما نش داري؟
0: لا اجتماع ولا حاجة، منتظرين أبوك خرج يشتري تونة، جالسين نتكلم على اللي حصل لزميل صلاح بالمدرسة. قد أنت داري بقصته؟
3: الكل يما قادوا داري. ظاهرة التحرش بالأطفال قادة ظاهرة منتشرة بكل دول العالم، وللأسف الأطفال هم الضحية.
0: إيه يا بني، والله صدقك، قد الواحد مش عارف يفتقع على البنات ولا على العيال، ولا كيف لازم الواحد يجنب عياله هذه الأمور. بس يا بني، إيش هو معنى التحرش الجنسي بالأطفال؟ كيف يكون؟
3: أنا قرأت يما عن التحرش بالأطفال، وهو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق. يكون التحرش بتعرض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي، ويكون بملامسة الطفل، وقد يكون بممارسة كاملة، ولا يخلو الطفل يشوف صور أو أفلام خليعة.
0: يوه يا ساتر، استر علينا.
3: والاعتداء الجنسي على الأطفال يسبب آثار نفسية قد تجلس معه لمدة طويلة حتى بعد سن المراهقة، وتأثر تأثير كبير على حياته.
0: ما شاء الله عليك يا ابني، نورتنا أني وأخوانك. بس المصيبة إن الأهل ما ينتبهوش على عيالهم، لأن المتحرش قد يكون من الأقارب أو من الأصدقاء أو حتى من أصدقاء عيالهم أنفسهم.
3: أنت عارفة يما إنه سبب بكثرة هذه الظاهرة هو انتشار البطالة، وإن الشباب مش قادرين على الزواج، وعدم توظيف قدرات الشباب بالشكل الجيد مثل النوادي الرياضية أو صالات الألعاب وغيرها من النشاطات اللي تخلي الشباب يشغلوا أنفسهم بشي يفيدهم ويفيد مجتمعهم.
0: بس يا ابني، ما يعمل بالأطفال هذه الأفعال إلا اللي ما عندهمش أخلاق ولا تربية ولا يخاف ربه، ولا كيف يسخي يتحرش بطفلة أو طفل هو أخوه أو ابنه أو جاره؟
2: إيش جالس تعمل يا صلاح؟
1: أسمع لكم مكتوبة بدفتري عشان أقدم التعبير بكرة للأستاذ.
0: يا ابني، لازم تنتبه لنفسك، ما تصاحب إلا من تعرف إنه مؤدب، ما تخليش أي أحد يستغلك أو يستغفلك.
1: يما، لا تخافش عليا، وأصحابي كلهم مؤدبين. بس يما، أنا قلقان على صالح لأنه قال لنا الأستاذ أنه تعبان بالمستشفى، وأن أبو جا سحب الملف حقه من المدرسة، شكلهم بينقلونا لمدرسة ثاني.
0: قد خرج من المستشفى يا ابني، وأنا زرت أمه، قالت إنهم بيرجعوا قريتهم لأن ابنه بعد اللي عملوا فيه بو تغيرت طبيعته، وما يرضيش ياكل طول الوقت، هو مكتئب منعزل بغرفته وما يخرجش. هي مسكينة، خايف على اللي تحصل لعقدة. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله على اللي كان السبب.
1: ليش بيرجع للقرية؟ أنا لازم أروح أزوره.
3: رجوعه للقرية بينفعه، وبيخلوا يغير جو ويغير المحيط اللي هو كان جالس فيه بو، بس هذا أكيد مش علاج للمشكلة، وإحنا لازم نحاول نعالج الموضوع من جذوره.
0: هذا صوت الباب، أكيد أبوك ما جاء. يلا خلونا نروح نجهز الغداء.

0: يسلم إيدك على الشاهي، ما يكيفنا إلا حقك الشاهي بعد الغداء. جلسي جلسي، فين بتروحي؟
1: بروح أنظف المطبخ.
0: جلسي، بقول لك بمن اليوم التقيت بالظهر.
1: بمن؟
0: التقيت بسيف أبو صالح، مسكين كيف قضي حالته. سألته إيش عد عمل بقضية ابنه.
1: خير إن شاء الله. إيش قال لك؟ إيش عد عمله بقضية ابنهم؟
0: قال القضية بالمحكمة، إنه المحامي قال له لا يقلقش لأن

0: التقرير الطبي وشهادة الشهود كل لصالحه، والعيال اللي تحرشوا فيه به هم الآن بالسجن.
1: كنت بتسأله إيش عقوبتهم؟ لو هو قولي لعدمهم كلهم.
0: ربك ستار، أنا مقدر شعورك كأم، بس إيش بنقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: أقول لك لو كل واحد يتعاقب بعقوبة كبيرة ومشددة ما كانش وصلنا لهذه الحالة.
0: قولي الحمد لله إنه ربي لطف به. أنت عارفة إنه في طفلة بنفس سن صالح ويمكن أصغر منه شوية اعتدوا عليها وماتت.
1: يا رب احفظ أطفالنا، هذا ونحن عارفين إن حرمة الأعراض كحرمة الدم والمال. لكنك ما ردتش علي، إيش قال المحامي كيف يعاقب ذي الجريمة بقانوننا؟
0: قال إنه اللي فعلونه بصالح يعتبر هتك عرض مش اغتصاب، وأن القانون يعاقب هذه الجريمة بالحبس لمدة ما تزيدش عن 5 سنوات كل من هتك عرض إنسان حي بالإكراه أو الحيلة، أو إذا كان المجني عليه أنثى لم تتجاوز 15 سنة أو ذكر لم يتجاوز 12 سنة، إذا كان الجاني من أصل المجني عليه أو من المتوليين تربيته.
1: فهمني ببساطة، المحكمة بتحكم بحبس اللي تحرشوا بصالح كلهم، وليش ما تحبسهمش أكثر؟ يستاهل يضيعوا مستقبل الجاهل.
0: إن شاء الله بيتعاقبوا كلهم، بيغرموهم ويحكموا عليهم بتعويضات وقروش علشان يكونوا عبرة لغيرهم.
1: ذا الحين باقي علينا نتعاون كلنا علشان نجنب عيالنا، لأنني قدني خائف على أطفالي من الشارع ومن الأصحاب ومن كل حاجة.
0: أها، وانتي ايش بتعملي؟ قولي لي.
1: بتصل لصحباتي واخواتي ونسوان اخواني اننا نلتقي بكرة ونتفق اننا بنعمل توعية عن الثقافة الجنسية لأطفالنا، كيف انهم ينتبهوا على انفسهم من اي اعتداء جنسي. وانت داري انه اكثر صحباتي موظفات.
0: حلو جدا، خير ما بتعملي يا اروى، زيدي اعملي كذا مع نسوان الحارة
1: ان شاء الله.

0: صباح الخير يما.
1: صباح النور والعافية.
0: هيا يما ادعي لي، قاعد انا سارح الجامعة.
1: ليش مستعجل؟ راعي بعمل لك صبوح بسرعة.
0: بس طبح مع اصحابي بعد المحاضرة. بس يما كنت اشتري شوية فلوس.
1: ليش الفلوس؟ مش عادك كملت تشتري كل الملازم حقك؟
0: لا يما، الدكتور قسم احنا مجموعات، ولازم كل مجموعة تعمل دراسة ميدانية لأي ظاهرة، مثل البطالة والقات والعنف الأسري والهروب من المدارس. وأنا وأصحابي اخترنا التحرش الجنسي بالأطفال كظاهرة بدأت تنتشر بشكل كبير.
1: إيش بتعمل أنت وأصحابك؟
0: ما شاء الله عليك يما، ما بتجيبي للفلوس إلا وقد عرفت كل حاجة من لما خرج لما رجع.
1: ملا يا ابني قلب أم، أجلس قلق عليك أنت وأخوانك من لما تخرجوا لما ترجعوا.
0: الله لا يحرمنا منك يا ست الكل. طيب وانا بقول لك بالتفصيل، احنا قد اتفقنا يمه نتقاسم المهام، واحد بينزل للإصلاحية عشان يستمع للأطفال اللي تعرضوا للتحرش أو تحرشوا بأطفال، واحد بيجهز ملصقات توعوية ودعائية نلصقها بالشوارع والمدارس، وكمان واحد بيكتب مقال بالجريدة عن خطورة التحرش وجريمته، وكلنا بعد ما نجهز هذا كله بنعمل دراسة وتحليل، وكمان بنعمل لقاءات تثقيفية وتوعوية للأهل والشباب المراهقين وكمان الأطفال.
1: الله يا ابني فرحت قلبي في بك، الله يوفقك وينفع بكم المجتمع، حمستني للموضوع. لك مني أدعي أصحباتي ومعارفي وعيالهن عشان نحضر كلنا نستفيد، وانتم تقدروا توعوا بالمدرسة اللي خالك المدير حقه بيتعاون معك مع أصحابك.
0: صح يا أم الأفكار. والآن جيبي للفلوس علشان ما تأخرش على المحاضرة.
1: حاضر من عيوني.

0: طيب،
1: السلام عليكم يما.
0: وعليكم السلام يا بنتي، ليتك تقدمتي شوية، كنتي لحقتي خالتك حفيظة.
1: خالتي دخلت من القرية؟ كيف حالي؟ ليش ما جلسش لما نرجع من المدرسة؟ قدني فاقد له.
0: يا بنتي دخلت تتعالج هي وابنه محمد، وقاعد تسلم علينا وقزع بساعته، قهالة بالبيت لوحدهم، قد خائف عليهم. وانا قد زدت كلمتي لو تقدر تحضر درس التوعية اللي بيعمله اخك بالمدرسة على اللي يحصل للجهال بسبب غياب رقابة الأمهات والآباء عليهم.
1: صح يما، خير ما عملتي، خالتي حفيظة مش متعلمة، وهذا بيساعد في تربية عياله.

0: لو تشوفي يا أبو عمر كيفني اليوم مبسوطة ومرتاحة من ابننا عمر، كيف بيعمل هو أصحابه دراسة على التحرش.
1: وأنا بخليك تزيدي تفرحي أكثر. اليوم التقينا بالإمام حق الجامع، كنا نتناقش إن إحنا نحتاج موعظة حسنة بالأخلاق وتوعية للمجتمع على المحافظة على الأعراض وحرمتها. قال الإمام إنهم بيكونوا يخصصوا حتى بحلقات التحفيظ اللي يعملوها للأطفال دروس بهذا الجانب.
0: الحمد لله، ربي يجنبنا وأطفالنا كل مكروه. الأطفال محتاجين يحسوا بالأمان ويعيشوا طفولة آمنة في بيئة عائلية، في جو من السعادة والمحبة، علشان ينشؤوا نشأة صالحة وينفعوا مجتمعهم.
1: صحيح، وهذه المبادئ كلها قد كفلتها القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالطفل، واليمن من الدول المصادقة عليها، ومن واجبنا أننا نطبقه على واقعنا وحياتنا.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع على المزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 115.

لا لنا يا رب، لا لنا، بل اسمك أعطي الجلال من أجل رحمتك وأمانتك. لماذا تقول الأمم أين إلههم؟ إلهنا في السماء يعمل ما يشاء، أما هم فأصنامهم من فضة وذهب من صنع أيدي البشر، لها أفواه ولا تتكلم، لها عيون ولا ترى، لها آذان ولا تسمع، لها أنوف ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها وأيضا كل من يتكل عليها. يا بيت يعقوب، اتكلوا على الله فهو معينكم وحاميكم. يا بيت هارون، اتكلوا على الله فهو معينكم وحاميكم. يا من تتقون الله، اتكلوا عليه فهو معينكم وحاميكم. المولى يذكرنا ويباركنا، يبارك بيت يعقوب، يبارك بيت هارون، يبارك من يتقون الله صغارا وكبارا. ليت الله يزيدكم جدا أنتم وأولادكم، ليبارككم الله صانع السماوات والأرض. السماوات هي لله وحده، أما الأرض فأعطاها لبني آدم. الأموات لا يسبحون الله، ولا الساكنون في القبور، أما نحن فنباركه من الآن وإلى الأبد، لله الحمد.

0: الاحتياجات الأساسية للمراهقين في السن ده.
1: كلمة مراهق في الأصلها جاية بمعنى الاقتراب من الشيء.
0: احنا بنتخض انه الواد بقى كده او البنت بقت كده،
1: على الاقل قادر افهم بنتي بتحكي على ايه وقادر اتواصل معاها في الحاجه اللي بتحكيها.
0: اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنناقش السوشيال ميديا بما انها بقت جزء رئيسي واساسي في يومنا وفي حياتنا، فاكيد اثرت على حاجات كتيره زي تفكيرنا وحدودنا والضغوط اليوميه اللي بنتعرض لها. والنهارده هنكون بنحكي عن موضوع مهم جدا في السوشيال ميديا، بس خلوني الاول ارحب بالاسيس مينا. اهلا بحضرتك.
1: اهلا وسهلا بيك يا استينا، مبسوطه ان اكون موجود معاك النهارده.
0: وانا كمان. النهارده هنكون بنتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي اتوقع انه اكيد السوشيال ميديا حطت التاتش بتاعها فيه، وهو الفجوة بين الاهالي والمراهقين وتأثير السوشيال ميديا على الفجوة دي. من زمان الفجوة دي موجودة، لكن اكيد السوشيال ميديا زودتها. احنا نطلع بسرعة نسمع رأي الناس في الموضوع ده، اهالي وكمان شباب ومراهقين، ونرجع نسمع من حضرتك اكتر ونفهم اكتر اصلا عن الموضوع وعن المراهقين وكل حاجة. خلينا نروح فاصل بسرعة ونرجع على طول. ايه اكتر ابليكيشن ابنك او بنتك بيشتغلوا عليه بس انت مش بتبقى فاهمه؟ تفتكر ليه هو بيستخدم الابليكيشن ده بالذات؟
2: التيك توك، ما اعرفش عنه حاجه، مش منزلاه، ما اعرفش ده عباره عن ايه. لما بيجي لي ريله على التيك توك بخلي عيالي يفتحوا عليه على موبايلاتهم عشان ما عنديش تيك توك.
3: انا مش عارفه قوي ومش فاهمه فيه، بس اتوقع ان هو بيعرف يتواصل بسهوله مع اصحابه وبيبقى عارف يلعب ويتكلم في نفس الوقت، فده دايما مخليه عارف يتواصل كويس، فمشغل اللعب والكلام مع بعض.
4: هو ما عندهش ابلكيشن معين، لان احنا كنا من هو صغير متفقين على مبادئ معينه. هو انا فاكره ان هو جه وهو صغير قال لي انا عايز اعمل فيسبوك، فقلت له طب انا هقولك على حاجه، الفيسبوك ده من سن 16 سنه، فلو انت عايز تختار انك تعمل فيسبوك فانت كده بتقرر انك تكذب او يبقى عندك امانه في اختيارك لعدم السن. فهو فكر ثواني كده وقال لي لا انا مش عايز اكذب. فمبدئيا هو يعني ابني مش عنده حاجة معينة، هو لسه منزل من شهر الابليكيشن بتاع الفيسبوك والانستا علشان يتعامل في فريق ويشتغل عليها من خلال فريق او من خلال
5: تيك توك. وانا بحاول ابعدهم عنه لان في حاجات كتير مش مناسبة لنا، وهم سنهم صغير، هم مش فاهمين ده، عايزين يجربوا اي حاجة يعني اي حاجة. بس طبعا مع التوعية والمتابعة يعني متابعة معهم، فبحاول أفهمهم ده غلط ده صح، أشيله منهم حبة، لأن التعود على حاجة معينة طول الوقت بيعمل إدمان.
2: أنا مش خايفة ولكن مش interested، حاسة اللي هو أنا عندي ما يكفي الإنستجرام والفيسبوك، مش عايزة وجع قلب أكتر من كده.
4: لا متسألنيش أنا، عشان أنا في التكنولوجيا كلها مليش. أنا طول الوقت كنت يقولي أنت لازم تتطوري عشان تواجبي العيال، فأنا بصراحة أنا محتاجة أشتغل على نفسي شوية. أنا مليش ولا إنستجرام ولا تيك توك ولا أي حاجة، وأنا أفلى لهم حاليا. يعني السنة دي فتحت لابني التيك توك، لكن بنوتي لسه هو 13 سنة، بنوتي لسه مش عندها إنستجرام ولا تيك توك ولا أي حاجة.
0: ايه اكتر ابليكيشن انت بتفتحه كل يوم وبتبقى متحمس عشان تشوف ايه الجديد فيه؟ ايه اكتر حاجة بتعجبك في الابليكيشن ده؟
6: هو تعود اكتر ما في حاجة بتعجبني، يعني انا لو خلاص اتعودت لما بزهق دي اول حاجة بفتحها.
7: فيسبوك وتيك توك مثلا لما يجي لي فولورز او حاجات زي كده.
8: انا بستخدم واتساب وقاب تاني اسمه ديسكورد، دوت شبه واتساب نتكلم عليه ونبعت وحاجات زي كده.
9: الواتساب واليوتيوب، بتفرج على الناس انا بحبها، مثلا اتعلم ازاي بعمل شعري مثلا، حاجات كده.
10: اليوتيوب بتفرج على فيديوهات انا بحب اتفرج عليها.
11: مش بتابع ابلكيشن قوي لان انا مش عندي تيك توك، ومنزل الفيسبوك والانستجرام عشان فريق.
12: انستجرام ما عنديش، هو انستجرام وسناب شات يعني الاثنين.
13: سناب شات بيبقى في حاجه اسمها ستريك، كل يوم لازم تبعت رساله او تبعت زي سناب بتصور اي حاجه، ولما تبعتها للناس اللي عندك بتعمل ستريك. يعني مثلا لو انت بعت كل يوم حاجة وهو برضو اللي قدامك بعت كل يوم حاجة، لو انتوا مثلا عملتوا الحاجة دي 50 مرة هتعملوكم 50 يوم، بس لازم كل يوم مرة.
14: السناب شات بحاول اقنع ماما بس هي مش موافقه، عشان كل اصحابي بيكونوا عليه بس انا مش عليه، وفي نفس الوقت بيكونوا عليه يعني اقدر اتصور عليه بصور شكلها حلو. السناب شات احيانا عشان اشوف مين بعت وابعت ستريكات وكده، او مثلا الفيسبوك برضو علشان ريلز.
15: سناب شات ان في ستريكس بشوف صحابي بيعملوا ايه، نزلوا فين، راحوا فين، بيخلينا نعرف عن بعض اكتر كل واحد عمل ايه.
16: سناب شات الستريك ان انا يعني ابعت كل يوم، دي يعني اكنها جول لازم تحصل في اليوم مش هستغنى عنه.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي عن تأثير السوشيال ميديا على الفجوة بين الاهالي والمراهقين اللي اكيد موجودة من سنين، لكن حقيقي السوشيال ميديا زودتها او قللتها ده هنعرفه دلوقتي. اهلا بك تاني حضرة الاسيس.
17: اهلا بك يا استينا.
0: في البداية كده انا عايزة اسأل حضرتك يعني ايه مراهق؟ مش عايزة اسأل السؤال التقليدي بتاع بتبتدي من سن قد ايه لان هي بقت متغيرة، بس لو ينفع نقول بالوايم كده او بدايه السن من المرحله دي قد ايه.
17: اوكي، كلمه مراهقه هي مرحله الانتقال من الطفوله الى الرجوله، او من الطفوله الى الانوثه، او يعني مش الانوثه، مرحله النضج الكامله، سواء كنا نتحول فيها الى شخص شاب ناضج كامل او شابه ناضجه كامله. وكلمه مراهق في الاصلها جايه بمعنى الاقتراب من الشيء، فهو هنا مش طفل ومش رجل بالغ.
0: أوكي.
17: لكن هو بيقترب من ان يكون رجل بالغ او
0: في المرحلة
17: في المرحلة بتاعت هذا الاقتراب بشكل او باخر. ده التعريف بتاع المراهقة. امتى بقى عمر قد ايه؟ لما انا كنت في الجامعة زمان من حوالي 30 سنة، اقل من 30 سنة بشوية، كان تعريف اللي بيقولوا لنا كده في الجامعة انه سن المراهقة بيبدا من حوالي 12 ل 13 سنة.
0: ماشي،
17: دلوقتي
0: ده برضو كان بدري
17: قوي، 12 ل 13 سنة. دلوقتي بنلاقي انه اطفال في سن 7 8 9 سنين بتبدا تظهر عليهم اعراض المراهقه. خلي بالك الاعراض النفسيه بتظهر قبل الاعراض الجسديه، يعني هو يبدا بالاعراض النفسيه اللي هحكي عنها بعد شويه، ما كده تظهر الاعراض الجسديه. فاحنا بقينا 7 8 9 سنين ده بيحصل. ليه ده بيحصل بقى بدري عن زمان؟ اسباب كتير قوي. في ناس بيقولوا انها ليها متعلقه بنوع الاكل اللي بناكله، في حاجات متعلقه بدرجه الحراره بتاعت الجو اللي بقت مختلفه عن زمان، بقت متعرضه بنسبه الوعي اللي بيحصل في الشباب بسبب اللي بيتفرجوا عليه في السوشيال ميديا والمجتمع اللي حواليهم. ففي اسباب كتير قوي، دراسات متنوعه بتقول ليه السن بقى من 12 ل 13 بقى 8 و9 سنين او 10 سنين بقى مختلف عن زمان.
0: يعني مراهق مش انه شخص مرهق، مراهق من فعل رهقه
17: اللي هو جاي يقترب من الشيء.
0: اوكي، في سمات دي اللي انا اسال حضرتك عليها دلوقتي بتظهر نفسيه قبل ما يبان علامات البلوغ على الاطفال.
17: زي ايه السمات دي؟ انا عايز اقول لك على حاجه، انا خايف ان بعد 30 سنه من النهارده نكتشف انه السن اتبدر ب4 سنين و5 سنين و6 سنين. ما اعرفش ده ممكن يحصل
0: ولا لا. الله يكون في عون الاهالي اللي هيعيشوا الفتره دي
17: يعني. بس يعني اوكي، يبدا بعض السمات اللي تظهر زي فكره انه
0: السمات النفسيه،
17: السمات النفسيه. أوكي. زي القصه بتاعه انه يبدا يكون متوتر بشكل عالي، يبدا في قدر من الاعتراض والتمرد بشكل منتظم، زي ان هو بقى بيبحث عن ان يكون لي اللايف ستايل الخاص بيه. يعني زمان احنا الطفل بيتولد عارفة اول كلمة بيتعلمها بعد ما بيقول بيبي ومبو وبابا وماما؟ برافو،
0: هي كلمة لا.
17: عندك السن ده؟
0: عندي السن ده
17: اللي هو ايه، نو او لا. واحنا ساعات لما بيبقى طفل عنده 3 سنين ولا 4 سنين يقول نو او لا، نتخض بقى ونقول الواد هيطلع متمرد والواد مش عارف ايه. بس ده جزء من النمو الطبيعي اللي بيحصل للطفل، ان هو عايز يقول ان انا ما بقتش الطفل الصغير اللي بيحتاج عشان ياكل ليكي، او انه هو موجود جوه بطنك ومعتمد عليكي بالكامل. انا بقيت شخص مستقل. ده بيبدا فين؟ 3 4 سنين،
0: سنتين ونص.
17: برافو عليكي. زمان كان 3 4 سنين، دلوقتي 3 ونص.
0: مش بعرض الحياه العلميه، بس انا بحكي معاناتي. بس سنتين ونص
17: لانه برضو الاعمار بدات تمشي بدري عن مكان زمان. اوكي، لو احنا اتعاملنا مع النودي بشكل صح هنساعده ان لما بيدخل سن المراهقه اللي هو 8 و9 سنين ويبدا يقول نو، بس هو مش بيقولها نو كده، لا بيقول نو يعني بشكل جهوري، نقدر برضو يتعامل معها بشكل صحيح.
0: اوكي، طيب يعني كده في سمات نفسيه واضحه. انا بقى محتاجه ادخل اعمق شويه، الاحتياجات الاساسيه للمراهقين في السن ده، الاحتياجات اللي ممكن اكون انا مش عارف انا بسددها اصلا ولا لا، ولا عارف عند عيالي اصلا ولا لا.
17: هو محتاج احتياجات كتير جدا. واحده منها ان في حد يكون بيحس بيه. هو اللي بيحصل ان هو التغيرات اللي بتحصل هي بتحصل ليه؟ لانه في جزء منه انه في تدفق رهيب جدا في الكيمياء والهرمونات الموجوده جوه جسمه اللي بتساعده ان يحصل التغيرات الجسديه، اللي بتساعده انه يبدا شكله يتغير، تبدا ملامحه تتغير، المناخير بتنمو بشكل اسرع من بقيه الوش، فبيبص في المرايه مش شايف وش، شايف مناخير طالعه له في النص، نبرات صوته بيت شويه يقول ماما انا عايز اشرب، ومره ثانيه ماما انا عايز اشرب، او هي نفس الكلام صوتها بدا يتغير، الجسم بدا يطول مره واحده، بدا يطلع شعر في اماكن مختلفه في جسمه، بدا المنحنيات بتاع جسم البنت وجسم الولد يبدا يتغير بشكل ما، كل ده بيخضه وبيعمل عنده قدر من الاضطراب، وخصوصا لو بدا اصحابه والناس اللي حواليه يتريقوا عليه، هو انت وشك ما فيهوش غير مناخير، هو انت ايه اللي في وشك، الحبوب اللي موجوده خنشرت، ايه الحبوب اللي موجوده في وشك دي، ايه الحاجه اللي مش نظيفه اللي موجوده تحت مناخيرك، اللي هو بدا الشعر ان ينمو ويطول. فانه كمان من التغيرات انه ايديه ورجليه بتنمو اسرع من ادراك دماغه، فده بيخليه يبدا يوقع الحاجات، يبدا يكسر حاجات، كل شويه تبنتي قاعده تسمع صوت طخ في المطبخ بسبب ان هو خبط في الرخامه وهكذا. فهو ده بيخضه، هو بقى مش عارف هو مين ولا هو عايز ايه. شوية كمان التغيرات دي بتخليه هو نفسه كمان مشاعره متقلبة، فتلاقي بنتك او ابنك قاعد بيضحك معاكي ومبسوط، وبعد نص ساعة قاعد متضايق وغضبان، شوية يجي يقولك انت احسن ام في الدنيا، شوية تحسي ان هو عايز يرميكي من فوق من كتر ما هو مش طايقك. التغيرات النفسية الشديدة جدا دي بتخليه محتاج لحد مش يتريق عليه، يا واد انت اتخوت، يا واد انت اتجننت، يا بنت انت عبيطه، انت ايه، انت ما بقيتش، انت مش مركزه ليه. كل ده بيضغطه بيضايقه مع الضغط اللي اوريدي هو شاعر بيه، فهو محتاج انه حد يفهمه اللي بيحصل معاه من قبليها. على فكره يعني احنا بنجيب الاولاد في سن المراهقه ونبدا نفهمهم سمات سن المراهقه، ده مش صح. انا مفروض من قبل ما يدخل في السن اقول له ان انت عندك سن هيحصل فيه كذا كذا كذا، هيبدا يحصل تغيرات في جسمك كمان في مستوى النضج اللي بيحصل، ابدا اعد بنتي لان في حاجه اسمها بيريود هتيجي بعد شويه، اعلم ابني ان في حاجه اسمها احتلام وانتصاب ممكن يحصل وانت نايم بعد شويه، وهكذا. انا بعده للخطوه من بدري وابدا اقول له ان ده طبيعي، احنا كلنا مرينا بده، ولو انا عندي خبره شخصيه احكيها له. فانا مثلا انا كمينة وانا صغير كانت مناخيري عماله تطول، ودلوقتي رجعت تطول تاني عادي، يعني مش مشكله انه وهكذا. فابدا احكي اختباراتي الشخصيه، مش لازم علشان تبقى اقول له اعمل زيي، لكن عشان اقول له
0: أنا جنبك.
17: انك طبيعي انك تتخض وانا جنبك، وانت مخضوض او انت متوتر ما فيش مشكله خالص، وابدا ادعمه. فهو محتاج حد يسمعه، محتاج حد يحس بيه، محتاج حد يقدم له دعم خاص في الوقت ده ومساندة خاصة، ومحتاج ادي له قدر من الحرية، ومحتاج ادي له فرصة انه يتمرد بس بشكل كويس. يعني مثلا لو انا النهاردة ابني بيتفرج على السوشيال ميديا وبعد كده طلعت قصة شعر معينة فيها الناس بتحلق شعرها بقصة ما، انا ما اعرفش ايه القصات اللي طالعه من دول، اوكي
0: تدريجة.
17: لا ابن وعيالي عدوا سن المراهقه خلاص،
0: في تدريجه وفي كوتشيهات كبيره، حاجات حضرتك ما تعرفش عنها،
17: ممتاز، والاوفر سايز بتاع الهدوم
0: والاسود،
17: البنت والاسود، برافو. كنت عندكم في اجتماع قريب كان اغلب العيال الحاضرين قدامي لابسين اسود، وانا كنت وقتها لابس اسود من غير ما اعرف يعني، فدي كانت حاجه ظريفه. ازاي بقى ان انا ادي له فرصه ان يعبر عن تمرده في الحاجات اللي زي كده، في قصة شعر معينة، في لبس معين، في شكل معين، أفضل ما يعبر عن تمرده في أن يعمل حاجة خطر أو حاجة تأذيه. فلما بسمح له أنه يخرج أنه هو عايز يقول لا، أو أن يكون شخصية مميزة في حاجة مش مؤذية قوي، بحميه من الحاجة المؤذية قوي. ولأني مفروض يعني أني ابني من وهو صغير أنا بعلمه إزاي ياخد قراره ويتحمل تبعيات قراره، وبعد معاه على السوشيال ميديا قبل ما احرمه منها، انا بقعد مع السوشيال ميديا بدل ما احرمه منها، بقعد مع السوشيال ميديا ونتفرج انا هو على فيديوهات، وساعده انه يحلل الفيديوهات دي، يقول ايه الرساله اللي طلعت من خلال الفيديو ده، اللي كان مفروض نتعلمه، ايه الصح وايه الغلط. فلما يوصل لسن المراهقه هو اوريدي عنده رصيد بيتعلم منه، كان بيتعلم منه، فعارف يمارس او يعيش حياته بشكل صحيح. وعايز اطمنك مهما سمعنا فيديوهات زي اللي انا بقدمها دلوقتي ونصايح من المتخصصين، لما هنيجي عند ارض الواقع هنلاقي روحنا كآباء وأمهات مخضوضين ومتلخبطين ومش عارفين نعمل إيه. وده طبيعي، مفيش مشكلة خالص، ده طبيعي، ده اللي طمأنينة اللي أنا عايز أوصلها لك.
0: طيب أنا هنا عايز أرجع شوية خطوات لورا، وحضرتك برضو أكد لي أو قولي لأ ده غلط، إنه كأنه حضرتك بتقول إنه أنا كأهل أصلاً مفروض أبقى سابقهم قبل ما هم، مش أنا مش بس أعدهم لكن أنا سابقهم. غالباً واحدة من المشاكل الأساسية اللي بنتعرض لها كأهالي إنه إحنا بنتخض إنه الواد بقى كده أو البنت بقت كده، أنت إذا بقيت تقول لأ طول الوقت. فإزاي أنا كأهل أكون بستعد للمرحلة دي عشان أقبل الفجوة دي، أقبل اللخبطة دي، وفي نفس الوقت ما بقاش ببين له ان انا عاجز، انا عاجز قدامك، انا مش عارف اساعدك، انا مش عارف اساعد نفسي عشان اساعدك.
17: طب شويه حاجات كده سريعه. اوكي، لازم يكون انا عندي ثقافه جوايا بتقول ان الاخطاء هي جزء من رحله التعلم
0: ليا ولي،
17: ليا ولي. اوكي، فلما ابني يغلط ما تخضش، وما تخضش ان يتحط في اختيارات فيها امكانيه انه ممكن يغلط. طول ما الغلط ده ما فيهوش خطوره تهدد الحياه. يعني ايه؟ يعني لو جه ابني اللي في سن المراهقه قال لي انا مش عايز اذاكر والسنه دي مش مهمه ويكفي ان انا اخد درجه النجاح، انا هعمل ايه في الوقت ده؟
0: في شبشب بقى،
17: لو
0: في شبشب بقى،
17: لو انا طلعت الشبشب انا خسرت كتير جدا، خسرت امكانيه ان انا كل اللي بقوله لك ده
0: جربته،
17: يعني نعمة ربنا جربته مع اولادي، وانا شايف الريزلت اللي انا شايفه في حياه اولادي، انا شخصيا كبابا فخور بيه. بس عايز اقول لك وقته كنت هتجنن، يعني كنت بعمل ده بصعوبه، انه لما يجي يقول لك انتوا، ادي المثل اللي انا بحكيه. اوكي، قال لي مش عايز اذاكر وان السنه دي مش مهمه ودي درجه مش فارقه قوي، اجتاز التجربه سقط مثلا. يعني لو انا قلت له شفت وانا قلت لك يبقى انا ما عملتش حاجه، انا خسرت. لكن لو انا هو سقط وهو شاف النتيجه بتاعت، او ما سقطش جاب درجه على الحروك له، جه السنه اللي بعديها لانه ما ذكرش كويس فبذل مجهود مضاعف، هو تعلم من التجربه. فامكانيه ان احنا واحد اننا ندرك ان الاخطاء جزء من ناحيه التعلم، وما نتخضش ان اولادنا يغلطوا ويتعلموا. اتنين، ان انا اكون مستعد نفسيا ان انا داخل على حاجه اللي انا قلتها لك من شويه، حاجه صعبه مش سهله، وطبيعي ان انا اصارع. تلاتة، ان يكون عندي انا كبابا او كماما أشخاص أنا بثق فيهم بيساعدوني يفكروا معايا. ليه لازم نبدأ الخبرة من الزيرو؟ ما احنا في ناس اجتازت الخبرات دي قبل كده، في ناس متخصصة فاهمة إزاي تقدر تتعامل مع السن ده. لما يكون مثلا عندي أخويا الكبير اللي كان عنده أطفال في سن المراهقة واجتاز الخبرة وشايف أنا ريزالت كويس في حياة الأولاد دول، ليه ما لجألوش؟ لما يكون عندي حد متخصص قريب مني ليه ما رحلوش؟ فأطلع كأني بطلع على كتافه، ما بدأش من الزيرو وغيره يبدأ من الزيرو وغيره يبدأ من الزيرو، احنا بنجتاز خبرة. ليه ما يكونش عندي فرصة ان انا اجيب شوية كتب بتكلم عن سن ابنك المراهق وكيف تتعامل معه وبنتك وكيف ما تحتاج الفتاة من والدها، مش عارف ايه، في كم من الكتب اللي بتكلم عن السن ده حلو قوي، وفي كم من الفيديوهات اللي على اليوتيوب اللي انا اقدر استخدمها. هنا بستخدم السوشيال ميديا عشان تكون سبب بركة لحياتي بدل ما تكون سبب حاجة تانية في ازاي اقدر اتعامل مع ده. عايز اقول لك كمان، العيال المراهقة اللي بتستخدم النت بشكل كويس ساعات النت يساعدهم على التعامل مع أبائهم. يعني أنا ابني في مرحلة معينة في الحياة كان صعب المراس، اسم المراس مش عارف اللغة بالعربي، يعني صعب التعامل بشكل ما، وفجأة لقيته الود يعني زي الفل، واجيبها له هنا يجيبها لي هنا ويقنعني بهدوء ومش عارف ايه. فجيت مره قلت له امير يعني قول لي هو ايه اللي حصل، يعني هو في تغيير ما؟ قال لي يا بابا بس الموضوع بسيط، انا قعدت اتفرج على فيديوهات كيف يمكن ان تقنع والدك بما تريد وكيف يمكن ان تدير حوار، هو اتفرج على الفيديوهات وطبقها عليا فعرف يتعامل معايا. فاهمة؟ فإزاي إن إحنا نساعدهم إن هم يديهم معلومة يدوروا وأنا أتفرج على الحاجات فأعرف أتعامل معي وهكذا. كل ده بيساعدني إن أنا أجتاز الأمر، وكمان يكون عندي حتة كده إن اللي إحنا ربينا عليه أولادنا قبل ما يدخل في سن المراهقة غالبا بنسبة كويسة هيرجعوا لي بعد ما يعدوا السن ده، مش هيرجعوا لي 100%، هيرجعوا لي وهم اجتازوا خبرات ويتعلموا ونضجوا. اوكي، فبفهم ان انا وصلت المرحلة انا مش هقدر اسيطر على اولادي. ادراكي يعني اديكي حاجه كده يوستينا افكر فيها معاكي، ليه في اولاد في كي جي 1 وكي جي 2 ولا ابتدائي او ثانيه ابتدائي او ثالثه ابتدائي يجيبوا 100% في الدرجات، ويجي في ثانويه عامه يجيبوا درجات قليله قوي ساعات بيبقى بسبب الضغط النفسي صح. بس اليوم في ثالثه اعدادي جابوا درجات اقل، ثانوية عامة جابوا درجات اقل، دخلوا الجامعه ما نجحوش خالص. عارفه جزء من السبب ايه؟ ان كان نجاحهم في اولى وثانيه وثالثه ابتدائي مرتبط بالشبشب اللي بنحكي عليه. لما كبروا بقيت مش عارف اسيطر عليهم، وساعات الاولاد رغبه منهم في اعلان هم كبار بيتمردوا على المذاكره فيبدا يفشل. لو هو من صغير اتعلم المذاكره دي ليك يا حبيبي، واذا كنت شوف كلمه يا حبيبي دي، المذاكره دي ليك وحبيبي، انت عايز تذاكر ذاكر، لو مش عايز تذاكر انا عارف ان بقوله صعب مش سهل، بس لو مش عايز تذاكر انا بديك فرصه تحمل نتائجها. ليها قصه موضوع تحمل نتائجها ممكن اقول لك بعد شويه.
0: احنا هنروح فاصل بسرعه، بس لما هرجع عايزه كمان افكر مع حضرتك ازاي ممكن تكون السوشيال ميديا دي خطر عليهم وعلينا، وازاي ممكن تكون زودت الفجوه بين العلاقه بينهم. فاحنا هنروح فاصل بسرعه وهنرجع على طول، استنونا.

0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم على السوشيال ميديا ازاي زودت الفجوه بين المراهقين والاهالي. ولسه معانا الاساس مينا, اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيكي.
0: خليني ارجع لحته حضرتك قلتها قبل الفاصل, كنت بتتكلم عن الاحتياجات الاساسيه لمرحله المراهقه. ليه الشباب في سن المراهقه بيحسوا ان جزء من الاحتياجات دي او السوشيال ميديا هي الملاذ الامن لتسديد الاحتياجات دي؟
1: بصي خليني اقول شويه حاجات. واحد, للاسف كتير قوي من الاباء في بعض المجتمعات, مش كل المجتمعات, بيكونوا عنفاء او غير متاحين اساسا. هو بيشتغل طول النهار بسبب صعوبه الحياه و بيرجع مضغوط فبيتنرفز على اولاده. الامهات مطالبه بمستوى هاي ستاندر قوي ان عايزه تحققه مع العيال, مش لاقيه دعم من ما, فبتطلع ومش بترعى نفسها بشكل كويس. تكون النتيجه ان هي بقت طول الوقت متعصبه وطول الوقت الشبش مرفوع والتهديد مرفوع. مع الوقت ده بيفقد العلاقة الأمنة اللي ما بيني وما بين عيالي. فأنا بكتشف بعد شوية يعني مع أن أنا بطالبهم وبطالب نفسي أنهم يكونوا الأوائل دايما ويكونوا ناجحين في كل حاجة ويكونوا أنا خسرت العلاقة مع أولادي. في وسط الضغط الشديد ده مع ضغط سن المراهقة بسماته اللي كنا بحكي عنها من شوية يوستينا, يكون النتيجة أنه تصبح الشاشة هي المكان الآمن اللي بيعرف يستخبى وراه ويمكن يلاقي ناس تقبله أو تحبه أو تتنمر عليه أو تضغطه. خلينا ورا الشاشة لأن هي المكان الآمن. ساعات كمان اني اخاف اني اخلي ابني ياخد بعضه وينزل. انا ضد ان اطفال صغيره تنزل تجيب حاجه وهي لسه صغيره.
0: اوكي,
1: لكن لما يبدا يكبر شويه هل قادر ان انا اديله امكانيه انه يكون بيساعد في حاجات معينه؟ هل انا بديله مصروف بشكل اسبوعي او شهري فيتعلم ازاي يدير فلوسه بشكل صح؟ هل في تعاملي معاه لما كان بيتعصب او بيتنرفز اتعصب انا عليه واتنرفز واضربه فيكتم مشاعره, ولا كنت بديله امكانيه في مكان امن اللي هو جوه البيت وجوه الحوار انه يعبر عن دي او المه بدون ان يتجاوز, يعني بدون ما يتجاوز التعامل معايا, يعني ما غلطش فيا لكن يعبر عن صراعه والمه. اذا خلقت بيئه امنه
0: من قبل
1: فيها رصيد من الثقه والحب والتواصل بشكل جيد, ده هيساعده ان لما يدخل في سن المراهقة يبقى قادر انه يلجأ لي وقادر انه يحكي معي.
0: وكأنه حضرتك كمان قلت ده من شوية قبل الفاصل, ده مش بينفي انها تحصل مشاكل لكن هتبقى حدتها اقل.
1: مظبوط. ولما علمته ازاي يحلل من هو صغير, كنت بحكي لك في الصبح وانا بنحكي انه اتعودت ان انا وبنتي كل فترة نكون بروح نحضر فيلم في السينما وبعد الفيلم لازم نقعد. خلي بالك انا قسيس وبنتي لما كنت بحضر معاها فيلم في السينما ده, يعني كانت هي دلوقتي عندها 19 سنه,
0: ده كسر ابواهات احنا يعني الناس بعد الحلقه دي
1: يعني ده تخيل النهارده انه قسيس يروح مع بنته السينما في ناس هتكفرني, امال من 10 سنين فات كانت الناس هتعمل فيا ايه؟ لكن انا كنت عندي قناعه انه انا محتاج اعلم بنتي هي بتحب انها تحضر فيلم في السينما, فانا بشاركها في اللي هي بتحبه, لكن كمان بعلمها من خلال الفيديو والفيلم ده انها تحلل ما تسمعه. اللي كان بيحصل اني لما كنت بعمل كده وهي صغيره كانت تبص لي يا بابا تقول لي بابا انت بتجيب ازاي الافكار دي, كنت تبقى مستغربه. النهارده هي بتطلع افكار احسن مني وافضل مني لانها بقت عارفه تحلل.
0: سوري لو بقطعك, بس في فكره جت في دماغي هنا انه حضرتك علمتها تفكر وتخلق وانه مش حضرتك المصدر الوحيد للمعلومة.
1: برافو.
0: بتهيالي دي هنتكلم عنها في حلقة تاني, لكن جزء من المشاكل اللي بتحصل انه انا كأهل ببقى عايزة افضل مسيطر طول الوقت وهو على صعيد اخر هو مش عايز حد يسيطر عليه.
1: مظبوط.
0: فده اللي بيحصل بقى. مزبوط. بيعمل بيحصل الكلاش الخناقة وبعدين يعمل الفجوة. انا هرجع لحتة تاني فيها حركة تقريبا اشرت ليها وانت بتحكي على حوار حكايتك مع بنوتك, ازاي احنا الاهل نوازن بين التوجيه في مرحلة المراهقة ومواكبة الترندات ونعمل معاهم بقى حاجات ليبسينك على التيك توك ونعمل مش عارف تصور بفلترز, ازاي افضل محافظ على اني بابا او ماما اللي بتوجه اللي ليا رصيد وجزء من الاحترام, ولكن انا برضو صاحبك انا جنبك احنا بنهزر وبنضحك وبنخرج اعمل ده ازاي؟
1: بصي اقولك على حاجة, الموازنة دي صعبة قوي لأن في خطوط رفيعة ويبقى بين كل واحدة وواحدة.
0: أوكي.
1: بس خلينا المبدأ الأولاني إن كل ما أولادنا بيكبروا كل ما يكون قدرتي على السيطرة عليهم بتقل. كل لما لازم يزيد إمكانية أن يأخذوا قرار، هم اللي بياخذوا القرار وهم اللي بيتحملوا تبعات هذا القرار. أنا دوري في الوقت ده إن أنا أفكر معاه بصوت عالي وإن أنا أساعده إن هو يكتشف قراره ده إذا كان هيبقى صح ولا غلط.
0: لكن مش عشان أقوله ما أنا قلت لك برضو يا أسيس،
1: يعني مش عشان أقوله أنا قلت لك، لكن أنا بساعده إنه ياخد القرار من خلال أنا بحكي معاه وممكن أبحث أنا عن فيديوهات تعليمية بتتكلم عن مميزات وعيوب كل خطوة من الخطوات اللي هو عايز يتحرك فيها.
0: أسفل لو بقطعك، بس في حتة بقى ثالثة في موضوع اتخاذ القرارات دي جربتها لما أنا كنت في سن المراهقة، وكنت بحس أنه مش بس أنا بسيبك يعني مامتي وباباي بيسيبوني أخذ القرار، لكن أنا جنبك لو القرار دعك.
1: برافو.
0: يعني مش بس هقولك ما أنا قلتلك ولا هسكت، لكن أنا جنبك هنعدي الوقت الصعب ده. بتهيالي دي بتخليني طبعا أنا أفكر مليون ألف مرة لما أغلط تاني.
1: صح. لكن بصي، مرات بنتي كان في كورس معين مفروض تكون بتحضر.
0: أوكي.
1: الكورس ده كان تمنه 3000 جنيه، فأنا سألتها أنت عايزة تحضري الكورس ده؟ قالت لي آه. قلت لها افرض ما التزمتيش إيه اللي هيحصل؟ فقعدنا نفكر مع بعض وصلنا في النهاية ان كل مرة مش هتحضر هو كورس، فالكورس في مرة، فانا حسبت لها كل مرة توازي كام، كان مش عارف كان كل مرة توازي 150 جنيه حاجة زي كده. فقلت لها، كانت محوشة معنا مبلغ وقتها حوالي 2000 جنيه، فقلت لها كل مرة مش هتحضري المرة دي هنخصمها، انا دفعتها وانت موافقة، فانا اوريدي خلاص دفعتها، لكن لو مش هتحضري كل مرة هنخصم 150 جنيه. فقالت لي مش قررت ان هي ما تغيبش، انها تغيب ما تحضرش الكورس ده. ففضلنا نخصم 150 لغايه لما خلصوا ال 2000 جنيه
0: وبقت مديونه.
1: ما ال 1000 الفضله دي ما دفعنا لهاش خلاص، بتاعت 3000 جنيه. هي اتعلمت من الموقف. اللي عايز اوصله ايه؟ ان دوري ان انا اكون ان انا احميكي من كل التبعيات 100%، ده مش هيساعدك انك تتعلمي.
0: صح.
1: فانا هحميكي، يعني هقول لك ان مهما حصل انا واقف في ظهرك وانا جنبك، انت اهم عندي من اخطائك. ده مهم جدا، دي رساله مهمه جدا انها توصل. انت عارفه طبعا ان في بعض الاماكن، في بعض المجتمعات اللي بالنسبه انهم في مجتمعات كل مجتمع بيسيطر على تابعينه بحاجه مختلفه عن مجتمع اخر. ففي مجتمعات من خلال ما تبثه من خلال السوشيال ميديا بيخلوا الشرف اهم من الانسان.
0: اوكي.
1: فنلاقي انه
0: او يعني
1: في حد
0: خلينا نقولها ابسط، القيم والمبادئ والقوانين اهم من الانسان.
1: شكرا. فلما بنت تغلط غلط معين او تمسك عليها صورة معينة ما كانتش كويسة، فالبنت دي تعرض لإزاء من باباها او من الناس اللي حواليها، لانه الشرف اهم من خطأها. يبقى انا محتاج في الوقت ده ان انا اوصل رسالة لبنتي ان انتي محبوبة ومقبولة مهما حدث من اخطاء منك، مش عشان هي تروح تخطئ، لكن عشان بفاهمة ان لو عرضت في اي وقت لموقف فيه ابتزاز من خلال السوشيال ميديا من ناس حواليها او من اشخاص، هي عندها ملجأ امن تقدر تلجأ له اللي هو بابا او ماما، اللي تقدر تروح ليهم وتطلب مساعدتهم. ده بيساعد عيالنا انهم يجتازوا الازمات اللي ممكن يتعرضوا ليها في سن المراهقه بشكل جيد. والازمات بتاعت النهارده بتاكبر من الازمات بتاعت زمان، لانه السوشيال ميديا بقى فيها كم من التحديات والضغوطات على اولادنا بقت عاليه جدا.
0: خليني ارجع افكر حضرتك تاني بالسؤال علشان نكون مسكنا الاجابه قوي. زي انا كاهل اوازن بقى بين اللي بيحصل؟ فكانه حضرتك تقصد انه الفكرة اللي بتنشر على السوشيال ميديا أنا محتاجة أكون بسبقه، ده هينقلني سؤال تاني هقوله كمان شوية، محتاجة أكون بسبقه قبل ما هو يروح وأقوله أنا جنبك، أنا شفت فيديو كذا نتناقش فيه. ده برضو
1: مزبوط.
0: بيرفلكت على اللي كنت بتعمله مع بناتك.
1: مهم جدا إن أنا كبابا أو ماما أتابع الترندات اللي بتحصل. فلو في انت شفتي، اعتقد ان انت شفتي خلال الوقت اللي فات كم ترندات كانت نتيجتها ان في ناس ماتت.
0: صح.
1: يعني يتمسك حد يخنق حد بطريقه معينه، حد يعمل حاجه معينه بشكل معين، فبتكون النتيجه سيئه جدا. انا كبابا وماما مهم جدا ان انا اكون متابع ترندات، واذا لقيت ان في ترند فيه خطر هروح احكي مع ابني واخليه حل الترند ده ونشوف ايه اللي مفروض اخد بالي منه علشان ما اتأذيش او اقذي بسبب ترند ما.
0: ده هينقلني لاخر سؤال اللي فيها نختم حلقتنا كده ونبسط الدنيا، انه لو انا اب او ام، وده شفناه في اسئلة الناس، انا ماليش في السوشيال ميديا وانا ما بحبش السوشيال ميديا، ولا عايزة انزل تيك توك ولا عايزة انزل سناب شات ولا الحاجات اللي بقت طول الوقت محتاجاني اكون بركز، اعمل ايه علشان اكون ما اسمعش الكلمه اللي فيها؟ لسه كنت بشارك حضرتك قبل الحلقه وبقول لك انا مش عايزه اسمع في يوم من بنتي كلمه انه ماما انت مش فاهمه حاجه. اعمل ايه عشان اكون مش بانهك انا كمقدم رعايه، وفي نفس الوقت انا متابع ايه اللي بيحصل حوالين ذهن ابني فانا سابقه بخطوه وانا جنبه فكمان بنتعلم سوا؟ اعمل الميكس ده ازاي؟
1: بصي يا سين، انا عندي قناعه ان لازم كل الاباء والامهات ينزلوا سناب شات وينزلوا تيك توك وينزلوا كل الحاجات دي.
0: يا جماعه دي دعوه صريحه.
1: اه ده حقيقي، ده لازم، مش لازم انه على الاقل نزلها مده شهر، افهمها. يعني انا قعدت بنتي تعلمني ازاي انطق كلمه ستريكت ولغايه دلوقتي مش عارف انطقها، بنطقها غلط وتقول لي بابا ما اسمهاش كده، اسمها كذا. لازم انا نزلت سناب شات مخصوص علشان خاطر ابقى قادر اعرف واشوف ايه اللي بيحصل في العمر ده، في السن ده، قادر اتواصل معاه.
0: وده مش شرط انه حضرتك دايما بتنزل عليه كونتنت او
1: صور خالص، انا مش بنزل حاجه أوكي. عليه، لكن على الاقل قادر افهم بنتي بتحكي على ايه وقادر اتواصل معاها في الحاجه اللي بتحكيها.
0: اوكي،
1: لكن انا بنزل محتوى مثلا على تيك توك، انا شايف انه مجال يقدر انزل عليه محتوى بشكل ما.
0: صح.
1: مش مطلوب من كل الاباء والامهات ينزلوا محتويات، لكن مطلوب من كل الاباء والامهات ان يبقى عارف البرامج المختلفة اللي ابنه بيدخل عليها ايه مميزاتها وايه عيوبها وايه اللي ممكن يحصل من خلالها. ده بيساعدنا نكون واعيين وبيخلق دايرة من الحوار بيننا وبين اولادنا بشكل كويس.
0: فكأنه لو هلخص كل الكلام اللي قلناه النهاردة في جملة واحدة، انه مش مطلوب مني اواكب اللي بيحصل، لكن مطلوب مني اعرف وافهم وابقى عارف اللي بيحصل حوالين ابني او بنتي من ترندات ومن سوشيال ميديا، وما بقاش منعزل.
1: واكد على قلناه في حلقة تانية، انه عشان اقدر اعدي سن المراهقة بشكل جيد بدون ما امسك الشبشب، انا محتاج كبابا وماما ان انا اكون بعمل حاجات برعى فيها نفسي بشكل صحي، فاقدر اكمل باقل قدر من الضغوط.
0: الحلقة دي واحدة من الحاجات اللي محتاجة مش تسمعها لوحدها ولا تسمع رأينا احنا بس، لكن اسمع اللي حواليك. لكن لو هتطلع بحاجة واحدة بس في الحلقة دي، هو انه بجد خليكم في صف اولادكم، علشان المرحلة دي مرحلة مختلفة وهتعدي بيهم لبر امان، واللخبطة اللي بتحصل دي هتحصل في وقت معين، فخليكوا جنبهم، اتعلموا عشانهم وتعلموا معاهم، واتوقع انه الفجوة هتقل تدريجيا لما تقربوا منهم وتفهموا دماغهم. شكرا جدا ليكي حضرة القسيس، واستنونا في حلقات تانية من سما بودكاست.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، رسالة يوحنا الثالثة.
1: احنا كتير بنفصل بين الفرح ومعرفة الحق، او الفرح والقداسة، او الفرح والعلاقة مع الله، وبنحس ان العلاقة مع الله حاجة والفرح حاجة، وان الفرح الحقيقي اكيد بعيد عن العلاقة مع الله. وممكن نظن في بعض الاحيان انه لو انا عايز اعيش في قداسة وأنمو في معرفة الحق أكيد دوت هيتسبب أن أنا هفقد فرحي. واللي بيقنعنا بكده هو إبليس أبو كل الأكاذيب، والخطية الساكنة فينا اللي بتقنعنا أنه الفرح الحقيقي موجود بعيد عن معرفة الرب ومعرفة الحق بتاعه. لكن في رسالة يوحنا الثالثة، يوحنا بيقول أنه أكتر حاجة فرحته هي أنه عرف الحق، وعرف أنه في ناس بتحب الحق وعايزة تسلك بحسب الحق. رسالة يوحنا الثالثة مع أنها رسالة صغيرة، لكن بتتكلم بوضوح عن الفرح المرتبط بمعرفة الحق، واللي دايما بينتج عنه محبة حقيقية للحق، يسوع المسيح، وكمان للكنيسة وللتعليم الكتابي. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا الرسول كتبها لواحد من قادة الكنيسة اسمه غايس، وعلى أغلب الظن كتبها في نهاية حياته. لو تفتكروا احنا في الحلقة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن رسالة يوحنا الثانية اقترحنا ترتيب، قلنا ان يوحنا يبدو انه ارسل الانجيل بتاعه بعد كده الرسالة الثانية للكنائس اللي في اسيا السبعة، زي ما اتفقنا اللي وجه لهم سفر الرؤية كمان. وبعدين يبدو ان في بعض الناس يمكن من وسط الكنيسة نفسها رفضوا بعض التعليم بتاع يوحنا، وقلنا انه بعدها يوحنا كتب الرسالة الثالثة علشان يمتدح بعض الناس في الكنيسة اللي قبلت رسالته وتعليمه، ويقول كمان عن بعض الناس اللي رفضت التعليم بتاعه، ودوت اللي بنشوفه في الرسالة الثالثة. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. أول 8 أعداد في الرسالة الصغيرة اللي هي إصحاح 1 نقدر نديها عنوان لتكن مباركا يا أخي غايس، فأنت تعمل بأمانة لكنيسة الرب. يوحنا بيوجه الرسالة لغايس وبيشكر الرب لأجله لأنه بيعمل بالأمانة لأجل الكنيسة. عدد 9 لعدد 11 يوحنا بيتكلم عن شخص اسمه ديوتريفوس، وبيقول أخبار مش كويسة عنه زي ما هنحكي كمان شوية. بعد كده بيذكر اسم شخص تاني اسمه ديمتريوس في عدد 12 و14، ويتكلم أنه الرب نفسه بيشهد لأمانة الشخص دوت في الكنيسة. تعالوا دلوقتي نتكلم واحدة واحدة عن الأشخاص المهمين دول في الرسالة. عدد 1 بنقرأ الكلمات دي: من يوحنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب، وهنا تعبير يوحنا بيكرره أكتر من مرة، بيشيل العلاقة الوثيقة بينه وبين غايس، بيقول أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. فكم كان فرحي عظيما عندما مر بي بعض الإخوة المسافرين وأخبروني إنك تسلك بحسب الحق. فاكرين اللي قلناه من شوية، إنه فرح عظيم كان عند يوحنا إنه بيعرف إنه في ناس بتسلك حسب الحق. يوحنا ما كانش شايف فيه فاصل كبير، بالعكس ده كان شايف فيه وحدة بين الفرح الحقيقي ومعرفة الحق، معرفة الرب، حياة السلوك بالقداسة وحسب الحق. كمل معاكم عدد 3، بيقول انه في بعض الاخوة المسافرين اخبروني انك تسلك بحسب الحق وشهدوا للحق الثابت فيك، وما اعظم الفرح الذي يغمر قلبي حين اسمع الاخبار الطيبة التي تؤكد ان اولادي، وهنا بيتكلم على الناس اللي كان بيرعاهم في الكنيسة، يسلكون بحسب الحق. مقدمة جميلة صغيرة، لكن في فكرة مهمة ما ينفعش نعدي المقدمة دي بدون ما نذكرها في عدد 2. عدد 2 بيمثل نوع من التحية اللي ربما كان مشهور وقت يوحنا، اللي هو أود أن تكون موفقا في كل أمر. لكن يوحنا بيأكد أنه صحة غايس الروحية متشددة. غايس كان راجل طول الوقت بيختزي على الشركة مع شخص المسيح، فصحته الروحية كويسة، وبيقول له كده اني انا اود أو أرجو أصلي أتمنى إن تكون صحتك البدنية كمان قوية. في واحد من المفسرين قال الكلمات دي وهو بيعلق على الكلمة بتاعت أود، أو بعض الترجمات بتقول أروم أن تكون نفسك صحيحة، بيقول إن طلبة يوحنا هذه لأجل غايس غنية الدلالة، فقد كانت حالة غايس الروحية ممتازة جدا، حتى صلى يوحنا طالبا أن تضاهي صحة غايس البدنية نشاطه الروحي الشديد. حالة غايس الروحية كانت نابضة بالحياة والنشاط، وأراد يوحنا له نعمة وقوة جسدية لكي يقوم بما يمكنه القيام به للرب. يعني إيه الكلام دول؟ يعني يوحنا كان بيتمنى أنه غايس يبقى عنده صحة بدنية كويسة تضاهي صحته الروحية الكويسة. إيه الهدف من الطلبة دي؟ لأن يوحنا عارف أنه لو أجسادنا صحيحة إحنا هنعرف نخدم الرب ونكرم الرب أكتر في كنيسته. فالرب عايز أجساد ولاده وبناته تبقى بصحة كويسة، لكن البعض أخذ التعليم دوت واستنتج استنتاجات اللي بنسميها إنجيل الرخاء، واعتبروا أن التحية دي اللي يوحنا بيقدمها إشارة أنه دايما دايما الرب هيدي الصحة الكاملة والغنى المادي الكامل لكل ولاده وبناته طول الوقت. لكن لما بنفهم كلمة الله بكل أجزائها بنعرف أنه حتى يسوع المسيح على الأرض كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. يسوع المسيح نفسه بيقول في بعض الأحيان ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. وإحنا بندرس عن بولس إحنا شفنا أن بولس في أوقات كتير كان متألم لأجل المسيح وتعرض لألام كتير، وفي نفس الوقت كان بيأكد أنه مبارك وأنه مستمتع بمحبة المسيح رغم الألام اللي بيمر بيها. عبرانين 11 كمان بيتكلم عن ناس أبطال في الإيمان. بعض من أبطال الإيمان دول حققوا إنجازات كبير قوي لأجل الرب، وبعض من أبطال الإيمان ماتوا متألمين برضو لأجل الرب. فعشان كده لما نسمع يوحنا بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة وصحيحة، أو أود أنك تبقى بصحة بدنية جيدة، نقدر نستنتج أن الرب عايز يبارك شعبه بصحة جيدة. لكن في نفس الوقت احنا عارفين انه في بعض الاحيان اللي الرب هيدي بعض الالام في الجسد الرب ينفع يدي معاها نعمة غنية عشان حتى وسط الالم نقدر نمجده. انا لا يمكن انسى شخص وانا في واحدة من فصول الدراسة اللي كنا بندرس فيها كلمة الله، الشخص دوت كان كل مرة بيجي الدراسة دي بتاعت الكتاب كان بيجي وهو لسه غاسل الكلى بتاعته بعد ما قضى بعض الساعات في المستشفى وهو بيغسل الكلى، كان يجي يحضر درس الكتاب. وفي مرات في درس الكتاب كنا بندرس بعض النصوص اللي بتتكلم على الألام لأجل المسيح، والشخص دوت باستمرار كان بيشهد عن صلاح الرب في حياته وبيشهد أنه رغم الألام اللي هو بيمر بيها إلا أنه باستمرار شايف معية الرب والرب مشدده ومديله صبر ومعونة وسط الألم. أيوة الرب مشيئته في أحيان كتير إنه يباركنا بصحة جيدة، لكن لما الرب تبقى مشيئته في بعض الأوقات إن إحنا نمر بألم هو دايماً بيبقى معانا وسط الألم وبيخرج منه شهادة حية عن صلاح الرب لولاده وبناته. وده وقت ينقلنا على حاجة مهمة غايس كان بيعملها بنقراها في عدد 5. أيها الحبيب، إن معاملتك الحسنة للإخوة والغرباء تدل على إنك تتصرف بأمانة نحو الله، وقد شهد هؤلاء الإخوة أمام الكنيسة شهادة جميلة لمحبتك، فإنك تفعل حسناً إذ زودتهم بما يحتاجون إليه في السفر، فأنت تعرف أن هذا يرضي الله، لأن هؤلاء الإخوة قد انطلقوا في سبيل خدمة المسيح وهم لا يتلقون أي عون من غير المؤمنين، فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لكي نكون حقاً شركاء لهم في خدمة الحق. المدح الرئيسي اللي يوحنا بيقدمه الغايس في الجزء دوت هو انه غايس فاتح بيته لاستضافة الخدام اللي طول الوقت مهتمين بعمل المسيح. بيقول ان في بعض الخدام اللي خرجوا في الخدمة مش علشان يصنعوا اسم نفوسهم، مش مهتمين بشهرة، مش مهتمين بالمال، ولا مهتمين ان هم ياخدوا مال من غير المؤمنين علشان يعملوا الخدمة، لكن هم متكلين بالكامل على المسيح وخارجين الخدمة دي وكل هدفهم هو شخص المسيح وحده. والحقيقة كلنا في أي خدمة محتاجين نفحص نفوسنا، وأنا أولكم. هل أنا بعمل دوت عشان أصنع اسم لنفسي؟ أنا كتير دوافعي بتبقى بتميل لكده، عشان كده أنا محتاج الرب باستمرار يميل دوافعي أن أنا أصنع كل خدمة لأجل اسمه هو. فبولس بيقول أنه في ناس كانت عايشة لأجل اسم المسيح، وبيقول أن غايس شخص مبارك لأنه كان بيستضيف الناس دي، وكان طول الوقت فاتح بيته لضيافتهم. طبعا احنا في أماكن تاني في الكتاب المقدس بنقرأ عن موضوع الضيافة، لدرجة أن بولس الرسول وهو بيكتب عن مواصفات الشيوخ بيقول أن الشيخ أو القائد في الكنيسة المفروض يبقى عنده باستمرار بيت مفتوح يستضيف فيه الغرباء. ورسالة العبرانيين بتتكلم عن أهمية استضافة الغرباء، وبتجيب مثل من العهد القديم أن إبراهيم استضاف غرباء وما كانش يعرف أن دول في الحقيقة ملايكة. استضافة الغرباء يمكن يبقى أمر مكلف، لأنه لو أنا هستضيف ناس عندي في البيت هيكلفني وقت ومجهود وأمور مادية، لكن دي واحدة من علامات الإنسان اللي كان عارف أنه هو غريب عن بيت الله. والله مش بس استضافه، لكن الله أدخلني لبيته وجعلني ابن لي. فلو الله أدخلني لبيته بالمجان وجعلني ابن لي، ده أكيد هينعكس في أن أنا عندي استعداد أستضيف الغرباء، ودي حاجة جميلة كانت في غايس ويوحنا بيمتدح عليها. بعد كده يوحنا بيتنقل في الحديث بتاعه عن شخص تاني اسمه ديوتريفوس، لكن الأخبار مش كويسة عن ديوتريفوس. تعالوا نقرأ من عدد 9 يوحنا بيقول عنه إيه. كتبت كلمة إلى الكنيسة بشأن هذا الأمر، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يفرض نفسه عليهم قائدا لا يقبلنا. بعض الترجمات بتقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم، فهنا بيتقال أنه عايز يفرض نفسه قائد، بمعنى أنه طول الوقت عايز يبقى الأول. عدد 10 بيقول لأنه طول الوقت عايز يبقى القائد والأول، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. إنه يثير ضدنا تهما كاذبة، متكلما بأسلوب خبيث، وهو لا يكتفي بهذا بل يرفض استقبال الإخوة المسافرين. شايفين هو بيقول عنه أنه هو عكس اللي غايس بيعمله، ويمنع الذين يريدون استقبالهم ويطردهم من الكنيسة أيضا. أيها الحبيب، لا تقتدي بما هو شر بل بما هو خير، فإن من يفعل الخير يكون من الله، ومن يفعل الشر يبين أنه لم يتعرف بالله قط. إيه المشكلة الكبيرة اللي عند ديوتريفوس؟ يوحنا بيقول لنا أنه دايما عايز يبقى في مكان القيادة. عارفين لما تبقى في كنيسة وفي فريق خدمة وكل أفكارك أنا أشطر واحد في الفريق دوت، أنا المفروض أبقى القائد، أو أنا أقدم واحد في الفريق دوت، فالمفروض يسمعوا كلامي حتى لو ما خلونيش القائد، على الأقل لما أقول رأي، يعني أنا راجل دارس وفاهم وعندي خبرة في الخدمة، فلازم كل الناس تقبل رأيي. المشكلة دي كانت عند ديوتريفوس. والحقيقة مرة تاني دي ميولنا كلنا، زي ما ميولنا كلنا قلنا من شوية إن إحنا نعمل أسماء لنفوسنا بدل ما نعيش لإسم المسيح، ميولنا كلنا برضو إن إحنا نبقى عايزين المكان الأول، سواء في الخدمة أو في الشغل أو في الكنيسة أو في القيادة أو في أي مكان، لأنه ده مرتبط ببداية الخطية. هي الخطية كانت إيه؟ إنه الله بيقول لآدم أنا الأول وإنت في المقام التاني، وآدم قال له لأ، أنا عايز أنا يا رب أبقى في المقام الأول وإنت في المقام التاني. الخطية اللي جوانا دايما بتخلينا عايزين إحنا نبقى في المكان الأول، وده ساعات بيظهر أو باستمرار بيظهر في علاقاتنا العملية. ده مش معناه إن إحنا ما نقولش الحق في أوقات مثلا في اجتماع أو في مكان بيتاخد فيه رأينا، لكن ده معناه أنه باستمرار لازم مرة تاني نفحص دوافعنا. يوحنا بيقول في عدد 10، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. البعض فسر دوت أن يوحنا لما يروح يقابل ديوتريفوس هيطرده من الكنيسة أو هيرفضه رفض تام، لكن بعض المفسرين وأنا بتفق معاهم جدا بيقول أن يوحنا بيقول أنا لما روح الكنيسة هتقابل مع ديوتريفوس، وهلفت انتباهه للمشكلة دي. ويبدو أن يوحنا هيقول لديوتريفوس: ديوتريفوس أنا كمان كنت زيك، أنا كمان طول الوقت كنت بحب أكون الأول. عارف يا ديوتريفوس، أنا مرة أنا ويعقوب روحنا للمسيح، والمسيح كان عمال يكلمنا إن إحنا نبقى خدام للكل، وإن إحنا نغسل رجل الناس، وإنه نحمل الصليب ونتبعه. وفي وسط ده كله رحت للمسيح وقلت له: أنا ويعقوب نفسنا نبقى الأوائل في المملكة بتاعتك، نفسنا في المجد نقعد على يمينك وعلى يسارك. ولما بعض الناس بس بدأوا ما يقبلوش رسالتنا، بدل ما يبقى عندنا صبر وطول أنا ناحيتهم، قلنا للمسيح: نزل عليهم نار من السماء عشان تاكلهم. أعتقد يوحنا هيقول لديوتريفوس الكلام ده، يقول له: أنا كمان كنت عايز أبقى الأول. بس خليني أقول لك حاجة، نعمة المسيح غيرت. المسيح هو الأول والأعظم، جه خدمني وغسل رجلي وصار الآخر علشان يرفعني. أعتقد ديوتريفوس لو سمع الكلام دوت من يوحنا وهو مؤمن حقيقي، هيتوب عن الخطية دي، وهيقول: أنا مستعد أبقى الآخر وخدام الكل. وإحنا كمان محتاجين نسمع الكلام ده من يوحنا عشان نعرف زي ما المسيح قال: من أراد أن يكون أولا فليصير خادم الكل. يوحنا قبل ما يختم يتكلم عن شخصية تانية، بس يقول عنه كلام جميل جدا، اسمه ديمتريوس. في عدد 12 يقول ديمتريوس، وغالبا ده كان حامل الرسالة اللي يوحنا بيرسلها لغايوس، بيقول عنه: مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. واضح أن ديمتريوس دوت عكس شخصية ديوتريفوس. ديوتريفوس طول الوقت بيفكر في نفسه وناسي أنه كل حياته هو عايش في محضر الله. وبرضو زي ما اتفقنا من الأول، كلنا عندنا الميول ننسى نعيش في محضر الله، نهتم الناس هتقول علينا إيه أكتر ما نهتم الله نفسه هيقول علينا إيه. لكن ده ما كانش حال ديمتريوس. ديمتريوس حتى الحق نفسه بيشهد ليه، وما فيش أجمل منه حد يعيش طول الوقت بيفكر هو الحق يسوع المسيح لو جه شهد على حياتي هيقول عن حياتي إيه، لو حياتي انتهت النهاردة هيقول لي: يا بختك نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير. خلي بالكم، احنا في مسيحيتنا مش بنعتمد على أدائنا، احنا بنعتمد على نعمة المسيح. بس زي ما أكتر من مرة قلنا، نعمة المسيح نعمة مغيرة، نعمة عاملة. يوحنا بيختم رسالته الثالثة يقول لنا برضو فكرة مستوحاة من تجسد المسيح. بص يقول إيه في عدد 13: كان عندي أمور كثيرة أكتبها إلي، ولكني لست أريد أن أكتبها هنا بالحبر والقلم، فآمل أن نتقابل عن قريبا فنتكلم مواجهة. السلام لك، الأحباء هنا يسلمون عليك، سلم على كل واحد من الأحباء باسمه. إيه علاقة ده بالتجسد؟ عارفين دلوقتي في ناس بتقول كل الكنائس المفروض تبقى عبر الانترنت ونكلم بعض بس بالشاتنج، او نعمل الكنيسه زوم بس. طبعا في ظروف الزوم انقذ الكنيسه وخلى بعض الكنائس اللي مش عارفه تتقابل تتقابل، لكن النص ده بيقول لنا ان يوحنا كان ينفع يستخدم التكنولوجيا وقتها، هو انه يكتب رسائل ويرسلها لغايس ويرسلها للكنيسه، لكنه كان مهتم انه يطبق اللي فهمه عن تجسد المسيح. إذا كان الله نفسه ما اكتفاش يرسل لنا كلمات في كلمته بس، وقال أنا هاجي أتجسد وعيش وسطهم، فده بينعكس على الكنيسة وشعب المسيح اللي لا يمكن يتخلى عن العلاقات الشخصية وسط الكنيسة المحلية. ينفع بالتأكيد في بعض الأحيان نتعلم من خدمات على الإنترنت، لكن مفيش بديل، بالذات لو ده متاح، إن أنا أقابل شعب المسيح وجها لوجه، وأعرفهم زي ما يوحنا بيقول، أعرفهم بالأسماء، ويبقى عندي علاقات شخصية أنا بتشكل بيها في الكنيسة، والرب بيستخدمني كمان أشكلهم وسط جسد المسيح. ده تشجيع لينا كلنا عشان يبقى لينا علاقات حقيقية في الكنيسة المحلية مع المؤمنين، ونكون سبب بركة ليهم، وكمان نقبل إن هم يبقوا سبب بركة لينا. فكركم باللي تعلمناه في الرسالة دي، عايزين دوافعنا باستمرار نعيش لاسم المسيح مش لاسمنا. مش فارق معانا نكون في المقام الأول، موافقين نبقى الخدام وآخر الجميع. عايزين نعيش طول الوقت وإحنا بنفكر الله بيقول إيه عننا. عايزين نبقى في محضر الله. عايزين في كل دوت نبقى متكلين بالكامل على نعمة الله، وإحنا باستمرار بنذكر نفوسنا إنه محبة الله والثبات في الحق هو أعظم طريق لحياة الفرح.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة، فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب، ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صباح الخامس.
2: فاقتدوا بالله كأبناء أحباء، وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أحبنا وضحى بنفسه من أجلنا قربانا وذبيحة لله طيبة رائحة. أما الزنا والفسق والفجور على أنواعها فلا يليق بالقديسين حتى ذكر أسمائها. لا سفاهة ولا سخافة ولا هزل، فهذا لا يليق بكم، بل التسبيح بحمد الله. فأنتم تعلمون أن الزاني والفاسق والفاجر وهو عابد أوثان لا ميراث له في ملكوت المسيح والله. لا يخدعكم أحد بالكلام الباطل، لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا لهم شركاء. بالأمس كنتم ظلاما وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور. فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعلموا ما يرضي الرب، ولا تشارك في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها. فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كل من كشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل:
3: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات، يضيء لك المسيح.
2: فانتبهوا جيدا كيف تسيرون سيرة العقلاء إلى سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السانحة، لأن هذه الأيام شر كلها. فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، وتحدثوا بكلام المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية. رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم، واحمدوا الله الآب حمدا دائما على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح، ليخضع بعضكم لبعض بمخافة المسيح. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما تخضعن للرب، لأن الرجل رأس المرأة، كما أن المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الكنيسة وهي جسده. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها، ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة، حتى يزفها إلى نفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة لا عيب فيها. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم مثلما يحبون أجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، فما من أحد يبغض جسده، بل يغذيه ويعتني به اعتناء المسيح بالكنيسة، ونحن أعضاء جسد المسيح.
3: ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا.
2: هذا السر عظيم، وأعني به سر المسيح والكنيسة. فليحب كل واحد منكم امرأته مثلما يحب نفسه، ولتحترم المرأة زوجها.

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضا. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد سيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

من سنة 2012 اكتشفت بطريقة الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع. وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالواحد ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا ما اعرفش استغنى عنه،
مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، ويعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجة، بس هي ايه انا مش عارفة. دخلت اوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة انه ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيرة، وانا عايزة اقول انه دايما ربنا هو ليه الكلمة الاخيرة. دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده. ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نخطا.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته والجو يعني شويه
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11 وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس. فبعد ما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا. فاجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ثم اخذه ابليس الى المدينه المقدسه واوقفه على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي. مقطع جميل
2: جميل جد
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: أي ممكن هو يبدأ. إحنا
0: خلاص أخونا سرب أبدأ لنا كده حكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع بيتكلم عن تجربة يسوع يعني الشيطان كان بيجرب يسوع والتجربة دي كان في الصحراء وفي برية واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا 40 ليلا و40 نهارا وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خلاه إنه تبقى عيش لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له أيوة. 40 يوم قال له خلي الحجار دي تبقى عيش وقام المسيح رد له وقال له ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا لكن بكلمة الله
2: بكلمة الله أيوة.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم صح.
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك يعني. وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضو نشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له صح قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان
1: قال له لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم وقال له يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد له وقال اسحب عني يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا يعني، واضحة وبسيطة، وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية، وين الله في المقطع؟
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه،
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله،
3: بكلمة الله،
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب، لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق، لو انت عشان يرسلوا ملائكته، الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب، المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول، ثم صعد يسوع إلى البرية، زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته، الله في نفس النقطة ولا شنو؟ هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
3: أكيد.
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته، حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية، النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف، نحن ممكن نتكلم عن المسيح انه هنا كإنسان لانه قال صام وجاع وزي ابليس جاب يجري فوقه. زي بتحس انه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور انسان يعني اللي يجرب او ماخذ الناسود اللي هو الشكل الإنسان. برضو في شخصيه ثانيه في المقطع ده ظهرت لنا، اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح. يعني أنا يا ريت، أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي، ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر، يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان، لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة، لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني.
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رداه المسيح، لو إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب، لأنه مكتوب، لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه، الشخصية اللي كانت تمثل الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بإنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات، لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع،
0: هو الساقو،
2: يعني هو الساقو، يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو، جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو له دور كبير في المقطع الإبليس،
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا. يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
4: بالخبز.
3: أي أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب
3: بالضبط.
0: كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كذا قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب.
1: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة. قال لي لا ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب. ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك. إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه أنه يشككوا في أنه هو الله المجسد أو هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك علي. قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق. قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب.
0: انتحار بينتحر فيه.
4: لأن طبعاً يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء. قال له ما حقا
3: لا يعني تجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم. قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني. وأنا ليه؟ لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة ثانية كان يعني.
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية. هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح.
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة
3: مالكريم.
0: عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي اضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت اللي بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك تعرف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: شركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة، من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة الله.
0: هالمقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله انت بتحس انه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمدي الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنت قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وأنت لو كنت ابن الله حسش هنده كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، بس كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطة إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ بي أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتيجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تختم النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحاجة ده أبقى خبز يعني أنا على لقاز ذاته
0: تكون فادة
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني إنه ما...
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
4: ليلة قليلة
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم خربه زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحد تاني كمان. لا لا ما بنغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصل العلم؟
2: لا لا أنا حصل لك ما في مشكلة.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه الموضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياة كتير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب في
3: طول اليوم. هفضل أغني لك على راديو صن.
4: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف، واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول

0: هذه الكأس واقتسموها بينكم. أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
0: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
0: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
0: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
0: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
2: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
0: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
0: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
2: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار

0: قعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
1: وهذا الرجل كان مع يسوع.
0: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
0: وبعد قليل رآه رجل فقال:
3: وأنت منهم.
0: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
0: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
2: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
0: فأجابه بطرس:
2: يا رجل لا أفهم ما تقول.
0: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
4: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بكاء مرا، وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
5: من ضربك؟
6: تنبأ.
0: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
7: إن كنت المسيح فقل لنا.
0: فأجابهم:
8: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
7: أأنت ابن الله؟
0: فأجابهم:
8: أنتم تقولون إني أنا هو.
0: فقالوا:
7: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن أسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله نحن نقدر أن نحن نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية. الذي الحل الوحيد أن نحن نقدر أن نحن نطلع من الكابوس الذي إحنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، أرفع رأسي مثبتا بصري إلى أعلى، ثم أتنهد بقوة وأخفض رأسي من جديد، أراقب سماء قلبي المظلم الغائم. متى يظهر شعاع الفجر؟ إلهي، هل يشرق فجر في ليل حياتي الغاسق ولو لمرة واحدة؟ لقد كثرت خطاياي وذنوبي تراكمت، وأنت الغفور الوحيد. شروري جمحت بي عن الطريق وأنت تمهلني، ولكنك إياي لا تهمل. يا الله، حولت يدي الآثمة حياتي من ينبوع إلى صحراء، صحراء مقفرة، وأطماعي حاصرتني في بئر مشققة لا تضبط ماء. وأنت، أنت يا رب الواحة والراحة والسلام، فهبني من رضاك قبسا، واحفظني من الضلال، وارحمني، واغفر لي يا قدير يا الله. آمين.

Ya salam. Amin, amin, amin. Salah mubarakah wa salah ra'i'ah. Walama mihna mensalli arwahana bitishtaddil Allah. Bidugurub minna. فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي موعد الأكل حق أرواحنا كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء التي نستفيد منها ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه تسمع الترنيمة وبعدها قراءة في الكتاب المقدس

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الأمثال الفصل 24. لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم، لأن قلبهم يتآمر بالظلم وشفاههم تتكلم بالإساءة. بالحكمة يبنى البيت، وبالفهم يثبت، وبالمعرفة تمتلئ غرفاته بكل نفيس وجميل. الحكمة تعطي قوة، والمعرفة تعطي قدرة. لا تدخل الحرب بغير هداية، فالنصر بكثرة المشيرين. الحكمة أسمى من أن يصل إليها الغبي، لذلك لا يفتح فمه عند باب المدينة. من يدبر السوء اسمه أبو المكايد. خطة الغبي شر، والساخر يكرهه الناس. إن ارتخت عزيمتك في يوم الضيق فما أضعفك. أنقذ المنقادين إلى الموت، ونجي المنساقين إلى القتل. إن حاولت أن تتهرب من المسؤولية وقلت إنك لم تكن تعرف، فالله وازن القلوب يعلم، والذي يراقبك يعرف، ويجازي كل واحد حسب عمله. يا ابني كل العسل لأنه طيب، وشهد العسل لأن طعمه حلو. واعرف أيضا أن الحكمة حلوة لنفسك، إن وجدتها فلك مستقبل باهر، وأملك لن يخيب. لا تكمن كالمجرم لدار الصالح، ولا تهاجم مسكنه. قد يسقط الصالح 7 مرات لكنه يقوم، أما الأشرار فالمصائب تحطمهم. لا تفرح إن سقط عدوك، ولا يبتهج قلبك إن عثر، لئلا يرى الله ذلك فيستاء، ويرجع عن غضبه على عدوك. لا تقلق بسبب الأشرار، ولا تحسد المذنبين، لأنه ليس للشرير مستقبل، ومصباح المذنب ينطفئ. اتق الله والملك يا ابني، ولا تخالط المتمردين، لأن هلاكهم يحل فجأة، ومن يعلم شدة المصيبة التي ينزلها بهم الله والملك. وهذه أيضا من أقوال الحكماء. لا يصح التحيز في القضاء، فالقاضي الذي يقول للمذنب أنت بريء يلعنه الشعب ويكون مكروها في البلاد. أما الذي يحكم على المذنب فينجح وتحل عليه بركة عميمة. الجواب الأمين مثل القبلة على الشفتين، تمم المطلوب عمله في الخارج وجهز الأرض وبعد ذلك تبني بيتك. لا تشهد على أحد بغير حق ولا تنطق بالخداع. لا تقل سأعامله كما عاملني وأجازيه حسب فعله. مررت بحقل الكسلان وبكرم العديم الفهم، فرأيت الشوك في كل مكان والأعشاب تغطي الأرض وحجارة السور مهدومة، فتأملت في قلبي وتعلمت درسا من الأشياء التي لاحظتها ورأيتها. تريد أن تنام قليلا وتنعس بعض الوقت وتطوي يديك للراحة، فيأتي عليك الفقر كلص والعوز كواحد مسلح.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا بركة الرب نبدأ. السلام المسيح لكم يا أولاد، كيف أنتم اليوم؟
2: تمام نشكر الرب، أنت كيف؟
1: كويس.
0: آمين آمين الحمد لله، وأنا كمان كويسة. اليوم نبدأ مدارستنا اليوم الكتاب المقدس، وقبل ما نبدأ نشكر الرب زي كل مرة. شكر الرب يا غسان.
2: نشكر الرب على هذا الجوال مش مسا اليوم.
0: آمين. وأنت يا
1: اليوم قدرنا يعني نخرج نروح للبحر.
0: آمين. وأنا أشكر الرب كمان، إحنا قضينا اليوم وقت حلو جدا الحمد لله. ونطلب الرب، كل واحد يطلب الرب طلبة. تفضل يا غسان.
2: نطلب إنه كذا دائما يديم علينا يعني الحرية هذه، إن إحنا نقدر نروح ونرجع.
0: آمين. وأنت يا ليان؟
1: كمان يعني أطلب من الرب إنه المدارس تقدر تفتتح، وكمان أقدر أشوف يعني صاحبة هذا المقرب إني يعني هي الآن مسافرة لازم.
0: آمين آمين. وأنا أطلب الرب شفاء لواحدة أخت يعني بتعاني شوية من مرض وتعب، فأتمنى لها أن الرب يشفيها ويلمسها لمسة شفاء ويلمس جميع المرضى. آمين. اليوم عن نقرأ جهال في لوقا الإصحاح 18 من الآية 9 للآية 14، وبعدين إنجيل يوحنا في الإصحاح 16 الآية 24. تمام. طب أنا عاد أقرأ في إنجيل لوقا، وأنت يا غسان أقرأ
2: بس قبل ما نقرأ ممكن تصلي لنا؟
0: ممكن يا ليان. آية تفضل يا ليان، صلي لنا قبل القراية.
1: ربنا نشكرك هذا اليوم، نشكرك على كل شيء باركتنا فيه، ونشكرك على الفرصة نحن هنا يعني مجموعين مع بعض. كن معنا اليوم بالدرس، وكون مع صاحبة ماما وكل شيء، كن معنا مع هذا المرض والفيروس. آمين
0: آمين. رب يحميكم. آمين. طيب نبدأ نقرأ. وضرب أيضا هذا المثل لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر جابي ضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنا، ولا مثل جابي الضرائب هذا، أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشر كل ما أجنيه. ولكن جابي الضرائب وقف من بعيد، وهو لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: ارحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع، ومن يضع نفسه يرفع. تفضل يا غسان. إنجيل يوحنا،
2: إنجيل يوحنا 16 آية 24. حتى الآن لم تطلبوا باسمي شيئا، أطلبوا تناولوا فيكون فرحكم كاملا.
0: طيب الآيات هذا تقدر تقول أنت مختصر هاي أو المفهوم منها يا غسان؟ أو هذا السيد المسيح بيضرب مثل لاثنين صاروا يصلوا، الأول في الريسي وهم يزعم رجال الدين اليهودي، والثاني جابي ضرائب الذي بيجمع الضرائب. فالفريسي دخل على طول في صلاته بيقول: أنا أشكرك يا ربنا ما نشتع فلان ما نشتع فلان ما نشتع هذا الظالم ما نشتع هذا الزاني. بينما ذيك جابي الضرائب أول ما دخل بيصلي يعني بيخبط صدره ويقول: يا رب ارحمني أنا الخاطئ. فبيقول لنا السيد المسيح إن الأول الذي هو الفريسي ما يعني ما استفاد شيء من صلاته، بينما الثاني الذي هو جابي الضرائب اللي دخل معترف بيقول بيخبط على صدره، هذا ذهب إلى بيته مبرر يعني ما بش عليه ولا خطية. والآية في يوحنا بيعلمنا المسيح كيف نطلب باسمه. تمام. طيب هذا الآيات طبعا احنا بنقرأ دائما، احنا بنقرأ في الكتاب المقدس عشان نتقرب إلى الله ونعرف الله أكثر. هذا الآيات ايش بتعرفنا على الرب؟ تفضل يا غسان.
2: شفت انا من خلال هذه الايات انه يعني انه الرب ادى مثلا انه كيف الفريسي الذي اجام اعترف بخطايا للرب يعني صلاته تنفع، مش اللي هو خلينا نشوف في كبره بصلاه الفريسي، كانه في تكبر وشكرا انا احسن من كذا وكذا. فنتعلم من هذه الايات انه ايش كيف يعني نصلي للرب وكذا وكيف نكون تفكيرنا مش بس كيف نصلي للرب،
0: العلاقه مع الرب
2: بالضبط.
0: انا ممكن احكي قبل شيء يا ليان، انا بصير يعني في هذه الايات يعني اعرف عن الرب ان الرب متواضع، وان الرب ما بيحبش الكبرياء، انه يعني الكبرياء هذا عند الرب خطيه كبيره.
2: صحيح.
0: امين. طيب يلا يا ليان تحاكي الحين، ايش تعرفي عن الرب من هذه الايات؟ ايش كيف أكثر يعني صفة في الرب أو
1: إنه يعني الرب الآن بي هو يعني إذا يشتينا نسوي شيء يعني بيحاول يعني يفهمنا ويورينا على مثل ما هذه يعني إحنا الآن نقدر يعني نشوف بعيننا إنه هذا الفرس يعني غلط وكذا يعني.
0: إيه صح. إيه إنه الرب يعني بسيط بيعلمنا ببساطة. وهذا هي وهذا هي آيات الكتاب المقدس دائما فيها بساطة. وفيها بسرعة فيه. طب هذه الآيات كمان إيش تخبرنا عن أنفسنا إحنا عليك عنك أنت يا الإنسان؟
2: إنه يعني مش يعني مش معناته إنه عادي نكون مثل الفريسي والخطي وكذا، بس دائما الاعتراف بالخطأ وطلبان المغفرة يعني فضل كبير.
0: آمين. وأنا بصر يعني في دخول جابي الضرائب يعني بخجل، بصير يعني انه في الانسان انه شعور الخجل في الانسان امام الله انه يعني شيء كويس جدا وشيء رائع، وانه كمان فقدان وبالعكس يعني فقدان الاحساس بالصلاه هو بسبب الكبر وعدم التواضع وعدم الخجل من الرب. هذا هو دائما الانسان يعني في هذه الصفة الكبرياء أو الإدانة. وانت يا ليان؟
1: يعني مثل ما شفت بهذه الآيات احنا الآن ما نكونش يعني نفكر انه انا احسن من هذا. انا يعني هو الآن هذا الرجال كان يعني مفكر نفسه بعد هذه الصلاة انه هو شيء واو بس ما استفدتش، بس هذا الرجال الثاني يعني كان زعل من خطايا وقال يا رب يعني سامحني، بس بالنهاية يعني الله سامحه.
0: آمين. طيب هذه الآيات كيف عتغير حالنا في هذا العالم؟ كيف عتتغير يا غسان في حياتك؟
2: مثل ما أنا ذكرت إنه الاعتراف يعني بالخطأ وطلبان المغفرة وإنك تتواضع قدام الرب يعني.
0: آمين. أنا بين يعني شوف في نقطة هنا مهمة في هذه الآيات لازم إحنا ننتبه لها في حياتنا، إن في هذه الآيات حصلت خطية وسط الصلاة، خطية وسط الصلاة هو بيصلي يعني في حال الفريسي لو ما على طول كشوفه كيف دخل للرب مش يشكره على نعم، قال يا رب أشكرك لأن لست مثل باقي الناس، وهذا يعني أنا لمسته، أنا لمسته موجود عندنا فعلا، إحنا بنجي بنتخيل أنفسنا غير الناس أحسن من الناس، فبترتكب خطية وسط الصلاة بسبب إيش؟ بسبب الكبرياء. يعني هذا الشيء لازم نغيره، والنفس دائما تقودك لهذا الأشياء، تقودك للخطية، تقودك للكبرياء، تقودك لإدانة الناس. فإحنا لازم نعمل زي نقول زي الكنترول أو زي التهذيب لأنفسنا من الكبرياء من الإدانة عشان نكون مبررين في الأخير مثل هذا جابي الضرائب، مع أنه جابي ضرائب ومع هذا بتواضعه تبرر، وهذا كالفريسي بأعماله ما نفعتش. طيب أنت يا ليان؟
1: أنا إيش يعني كل ما صلي ولا أقول شيء للرب أكون أنتبه مع إذا أنا سويت خطية مش يعني حاول أقول يعني لا لا نحسن منهم خلاص يعني كذا لأنه أنا أشوف هنا أنه هو حاول وقال أنه يعني نحسن بس ما نفعش ولا شيء.
0: من هو اللي حاول قصدش ال ال ال الجابي الضرائب؟
1: لا الثاني لا يعني بيخبي حق الخطايا بيقول نحسن منهم بس ما استفاد شو هالشيء.
0: قصدش بيخبي حقها الخطايا نسي حقها الخطايا يقول نسيهن بيتخيل نفسه إنه مبرر في الأخير طلع مش مبرر قصدش هكذا. تمام نقطة حلوة يا ليان ربي باركش. طيب يا جهال هذا أو يا أولاد هذا الآية عاد شاركوها مع من؟ أنا بالنسبة لي عاد أشاركها مع أخي وأختي وأمي مع العائلة كلها. وأنت يا غسان؟
2: مع أصحابي.
0: وأنت يا ليان؟
1: مع أخي الكبير.
0: آمين آمين ربي يبارككم وإلى مدارسة قريبة بإذن الله.
3: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس حاجة ما فهمتها حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل رقم تلفوننا هو 00357998565 الرقم مرة ثانية 00357998565 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: انت المنارة
1: جبلة
0: الحضارة انت المنارة انت
1: الأفضل. تقع مديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، تحيط بها من الشمال مديرية إب، ومن الجنوب مديريتا ذي السفال والسياني، ومن الغرب مديرية العدين، ومن الشرق مديريتا السياني وإب. وتعتبر مدينة جبلة أهم مدن مديرية جبلة ومحافظة إب، وتعرف بذي جبلة، وهي بلدة عامرة ومدينة مشهورة تقع جنوب غرب مدينة إب على بعد حوالي 7 كيلومترا تقريبا، وترتفع عن مستوى سطح البحر حوالي 1350 مترا، على هضبة مسطحة في السفح الشمالي من جبل التعكر على وادي ضيق متخذة شكلا نصف دائري بمحاذاة الوادي. وكان يطلق عليها في القديم اسم مدينة النهرين، لأنها تقع وسط نهرين كبيرين مياههما دائمة الجريان على مدار العام. وتعتبر مدينة جبلة من أجمل المدن اليمنية وأطيبها هواء، بل هي نسمة السحر وشقيقة القمر وربة الحسن والإحسان والعلم والعرفان وملهمة الأدباء والكتاب الذين تغزلوا بجمال طبيعتها ورقة هوائها وعذوبة مائها. وقد ارتبط تاريخ مدينة جبلة بالدولة الصليحية التي حكمت اليمن من عام 1047 إلى العام 1138 ميلادية. وأول من ابتنى مدينة جبلة هو الأمير الكبير عبد الله بن محمد الصليحي، وسماها جبلة نسبة إلى اسم أحد الصناع الحرفيين والذي كان من اليهود يبيع الفخار فيها قبل أن تعمر. ثم ازدهرت مدينة جبلة وانتقل إليها المكرم أحمد بن علي بن محمد الصليحي وزوجته السيدة الحرة أروى بنت أحمد بن جعفر الصليحي، لتصبح مدينة جبلة بعد ذلك عاصمة للدولة الصليحية. أعلام عبد الله البردوني، ولد الشاعر الكبير عبد الله البردوني عام 1929 في قرية البردون، أصيب بالعمى في 6 من عمره بسبب الجدري. درس في مدارس ذمار لمدة 10 سنوات، ثم انتقل إلى صنعاء حيث أكمل دراسته في دار العلوم وتخرج فيها عام 1953، ثم عين أستاذاً للأداب العربية في المدرسة ذاتها، وعمل أيضاً مسؤولاً عن البرامج في الإذاعة اليمنية. أدخل السجن في عهد الإمام أحمد حميد الدين وصور ذلك في إحدى قصائده، إذ يقول: هدني السجن وأدمى القيد ساقي، فتعايت بجرحي ووثاقي، وأضعت الخطوة في شوك الدجى، والعمى والقيد والجرح رفاقي، في سبيل الفجر ما لقيت في رحلة التيه وما سوف ألاقي، سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي. له 10 دواوين شعرية و6 دراسات. صدرت دراسته الأولى رحلة في الشعر قديمه وحديثه، أما دواوينه فهي على التوالي: من أرض بلقيس، في طريق الفجر، مدينة الغد، لعيني أم بلقيس، السفر إلى الأيام الخضر، وجوه دخانية في مرايا الليل، زمان بلا نوعية، ترجمة رملية لأعراس الغبار، كائنات الشوق الآخر، رواغ المصابيح. في صباح الاثنين 30 أغسطس من عام 1999 الساعة 11 توقف قلب الأديب عن الخفقان بعد أن خلد اسمه كواحد من أعظم شعراء العربية في القرن 20.

0: مساء الخير أخ مقبل.
1: مساك الله بالخير والعافية أخت منى.
0: إن شاء الله تكون مرتاح.
1: الحمد لله.
0: لأنه جيت لك اليوم ومعي مثل يعني مش فاهمة شي منه أبدا. بيقول المثل: قاتل ألف ومستأسر ألف ومعتق ألف لوجه الله.
1: أيوة.
0: تفضل اشرح.
1: قاتل ألف.
0: نعم.
1: مستأسر ألف ومعتق لوجه الله ألف. هذه قصة تشرح عن غرور الشخص هذا اللي يقوله. هذه قصة مش صحيح. هذا عندنا شخصية اسمها أحمد شوربان.
0: نعم.
1: قصة خيالية. كان طلب منه، كان حب بنت، وأبو البنت هذا كان بيختبره على شجاعته.
0: أيوة.
1: كان معاهم سيوف، فكتب على السيف حقه أنه قتل ألف واستأسر ألف وأطلق لوجه الله ألف، وهذا كان ولطخ دم على هذا السيف، وهذا الدماء كانت دم ذبابة. هو قتل ألف ذبابة واستأسر ألف ذبابة وأطلق لوجه الله ألف ذبابة.
0: حلو.
1: زي ما قلت لك أنه هذا المثل يطلق للناس اللي بيغتروا بأنفسهم
0: وهن جبناء.
1: بالضبط.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسن تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مره ثانيه 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: انت الاصل والفصل والروح والفن، من يشبهك
0: في معانا فقره رائعه، الذي هي فقره عن الحياه، عن الاسره في اليمن، عن مشاكل اجتماعيه من عيشها، تمثيليه يمنيه، منعرف ايش الاشياء هذه وكيف ان احنا نحاول ان احنا نوجد حل للمشكله هذه.

0: السلام عليكم، أتأخرت عليكم لأن الطريق كانت زحمة.
1: وعليكم السلام، قد العيال جوعانين، وانت قلت بتجزع معك سمك مخبازة، بس أشوف يدك فاضي.
0: أقول لك السوق زحمة، تقولي ولا حد جالس في بيته، وين هم العيال؟ يا صلاح، يا عمر، يا عيال،
1: إيش تشتفي بهم؟
0: يروحوا البقالة يشتروا تونة.
1: عمر عاد ما رجعش من الجامعة، ما فيش إلا صلاح وعفاف جالسين يتفرجوا التلفزيون، عادهم رجعوا من المدرسة، وبعدين البقالة اللي تحت البيت مقفل، ما فيش إلا بقالة ناصر بالشارع الثاني، واني ما خليش قهالي يروحوا لذيك الحارة مليانة عيال صائعين قليلين أدب ليرجعوا يعملوا حاجة بقهالي ولا يخوفوهم بكلامهم. بصراحة بعد اللي حصل لصاحب ابنك صلاح قد الواحد يحبس عياله حسن.
0: صدقيك، قد أنا بروح أشتري من نفسي. ها، عاد تشتو حاجة ثانية من البقالة؟
1: أيوة، جيب لنا معاك مجموع سلطة بنعمله مع التونة، عمر يعجبه.
0: طيب، ولا يهمك.

0: يا عيال قوموا ذاكروا احسن لكم من الجلسة جنب التلفزيون.
1: يما عاد نحنا جينا قبل شوية من المدرسة، بنتغدى ونرجع نذاكر، كيفك مستعجل على المذاكرة؟
0: طمنون عليكم، ايش عملتم اليوم بالمدرسة؟
2: الأستاذ عمل لنا واجب تعبير، قال نكتب تعبير على الصداقة، وانا اشتكتب عن زميلنا صالح وعن اللي حصل له.
1: ايش بتكتب؟ ان عيال من الحارة تحرشوا في با، بعدين هذا مش تعبير.
0: اسمعي يا بنتي خلي اخك يتكلم. يا ابني ايش دخل المصيبة اللي حصلت لزميلك صلاح بالصداقة؟
2: بالعكس يمه، انا بحاول اقول ان الصداقة واجبات المحافظة على الصديق، واحنا لازم نحافظ على اصدقائنا، نسأل عليهم حتى لو مرضوا او حصل لهم ظروف.
0: صح يا ابني، بس اللي حصل لزميلك صلاح لازم تتعلموا منه عشان تحموا انفسكم.
1: يما انا وصحباتي ما نشتري حاجة من البقالة بعد ما نخرج من المدرسة الا لو كنا اكثر من وحدة، لانه حتى الاستاذة تقول لنا نخرج من المدرسة ونمشي للبيت ثاني، ما ندخلش اي مكان.
0: وانت يا صلاح من المدرسة للبيت ثاني، مش تروح تلعب تتأخر زي عادتك، انتبهوا على انفسكم.
2: يما اللي حصل لي صاحبي صالح حصل له هو مروح من المدرسة لانه يتأخر بالشارع لبعد المغرب.
0: صوت الباب انفتح، شكله اخوكم عمر رجع.
3: السلام عليكم يا أهل الدار، وينكم؟ إيش هذا الهدوء؟
1: تعال يا عمر إحنا جالسين بالمجلس.
3: إيش في معاكم؟ اجتماع مغلق وأنا ما نش داري؟
0: لا اجتماع ولا حاجة، منتظرين أبوك خرج يشتري تونة، جالسين نتكلم على اللي حصل لزميل صلاح بالمدرسة. قد أنت داري بقصته؟
3: الكل يما قادوا داري. ظاهرة التحرش بالأطفال قادة ظاهرة منتشرة وبكل دول العالم، وللأسف الأطفال هم الضحية.
0: إيه يا بني والله صدقك، قد الواحد مش عارف يفتقع على البنات ولا على العيال، ولا كيف لازم الواحد يجنب عياله هذه الأمور. بس يا بني إيش هو معنى التحرش الجنسي بالأطفال؟ كيف يكون؟
3: أنا قرأت يما عن التحرش بالأطفال، وهو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق. يكون التحرش بتعرض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي، ويكون بملامسة الطفل، وقد يكون بممارسة كاملة، ولا يخلو الطفل يشوف صور أو أفلام خليعة.
0: يوه يا ساتر استر علينا.
3: والاعتداء الجنسي على الأطفال يسبب آثار نفسية قد تجلس معه لمدة طويلة حتى بعد سن المراهقة، وتأثر تأثير كبير على حياته.
0: ما شاء الله عليك يا ابني، نورتنا أني وأخوانك. بس المصيبة إن الأهل ما ينتبهوش على عيالهم، لأن المتحرش قد يكون من الأقارب أو من الأصدقاء أو حتى من أصدقاء عيالهم أنفسهم.
3: أنت عارفة يما إنه السبب بكثرة هذه الظاهرة هو انتشار البطالة، وإن الشباب مش قادرين على الزواج، وعدم توظيف قدرات الشباب بالشكل الجيد مثل النوادي الرياضية أو صالات الألعاب وغيرها من النشاطات اللي تخلي الشباب يشغلوا أنفسهم بشي يفيدهم ويفيد مجتمعهم.
0: بس يا ابني ما يعمل بالأطفال هذه الأفعال إلا اللي ما عندهمش أخلاق ولا تربية ولا يخاف ربه، ولا كيف يسخي يتحرش بطفلة أو طفل هو أخوه أو ابنه أو جاره؟
1: إيش جالس تعمل يا صلاح؟
2: أسمع لكم مكتوبة بدفتري عشان أقدم التعبير بكرة للأستاذ.
0: يا ابني لازم تنتبه لنفسك، ما تصاحب إلا من تعرف إنه مؤدب، ما تخليش أي أحد يستغلك أو يستغفلك.
2: يما لا تخافش عليا واصحابي كلهم مؤدبين، بس يما انا قلقان على صالح لانه قال لنا الاستاذ انه تعبان بالمستشفى، وان ابو جا سحب الملف حقه من المدرسه، شكلهم بينقلونا لمدرسه ثاني.
0: قد خرج من المستشفى يا ابني، وانا زرت امه قالت انهم بيرجعوا قريتهم، لان ابنه بعد اللي عملوا فيه بو تغيرت طبيعته، ما يرضيش ياكل طول الوقت، هو مكتئب منعزل بغرفته وما يخرجش، هي مسكينة خايف على تحصل لعقدة. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله على اللي كان

0: التقيت بالظهر.
1: بمن؟
0: التقيت بسيف أبو صالح، مسكين كيف قضي حالته. سألته إيش عد عمل بقضية ابنه.
1: خير إن شاء الله. إيش قال لك؟ إيش عد عمله بقضية ابنهم؟
0: قال القضية بالمحكمة، إنه المحامي قال له لا يقلقش، لأن التقرير الطبي وشهادة الشهود كل لصالحه، والعيال اللي تحرشوا فيه به هم الآن بالسجن.
1: كنت بتسأله إيش عقوبتهم؟ لو هو قولي لعدمهم كلهم.
0: ربك ستار، أنا مقدر شعورك كأم، بس إيش بنقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: أقول لك لو كل واحد يتعاقب بعقوبة كبيرة ومشددة ما كانش وصلنا لهذه الحالة.
0: قول الحمد لله إنه ربي لطف به. أنت عارفة إنه في طفلة بنفس سن صالح ويمكن أصغر منه شوية اعتدوا عليها وماتت.
1: يا رب احفظ أطفالنا. هذا ونحن عارفين إن حرمة الأعراض كحرمة الدم والمال، لكنك ما ردتش علي. إيش قال المحامي كيف يعاقب ذي الجريمة بقانوننا؟
0: قال إنه اللي فعلونه بصالح يعتبر هتك عرض مش اغتصاب، وأن القانون يعاقب هذه الجريمة بالحبس لمدة ما تزيدش عن 5 سنوات كل من هتك عرض إنسان حي بالإكراه أو الحيلة، أو إذا كان المجني عليه أنثى لم تتجاوز 15 سنة، أو ذكر لم يتجاوز 12 سنة، إذا كان الجاني من أصل المجني عليه أو من المتوليين تربيته.
1: فهمني ببساطة، المحكمة بتحكم بحبس اللي تحرشوا بصالح كلهم، وليش ما تحبسهمش أكثر؟ يستاهل يضيعوا مستقبل الجاهل.
0: إن شاء الله بيتعاقبوا كلهم، بيغرموهم ويحكموا عليهم بتعويضات وقروش علشان يكونوا عبرة لغيرهم.
1: ذا الحين باقي علينا نتعاون كلنا علشان نجنب عيالنا، لأنني قدني خائف على أطفالي من الشارع ومن الأصحاب ومن كل حاجة.
0: أها، وانتي ايش بتعملي؟ قولي لي.
1: بتصل لصحباتي واخواتي ونسوان اخواني اننا نلتقي بكرة ونتفق اننا بنعمل توعية عن الثقافة الجنسية لأطفالنا، كيف انهم ينتبهوا على انفسهم من اي اعتداء جنسي، وانت داري انه اكثر صحباتي موظفات.
0: حلو جدا، خير ما بتعملي يا اروى، زيدي اعملي كذا مع نسوان الحارة.
1: ان شاء الله.

0: صباح الخير يما.
1: صباح النور والعافية.
0: هيا يما ادعي لي، قاعد انا سارح الجامعة.
1: ليش مستعجل؟ راعي بعمل لك صبوح بسرعة.
0: بس طبح مع اصحابي بعد المحاضرة. بس يما كنت اشتي شوية فلوس.
1: ليش الفلوس؟ مش عادك كملت تشتري كل الملازم حقك؟
0: لا لا يما، الدكتور قسم احنا مجموعات، ولازم كل مجموعة تعمل دراسة ميدانية لأي ظاهرة، مثل البطالة والقات والعنف الأسري والهروب من المدارس. وأنا وأصحابي اخترنا التحرش الجنسي بالأطفال كظاهرة بدأت تنتشر بشكل كبير.
1: إيش بتعمل أنت وأصحابك؟
0: ما شاء الله عليك يما، ما بتجيبي للفلوس إلا وقد عرفت كل حاجة من لما أخرج لما أرجع.
1: ملا يا ابني قلب أم، أجلس قلق عليك أنت وأخوانك من لما تخرجوا لما ترجعوا.
0: الله لا يحرمنا منك يا ست الكل. طيب وانا بقول لك بالتفصيل، احنا قد اتفقنا يمه نتقاسم المهام، واحد بينزل للإصلاحية عشان يستمع للأطفال اللي تعرضوا للتحرش أو تحرشوا بأطفال، واحد بيجهز ملصقات توعوية ودعائية نلصقها بالشوارع والمدارس، وكمان واحد بيكتب مقال بالجريدة عن خطورة التحرش وجريمته. وكلنا بعد ما نجهز هذا كله بنعمل دراسة وتحليل، وكمان بنعمل لقاءات تثقيفية وتوعوية للأهل والشباب المراهقين وكمان الأطفال.
1: الله يا ابني فرحت قلبي في بك، الله يوفقك وينفع بكم المجتمع، حمستني للموضوع. لك مني أدعي أصحباتي ومعارفي وعيالهن عشان نحضر كلنا نستفيد، وانتم تقدروا توعوا بالمدرسة اللي خالك المدير حقه بيتعاون معك مع أصحابك.
0: صح صح يا أم الأفكار. والآن جيبي للفلوس علشان ما تأخرش على المحاضرة.
1: حاضر من عيوني.

0: طيب،
1: السلام عليكم يمه.
0: وعليكم السلام يا بنتي، ليتك تقدمتي شوية، كنتي لحقتي خالتك حفيظة.
1: خالتي دخلت من القرية؟ كيف حالي؟ ليش ما جلسش لما نرجع من المدرسة؟ قدني فاقد له.
0: يا بنتي دخلت تتعالجي، وابن محمد وقاعد تسلم علينا وقزع بساعته، قهالة بالبيت لوحدهم، قد خائف عليهم. وانا قزيت كلمتي لو تقدر تحضر درس التوعية اللي بيعمله اخك بالمدرسة على اللي يحصل للجهال بسبب غياب رقابة الأمهات والآباء عليهم.
1: صح يما، خير ما عملتي، خالتي حفيظة مش متعلمة، وهذا بيساعد في تربية عياله.

0: لو تشوفي يا أبو عمر كيفاني اليوم مبسوطة ومرتاحة من ابننا عمر، كيف بيعمل هو أصحابه دراسة على التحرش.
1: وأنا بخليك تزيدي تفرحي أكثر. اليوم التقينا بالإمام حق الجامع، كنا نتناقش إن إحنا نحتاج موعظة حسنة بالأخلاق وتوعية للمجتمع على المحافظة على الأعراض وحرمتها. قال الإمام إنهم بيكونوا يخصصوا حتى بحلقات التحفيظ اللي يعملوها للأطفال دروس بهذا الجانب.
0: الحمد لله، ربي يجنبنا وأطفالنا كل مكروه. الأطفال محتاجين يحسوا بالأمان ويعيشوا طفولة آمنة في بيئة عائلية، في جو من السعادة والمحبة، علشان ينشؤوا نشأة صالحة وينفعوا مجتمعهم.
1: صحيح، وهذه المبادئ كلها قد كفلتها القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالطفل، واليمن من الدول المصادقة عليها، ومن واجبنا أننا نطبقه على واقعنا وحياتنا.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا، لما تقرأه وتصلوا به، كيف أن الله يطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 115.

لا لنا يا رب، لا لنا، بل اسمك أعطي الجلال من أجل رحمتك وأمانتك. لماذا تقول الأمم أين إلههم؟ إلهنا في السماء يعمل ما يشاء، أما هم فأصنامهم من فضة وذهب من صنع أيدي البشر، لها أفواه ولا تتكلم، لها عيون ولا ترى، لها آذان ولا تسمع، لها أنوف ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها وأيضا كل من يتكل عليها. يا بيت يعقوب، اتكلوا على الله فهو معينكم وحاميكم. يا بيت هارون، اتكلوا على الله فهو معينكم وحاميكم. يا من تتقون الله، اتكلوا عليه فهو معينكم وحاميكم. المولى يذكرنا ويباركنا، يبارك بيت يعقوب، يبارك بيت هارون، يبارك من يتقون الله صغارا وكبارا. ليت الله يزيدكم جدا أنتم وأولادكم، ليبارككم الله صانع السماوات والأرض. السماوات هي لله وحده، أما الأرض فأعطاها لبني آدم. الأموات لا يسبحون الله ولا الساكنون في القبور، أما نحن فنباركه من الآن وإلى الأبد، لله الحمد.